0: لأنه صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: دائرة الدراما الإذاعية تقدم في مكان ما. في مكان ما. الإعداد الدرامي
2: إياد ودي عسمندر.
1: الإخراج أحمد عنقر.

0: خلينا نبلش بالصيد يا شمروخ، رغم انه عندي شك الارانب رح نلاقيها ميتة من الجوع والعطش.
1: معقول؟ لا لا يا سيد فرحان، انا طعميتهم وشربتهم مبارحة كرمالك.
0: طيب كيف رح نبلش؟ كل واحد لحاله ولا منبقى مع بعض؟
1: لا الافضل نبقى مع بعض منشان ما نحس بالملل.
0: معناها يلا خلينا نبلش. بسم الله.
1: يلا بسم الله.

يا عيني يا ليل يا ليل يا عين، كل شيء مشي حسب الخطة. أكيد رح يعطيني شمروخ مكافأة منيحة إذا نجحنا. امبارح بحديثك يا شمروخ نكشت شي جواتي كان نايم، وكنت دايماً عم حاول خليه بعالم النسيان. انت صحيت براسي الحلم، وأنا إذا بلشت أحلام أكيد ما راح يكون هالشي لصالحك يا شمروخ.

0: معك.
1: ابنك إذا مالك عرفان تربيه أنا بربيه.
0: اسمعوا لا اسمع.
2: ما بصير
0: ابني مربى أحسن ترباية، وأنت واحد عليل أدب.
1: معذور معذور ابنك، بما أنه عنده هيك أب بالأساس ماله مربى.
3: خلاص طبعا أنتم هو عيب عليكم، زلم في شوارب وعم تتخانقوا مثل الاولاد الصغار.
1: ابنه ضرب بابني وسبه، شو برايك لازم اعمل؟
3: خذ سكين واقتل جارك مع ابنه.
1: لا حول ولا قوه الا بالله، ما وصلت للقصه للقتل.
3: بس اذا بيتوا على هالحاله رح توصل للقتل. لك شو صاير لكم؟ انتوا عم تتفششوا ببعضكم، واللي سراكن مبسوط وبلا سائل فيكن.
0: لك والله والله اذا مسكتن لقتلن بايدي هدول.
3: القصة مو اذا مسكناهن او لا، القصة فينا نحنا. ليش ما نتحد كلنا مع بعضنا بدل ما ننتف في بعض؟ ابنك اذا غلط كأنه ابننا كلياتنا، واي واحد فينا بينصحه وبيوعيه. هدول اولاد، بدل ما نوعيهم بصير عائلنا مثلهم. اصحبا شبكون.
4: ايه والله معك حق.
5: مزبوط مزبوط.
4: يلا يا جماعة صلوا على النبي وامسحوا وشكم بالرحمن وتصالحوا.
5: يلا تفضل.
4: يلا بوسوا راس بعض. يلا
1: يلا على عيني. حقك علي انا اسف.
0: وانا كمان اسف غلطت بحقك. هاي بوسك. هاي
3: كنتين.
0: هاي كنتين.
4: هلا قعدتوا هيك. ها شايفين هيك ما احلاكن؟ نحن هون كلنا اخوة ولازم نبقى هيك.
3: يا جماعة يا جماعة، الشيطان موجود جواتنا كلنا، بس هو محبوس ومفتاح الحبس تبعه بايدنا.
1: الله يلا
3: لا تنجروا ورا الغضب وتفتحوا له الباب.
4: ايه والله معك حق. ايه اخي عبيد، انت ليش جمعتنا اليوم؟
3: جماعتكم لحتى قلكن انه بنهاية الموسم رح تدفعوا مثل العادة لصندوق الجمعية. وكأنه اللي صار ما صار. الحياة مستمرة يا جماعة والدنيا ما خلصت. مفهوم؟
1: مفهوم
0: مفهوم. كلامك كلامك صحيح كلامك صحيح.

0: صدنا 4 أرانب، شو رأيك؟ ما بيكفونا؟
1: قصدك أنت صدت 3 وأنا 1؟ يا خوفي، تقول كل واحد يأكل اللي صاده.
0: يمكن لولا كرشي كان صدت أكتر، بس هالكرش بيخلي حركتي تقيلة.
1: لسه نهار بأول وأخي فرحان، خلينا كمان شوي بعدين منرجع.
2: هاي الحجر اللي عليه العلامة راح أدفشه برجلي ويمشي.
1: الحاني سيد فرحان من هون.
0: شو هاد؟ شو هاد يلي عم يلمع على الأرض؟ لك شو هاد؟ يا الله، لك هاي دهبة، بس ما شفتها نزلت من شمروخ.

0: رح خليها معي وبس نرجع من الصيد بعطيها.
1: شبك سيد فرحان؟ مضيع شي حتى مقرفس على الأرض؟
2: ما دل... لا مضيع لا لا لا مالي مضيع شي، بس رباط البوط مفكوك وطخيت لزبطه.
1: حلو بل حط عمري.

0: الله يا سلام، الشباب راجعين ومبين معهم صيد منيح.
1: شو شباب طمنوني، شعل النار ولا لا؟
2: شعلة شعلة قمروخ شعلة.
1: حاضر
3: قمروخ، يلا بسرعة
1: يلا. ها

0: الكلام يلي حكيته اليوم بالجمعية أثر على الناس كتير، كان بيشبه الكف على وش كل واحد فيهم.
1: بعض الأحيان الكف إذا كان بمحله بيكون دواء.
2: لا تلطش لا تلطش، بس ما تجربوا علي يا عبيد.
1: يعني لازم تحشي حالك بالقصة.
0: والله أنت ذهب أصيل وما رح أنسى وقفتك مع أمي.
2: لا لا يا زيد لا، ما أمك أمي، بعدين لا تنسى أمك رضعتني، يعني أنا وأنت إخوات برضاعة ولا نسيت؟
0: يا ستي حتى لو ما رضعتك أمي، أنت إختي وأخت عزيزة كمان.
2: الله يسعدك.
1: شو رأيكم يعني بتحبوا فوت نام وأترككم عم تمدحوا ببعض؟
2: إيه بلشت الغيرة.
0: لك أنت الأساس عبيد، أنت الأساس.
2: لك أنا رح بلش جاهز العشاء، وأوعى تحكوا أي سيرة قبل ما أرجعها، مفهوم؟
0: مفهوم.
2: لا تحكوا.

0: غدا مرتب.
1: أكلنا ثلاث أرانب وزاد خمسة، شو رح نعمل فيهم؟
0: مو مشكلة، هلا ببعتهم مع قمروخ على الساحة بالمدينة مطرح ما بيجمعوا المحتاجين.
1: الله يجزيك الخير.
0: بتمنى تكون انبسطت اليوم عندي سيد فرحان.
1: ما تتصور قديش أنا سعيد ومبسوط، بس في شغلة واحدة زعجتني.
0: خير؟ شو اللي زعجك؟
1: اني اتغديت غدا متأخر وروحت علي العشاء.
0: بيسعدني انك ارتحت عندي وانبسطت يا جار الرضا. وأماني أماني بأي وقت بتحب تطلع على الصيد بتجي، ان كنت انا بالبيت او لا.
1: بارك الله فيك، ما قصرت. يلا عن إذنك صار لازم روح على البيت.
0: لحظة قمروخ، يا قمروخ.
2: قادر مع البيت
0: ليك. بتوصل السيد فرحان بالعرباية.
2: ايه.
0: وبتعطي الخانم ام اوس ارنب.
2: ايوه.
0: والباقي بتوزعن بساحة المدينة على المحتاجين.
2: حاضر معلمي.

يومين اتنين وبوصل على الضيعة. يا ترى شو بيكون حالة الخال؟ أكيد زيد بيكون داير باله علي. ولي شو ها الصوت الديب؟ رح زيد النار احتياطا. بس أنا يعني بدي أفهم شو العلاقة بين القمر ولديابي.

0: هذا كل شي صار معي يا سمارة، بقى شو رأيك؟
1: الحقيقة ما بعرف شو بدي أقول. لو أنك لقيت ذهبي أو ذهبتين كنا قلنا إنه صدفة، بس عم تقلي إنك لقيت 7 ذهبات وبمحلات متفرقة، يعني لو شمروخ عنده علم بهالشي ما كان قلك تجي لعنده وتطلعوا عالصيد.
0: عم يقلي عقلي إنه اطلع كمان بكرة عالصيد وروح عالجهة التانية من المزرعة.
1: اوعى تروح بكرة، هيك بجوز يشك بشي. اتحمل لتجي حمولة السمسم على محل شمروخ، وبعدين بحجة الاحتفال ببداية شغله بتطلعوا عالصيد مرة تانية.
0: وهو هيك

0: لو تشوف يا قمروه منظره وكرشه سابه وكيف كان عم يطقي على الأرض لا ياخد ذهبي منظر بموت من الضحك. لك قمروه منيح اني مشيت قدامه وبعيد عنه ولا شافني وانا عم اضحك على منظره.
1: معلمي يعني هالمنظر تكرر 7 مرات مو هيك؟
0: وكل مرة يقول عم ظبط رباط حذائي.
1: معناها الخطة سليمة لحد هلا مو هيك؟
0: طبعا سليمة، بس بصراحة كنت حاطط ايدي على قلبي ويرجع لي اياه وما ارتحت غير لما راح وما جاب سيرة.
1: معلم انا راح جيب كم ارنب احتياط، بلكي هربوا الباقيين.
0: لوقت الجولة الثانية لكل حادث حديث ضروري تدفعنا حقنا. هلا
1: ايه متل ما بده.
2: كنتم مع في مكان ما، في مكان ما، مكان ما. الإعداد الدرامي
3: إياد وديع سمندر، يساعد في الإخراج عدنان منصور،
2: الإخراج
0: أحمد عقاب.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: لطالما كان ملف العدالة الانتقالية من أكبر العقبات التي تبرز بعد انتصار الثورات وإسقاط الأنظمة الدكتاتورية أو بعد انتهاء الحروب والنزاعات الكبرى. في هذه السلسلة من عدالة نسلط الضوء على تجارب دولية مشابهة للواقع السوري ومع إسقاطاتها أيضا على الواقع السوري، وكيف تم تحقيق العدالة الانتقالية في تلك الدول. ويسرني أن يكون ضيفي لأولى هذه السلسلة أو أولى الحلقات من هذه السلسلة الأستاذ فضل عبد الغني، مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بكم عبر أثيري وشاشة إذاعة دمشق.
2: شكرا جزيلا أستاذ يوسف، تشرفت أن أكون معكم ولي الشرف بأن أكون بإذاعة دمشق للمرة الأولى، وهذا الرمزية الإذاعة عند كل السوريين. شكرا جزيلا.
1: سعداء بوجودك معنا أستاذ فضل. بداية نتحدث للسادة المشاهدين تبسيط لمفهوم العدالة الانتقالية أو شرح أوسع إن صح التعبير لمفهوم العدالة الانتقالية.
2: يعني العدالة الانتقالية باختصار هي إطار متكامل حتى تعالج إرث الماضي، وخاصة عند الدول تنتقل من حكم ديكتاتوري استبدادي نحو حكم مستقر ديمقراطي دولة قانون. فهذا هو باختصار شديد. شو بيصير؟ بيصير انه في اشخاص بيقولوا نحن بدنا الدولة تمشي لقدام، واشخاص بيقولوا لا نحن لازم نعالج الماضي. وبيصير في هذا، وشفت هذا نفس النقاش بالوضع السوري، انه خلينا نمشي

0: نعمل تسوية وفي أشخاص بيقول لك إنه ما فينا لازم محاكمات
1: في حقوق
0: وحقوق تراد. فالعداية الانتقالية هي بتعالج هذا الموضوع بشكل أساسي. نحطت أطر، نحطت معايير، حطت الأمم المتحدة نهج لهذا الموضوع. والحقيقة الأمم المتحدة هي متأخرة، يعني إجت الموضوع متأخر بال2004، هو الموضوع قبل يعني ذلك تم تأسيس المبدأ والمفهوم، أسسته البروفيسورة روتي تايتل، بحكي عنها كثير أنا بكتاباتي وهي أستاذتي، بال1990، وهي رجعت سنوات لورا وهي من أمريكا الجنوبية. فشافت التجارب وبعدين بنت نحتت المصطلح هذا، يعني إنه شو عدالة انتقالية، يعني العدالة بفترة الانتقال،
1: فترة الانتقال
0: نعم. يعني كيف نحقق عدالة؟ لأنه يعني أنت ما فيك تنتقل بدون ما تحقق عدالة، هي يعني باختصار شديد جدا
1: نعم. على الواقع السوري اليوم،
0: أنا بس حابب قبل أعطي نعم. شوية إضاءات بالوضع النظري
1: تفضل.
0: لأنه هذا رح يمهد للسلسلة اللي نحكي فيها تجارب متعددة، وأنا يعني مع التجارب يعني لأنه هاي التجارب هي شو اللي عملت، خلينا نوضح بس للسادة المستمعين أنه هاي التجارب هي اللي مهدت لصار عندنا نحن هاي القواعد، يعني شو عملت روتي تايتل وغيرها من المنظرين وإن كانت هي الأبرز لهذا العلم، هي شافت التجارب وحتى الأمم المتحدة هيك اشتغلت، فراحت طالعت منها محددات ومعايير
1: معاير.
0: قالت انه هدول هن معايير عداء، يعني قالت محاسبة، كشف حقيقة، اجت قالت جبر ضرر، واجت قالت اصلاح مؤسسات، وتوسعت تخليد ذكرى. بس كيف وصلت لهدول؟
1: يعني عبر سلسلة من
0: التجارب. وكمان التجارب هي ما بس بتفيدنا بهدول، لانه كمان احنا التجارب بدنا نحكيها، بدنا نحكيها بطريقة مختلفة يعني بالسلسلة إن شاء الله. نحن بدنا نحكي التجربة ونقد التجربة وإسقاطها على الواقع السوري، يعني هذا السلسلة اللي بدها تتميز فيه، وإلا التجربة نفسها فينه أي واحد يسمعها هذا سهل، في كتير ممكن وثائقيات أو كتابات يقرأ التجربة، يعني كأنه عم يقرأ قصة إنه هذا هيك صار وتصرفوا هيك، هذا بيعطيك جانب، ولكن ما هو الجانب الأساسي والمهم، وإنما الجانب التحليلي، إنه هاي الدولة شو نحن استفدنا من تجربتها، لأنه هيك مشيت العدالة الانتقالية، إنه صار
1: ما لها وما عليها،
0: ما لها وما عليها، وهي التجربة جت تلاقحت مع تجربة أخرى، وإجوا المنظرين درسوا هاي ودرسوا هاي، بعدين إجوا حطوا معايير لكل مبدأ من المبادئ اللي حطيناه ودراسات.
1: عملية معقدة يعني.
0: عملية معقدة جدا، لأنه كل ما هلأ التجربة السورية الآن هي تجربة غنية جدا، وأنا أؤكد لك أن مفهوم العدالة الانتقالية وتعريفاته ومبادئه نتيجة التجربة السورية وما نقوم به الآن هو سيتغير، يعني هي ستضيف إلى هذا العلم نعم، وستضيف إلى هذا المحددات. التجربة السورية غنية جدا وهي لديها مميزات كثيرة عن تجارب أخرى، وأيضا تتقاطع بشكل كبير جدا. أنا بس بدي أقول أنه التجربة السورية وأي تجربة هلأ حاليا هي لابد لها من الاستفادة من التجارب الماضية، ما فينا نحن نخترع من عنا، أنه هذا علم موجود، إذا اخترعنا فنحن رح نخطئ، هي محددات وتعريفات تم تقعيدها فهي موجودة، نستفيد منها، نبني عليها، نوائم فيها السياق السوري، ليس أكثر، لا نخترع، لأن نحن ما بنحسن تجربة واحدة لا تستطيع أن تخترع لا تعريف ولا معيار ولا شيء.
1: كما أسلفت، التجربة السورية غنية، لكن في ذات الوقت يعني إذا ما نظرنا إلى الأمر، ذكرت في مطلع الحديث هناك أناس يدفعون باتجاه بناء الدولة، وأناس يدفعون يعني بإحقاق الحق إن صح التعبير، أو رد الحقوق والمظالم. اليوم على كيف ترى العدالة الانتقالية إلى هذه اللحظة في في في سوريا؟
0: يعني
1: وفق ما وفق الظروف الموجودة في سوريا والإمكانيات المتاحة حاليا.
0: أول شيء نحن لازم نفهم شو هذه العدالة الانتقالية، لأنه عم يصير في خلط كتير كبير عند الناس، والمفهوم هو مشوش لأنه دخلت أشخاص غير مختصة وصارت تحكي فيه.

0: كتابات يعني قسم كبير منها نسخ ولصق وهيك يعني. بدنا نعرف نحن انه العدالة الانتقالية هذا المسار، يعني شفت انت بعد بأشهر قصيرة صار مطالبات ليبدأ مسار، اي لماذا تأخر مسار العدالة الانتقالية هناك وهذا الكلام غير دقيق. يعني كان عم يحكي فيه بعض الصحفيين او بعض النشطاء او بعض، هو كلام غير دقيق. بالحقيقة أنا تقييمي أن المسار العدالة الانتقالية بدأ من الأيام الأولى لسقوط النظام الأسدي. بمعنى مثلا أنا فين بضرب دائما أمثلة بحل الأجهزة الأمنية، هذا ضمن مسار عدالة انتقالية ولا ليس ضمن؟ طب ليش ما حدا بيحكي فيه؟
1: نعم
0: شايف؟ هذا بدأ من الأيام الأولى عندما حلت الأجهزة الأمنية وأيضا الجيش الأسدي.
1: نعم.
0: وبعد ذلك 100 أشهر بدأ يعني نوع من إصلاح المؤسسات، خلينا نقول مثلا الأمور البارزة أزيلت.
1: نعم.
0: قسم كبير من التهم الموجودة على الأشخاص، في تهم ما أزيلت نتيجة بيروقراطية وتعقيدات،
1: أرقام هائلة جدا فيها.
0: نعم كانت. نعم. يعني هذا إذن بدأ، وهذا قبل تشكيل هيئة العدالة الانتقالية، وقبل ما دخل مسار العدالة الانتقالية بهيئة العدالة الانتقالية. رح نحكي عن التشكيل لاحقا، كيف التشكيل لازم يتم وكيف تم بسوريا، هذا أمور متقدمة
1: سنتطرق له إن شاء الله في سياق هذه السلسلة.
0: كان هذا أمر متقدم، إنه شو التجارب علمتنا، شايف التجارب علمتنا كيف نشكل هيئات العدالة الانتقالية حتى تنجح. هذا ما تشكلت هي بتجربة ولا اثنين ولا ثلاثة. هل بدنا هيئة عدالة انتقالية التجارب الأورا؟ ما شكلت هيئات، وفي دول تشكل فيها أكثر من هيئة.
1: صح.
0: لماذا؟
1: لا.
0: هذا هذا هو العلم العدالة الانتقالية، وليس أنه تجربة معينة بس نحن نقول هاي التجربة شو أفادتنا. تمام. التجربة الأولى اللي نحكي عنها رواندا، شو أفادتنا رواندا؟ في أفادتنا بالمحاكم الشعبية اللي عندها أو المحاكم المحلية.
1: نعم.
0: ولكن في نقد لهي التجربة، ما بدنا نحكي التجربة، إنه التجربة هي نجحت في عندها نقاط قوة وعندها نقاط ضعف، ولكن نحن المفهوم أهم شيء إنه نفهم التصور العام، الرؤية الكلية لهذا المسار حتى نقدر نقيمه ونحاكمه. هذا المسار هو بدأ. هلأ في قصور، في يجب أن يكون أفضل.
1: نعم.
0: مقارنة مع تجارب أخرى، مقارنة مع الوضع السوري. أنا أقول نعم هناك نقد، أنا كتبت كثيرا وقدمت نقد وكيف يمكن تطوير الموضوع.
1: نعم.
0: وهذا مهم، لأن هون بيدخلوا الخبراء المحليين على الخط وبيشوفوا بيعملوا تصويبات للمسار، وفي جوانب معينة نتحدث أيضا عنها لاحقا ضمن السلسلة. ولكن ما فينا نقول نحن انه هناك يعني دائما شفت انت في تاخير بامور معينه، في هذا كلام الى جانب معين صحيح، ولكن اذا كان الاشخاص عم تحكي فيه ما عرفانين شو التحديات اللي عم تواجهها،
1: ما عنده المام كامل،
0: ما عنده المام كامل بالموضوع. مثل ما قلت لك انه مثلا حل الجيش الامن، هذا كله من المسار نفسه، إزالة الدعوات وغيرها، شغلات كتير يعني صارت. فهذا ما تم، في أمور لا يتم لحظها، لأنه كمان عم تحل مؤسسة بدك تبني مؤسسة جديدة، ففي كتير تعقيدات. كمان موضوع المحاكمات صار عندك أنت خلل هنا مثلا في سوريا، بموضوع عندك جاب كبير موضوع القضاة، فكيف بدك توازن بهذا الموضوع؟ وأنت كمان حتى بتبدأ محاكمات معقدة أنت بحاجة إلى قضاة عندهم خبرات بجرائم معقدة، ما كثير في خبرات بسوريا بهذا الإطار. كيف تبني، كيف تبني غرفة مختصة بهي المحاكم، كيف تبني هي القضايا، كيف تمشي بهي التحقيقات؟ المواضيع أعقد بكثير مما يتصور البعض. ما عم برر أنا أبدا، ولكن النقد هو إذا انطلق من الواقع ومن يعني الشغلات الحقيقة موجودة، هو بيكون يعني نقد دقيق. أحسن ما يكون منفصل ونطالب مطالبات عالية هي سقف نصل إليه، ولكن كيف الدرجة نحن وين صرنا أنو درجة لنمشي للدرجة البعدة، فبيكون ما كتير له قيمة إذا كان النقد بعيد جدا. وهيك أنا بشوف أحيانا عم يكون بعيد، يعني ما نعرفان أنه هذا شو التحديات اللي عم تواجه.

0: القضاة؟ شو التحديات عم تواجه الأجهزة الأمنية؟ شو التحديات اللي عم تواجه عملية إصلاح المؤسسات من تحديات مالية، تحديات في الكوادر وغيرها؟ وليس هذا الكلام، يعني في ناس تعرف تقول لك نحن لدينا أرس كبير، أو هناك الدولة 90% تحت خط الفقر وما إلى ذلك. هذا كلام عام ماشي، ولكن أنت عارف بالتفاصيل، هذا هو الذي يعني بيعمل الفرق.
1: بما أن البودكاست أو السلسلة هذه سلسلة تحت مسمى عدالة، وهي تتناول تجارب عدة من أنحاء العالم، سنسقطها تباعا على الحالة السورية، لكن من كل هذه التجارب هناك تجارب مماثلة للتجربة السورية.
0: هذا سؤال مهم يا أخي يوسف، مهم جدا. بكل تجربة في تشابه مع تجربة أخرى. بكل تجربة
1: بطريقة أو بأخرى.
0: بطريقة أو بأخرى. فنحن وقت رح نمشي بالسلسلة إن شاء الله، رح مثلا رح أقول إنه هاد هون تشبه الحالة السورية بكذا،
1: الموضع الفلاني،
0: الموضع الفلاني بهذا الخيط فقط، وليس بالضرورة بطريقة المعالجة أو بالسياق، ولكن هنا انظر إلى هذا النقاش الذي حصل في هذه التجربة، هذا يشابه ما حصل هنا في سوريا. هنا يعني مثلا نعطي مثال نشوق الناس على الحلقة الأولى، مثلا محكمة رواندا، شفت أختي هي مشهورة رواندا بموضوع التحريض، الإذاعة اللي حرضت على الأقلية التوتسي. وهذا التحريض بين بعض بدأ قبل الإذاعة، الناس بتعرف الإذاعة هي ألف تلي، وهو بدأ بجريدة سابقة. بس بدي أضرب مثال بسيط، هذا التحريض المحكمة أدانته في قضية شهيرة، فبني قضية ضد التحريض، لأنه التحريض الذي أدى إلى الإبادة. شو عندنا بسوريا مثلها؟ قضية أحمد حسن. هيك نحن
1: في تشابه. نعم.
0: إنه و يعني أتمنى و نسعى إنه القضاة يستفيدوا من هذا الحكم الذي صدر من محكمة رواندا بموضوع التحريض. هو صحيح تحريض على الإبادة، هنا تحريض على جرائم ضد إنسانية لا يوجد في سوريا إبادة. شايف أنت كيف تقتطف من هنا وتستفيد،
1: تعززها في مكان.
0: طبعا لأنه المحكمة رواندا هي أسست مثلا لكثير شغلات، هي أسست لها هذا الحكم، أسست لها أحكام الاغتصاب، رح نحكي عنها. فإذا كل تجربة هي أفادت التجربة التي بعدها، وكل تجربة فيها تشابه. فأنت التجربة السورية أنت مثل شبكة العنكبوت، تمام، وسوريا هي النقطة، أنت عم تأخذ من كل
1: من جميع
0: خيوط
1: لتلتقي في
0: هو لتلتقي هنا. بس هي وين المعلمية؟ نقول نحن باللهجة العامية السورية أو الخبرة، خلينا نقول أن تعرف ما هو الخيط اللي بدك تأخذه، وقديش بدك تأخذ من هذا الخيط، شو بدك تأخذ من هاي التجربة، هاي التجربة شو بتفيدك، وين القاع. شايف كيف قديش معقد الموضوع؟
1: صحيح.
0: مو مثل ما البعض، انه البعض فتح على جوجل قرى تعريف الامم المتحدة، واللي هو يعني تعريف له نقد بالمناسبة تبع 2004، خلاص انه هاي هدول هن الاربعة وحفظهم، صار كثير يكررهم، تلاقي شخص عم يكرر بكل مقابلاته هالاربع خمس جمل، خلاص حفظهم وبيعيدون، ويجب أن نعمل مشاركة الضحايا ونجبر الضرر وكذا. طب دخل معه بالتفاصيل، كيف نجبر من التجارب، شو المحددات، هو ما بيعرف بس حفظ وصار هذا عم نشوفه كتير يعني. ولكن الموضوع عقد بكثير جدا، يعني كيف تبني أنت تستفيد من التجارب وتبني تصمم نموذج لسوريا مناسب.
1: بما أن هذه الحلقة الأولى المخصصة لتبسيط مفهوم العدالة الانتقالية، أستاذ فضل، سأعود إلى معايير العدالة، تحقيق العدالة الانتقالية كما أسلفت في بداية الحلقة، كشف الحقيقة، المحاسبة، وجبر الضرر. لنبسط أو نشرح كل مفهوم على حدة بتبسيط معين للسادة المستمعين.
0: هلأ هاي الآليات تبع العدالة الانتقالية شو بدي أعمل فيها أنا؟ أنا عندي يعني هي مثل شبهها أنا بالقمع. عندي كم كبير من انتهاكات وقع بسوريا عبر سنوات طويلة جدا، فبدي أنا آليات لصلح هالموضوع، يعني زبطه، يعني مثل شيء محطم مهشم تخليه يوقف على رجلين. فكل مكان أنت بتنزل آلية معينة. طبعا يعني عندما تقع انتهاكات كبرى فأقوى الآليات العدالة الانتقالية هي المحاكمات، فبتنزل من بشبه أنا بالبلدوزر، شايف
1: تركس
0: تركس أو الأكبر يعني. فبتنزل هاي الأداة هيك يعني
1: بما يتناسب مع طبيعة طبعاً الانتهاكات أو طبيعة الجرائم،
0: فهي أكبر الآليات هي المحاكمات. بعدها يعني هي الأقصى أنه في حكم إعدام، في حكم سجن 20 سنة 30 سنة، تجريد من الأموال
1: حقوق
0: المدنية كذا، هاي الأقصى. فهي يعني بتنزلها من شان أنت يعني هدفك أنت مثل ما أنه تنتقل، كيف بدك تخفف الاحتقان
1: صحيح
0: المجتمعي مشان ما يصير انتقام. هذا هدف العدالة الانتقالية الأساسي، ما يصير انتقام، يصير إصلاح مؤسسات، بصير في تشريعات تمنع التكرار. شايف هاي السلسلة؟ رح نحكي عنها بالتفصيل يعني لاحقا. فبتنزل أنت هاي الأدوات حتى تشتغل بهذا الوضع المهشم المحطم بسوريا. فبتنزل أقوى الأدوات، بيلحقها طبعا أداة العزل الوظيفي، أنه هذا كمان عم تجرده أنت من مصدر رزقه، فهو تعتبر أداة قاسية،
1: أدوات محاسبة
0: طبعا، أدوات محاسبة، وبيكون إلها معايير
1: أيضا
0: طبعا. ما بيمشي حال أنت تعزل من مكان والله كتب بوست بدنا نعزله، لا،
1: وفق محددات
0: كل واحد من المجرمين، هذا حرض له شغلة، هذا قصف زت براميل له أداة، هذا استخدم كيماوي له أداة، صناع القرار علي مملوك وبشار وماهر هدول لهم عدة أدوات، وأحياناً الشخص أنت بتستهدفه بعدة أدوات، يعني محاكمة وخلص هو انعزل يعني وصدرت أملاكه وكذا. في واحد عزل وظيفي وكمان فوق بتقول له المجتمع يعزله، عزل اجتماعي وبتفضحه وكذا تمام، وبتصادر ممتلكاته. في واحد بس بتعزله ما بتصادر ممتلكاته، يعني الأمور مدروسة، هي كل نعم كل حالة هي بحالتها. في واحد انت ما بتعزله ما بتحاكمه، ولا بتعزله مثلا اجتماعيا انت، ولا بتعزله وظيفيا، بتعزله اجتماعيا. في واحد ما بتعمل معه كل هدول، بتقول له تعال انت ادفع مبالغ طائلة مثلا. في واحد بتجي بتقول له انت ادفع مبالغ طائلة وشوف شبكة الكذا، يعني كل حالة. فلهيك هذا بتستخدم انت الادوات، بتجي بتقول له انت بدنا نصور معك نحن مقابلة، أنت بدك تعتذر فيها وتقر بالذنب، وهو عم يشعر بالإزلال.
1: نعم.
0: تمام. فهذا شكل من أشكال المحاسبة، شايف. فكل شغلة أنت بعدين في شغلات بتقوم فيها الدولة اللي هي طبعا عم تقود المسار وتأصلح المؤسسات، بتقود عملية جبر الضرر. وفي شغلات ما بينحكى عنها كثير، اللي هو دور المجتمع بالعدالة الانتقالية، يعني دائما ماذا يفعلون، أين المؤسسات، طب أين أنت، ما هو دورك. هذا دور المجتمع هو مهم، لأنه هذا مثل ما قلنا في إرث كبير، فما بيكفي بس
1: هذه الثقافة تحتاج ربما تعزيز.
0: طبعا استطلع. طبعا أنا أعطيت محاضرة قبل بضعة أيام في حماة عن الموضوع، وبعدها في حمص، ويعني إن شاء الله بيكون في سلسلة بمختلف المدن، في حلب أيضا وبالساحل وغيرها، إنه هاي الثقافة، إنه الناس حتى تعرف هذا المسار كيف بيمشي وشو بد شو لازمه لحتى يمشي يعني. يعني الأمور ما أنا بهاي البساطة، كل حالة بحالتها بتم مراجعتها والتعامل معها. ولكن يعني المسؤولية بتتحملها هي الحكم الجديد، هي الدولة الجديدة، هي مؤسساتها. لأنه ما فيك تقوم بأي عمل من الأعمال إذا ما أصلحت المؤسسات، لأنه هاي المؤسسات هي بدها ترجع تقود مسار العدالة. يعني بدك السلطة القضائية، السلطة الأمنية،

الإعلام، الجيش، هدول الأربعة هن أهم شيء، المؤسسات. نعم، الإعلام وإصلاحه خطير جدا أيضا، هو بحاجة إلى إصلاح حتى الناس ترجع تثق بالمؤسسة مرة أخرى.

0: حكم بعاطف نجيب بالإعدام، وسيكون هناك حكم لوسيم الأسد وبعده أحمد حسون. هذه بداية تحقيق العدالة الانتقالية، أو ربما مسار من المسارات.
1: هو يعني أنا برأيي أنه مثل ما قلت المسار هو بدأ من الأسابيع الأولى، يعني في نقاط إيجابية كثيرة وفي بعض النقاط السلبية يعني.
0: نعم.
1: ولازم نتحدث عن الاثنين، لأنه هذا المسار أخي يوسف هو بيصحح نفسه، لأنه أنت بعد 15 سنة يمكن نجلس أنا وأنت هون ونحكي عن العدالة الانتقالية بسوريا، شو تحقق شو ما تحقق. لا، هذا التقييم لازم يكون مستمر، والمراجعة النقدية والتصويب، وهذا مهم جدا. إذا ما تم فبيكون نحن أحيانا عم نمشي نحو خطأ وننحدر. فهذا هي المحاكمات والأحكام هي مو بداية، هي نقطة تحول كبيرة جدا في مسار العدالة لصالح العدالة. أنا هيك فيني أوصفها، عندها رمزية تاريخية ورمزية أيضا سياسية. والرمزية هون بيعني فيها للأسف يعني أحيانا الواحد صعب بيفسر المفسر، لأنه أحد الأشخاص يعني هيك قال إنه رمزية معناتها هو اعتقد بالكلمة إنها شكلية. لا، هي رمزية وأيضا تحمل دلالات ولكنها حقيقية بنفس الوقت. كنت عم أعقب على حكم بشار الأسد، فأحد الأشخاص يعني قال إنه هو ليس أنا قلت إنه هو له بعد رمزي، فهو قال إنه لا ليس فقط بعد رمزي وإنما أيضا حقيقي. طبعا عنده بعد حقيقي لكن أيضا هو عنده بعد رمزي، يعني هو الاثنين معا يعني. فشايف هذا التوضيح أخذ منا وقت وجهد وما كان له داعي يعني. يعني أنا اعتقدت أنها واضحة يعني، ولكن ماشي الحال بنصير منوضح أكثر يعني. فهي نقطة تحول كبير جدا سنتحدث عنها بالتفصيل.
0: نعم.
1: للمحاكمات يعني كيف بدأت، شو واجه التحديات، وكيف صححت مسارها. أنا يعني قريب من السادة القضاة ومن النيابة، ففينا نحكي نحن. وكتبت يعني ورقة بحثية نشرتها عن ما واجهت المحكمة من ثغرات وكيف يمكن ترميمها، لأنه النقد سهل ولكن أنت أن تقدم حلول هذا أصعب بكثير. هذا اللي قمت فيه، وأصدرنا تقرير نحن أيضا بالشبكة السورية لحقوق الإنسان أنه عن هاي المحاكمات. وبالحقيقة يعني كان في استجابة من القضاة ومن المحكمة بشكل أنا أعتقد أنه جيد ومقبول ضمن الإمكانيات والظروف. ودائما كان بالإمكان أنه يكون يعني أفضل، يعني لو كان هناك تحضيرات أكثر وهيك نحكي عنها لاحقا.
0: لديكم عمل مشترك أو تشاركية فيما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية، أو الهيئة الوطنية أو السلطة القضائية
1: طبعا
0: كشبكة يعني سورية لحقوق الإنسان؟
1: نعم، هذا دور المجتمع المدني ودورنا كشبكة سورية لحقوق الإنسان. اشتغلنا من بداية الثورة وعندنا كم كبير جدا من التوثيقات ومن التقارير وأيضا الخبرة ببناء ملفات كانت بأوروبا وبغيرها بموضوع إصلاح المؤسسات والأجهزة الأمنية والقضاء، لأنه كل هذا مواضيع 14 سنة من العمل، فكسبنا خبرة بمواضيع متعددة. فكان من واجبنا المبادرة ويعني طرح ما لدينا وما بالإمكان فعله على الوزارات. وكان هناك ورشة تدريب مشتركة بين الشبكة وبين السادة القضاء، قضاة التحقيق والإحالة وقضاء اللي هن
0: معنيين
1: بموضوع العدالة الانتقالية. وأيضا يعني في مع وزارات أخرى، مع وزارة الإعلام هناك يعني رح يكون في مشاريع قادمة يكون إعلان عنها، ومع غيرها من الوزارات أيضا. وأيضا رح يكون في قريبا توقيع اتفاقيات مع الهيئات، لأنه الهيئات الفترات الماضية كانت عم تمأسس نفسها من نظام داخلي وغيرها وسياسات. الآن أعتقد أنه أصبح الوقت مناسب، وليس قبل يعني قبل ذلك. يعني نحكي كمان عن الهيئات ومأسستها وهيك، يعني

0: الموضوع لن يقتصر فقط على التجارب، وإنما أيضا على أمور عملياتية نسقطها على الواقع السوري الحلقات القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله الحلقة ربما شارفت على الانتهاء. كيف يرى فضل عبد الغني مع حفظ الألقاب والمسميات اليوم السلطة القضائية كما ذكرت سابقا هي تركة ثقيلة كل المؤسسات، ولكن بما أن الحديث عن عدالة فالمعني هو السلطة القضائية. اليوم السلطة القضائية هناك معوقات تواجهها على اطلاع حسب ما لديك من اطلاع ومن يعني اتصال مباشر.
0: هو ليس فقط السلطة القضائية، ربما يعني عم يتم تسليط الضوء على السلطة القضائية لأنه مسار المحاكمات، ولكن الدور الأبرز يعني ربما يكون لوزارة الداخلية.
1: نعم،
0: وزارة الداخلية هي التي تقوم بالدور الأول من ملاحقة المجرمين ومن التحقيق الأولي معهم، ثم تحيل إلى
1: القضاء،
0: وزارة الداخلية إلى النيابة، ومن النيابة إلى القضاء. فهدول الوزارتين، وأنا بشوف أن وزارة الداخلية عليها العبء الأكبر بالملاحقة وبالإصلاح مشان يعني تتجنب أي انتهاكات. وأيضا القضاء له دور مهم. الاثنين عندهم تحديات هائلة جدا. التحدي الأبرز أنا بشوفه أنه هو التحدي يعني الاقتصادي، لأنه أنت بحاجة إلى كوادر وخبرات، وهذا بحاجة أنك تدفع لها مبالغ كبيرة جدا. نعم، ويعني ربما ميزانية الرواتب والدولة لا تسمح بهذا الأمر، فهذا يعني إشكالية في الحقيقة، وهي ما كتير بيتم الحديث عنها. وأيضا أنت بحاجة إلى معدات، فأنت بحاجة وكمان أن تقيم يعني مشاورات، أن تعقد ورشات، هذا كله بحاجة إلى مبالغ مالية كبيرة جدا، بحاجة إلى معدات. فهذا يعني من أبرز التحديات، أنه أنت أيضا في موضوع الكوادر تستقطب كوادر، فكلهم يعني برجع موضوع الاقتصادي عم يأثر بشكل كبير كتير بسير العدالة الانتقالية، وهذا من أكبر التحديات، لأنه حتى أنت الكوادر بدك تدربها، ممكن تبعتها إلى الخارج دورات مكثفة أو تستقطب خبرات. هلأ إحنا كخبرات وطنية ما بدنا شيء، يعني هذا واجبنا، ولكن أحيانا تضطر أنك تستقطب خبرات دولية، يعني بحاجة إلى دعم. فهذا من أكبر التحديات اللي عم تواجه الوزارات بهي المرحلة، التحدي الاقتصادي المالي.
1: سؤالي الأخير أستاذ فضل، لفتني دعوة السيد رديف مصطفى مدير المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، دعوته المتضررين من فيما يتعلق بإبراهيم حويجة.
0: نعم، أن يتقدموا.
1: أن يتقدموا ب
0: هذا
1: عامل مهم جدا في في.
0: نعم، أحد العوامل يعني هو دائما، لأنه أنت بحاجة إلى أن تعزز ما لديك من أدلة ومن شهادات، وليس فقط في هذه القضية، في مختلف القضايا. لأنه أنت بتسرع، وكمان يعني هذا شكل من أشكال مشاركة الضحايا، أنه هني بيشعروا أنه هني جزء من القضية ضد هذا المجرم، وهذا شكل من التعويض النفسي والمعنوي كمان رح نحكي عنه. مثلا شفت عاطف نجيب، كان هناك كثير من الادعاء، حوالي 15 مدعي شخصي، فهذا مهم بيعزز الأدلة. فدائما القضاة هيئة العدالة الانتقالية وأيضا مؤسسات المجتمع المدني وغيرها دائما بتطالب اللي عنده ادعاء
1: أو متضرر
0: هو يعني ادعاء عم يدعي عليه معنا فهم متضرر، يتقدم لنا منشان ناخد. والآن هناك كثير يبادر، وأنا كمان بدعو لهذا الأمر، نحن دعينا مرارا وتكرارا بمساعدة الحكومة ببناء ملفات ضد هؤلاء المجرمين، من أجل أنه الحكم الذي يصدر يكون مبني على أدلة، وليست أحكام يعني سياسية، لا، هي في أدلة مبنية ضد هؤلاء، وعنده يعني محامي دفاع وما إلى ذلك. فدائما نحن نحصن المحكمة ونحصن القضايا ونعززها بالأدلة بأكبر قدر ممكن.
1: سعيد جدا بوجودك معنا أستاذ فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية.

0: حقوق الإنسان في أولى حلقات عدالة. سنكمل هذه السلسلة الشيقة والغنية بالمعلومات. شكرا جزيلا لك على حضورك.
1: شكرا.
0: حياكم الله. هذه سلسلة مستمرة معكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر أثير وشاشة إذاعة دمشق عدالة، سلسلة نتكلم فيها عن العدالة الانتقالية، التجربة الدولية المشابهة وإسقاطها على الواقع السوري. لكم مني أنا يوسف اليوسف ومن فريق العمل أطيب التحيات، إلى قادم اللقاءات في أمان الله.
2: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم. أسألك بموجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته،

ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سارعوا لأن الموت لا ينتظر. غدا أتوب، غدا أضع برنامجا للقراءة، وغدا أتبع حمية غذائية. يأتي الغد ولا ننفذ شيئا مما نويناه. أما عن طول الأمل فكلنا نعتقد أن الموت بعيد. بالمناسبة هذا ما كان يعتقده الذين ماتوا منذ دقيقة. سارعوا لأن تأخر لحظات قد يكلفك عمرا كاملا. والشيء بالشيء يذكر. يقول الصنابحي: خرجنا من اليمن مهاجرين نريد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلنا المدينة قيل لنا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 5 ليال. تأخر 5 ليال حرمهم شرف الصحبة. فسارعوا، فربما تأخر ساعة قد يحرمكم الجنة.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من فوقي

اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب.

اللهم إني أسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا.

اللهم يسر لي لليسرى وجنبني للعسرى واغفر لي في الآخرة والأولى. اللهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا، لك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي.

اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبيل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها

اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطعه ممن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي.

اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق تقدم من الملحمة الشعبية سيف بن ذي يزن.

0: أعتقد أنك متعب يا سيف. لقد خط اليوم معارك ضارية مع أولئك الفرسان، وآن لك أن ترتاح حتى صباح الغد.
1: لقد خضنا المعارك معا، فلما أرتاح أنا ولا ترتاح أنت يا سعد؟
0: إذا ذهبنا معا إلى النوم فمن يحرس أسرانا؟ إن بينهم الفرسان الذين يخر أمامهم الجبابرة، فكيف ستغمض عيوننا وهم قريبون منا؟
1: اسمع يا سعدون، من الخير لنا أن نحضر الأسرى وندعوهم إلى الإيمان بالله وحده، فمن آمن منهم انتفعنا بمواهبه، ومن أعرض ولم يؤمن نتخلص منه حتى لا ننشغل به عن غيره.
0: سأحضرهم إلى مجلسك بنفسي يا سيدي.

0: ما الذي تريده منا يا سيد؟
1: ما دمت قد طرحت علي سؤالا يا مهوب، أريد أن أسألك سؤالا بدوري.
0: سل ما تشاء.

0: الذي لا يرى ولا يحده الزمان، وهو القاهر فوق عباده، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو السميع البصير.
1: ماذا أقول حتى أدخل في دينكم؟
0: قل آمنت بالله وحده، وآمنت بأنبيائه وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وبالقضاء والقدر خيره وشره.
1: آمنت بالله وحده، وآمنت بأنبيائه وكتبه ورسله، واليوم الآخر، وبالقضاء

0: جئنا جيوشا مجيشة ونحن ذا نفقد أقوى قائدين منا، وهوب ودمنهور الوحش.
1: لم نفقد أحدا من القادة يا سقرديس، إنهما أسيران والحرب كر وفر.
0: إذن أرحنا من سيف بقتله أو بأسره.
1: سآتيكم به الآن.

0: اخرج لمبارزتي يا سيف.
1: لقد خرجت إلى الميدان مبكرا يا ميمون.
0: بل تخرج أنت أيضا لملاقاتي
1: ميمون. إن رفاقك الذين وقعوا في أسري آمنوا فسلموا وعزوا، وستكون برا بنفسك إن أنت آمنت، وما أنت بحام نفسك إن أعرضت. فماذا ترى يا ميمون؟
0: من أنت حتى تبشرني وتنذرني؟
1: أنا صاحب هذه المدينة وقائد هؤلاء الجند، فلا تكثر من اللغو واختر ما يروح لك، فإما أن تؤمن وإما قاتلتك.
0: خذ حذرك لأني جاعل يومك مثل أمسك.
1: تقدم إذن يا ميمون.
2: دعه لي يا سيد.
1: اصبر يا سعدون، لأنه لن يلقى مني إلا حساباً عسيراً.

0: رفعتك عن بحر سرجك وجلدت بك الأرض يا ميمون.
1: نعم لقد فعلتها يا سيف.
0: قيده الآن يا سعدون وشد وثاقه وخذه إلى السجن.

0: هذا أسيرنا الجديد، أكرمه أيها الحارس وأطعمه، وقدم له ما شاء من الشراب.
1: حاضر سيدي.

0: أحضرت ميمون ليسهر ويسمر معنا.
1: ما عرف ميمون أسيرا يكرم إلا فيكم.
2: يا ميمون، إكرام الأسير شرعة في ديننا.
1: هذا هو دينكم حقا؟ إذن آمنت بالله وحده وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.
2: سنكون بعد اليوم يدا واحدة نتبادل الوفاء والإخلاص.
3: قدموا لنا الطعام على بركة الله.

0: ماذا بوسعنا أن نفعل يا عبد النار؟ وقد فقدنا كل من رافقنا من القادة.
1: أنت تريد رأس السيف يا سقرديس، وأنا أقول لك دع، فإنه لا يؤثر فيه سحر أو كهانة، لأنه يحمل سيف الرموح، وهو يبطل كل سحر ويفسده.
0: ما العمل إذن يا كبير السحرة؟
1: سنسلط على الرؤساء من صحبه أبواب السحر.
0: هل أنت قادر على ذلك؟ وبرنوخ خصمك الذي لا يجار في السحر.
1: سأجعل كبار الأعداء ورؤساءهم كالتماثيل لا يتحركون، وليبطل برنوخ سحري إذا استطاع. شبخ نار سورازستيس شهور لكوخ.

0: إنك ضيفة سيف، وسيف مشغول الآن مع القادة، فتفضلي حتى يفرغ من أشغاله.
1: أنت زوجته شامة كما أحسن.
0: نعم أنا شامة، ومن أحبه سيف أحببته أنا.
1: أنا عاقلة، وهذه ابنتي طامة.
0: على الرحب والسعة، تفضلا واجلسا، سأغيب لحظة وأعود إليكم.
1: اسمعي يا أمي، مهما وجدت من كرم الضيافة في هذا القصر فلن أرجع عن تصميم على قط كل زوجة له.
2: يا طامة،
1: لن أحنث بيميني، فهمتي؟ ما إنني لا أطيق رؤية وجه شامة هذا، لذا سأنزوي هناك وراء الستار.
0: سامحيني يا عاقلة، فأنا لم أتقصد سماع ما قالته ابنتك عني، وما سمعته مخيف.
1: لا تخافي يا ابنتي، لا تخافي، فما جئنا إلا لنساعد سيف في شدته ونخلصه من محنته.
0: ومن أعلمك أنه بحاجة إلى معونة؟
1: لقد جاءنا في بيتنا يوم كان يبحث عن كتاب تاريخ النيل ليقدمه مهرا لك.

0: ووعدنا أن يرجع إلينا ويتزوج من ابنتي طامة، وترك عندنا القلنسوة التي خلفها أفلاطون لأبنائه. ولما طالت غيبته غضبت ابنتي وظنت أنه أخلف وعده، فالتمست له الأعذار واستفتيت الرمل في خبره، فوجدته في ضائقة حربية وجئت لمعونته.
1: سيدي سيف يطلب الضيفتين إلى مجلسه.
0: قل له إننا قادمتان

0: أهلا وسهلا يا عاقلة، الحمد لله على سلامتكما.
1: سلمت يا سيف.
0: نسيتي الكلام يا الطامة؟
1: وعدتها بالزواج ورأت أنك أخلفت الوعد.
0: ما أخلفت وعدي يا عاقلة، وليس لي صبر عنها، فهي منية النفس وقرة العين.
2: ما رأيت منك ما يهدئ الخاطر.
0: صدقيني يا طامة، لن يتأخر زواجي منك إلا بمقدار ما تنفرج عني ضائقة القتال، وستكون حفلة النصر والزواج في ليلة واحدة وفي يوم مشهود، كأنه يوم عيد على مر الأيام.
1: أول غرض من قدومنا إليك هو أن نساعدك وننفس عنك كربك، فاترك لي حرب السحرة، وبعد ذلك يكون ما تقر به عينك.
0: بما أعينك يا عاقلة؟
1: خصص لي خيمة وادعو برنوخ ليوافيني فيها.
0: بأمرك سيدتي.

0: أملي علي أسماء السحرة واحدا واحدا يا برنوخ.
1: إنهم 80 ساحرا يا عاقلة.
0: حسنا، سأقص 80 ورقة على صورة الآدميين وأجعل لكل ساحر ورقة أنقش عليها رموزا سحرية، وتكتب أنت اسم الساحر عليها.
1: وبعد ذلك؟
0: بعد ذلك نطلق الأوراق السحرية لتصيب كل ساحر في قلبه وتقتله.

0: لقد فني السحرة 80 عن بكرة أبيهم.
1: تعال معي الآن إلى الملك سيف وساعدني في إنجاز وعده بزواجه من ابنتي طامة.
0: أتدرين أن لسيف 3 زوجات؟
1: ستكون طامة إحدى زوجاته عاجلا أو آجلا، لكن طال عليها أمد الانتظار حتى أشقاها، وأنت تعلم أن راحة الأم من راحة ابنتها، وما دام زواجها منه أمرا مقضيا فمن الخير التعجيل به يا برنوخ.
0: أترين الوقت مناسبا يا عاقلة؟
1: إن اعتذر بسبب الحرب فإنني كفيلة بقوة سحري أن أشتت شمل أعدائه في لمح البصر.
0: قول جميل.

0: مهما قلت لن أفيك حقك يا عاقلة، لقد قمت بعمل جليل من أجلي وأجل مملكتي.
1: هذه معونة لك آليتها على نفسي ما دمت على قيد الحياة، وقد جئتك بهدية تفوق قلنسوة أفلاطون في حمايتك. انظر.
0: ما هذا؟ حزام؟
1: نعم، إنه حزام سحري حكته من جلد الغزال، فإذا شددته على وسطك وأعملت سيفك في هؤلاء الجنود فأنت مبيدهم ومهلكهم عن آخرهم دون أن يؤثر في جسمك ضرب الحسام أو وخز السهام. وإن شئت نزلت أنا بهذا النطاق إليهم فأفنيتهم كما أفنيت السحرة.
0: أشكر لك هذه المروءة النادرة يا عاقلة.
1: خذ النطاق واذهب إلى المعركة، وسترى أنه أفضل من القلنسوة وأشمل نفعا.

0: حصل يا مولاي؟ لقد نزل السيف إلى الميدان بزور الساعقة وحصد من جيشك من حصد، أما من تبقى فقد تشتت في الصحراء وتركنا خلفنا الأمتعة والخيام والأموال.
1: كيف هزم جيشنا وهو بعدد الرمال من كل فارس مغوار؟
0: ليست لنا طاقة بالسيف وجنوده، لأن معه من يعاونه من ملوك وسحرة من أمثال برموخ والحكيمة عاقلة.
1: لن أسكت عن سيف حتى أقتله وأدمر ملكه.

0: لقد فركت اللوحة الذهبي وأخرجتني منه يا سيدتي قمر، لكنك لم تطلبي شيئا مني.
1: أنا حزينة يا عيروت لأن ابني سيف استطاع أن يقهر أعداءه ويطهر منهم دياره، وعاد وجلس على العرش آمنا قويا.
0: ما الذي تريدينه مني؟
1: اذهب إلى ابن سيف واقطع رأسه واتني به.

0: بحزام سحري حفظه من كل شيطان ومارد.
1: ومن أعطى له هذا الحزام؟
0: أعطته إياه الحكيمة عاقلة وستزوجه من ابنتها طامة وهي حكيمة الملك قمرون. صاحبي مدينتي قيمرون وهي التي ساعدته في إحضار كتاب تاريخ الدين.
1: هكذا إذن عاد إلى لوحك السحري يا عيرون.

0: اسمع يا غلام، أنت فتى بارع في صناعة المعادن. اصنع لي لوحا شبيها بهذا اللوح لا يختلف عنه بشيء، وأريده جاهزا قبل حلول المساء.
1: بأمرك مولاتي.

كان علي أن أكافئك بدس السم في طعامك ورميك في مكان بعيد في الصحراء، لأنك أتقنت صنع اللوح المزيف أيها الصانع.

0: أمي، ماذا تفعلين هنا؟
1: سيف، ولدي الغالي، لم أنم طيلة ليلي البارحة.
0: لماذا؟ هل تعانين وجعا؟
1: رأيت في منامي أن والدك أنكر علي غدري بك وقسوتي في معاملتك، وأنذرني أن أجلي قد اقترب، وقال كنت أحب أن تكوني معي في الآخرة كما كنا في الدنيا، تجمعنا عشرة المحبة والألفة، لكن الكفر الذي تدينين به باعد بيني وبينك، فإن أحببت أن تكوني معي فذهبي إلى ابنك سيف وأعطيه لوح عيروت واطلبي منه أن يدخلك في دينه، وقد جئتك الآن فخذ لوحك.
0: أنا ممتن لك، لكن ماذا عن دخولك في الدين القويم؟
1: علمني شيئا عن هذا الدين.
0: قولي بداية: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم

0: لقد سرني إيمانها أعظم مما سرتني عودة لوح عيرود السحري.
1: وصدقتها يا سيف، إنها حيلة دبرتها للقضاء عليك، فدعني أقتلها لأريحك منها.
0: ذلك ما لا أرتضيه لأمي يا مرموخ. بعد أن شرح الله صدرها للإيمان، أرجو لها صلاحا في نفسها واستقامة في أمورها فيما تبقى لها من عيش في هذا

0: الحياة.
1: قلبي لا يطمئن لهذه المرأة يا سيف، وأميل لما قاله برنوخ. فإذا كنت تعف عن قتلها فاترك الأمر لنا.
0: لننهي هذا النقاش الآن ولنلتفت إلى شؤون المملكة. لما طلبتم الاجتماع لي؟
2: أردت أن أستأذنك بزيارة أرضي ودياري.
3: وأنا لدي رغبة كرغبة دمنهور،
0: وأعتقد أن مهوب يريد الرحيل أيضا.
2: نعم يا سيف، سنرحل لزيارة أهلنا وديارنا.
0: إذن فلتذهبوا على أن تعودوا متى سنحت لكم الفرصة بذلك.
3: نعدك أن نعود أيها الملك.

0: أهلا وسهلا بك يا محبوب، أحسنت إذ لم تطل غيابك عنا.
1: لما رجعت إلى دياري يا سيف وأخبرت أهلي أنني آمنت بالله على يديك، شرح الله صدر زوجتي وابنتي أم الحياة للإيمان، وآثرنا الإقامة في مدينة الحمراء، وقد وهبت لك ابنتي أم الحياة لتكون زوجة لك.
0: لا يسعني أن أرفض زواج ابنتك، وقد قبلتها في عداد زوجاتي، وسأقدم لك 10,000 دينار مهرا لها.
2: ما أسهل أن تطلق وعود الزواج من بنات الناس يا سيف.
0: أي عادة اتخذتها لنفسك يا طامة بالتنصت على ضيوف ديواني؟
2: لقد لقيت من أمري معك عسرا إذ نسيتني وأهملت شأني. بعد أن هديتني للإيمان ووعدتني بالزواج، لقد آليت على نفسي أن أقتل كل زوجة تتزوجها قبلي.
0: لم أنسك يا طامة، ورغبتي في الزواج منك أعظم وأشد من رغبتك، لكنك تعلمين أني أقسمت ألا أتزوجك إلا إذا رددت لي قلنسوة أفلاطون.
2: وأنا أقسمت ألا أرد لك القلنسوة إلا بعد أن يبرم عقد زواجي بك، ولن أحنث بيميني أبدا، وسترى من الغالب منا.
1: مثل هذه المرأة يثير الخوف.
0: سأشدد الحراسة على النساء، وعليها أن تفهم أن التحدي لا ينفع معي.
1: هل لي أن...
0: لا، لا تستأذن بالانصراف، إنها ساعة اجتماع الأصدقاء على مائدة الغداء، ابقى وتغدى معنا.

0: انظر في حال الضيف الذي دخل ديوانك يا سيف.
1: أخميم،
2: أهلا ومرحبا بك في بيتي ومملكتي.
0: إنه من معارفك إذا.
2: سأزيدك معرفة به يا سعدون. ادخل يا صاحبي إلى صدر المجلس.
1: كيف حالك يا سيف؟
2: أنا بخير حال يا أخميم. كيف خطر ببالك أن تأتي إلى مدينتنا؟
1: كنت وعدتك وأنت عندي أن أزوجك ابنتي بعد أن تفرغ من حروبك، وانتظرت عودتك طويلا حتى عيل صبر ابنتي، فهددتني بقتل نفسها إن لم أسر بها إليك، وها أنا ذا قد جئتك بها على أمل أن تقبلها زوجة لك وتسعدها بالقرب منك.

0: بشر ابنتك بأني قبلتها زوجة لي، والتقم في قصري معها على الرحب والسعة.
1: أيها الملك،
0: فهمت بما تريد أن تذكرني. أجل حديثك إلى مجلس يجمعنا مع قاضي المملكة.

0: أيها الجمع الكريم، إن بيني وبين طامة من يميني ويمينها وعزمها على أن تقتل من أتزوجها قبل زواجي منها، وبما أن أمها عاقلة آوتني في بيتها وساعدتني في الحصول على كتاب تاريخ النيل وقتلت السحرة الثمانين وأمدتنا بمعونتها حتى انتصرنا على أعدائنا، وبما أن أخميم هو السبب في دفع الموت عني وهو الذي مهد لي سبيل الحصول على حسام بن نوح ولوح عيروض، لن أنسى لهما هذا الفضل العظيم، لكنني خائف على الجيزة بنت أخميم من طامة بنت الحكيمة عاقلة.
1: لا تخف من ابنتي طامة يا سيف، لأنه لن يجري أذى على يديها للجيزة بنت أخميم، فهي تعلم أنه ضيفك وأنك مدين له بما قدم لك من معروف.
2: على عهد الله لن أتعرض لزوجات سيف الأربع، وهن شامة ومنية النفوس وأم الحياة والجيزة، ولست ملومة إن آذيت غيرهن من كل بنت يتزوجها قبلي.
3: أحسنت يا طامة، أنت حقا ابنة الحكيمة عاقلة.
0: ألم يحن الوقت لنقيم مأدبة وعرسا لأم الحياة والجيزة؟
3: اسمح لي يا سيف بتقديم هذه الهدية لك قبل إقامة العرس. تفضل، إنه خاتم إذا وضعته في إصبعك هابتك الملوك والأمراء.

هو يقيمه رصاصا وأنا ألتهب غيظا وألما. هل بت عاجزة عن تدبير حيلة

0: سيخرج منها سالما.
1: من بالباب؟
2: أنا عاقلة أيتها الملكة، هل أستطيع التحدث إليك؟
1: بكل سرور أيتها الكاهنة.

0: لا يليق أن يقام عرس ولدك وأنت منعزلة هنا بعيداً عن المدعوين والمحتفلين.
1: من قال إنني بعيدة؟ كنت أتخذ زينتي لأشارك في الفرح، لأن سيف وحيدي وقرة عيني.
0: إذن لا تبطئي في القدوم حتى لا يشعر سيف بأن سعادته ناقصة.
1: اطمئني يا عاقلة، لأنه لا هم لي إلا سعادة سيف.

0: أخيرا وجدت من يساعدني على الوصول إلى سيف. إنها نهيت، الزوجة المنسية من قبل زوجها وقسم طامة بنت عاقلة.
1: أطال الله عمرك يا ناهد، لأنك المنفذ المتاح لي إلى غرضي. الليلة سأكون عندك، فأنا أم الزوج التي تحرص على سعادة ابنها. مع زوجته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الخامسة والنصف ساعتنا الآن في إذاعة دمشق. أعزائنا المستمعين، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة. نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الاثنين 11 من ربيع الأول صفر 1448 هجرية، الموافق 24 من آب 2026 ميلادية. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة المؤمنون ويوسف، يتلوها على مسامعكم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم. تلا على حضراتكم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة المؤمنون ويوسف. أما الآن نبقى مع الحديث الديني للدكتور علي أسعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المتابعون والمتابعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لفظ الجلالة الله كلمة نرددها عشرات المرات في اليوم من غير أن نتوقف طويلا عند السؤال: من هو الله الذي نناديه؟ أيها الإخوة، في الحلقة الماضية أجبنا عن سؤال لماذا نحتاج إلى معرفة الله، ورأينا كيف لا تستقيم حياة الإنسان إلا إذا عرف ربه. واليوم نخطو خطوتنا المباشرة إلى التعريف بالإله الذي نعبده، لنقف أمام المعنى الذي تنحني له العقول إجلالا: من هو الله؟ حين يتردد هذا السؤال في نفسك وتصمت لحظة لتبحث عن الجواب، فأنت تسأل عن العظمة المطلقة والكمال الذي ليس بعده كمال، وهذا لن يحيط به مخلوق. فالله سبحانه وتعالى أعظم من أن تحيط العقول بكنه ذاته، لكننا نعرفه بما عرف به نفسه في كتابه وبما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته. من هو الله؟ من هذا الذي نعبده؟ من هذا الذي تتجه إليه القلوب في صلاتها ودعائها وخوفها ورجائها؟ من هذا الذي إذا عرفته لم تعد كلمة الله مجرد اسم تعرفه، بل حقيقة تستقر في قلبك وتتسع لها رؤيتك للحياة؟ ولعل أقصر جواب قرآني وأجمعه نجده في سورة قصيرة عظيمة تعد ثلث القرآن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كأن السورة أخي المؤمن تقول لك حين تسأل من هو الله، تقول لك: فلا تبحث عنه في مقاييس المخلوقين، ولا تتخيله على مثال شيء من خلقه. هو الأحد الذي لا نظير له، وهو الصمد الذي كمل في صفاته، والذي تصمد إليه الخلائق، ليس له والد ولا ولد، وليس له شبيه ولا مثيل. وأول ما نبدأ به صفة الحي، حين تقول الله فأنت تتحدث عن الحي. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الحي سبحانه متصف بحياة كاملة تليق بجلاله، حياة لا يلحقها موت ولا يسبقها عدم ولا يعرض لها نقص. وحين وصف الله نفسه بأنه الحي، نفى عن نفسه كل ما يناقض كمال الحياة، فقال: لا تأخذه سنة ولا نوم.

الله سبحانه لا يغفل ولا يعتريه ضعف ولا يحتاج إلى راحة يستعيد بها قوته. تأمل هذه الحقيقة، كل ما كان من حولك تتغير أحواله. الإنسان يضعف بعد قوة، ويمرض بعد صحة، وينام بعد يقظة، ويفارق بعد لقاء. أما الله فهو الحي الذي لا يموت، وحين تستقر هذه الحقيقة في قلبك يتغير تصورك لمن تعبده. أنت لا تتوجه إلى رب غائب، ولا إلى قوة محدودة، ولا إلى موجود تعرض له أحوال المخلوقين. أنت تتوجه إلى الحي الذي لا يموت. ثم يأتي الاسم العظيم القيوم، وهنا ننتقل من كمال حياته سبحانه إلى كمال قيوميته. فالقيوم هو القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم على خلقه بتدبيرهم وحفظهم ورزقهم. القيوم قيم كل شيء، يكلأه ويرزقه ويحفظه، وأن كل شيء فقير إليه ولا قوام له إلا به. فحين نقول يا حي يا قيوم، فنحن نتحدث عن رب قائم بنفسه لا يحتاج إلى أحد، وقائم على خلقه لا يخرج شيء من تدبيره. وهذا معنى يفتح في القلب بابا آخر من المعرفة. الله هو القيوم الذي لا يقوم شيء إلا بإقامته وتدبيره.

0: إن الله بكل شيء عليم. الله يعلم، يعلم الظاهر والباطن، ويعلم السر وأخفى، يعلم ما نقوله ويعلم ما لم نقله، يعلم ما يظهر على وجوهنا ويعلم ما تخفيه صدورنا. والإنسان قد ينجح في أن يخفي عن الناس شيئا، لكنه لا يستطيع أن يخفيه عن الله. ولهذا فمعرفة الله العليم تغير علاقة الإنسان بنفسه، تجعله أكثر صدقا لأن الله يعلم، وتجعله أكثر حياء لأن الله يرى حقيقة ما وراء الصورة، وتجعله أكثر طمأنينة حين يظلم أو يساء فهمه، لأن هناك من يعلم الحقيقة كاملة. قد لا يعرف الناس قصتك كاملة، لكن الله يعلم. قد يخطئ الناس في فهمك، لكن الله يعلم. وقد تملك من الكلام ما تقوله للناس، لكنك لا تستطيع أن تقدم لله إلا حقيقة قلبك، لأن الله عليم. وإذا كان الله عليما بكل شيء، فهو سبحانه القدير على كل شيء. قال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. قدرة الله ليست قدرة محدودة تتوقف عند حد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه. ومن كمال قدرته أنه يخلق من العدم، ويحيي ويميت، ويصرف الأمور، ويجري الأقدار بحكمة بالغة. ولهذا حين تتأمل أخي الحبيب في الله القدير، فأنت لا تتأمل في قدرة منفصلة عن علم وحكمة، إنها قدرة الإله الكامل، يعلم ما يفعل ويقدر على ما يشاء، ولا يعجزه شيء. المتابعون الأعزاء، هنا ينتهي الوقت المخصص للحلقة، وأقول في ختامها: كلما ازداد المؤمن معرفة بأسماء الله وصفاته، ازداد يقينا بجلاله وكماله، لأن هذه المعرفة لا تنفد. فالحديث عن الله ليس حديثا يطوى في حلقة أو يختصر في كتاب، بل هو باب يزداد اتساعا كلما ازددت تدبرا وتأملا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: الحقيقة حق، ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين، إلى جانب المفقودين وعائلاتهم. إلى جانب

تتنفس السكينة في القلوب المتعبة حين يشع المعنى وتستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. مستمعين الأكارم، اليوم نقف مع آية قالها نبي كريم كليم الرحمن. قال الله تعالى على لسان نبينا موسى عليه السلام: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ولنتأمل أولا قصة اعتراف نبينا موسى عليه السلام. كان موسى عليه السلام في مصر، فرأى رجلين يقتتلان، أحدهما من بني إسرائيل والآخر قبطي من قوم فرعون، فاستغاثه الإسرائيلي فوكز موسى القبطي فقضى عليه من دون قصد، قتله. بعد هذا مباشرة لم يبرر موسى عليه السلام قتله للقبطي بقوله مثلا هو يستحق القتل، بل قالها فورا: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. نبينا موسى عليه السلام اعترف فورا، لم يسوف ولم يؤجل التوبة، واعترف اعترافا صريحا بأن نسب الظلم لنفسه بقوله: ظلمت نفسي. وأخيرا كان اعترافه مصحوبا بطلب المغفرة، ولم يكتف بالندم فقط، فكانت النتيجة الإلهية السريعة: فغفر له. انتهى الأمر، ستره الله وغفر له، واصطفاه بعدها نبيا وكليما. وبعد هذه القصة أنت لازلت تكابر: موسى نبي معصوم، اصطفاه الله وكلمه وأعطاه التوراة، ومع ذلك يقول: ظلمت نفسي. وأنت تظلم بلسانك من غيبة ونميمة وكذب وسخرية، وتقول بعدها: كنت أمزح. تظلم في مالك من أكل ميراث وغش وربا، وتقول: هكذا هو العمل. تظلم في بيتك من ظلم زوجة وعقوق وقطيعة رحم، وتقول: أنا رجل البيت. تظلم نفسك بمعصية، بترك صلاة، بهجر قرآن، وتقول: إن الله غفور رحيم. إن المكابرة هي مرض القلوب، هي صفة إبليس، قال: أنا خير منه. وهي صفة فرعون، قال: ما علمت لكم من إله غيري. وللاعتراف ثمرات، منها المغفرة ورفع الدرجات ورقة القلب. وللمكابرة عواقب وخيمة، منها غضب الله وقسوة القلب وضياع الحقوق. يا من تكابر، الباب مفتوح. موسى الكليم يعترف والله يغفر، فلماذا تنتظر؟ اعترف اليوم قبل أن يأتي يوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فاغفر لنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. من هدي آية.

يا زكريا إنا نبشرك. وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته عاقرا، لكنه كان يعرف أن الأسباب تحكم الناس ولا تحكم الله جل في علاه، فرفع يديه ودعا: فهب لي من لدنك وليا. فجاءته الاستجابة: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام. من علق قلبه بالأسباب تركه الله إليها، ومن علق قلبه بالله هيأ له الأسباب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

أخي المزارع، من الأمراض التي تصيب محصول البندورة مرض تشقق الثمار. يصيب هذا المرض ثمار البندورة قرب اكتمال حجمها، وتبدأ الإصابة عند اتصال الثمرة بالعنق، فتظهر شقوق طولية، وتسمى الظاهرة في هذه الحالة التشقق الطولي، أو شقوق دائرية، وتسمى في هذه الحالة التشقق الدائري. والتشقق الطولي أكثر ضرراً، إذ إن هذه الشقوق قد تتعمق ويظهر اللحم للجو، فيكون عرضة للإصابات بفطريات التعفن. أما التشقق الدائري فغالباً ما يكون سطحياً.

أخي المزارع، تختلف الأصناف عن بعضها في مدى تعرضها للإصابة بهذا المرض، وتقاوم الأصناف ذات الثمار البلحية الإصابة بالتشقق بدرجة كبيرة، وتنشأ هذه الظاهرة نتيجة عدم انتظام الري وتعرض النباتات للعطش في مرحلة نمو الثمار. كما يساعد على ظهورها أيضا الظروف التي تساعد على النمو السريع، مثل توفر الحرارة المناسبة وارتفاع نسبة الرطوبة.

0: أخي المزارع، هناك الكثير من الآفات التي تصيب نبات البندورة، ومنها حافرة أوراق البندورة الكولومبية. كيف تؤثر هذه الحشرة على محصول البندورة؟ ما هي أعراض الإصابة؟ وكيف نقوم بعمليات الوقاية والعلاج؟ المزيد من التفاصيل مع المهندسة الزراعية هيفاء أيوب، مراسلتنا في ريف دمشق.
1: إخوتي المزارعين، أسعد الله صباحكم. يهاجم نبات البندورة العديد من الآفات، من أخطرها حافرة أوراق البندورة الكولومبية، حيث سجلت أول إصابة في سوريا عام 2010، ويكمن خطرها في التأثير الاقتصادي، حيث تسبب الإصابة نقص في المحصول وتدهور نوعية الثمار، وبالتالي عدم صلاحيتها للتسويق. حول موضوع حافرة أوراق البندورة الكولومبية نلتقي اليوم مع المهندسة الزراعية بتول الدالي من مديرية زراعة ريف دمشق. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا وسهلا.
1: بالبداية، ما هو الضرر وما أعراض الإصابة؟
2: بالنسبة للضرر، فبتحفر اليرقات أنفاق بين بشرتي الورقة على شكل أكياس مملوءة بالهواء، وتترك اليرقة مخلفاتها السوداء اللون في نهاية النفق الذي تحفره، وكذلك تهاجم اليرقة أجزاء أخرى من النبات كالثمار والسوق الفتيل.
1: نعم، بالنسبة لدورة حياة الحشرة؟
2: بالنسبة لدورة الحياة، فهي الحشرة إلى قدرة تكاثرية عالية، ولا يوجد لها طور سكون طالما أن الغذاء متوفر والحرارة والإضاءة والرطوبة المناسبة. ولهذه الحشرة في العام الواحد حوالي 10 إلى 12 جيل في حوض متوسط، وتضع الأنثى البيض على المجموع الخضري للنبات العائل بمجموع ما بين 50 إلى 260 بيضة، حيث تفقس البيوض بعد 4 إلى 5 أيام من وضعها، وكذلك لليرقة 4 أطوار عمرية، ويستغرق طول اليرقة 13 إلى 15 يوم، وذلك حسب الظروف البيئية. أما بالنسبة للعذراء فتستغرق 9 إلى 12 يوم، وبالنسبة للفراشة فتكون رمادية فضية مع بقعة سوداء صغيرة متناثرة على الجناح الخلفي مع 7 إلى 10 ملمتر طولا.
1: نعم، هل من إجراءات وقائية متبعة لهذه الحشرة؟
2: طبعا، في إجراءات في المشاتل، وذلك وضع المشاتل تحت المراقبة وإنتاج الشتول ضمن بيوت محمية، على أن تطبق نفس الإجراءات المطبقة للزراعات المحمية، إضافة إلى استخدام أحد المبيدات الجهازية الحشرية المتخصصة، وغسل وتنظيف الصناديق الحاملة للشتول أثناء الاستعمال.
1: طيب، بالنسبة للمكافحة، ما هو البرنامج المتكامل لإدارة فراشة حافرة أنفاق أوراق البندورة في البيوت البلاستيكية؟
2: طبعا، وذلك بتعقيم التربة، وفضل التعقيم الشمسي للتخلص من أطوار الحشرة الساكنة في التربة، وأحكام إغلاق البيت البلاستيكي وتغطيته كاملا، وسد جميع الثغرات والفتحات لمنع دخول الحشرات من الخارج، واستخدام أبواب شبكية مزدوجة، بحيث يكون الباب الخارجي خاص بالذباب البيضاء والداخلي بفتحات 6 إلى 9، الثقب 10 سنتيمتر للفراشة، ويبقى حتى نهاية الموسم، والحرص على تربية وإدخال شتول سليمة، وضع المصائد الفرمونية بمعدل 1 مصيدة في وسط البيت البلاستيكي، أو مصيدة مائية أو ضوئية بمعدل 2 إلى 3 مصيدة على البيت البلاستيكي، وذلك عند التقاط 3 إلى 4 حشرات في مصائد المراقبة خلال يومين.
1: نعم.
2: بالنسبة للمراقبة الدورية وإزالة أجزاء المصابة والتخلص منها حرقا أو طمرا، والتخلص من الأعشاب داخل البيوت البلاستيكية وحولها، وينصح بعدم زراعة عوائل هذه الآفة بالقرب من البيوت البلاستيكية، كذلك أتلاف بقايا المحصول بالحرق أو التخمير فور الانتهاء من آخر قطف، والمحافظة على التوازن الحيوي من خلال ترشيد استخدام المبيدات ومراقبة حالات التطفل والافتراس.
1: نعم، طيب، ما هي الإجراءات الزراعية المتبعة في الحقول المفتوحة لإدارة هذه الآفة؟
2: تتم الإجراءات الزراعية باتباع الدورة الزراعية بعدم زراعة نباتات العائلة الباذلة المجانية في المناطق المصابة، وإزالة الأجزاء المصابة خلال الموسم، ونباتات البندورة في نهاية الموسم بالتخلص منها بالطرق المناسبة، وتنفيذ عدة عمليات فلاحة للحقل بعد آخر قطف مباشرة للتخلص من أطوار الآفة المتواجدة في التربة، والتسميد المتوازن المدروس بعد إجراء تحليل التربة والري المنتظم.
1: نعم، طيب، ما هي الإجراءات الوقائية ضمن الحقل المفتوح؟
2: الإجراءات ضمن الحقل المفتوح مراقبة مجتمع الآفة وتطور الإصابة والضرر من خلال متابعة المصائد الفرمونية بمعدل مصيدة لكل 5 إلى 10 هكتار بهدف المراقبة للآفة، أو 30 إلى 40 مصيدة فرمونية مائية للهكتار بهدف الصيد الكمي، مع وضع خريطة للمنطقة ومواقع المصائد، ويتم جمع النتائج كل 3 أيام، ويتم تشخيص واقع الآفة بالشكل التالي: إذا كان أقل من 10 حشرات بالأسبوع فيكون الخطر قليل، ويتم السيطرة بالمصائد الفرمونية المائية بمعدل مصيدة بالدنو، مع الرش بزيت النيم من 10 إلى 30 حشرة بالأسبوع متوسط الخطر، ويفضل استخدام المبيدات الحيوية المناسبة والمستخلصات النباتية الأزبرختين والمصائد الجاذبة بمعدل أكبر للمساعدة في المكافحة. أكثر من 50 حشرة بالأسبوع خطر شديد، ويجب الرش بالمبيدات الحيوية أو المستخلصات النباتية.
1: نعم، طب ما أهم المستحضرات المقترح استخدامها في إدارة الآفة ومكافحتها الحيوية؟
2: أهمها المبيدات الحيوية المتخصصة مثل باسيلوس، والمستخلصات النباتية مثل زيت النيم والإزبرختين ومانعات الانسلاخ ومنظمات النمو، والمبيدات الحثيثة مثل سيبونازات. وبالنسبة للمكافحة الحيوية فإن بمناطق وجود الأعداء الحيوية الأصلية فإنها تسبب نسبة موت حتى 80% بهذه الآفة. وأهم الأعداء الحيوية التي تستخدم عالميا ويتم تطبيقها بشكل عملي هي طفيليات البيض تريكوغراما وطفيليات اليرقة براكون.
1: نعم، في نهاية اللقاء كل الشكر للمهندسة الزراعية بتول دالي على هذه المعلومات الهامة. شكرا لك.
2: شكرا لكم.
0: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي.

حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

نشهد ايامه هنيه. قولوا لي حقايق لا تكذبوا عليا، يا هل ترى العاشق ايامه هنيه. قولوا لي حقايق لا تكذبوا عليا.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: سأنا عن مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية يوضح أن وفدا سوريا برئاسة وزير الخارجية ورئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية يجتمع بوفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية لبحث خفض التصعيد. الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تعلن اليوم عقد الجلسة السادسة للتدقيق والحكم في قضية أحمد حسون المتهم بجرائم التحريض على العنف وتبرير القتل واستغلال المنصب في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن أن مجلس التعليم قرر بالإجماع رفع مقترح مرسوم الترفع الإداري إلى رئاسة الجمهورية. وزارة الطاقة تعلن أن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات تسبب بتوقف العمل مؤقتا في أحد مقالع الحصويات وبعض المواقع المجاورة في الرقة بعد غمرها بالمياه. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بآليات عسكرية عدة في قرية معريا بريف درعا الغربي. وفي خبرنا الأخير، وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت يؤكد أن أي عمل عسكري ضد القوات الأمريكية أو ضد دول الخليج سيرد عليه الرئيس ترامب بسرعة وحزم. نهاية الموجز، بأمان الله.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: عزيزي مستمع، من فضلك
2: عطيني ابنك.
1: يوميات يكتبها وليد معماري. أعطيني ابنك، يقدمها الفنان ناجي جبر.
2: أبا عنتر عيوني.

0: سيداتي آنساتي سادتي، أسعد الله صباحكم. بعد ما طلعنا مبارحة عجب القاسيون مشان نعمل سيران بناء على عزيمة جارنا أبو العز، وبعد ما طلع فينا أبو العز بالميكرو الجديد تبعه ونزل ولف ودار حوالي الساعة وربع حتى لقى مطرح يصف فيه السيارة. وبعد ما حاولنا ننزل من باب السيارة وما قدرنا لأنه في عيلة كانت محتلة الرصيف قبلنا، بلشنا أنا وأبو العز نفتش عن حل. أبو عنت يا أبو عنت، شايف مثل مو شايف أنا؟ لا والله. ليش شو شايف أنت؟ شايف بقعة تسعنا كلنا وما فيها حدا بنو بنو. بس إذا شايف أنت مثل مو أنا شايف، البقعة اللي عم تحكي عنها مو بقعة أرض، هاي بحرة مي. شو عليك بعد؟ شو عليك؟ منقعد فوقها، منه منتبورن ومنه منقعد. بس شلون بدنا نوصل إلها إذا كان مو قدرانين نحط رجلينا على الأرض؟ آيا إيه والله. والله معك حق. خلينا نفكر بطريقة. فكر أخي فكر جارنا بعنتار، فكر. برقدان بتلمع بذهنك شي فكرة عملية. وليش حضرتك ما بتفكر؟ ذاتا أنت اللي عازمني مو أنا اللي عازمك. يعني اللي بيفكر يعمل سيرار على طنجرة كوسا لازم يفكر وين ياكلها. معك حق يا دبعتر، معك حق. بس أنا ما ضل عندي عقل فكر كتر ما لثيت بالميكرو. الحمد لله منيح اللي لقيت مطرح صف الميكرو فيه. إيه والله معك حق، معك حق تمام. بقى شو الحل يا أبو عنتر؟ شو الحل؟ شو؟ أيوة لقيتها أخي أبو العز. مو كنت أنت بزمانك بطل بالقفز العالي؟ معلوم أنت محسوبك أخذ بطولة الجمهورية بالقفز العالي. عال هلأ تتعربش على ظهر الميكرو وبتزد حالك على المطرح الفاضي اللي لقيته. وإذا زدت حالي أنت شلون بدكن تلحقوني؟ بسيطة أبو العز، قبل ما تزد حالك بتاخد حبلي معك، وبس توصل بتزدت لنا الحبلة ونحن واحد ورا الثاني بننزل عندك على الحبلة. يعني مثل ما تقول تلفريك مصغر. شو عم تمزح وانت هلا وقت مزحك؟ هلا تلفريك مصغر ما. شو الحكي هذا؟ لا هلا وقت المزح؟ لا اخي ليش حتى امزح؟ لكان شو نسيان اني انا لما اخذت بطولة الجمهورية بالقفز العالي ما كنت متزوج؟ ليه؟ شو دخل هاي بهاي؟ لك شلون شو دخل؟ ما دخل تعصبني. دخل ونص. ايامها ما كان الي كريش ما الي كريش كان. ايوه معك حق. وهلا يا ابو عنتر ما لك الا حل واحد، ان ترحلي تتفاوض مع الجماعة اللي محتلين الرصيف. برقدان بتلاقي حل. روح يا شباب، يا أصراف، يا حلوين، يا كرمة، يا خيرين، يا كويسين. يعني لو سمحتوا إذا بتريدوا من فضلكم يا ريت تفتحوا لنا طريق نمرق منه. طلع في واحد من بناتهم مدعبل مثل أنينة الغاز الفاضية وقال لي
1: منين أخي؟ منين بدنا نفتح لك طريق؟ مو شايفنا فاردين 113 صحن على الأرض ومملحتين وعم ناكل؟
0: إن شاء الله ألف صحتين وعوافي ومطرح ما يسري يمري. خلص صحون مطرحها، أنا قصدي تمرقونا من مطرح محاطين الدربكة والدف والعود والمسجلة. والله الظاهر ما عجبهم اقتراحي، لولا إنه واحد من بناتهم طويل رفيق لابس جلابية ومشمر عن سيئان مثل سيئان أبو سعد طلع فيه وتأملني وقال
2: والله يا الصوت مو غريب علي، متهيالي إني سمعانه قبل هالمرة. وين سمعانين الصوت يا شباب؟ وين؟ ايوه تذكرت وانت اللي بتطلع بالتلفزيون وبتصرخ بكل لطافة وحنية وتقول مرتي.
0: لا حبيبي ما حذرت، أنا اللي بطلع بالتلفزيون بعد ما تخلص البرامج وبقول
2: ايوه ذكرت انت ابو عنتر ما غيره.
0: مظبوط انا ابو عنتر، بس ما لي علاقة ببيت ما غيره.
2: يا حريشك قديشك حكياتك حلوة وحياة الله، مشان هيك ما رح خليك تمرق قبل ما تعطيني بوسة.
0: وشو لزوم هالبوسة اخي؟
2: محبة هات وحدة وهي اربعة. يعطيك العافية.
0: اهلين الله معك. عاجبك هيك ابو العز؟ عاجبك؟ ايه وانت لاقي لك شي حل طيب يا اخي، دور لك على فكرة. ايه بردد الطنجرة والكوسيات ما بقى يتاكلوا. على علمي انت ابو الافكار. خلاص اخي لقيتها.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
1: صل الصباح وتكتك العصفور، سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي يا اختي،
2: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.
3: يحل النغم الوتر

صباحكم سوري اليوم الاثنين 11 ربيع الأول 1448 للهجرة الموافق 24 آب 2026 للميلاد. صباحكم بالخير يا وجوه الخير.

الاعداد والتقديم من داخل استديو شادي حداد. وتحيات الأجمل من أسرة الإخراج كنان حميشة ولمى اليوسف.

أجمل ما في الحياة مستمعينا الكرام، أحيانا يعني كثيرا من الطلبات نطلبها من الله، ولكن يعني أحيانا الفكرة تكون بأبسط يعني ما يقدمه الله لنا بهذه الحياة. أجمل ما في الحياة إنسان صادق يعزك فيبحث عنك، يفتقد لك فيسأل عليك، تشغله الدنيا فلا ينساك، فما بالك بأبسط من هذا الأمر، ولكن ما أعظمه من أمره.

بالفعل ما حدا بيحب مطرح حدا، لأنه كل يعني إنسان خلق وله قالب، يعني هذا القالب يعني الفكرة، دائما هناك إنسان يهتم فيك، يهتم بتفاصيل حياتك اليومية. قديش مهم موضوع الاهتمام، موضوع اللهفة على هذا الشخص. هلأ نقول أنه إنما الأعمال بالنيات، وكل هذه الأعمال بالنيات، ويعني النتيجة من خلال هذه النيات، ولكن الاهتمام فقط الوحيد يكون بالأفعال.

إذا فاتتك الحافلة فربما نجوت من حادث، وإذا تم رفضك فربما تم إنقاذك من مكان لا يشبهك، وإذا رحل أحدهم فربما كان يفسح الطريق لمن يستحق البقاء. ليست كل الخسارات عقاب، ولا كل الطرق المغلقة نهاية. أحيانا الحياة تحميك بطرق تبدو في البداية وكأنها سوء حظ، ثم تأتي المنعطفات التي لم تفهمها بعد، فبعض النجاة تأتي متخفية في هيئة خيبة.

على فكرة مو شرط يعني تصبيحات تكون اللي عم تعطي طاقة إيجابية لكل المستمعين، أحيانا تصبيحاتكم هي الأحلى والأجمل وقت بنقراها يعني، وخاصة اللي تكون نابعة من القلب. فبدي أذكر بأرقام الهواتف لمن يود المشاركة معنا بأي يعني تواصل، فهذا يسعدنا كثيرا هذا الأمر. أكيد الأرقام الأرضية 225-346 و225-347 ورقم الواتس برسائلكم النصية أو الاتصال، ولكن على موضوعنا التفاعلي 09878-10950.

0: خلينا بأولى فقراتنا مستمعينا بصباحكم سوري نذهب إلى المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا مع المتنبي الجوي محمد مطر. يسعد لي صباحك.
1: يسعد صباحكم يا أهلا وسهلا.
0: حياك الله سيد محمد. كيف أموركم إن شاء الله بخير؟
1: والله الحمد لله يا أهلا وسهلا فيكم.
0: الحمد لله على كل حال. هات لنشوف لو سمحت شو بتخبرنا عن تفاصيل الطقس لليوم والأيام القادمة.

0: إن شاء الله.
1: تماما. هلأ بالنسبة للحالة الجوية المتوقعة لهذه الفترة، فتبقى درجات الحرارة خلال هذه الفترة أعلى من معدلاتها بنحو من 1-2 درجة مئوية، باستثناء بعض المناطق الشمالية والجزيرة وأجزاء من المنطقة الساحلية، فتميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا لتصبح حول معدلاتها وأعلى بقليل. الأجواء سوف تكون حارة نسبيا وصحوة بشكل عام إلى غائم جزئيا في المناطق الساحلية، كما تكون الأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية. خلال فترة المساء سوف يكون جو لطيف بشكل عام، خاصة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعة الليل والصباح الباكر. بالنسبة للرياح فسوف تكون غربية لجنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة أحيانا ممكن أن تتجاوز سرعتها 55 كيلومتر في الساعة خلال ساعات بعد الظهر. بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية مع بحر خفيف ارتفاع الموج.
0: عم نلاحظ في يعني نوعا ما تخبط، يعني في مفارقة كبيرة بين النهار والمساء، عم بيكون أحيانا حتى المساء يعني مثل ما ذكرت هناك جو لطيف نوعا ما، بتصدر أحيانا شوي هيك هبات لطيفة باردة.
1: تماما. خلال هذه الفترة تكون يعني الأجواء خلال فترة مساء لطيفة بشكل عام، نتيجة لوجود نشاط على سرعة الرياح وعدم وجود مرتفعات جوية في طبقات الجو العليا، ما عم تسهل تبادل الحرارة خلال فترة المساء. يعني الحرارة اللي اكتسبتها الأرض خلال النهار ممكن أن يعني يتم خسارتها بشكل سريع خلال فترة المساء نتيجة لعدم وجود مرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا مع هبات رياح نشطة خلال فترة المساء. طبعا الأجواء هاي مستمرة لنهاية الأسبوع، ارتفاع على درجات الحرارة يعني ولكن بسيط، أعلى من معدلها من 1-6 درجات مئوية ممكن حتى نهاية الأسبوع.
0: حتى 6 درجات قد تصل.
1: 3 درجات مئوية. 3 درجات. معدل يعني أجواء حارة بين فينا نقول. لما ما طلع الأسبوع القادم ممكن راح يصير انخفاض على درجات حرارة اعتبار من يوم الجمعة القادم. وهناك فرصة لهطولات مطرية يومي السبت والأحد خاصة على المنطقة الساحلية والمنطقة الشمالية الغربية، ممكن أن تكون مرفقة بعواصف رعدية خلال الفترة القادمة.
0: هل هناك أي تغيير بالنسبة لنسبة الرطوبة وتحديدا في المناطق الداخلية سيد محمد؟
1: هل خلال هذه الفترة يعني خلال هذا الأسبوع الرطوبة نوعا ما مرتفعة خلال فترة المساء نتيجة لوجود تيارات غربية على تلك المناطق، خاصة بالنسبة للمناطق الغربية بشكل عام على كافة المناطق.
0: تمام. لو سمحت بالختام درجات الحرارة لو سمحت.
1: تمام. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بدءا من العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية 38-19، المرتفعات الجبلية 31-17، المنطقة الوسطى 34-22، المنطقة الساحلية 30-25، الشمالية 36-22، الشرقية والجزيرة 42-24، وأخيرا البادية 39-22 إن شاء الله.
0: إن شاء الله. جزيل شكر لك المتنبي الجوي محمد مطر، كنت معنا في هذا الاتصال من مديرية الأرصاد الجوية. يسعد لي صباحك.
1: شكرا لكم يا
0: سلامات.

نسمع عن أشخاص أحيانا يعني للأسف، ويعني أنا أكيد لا أريد هذا الكلام عند الصباح، ولكن من يعني يأكلون أنفسهم. كثير هي الأسباب، من بيناتها الحقد، الحسد، الضغينة، الكره للآخر. هذا الأمر يولد بشكل طبيعي أن يأكل الإنسان نفسه. دائما قلب المحب عزيزي المستمع يعني يستوعب ويسعى الدنيا بما فيها، وإنما القلب الحقود يأكل صاحبه.

مشان هيك فبدنا نبدأ بهذه الكمية الهائلة من المحبة من خلال رسائلكم. من سنديانة زامة عم بتقول: فتح الله عليكم هذا الصباح كل أبواب الخير والبركة، يسعد صباحك يا سنديانة. أيضا من أزمير أبو عمر بيصبح على الجميع: صباحكم ورد. هيك بدي أذكر بعض التصبيحات لحتى يعني ننتقل للزاوية الأخرى، وهي بما يتعلق بالمرور. الله يصبحكم بالخير واليمن والبركات، ما بيحلى الصباح إلا مع أحلى إذاعة وفريق العمل. تحياتي أنا خالد أبو دياب، دورة برامجية كتير حلوة وراقية. يسعد صباحك يا أبو دياب. صباح الخير لأحلى إذاعة، إذا ممكن أغني من الزمن الجميل نهديها للوالدين، الثلاثي الملح معتز ومعاذ ومقدام. الله يخلي لك الوالدين ويسعد صباح الجميع، أطفال وأبناء وأمهات وكل يعني من يعني تنشط وفتح نوافذه للعطاء للعمل للحياة. صباحكم معطر بذكر الله من معروف خليفة، أيضا يسعد لي صباحك. صباح الخير والتجديد والمسامحة والمصافحة والدعاء بالخير والفرج على كل مهموم ومظلوم، وتحياتي للجميع. هذه الكلام من الخالق.

التنبيهات كالعادة اللي هيك بتيجي صباحية، تحديدا بما يتعلق بالإخوة السائقين ومن يريد الاتجاه بسفر معين من خلال سيارته، وتحديدا إذا كان يعني معه العائلة، فأكيد نتمنى السلامة للجميع، ولكن الحذر واجب. وبقدر ما أحيانا يكون تكرار لهذا الكلام والمخاطر يعني كل التحذيرات التي تتعلق بالحالة المرورية هي مهمة جدا. قد تكون يعني أنه يا أخي مللتونا من هذه الزاوية ومن هذه التحذيرات، ولكن يعني أحيانا فرق بسيط ولكن يعني يصنع الكثير. هلأ اليوم اخترت بما يتعلق بالسرعة الزائدة. كلنا يعني من يعني مثل ما بيقولوا بالعامية، من أجدع شوفير للسائق المبتدئ يعني يعرف ما هي مخاطر السرعة. على فكرة كتير هي مفارقتها بالوقت قليلة. يعني إذا كنا بالحسبان بجدول بسيط إنه سرعة 100 كيلو متر أنا ماشي بالسيارة، وآخر متهور نوعا ما ماشي 140 كيلو متر بالساعة،

هلا كتير في مخاطر لهذا الأمر. أول شيء فينا نقول ما يعني فقدان السيطرة على المركبة، وهذا أمر بديهي لأنه كل ما زادت السرعة كل ما خفت أو خف وزن الآلية. هلا طول

كل ما زادت السرعة، إن كان بالارتجاجات، إن كان بالاحتكاك، إن كان بما يتعلق بتوفير الوقود. هلأ مقارنة سريعة بالنسبة للجدول، يعني هو بنقول وجه المقارنة، في عنا الوقت المستغرق. المئة كيلومتر هو عبارة عن 60 دقيقة، فينا نعتبر بسرعة 140 كيلومتر بتصير عنا 43 دقيقة، يعني الفارق العملي هو توفير 17 دقيقة فقط. بالنسبة لاستهلاك الوقود عند السرعة بقيادة المية اقتصادي وطبيعي، أما بسرعة 140 يرتفع بشكل ملحوظ، يعني بنسبة تبلغ 30%. مسافة التوقف اللي حكينا عنها أيضا طبيعية وضمن السيطرة، يعني دائما عندما يكون تحديد للسرعة في هذا المنعطف، في هذا الشارع، في هذا الحي، فيكون مدروس أنه بحالة أي شيء مفاجئ فهو مدروس موضوع التوقف ويعني عدم الاصطدام. بينما بالسرعة 140 فتزيد بشكل حاد. أما بالنسبة للطاقة الحركية اللي حكيناها بالنسبة لهي يعني بما يتعلق الوقود، فالطاقة الحركية هي طاقة أساسية بالنسبة لسرعة 100، أما بسرعة 140 فطاقة عالية جدا. هذه الزيادة تزيد حتى مستوى 96% من المعتاد. فدائما موضوع أنه مشان ممكن نوفر دقائق معدودة ممكن لا سمح الله نخسر شيء أغلى ما نملك. فيعني لا، دائما تأنوا الحذر، ويسعد لي صباحكم جديد، والسلامة والأمان للجميع إن شاء الله.

لأنه دائما هذا الاهتمام المتبادل بيننا وبينكم مستمعينا، فبدي أحاول أكبر قدر من الرسائل أنه تنقر اليوم. من السلطانة أيضا أم علاء، صباحكم جميل وجديد، صباحكم سوري، يسعد لي صباحك يا أم علاء، صباحكم فرح للقلوب البيضاء، يسعد صباحك. شادي مني، شادي فراس من حماة، فكرت اسمه شادي بكل حوالي، يسعد لي صباحك يا فراس، صباح الخير من حلب. مصطفى وأبو سليم، أي أغنية لفيروز حابب يسمع؟ شكرا. من أمطار أيضا، يسعد لي صباحكم، أحلى إذاعة وأحلى كادر، صباحي بيحلى بسماعكم، أروع صوت. كل هالطاقة الإيجابية من إذاعة دمشق، تحياتي للجميع، يسعد لي صباحك يا أمطارق، أسعد الله صباحكم وصباح كل المستمعين الأكارم والكادر المحترم. اللهم ارزقنا جميعا قوتا يكفينا يومنا ولا يحيجنا إلا لوجهه الكريم. أنا على قناعة تم أنه لا يأتينا إلا الخير من ربنا، حتى ولو كان يرتدي لباسا لا يرضينا. بكل أحوال يسعد لي صباحك أبو عامر من السويد، اللهم اختر لنا في أمرنا فنحن عاجزين أمام قدرتك. شكرا يا أبو عامر، يسعد لي صباحك وكل المغتربين في بلاد العالم. صباح الخير سوريا الحبيبة، صباح الخير إذاعة دمشق. نوري أبو علي من بورصة، يسعد لي صباحك يا سيد نوري. أيضا من معايد بعيد ميلاد، ما بعرف من مين، من وانيس بسام يعقوبيان من حلب، حبيبي عايد، وبهدي الفل والياسمين لفريق العمل، لشادي وكنانة ولما المحترمين. شكرا يا سيد وانيس. أبو حسن، أسعد الله صباحك بكل خير، تحياتي لجميع كادر العمل. من أبو محمد هندي، يسعد لي صباحكم، حبيبي يسمع شي لها عبد الوهاب. الله يسعد صباحكم، لأحلى إذاعة، صباح الخير للكادر الجميع في إذاعة دمشق. من أبو

وصلنا نحن وياكم ل يعني هالفقره هيك المهضومه على قلوبنا جميعا، هي جديده من خلال هذه الدوره الجديده. ان شاء الله دائما تكون اي فقره اي ماده بنقدمها من اذاعه دمشق تنال اعجاب الجميع. فهي شو الاخبار من اعداد ديما صوي.

طبعا هاي الفقرة يعني مختصة انه بتجيب لنا كل شيء غريب وطيف وخفيف على القلب، ان شاء الله تكون يعني على حسن الظن هذا الامر. هلا اول خبر من ولاية تكساس الامريكية عن سيدة بسن 70 قررت تحط 150 ألف دولار من مدخرات تقاعدها لتبني مجتمع صغير من المنازل منشان توفر مكان تعيش فيه النسوة الكبيرات بتكلفة زهيدة وتساند بعضهن البعض. الفكرة مو بس سكن رخيص، لا، القصة هي انه تخلق بيئة تحس فيها النسوة انه حواليهن ناس مهتمين فيهن بدل العيشة لوحدهن. المشروع عبارة عن بيوت صغيرة بتخلي المسنات يحصلوا على سكن مناسب مع وجود جارات يقدروا يعتمدوا على بعضهم بالتفاصيل اليومية. أما بالنسبة للسيدة الهدف الأكبر كان مواجهة الوحدة اللي بتصير جزء من حياة كتير من كبار السن. كان هذا الكلام من خلال بناء مجتمع قائم على الصداقة والتعاون والدعم المتبادل. يعني أحيانا الإنسان بمراحل عمره المتقدمة ما بده بيت كبير بقدر ما بده مكان يحس فيه إنه مو لحاله.

إن شاء الله دائما يعني بيوتكم عامرة بالفرح بالحنان بالمحبة بالدفء. هلأ من تكساس اللي عم تبني مجتمعات للحنان مننتقل لأستراليا اللي قررت فيها سيدة تتغلب على غلاء الأسعار بطريقة ما بتخطر على بال. قامت هذه السيدة بطباعة مئات الرموز الشريطية الخاصة بأكياس النودلز الرخيصة، وانطلقت بجولة تسوق بكبرى المتاجر، وبدل ما تشتري المعكرونة كانت تلصق هالرموز بخفة على آلات صنع القهوة الفاخرة ومفارم اللحوم والأجهزة الباهظة، يعني باهظة الثمن. ولما توصل الأجهزة يعني للدفع الذاتي تمرر آلة القهوة، فبتظهر الشاشة نودلز وبيطلع قديش الحساب 65 سنت. بتدفع هالمبلغ وبتطلع بكل ثقة هذه السيدة. الخطة نجحت فترة وقدرت تاخد أجهزة بآلاف الدولارات، بس فرحتها ما طالت هذه السيدة لأنه كاميرات المراقبة وسجلات البطاقات البنكية رصدوها. انتهى فيها الأمر مقبوض عليها لتواجه عشرات التهم وسجل برافقها للأبد، إضافة لغرامات مالية. هلأ يمكن تكون شاطرة بالتهريب، بس الذكاء الحقيقي مو بالالتفاف عن النظام، لأنه بالنهاية دائما كل شيء رح ينكشف.

كثير قصص بالحياة بتكون مؤلمة، ولكن يعني ألم عن ألم بيفرق أحيانا. هلأ بدنا نروح لقصة نوعا ما مؤلمة لكنها مختلفة تماما، عن امرأة منحت كليتها لخطيبها قبل زواجهم، ظنا منها انه هيك رح تكون بداية حياة مشتركة بيناتهم. بعد ما نجحت العملية وتحسنت صحته بينت الأمور انها ماشية للأحسن، بس بعد شهور قرر خطيبها يتركها ويرتبط بامرأة أخرى. رغم الألم اللي شعرت فيه بعد هالنهاية القاسية، هي ما نظرت لتبرعها بكليتها كقرار خاطئ. قالت إنها ما بتندم على اللي عملته، لأنه إنقاذ حياة شخص بالنسبة إلها لا يمكن يكون شيء بتندم عليه أبدا. يعني أحيانا العطاء الحقيقي ما بيكون مرتبط برد الجميل، قد ما بيكون مرتبط بإيمانك إنك عملت الصح. بالفعل وقت بدنا نعطي يعني مو لمصلحة، مو لأنه والله لازم، ولكن يعني هو عطاء نوعا ما مؤلم لأنه تقابل بالابتعاد. فما بدنا نقول أكثر من هيك. سعدي صباحكم. هلا منوصل نحن وياكم مستمعينا لآخر فقرة بشو الأخبار، وهي اختراعات من كوكب تاني، يلي رح نحكي فيها عن اختراع غريب أو اختراع ما إله لازمة أساسا. الاختراع اللي رح نحكي عنه اليوم هو شاشة التلفزيون، ولكن للتذوق. تخيلوا لوين وصل العلم، يعني أصبح المشاهد يستطيع تذوق الطعام. الفكرة ببساطة، جهاز بيخلي المشاهد يتذوق طعم الأكل اللي عم يشوفه عن طريق الشاشة. ابتكره البروفيسور هومي مياشتيا من جامعة ميجي بطوكيو. هدفه ينقل تجربة المشاهدة من مجرد بصر وسمع لحاسة الذوق كمان. كيف شغال هذا الجهاز؟ الجهاز مزود

بحلقة دائرية فيها 10 علب رذاذ بيحتوي على محاليل النكهات الأساسية: الملوحة، الحلاوة، الحموضة، المرارة، إلى آخره من النكهات. هلأ هاي العلب بتخلط النسب المطلوبة لإعادة تركيب طعم أي أكل، وبترش الخليط على غشاء بلاستيكي شفاف وصحي بيتحرك فوق الشاشة. هلأ شو الفائدة من هذا الاختراع؟ بيقول مياشيتا: كرمال تدريب الطهاة وخبراء التذوق عن بعد وتنزيل نكهات من مطاعم العالم وتجربتها بالبيت. أما التكلفة التقديرية للنسخة التجارية هي من 175 دولار. قريبا وقت بيوصل هالاختراع لعنا ما رح نكتفي بشوفة الأكل على الشاشة، وإنما كمان رح نتذوقه يعني قبل ما نطلبه. تخيل عزيزي المستمع.

هلأ صار دور أنه نفتح موضوعنا التفاعلي، ولكن يعني أردت اليوم أن يعني أخبركم بطريقة ما. هلأ أحيانا الصورة عزيزي المستمع، أي صورة أي لوحة ننظر إليها، ولكن كل منا ينظر بعينه. ماذا تعني له هذه الصورة؟ ماذا تخبئ له؟ يعني ما هي المشاعر التي انتابها عندما رأيت هذه الصورة؟ هلأ كذلك الشعر، كذلك الكلمات، كذلك الكتابة. فأريد أن أقرأ عليكم يعني هيك بضع أسطر أو بضعة أسطر، ويكون وراها سؤال موجه للجميع طبعا، وكل منا رح يبحث من خلال هذا السؤال ويجاوبنا اللي بيحب يشارك طبعا. يقول أحدهم: ما دامت الأشياء لا تخدش كرامتي ولا تكسر كبريائي فأنا أتمسك، أما في اللحظة التي أهان فيها فإني أفلت إفلاتا لا إمساك بعده، ولم يحدث أبدا أن سقط مني شيء ثم انحنيت لألتقطه، لطالما كانت كرامتي أكبر من قلبي، وهذه من أكثر الصفات التي تعجبني في نفسي، لطالما كانت كرامتي أكبر من قلبي. السؤال طبعا موجه للجميع، واللي بحبوا يشاركوا معنا أنه شو السبب، أو يعني ماذا تفعل للمحافظة على علاقة جيدة مع الآخرين؟ ما هي السبل عزيزي المستمع التي تتبعها للمحافظة على علاقتك من الآخرين؟ طبعا العلاقة حتى على مستوى الأب والأم، علاقة الزوج والزوجة، علاقة الأصدقاء، علاقة الزملاء، كتير بتلاقي بصير في مناوشات، في اختلافات بين آراء كثيرة أحيانا، وبصير لا سمح الله خلافات عائلية بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، بين الأم وأختها. فهذه الأمور كثيرة في الحياة تحدث، ولكن نحن

أحيانا إذا أردنا أن نحافظ على هذه العلاقة بطريقة ما فلا بد أن نتبع سبل حتى نقوي دائما يعني هذه العلاقة. فما هي السبل؟ كونوا معنا من خلال مشاركاتكم على أرقام الهواتف 225-346 و225-347 ورسائلكم النصية أيضا والاتصال على رقم الواتس 09-878-10-950.

إذن اللوحة الجميلة عزيزي المجتمع عزيزي المجتمع والمستمع بشكل عام، اللوحة الجميلة أي لوحة نشوفها ليست هي فقط صورة وألوان، أحيانا تكون عبارات، أحيانا تكون جمل، أحيانا تكون كلمات. فيسعد لي صباحكم، ناطرين مشاركاتكم من خلال الاتصال ومن خلال الرسائل النصية.

0: خلينا نروح لأول مشاركة من خلال الهاتف. ألو.
1: الله يسعدك صباحك.
0: سعد لي هالصباح.
1: الله يطول لي بعمرك.
0: كيفك؟
1: على الكلام اللي عم تحكيه والأخلاق العالية.
0: تسلم.
1: يا جدي أنت إنسان محترم كتير كتير مو شوي.
0: خلي لي
1: إياك. والله يطول لي بعمرك وإن شاء الله ما نحكي المصطوط كله يا رب.
0: تسلم يا طيب.
1: إن شاء الله دائما دائما.
0: من ذكرني مين معي لو سمحت؟
1: أنا اسمي عباس من ضاحية يوسف العظمي.
0: ابو باسل على عيني، اول مره كانك بتحكي معنا.
1: لا بحكي ثلاث مره، حكيت مره مع رنا، حكيت مره مع شراف مره.
0: على راسي يا عم
1: انا عم بسمع كل يوم من حكاياتك، كل يوم بسمعك انا.
0: تسلم.
1: كل يوم كل يوم بسمع. على اصحابي 80 سنه عمري
0: والعمر الطويل.
1: الله يطولنا بعمرك، وانت ان شاء الله ربي يطولنا بعمرك.
0: تسلم يا طيب. هات نشوف.
1: اسالك سؤال بس.
0: تفضل.
1: انا الاسعار غالي كثير، يعني انا معاشي كله مليون ورا، يعني ما مشي معي شيء. أتلوه كيلو الطريب سبعينات.
0: والله هي حالة للأسف، يعني إن شاء الله يعني
1: في
0: نحن بنحاول
1: إن شاء الله على العلمة.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله بيجادي.
0: دائما أملنا بالخير وأن يكون قادم.
1: والله أنت قل له وش خير.
0: ربي يسعدك عمي أبو باسل، إن شاء الله الله هيك يجبر على الجميع ويكرم الجميع.
1: أنا داخلني مشان الله.
0: لا يا عمي، ربي يسعدك عمي أبو باسل. شكرا لاتصالك.
1: الله يخليك.

تصبيحا لأحلى إذاعة في العالم، تربينا على صوت إذاعة دمشق. نحن نحبكم بالله لكل كادر الإذاعة. صاحب الرقم لآخره 391، يا ريت هيك نذكر الأسماء، بسعد لي صباحكم دائما. هلأ بدي أرجع كرر السؤال، إنه عزيزي المستمع، ما هي السبل التي تتبعها

0: الحفاظ على علاقة جيدة مع الآخرين، إن كان زملاء، إن كان عائلة، إن كان أصدقاء. كتير متشعب العلاقات، ولكن هناك أحيانا طرق وأساليب حتى نحافظ على علاقتنا مع الآخرين. شو رأيكم؟ ما هي هذه السبل؟ كل واحد ممكن يشوف بمنظور معين سبل وطرق حتى يحافظ على علاقته الجيدة مع الآخرين. هلأ يصبحكم بالخير لشادي وكنانة ولما البث على التليجرام وشغال للأسف، منشوف اللي نحن منتابع هذا الأمر. صباحكم فل وورد وياسمين. شادي في مثل روسي يقول أثق بالناس كلها ولكن خذ حذرك منهم. مصطفى سنكي من النشابية يسعد لي صباحك مع صورة الوردات الجميلات. شكرا يا مصطفى. نروح لاتصال. في اتصال. ألو،
1: صباح الخير أستاذ شادي.
0: يسعد لي هالصباح.
1: كيفك يا غالي؟
0: ربي يسعدك. كيفك؟
1: أنا محمد خير من حمص.
0: يا ميت أهلا وسهلا زين محمد.
1: تسلم لي قلبي.
0: ربي يسعدك. تفضل سيد محمد.
1: الله يخليك يا رب. سؤالك اليوم كثير حلو ورائع.
0: تسلم.
1: الله يسلمك. هلا معظم الناس في الواقع بحبوا علاقات البزنس الصراحة.
0: المصلحة قصدك يعني ولا؟
1: تماما المصلحة. يعني أي حدا بتجي لعنده إذا كان ما في هيك علاقة عمل أو بزنس مصلحة مثل ما تفضلت وقلت، بتلاقيه هيك كش ويعني ما عطاك الاهتمام مثل أيام زمان.
0: هلا في المصالح والتجارة والشغل والعلاقات تماما اللي قائمة على، يعني أكيد هي مو غلط ولكن لا تكون مبنية فقط على المصلحة.
1: يعني ما في اهتمام لله سبحان الله.
0: طيب أنت كمحمد عدن مؤاخذة، يعني حضرتك متزوج؟
1: لكن طيب. عندي أنا 4 أولاد، عندي شقة وعندي 3 صبايا.
0: طيب إذا بدنا نعتبر يعني علاقتك مع المدام، كيف تحافظ على علاقة جيدة مع المدام؟ شو بتساوي؟
1: بدي يكون في بعد أكثر ما هو قرب، سواء حتى بنفس البيت بدي يكون في بعد أكثر ما هو قرب.
0: هذه إحدى الطرق. يعني أنت بتستخدم طريقة اللي هي نوعا ما إنه يعني تخلي مسافة نوعا ما أو بعد مثل ما حكيت.
1: تماما تماما، لازم يكون في مسافة حتى مع أفراد العائلة بالبيت، لازم يكون في مسافة.
0: حلو، فكرة.
1: في مقولة لفولتير، هذا روائي وساحر فرنسي.
0: نعم.
1: معروف هو لقب فولتير، أما اسمه فهو فرانسوا ماري أربيت.
0: نعم.
1: يعني صوت الأجانب بياخذوا ألقاب.
0: أيوة.
1: شو بقول؟ راحت عن بالي الفكرة، ولكن بقول يعني بما في معناه. والله راح الفكره يا
0: راح شو ما بيقول وراح الفكره. بكل الاحوال بس اعطيتنا يعني نبذه انه يعني ممكن احيانا البعد او انه يعني ترك مسافه بينك وبين الشخص هي من الاساليب للامان.
1: تذكرت الشطر الثاني من المقول، يقول ولكن ادافع حتى الموت عن حقك في قول ما تقول.
0: تمام.
1: هذا الشخص الثاني من والله المقولة بداية فينا.
0: هلا إذا بينت معك بعت لنا إياها أيضا مباشرة على الواتس. الله يسعد لي صباحك سيد محمد خير.
1: تسلم لي يا أستاذ.
0: شكرا حبيبنا، ربي يسعدك.

محمد خلف أبو يامن من السلمية بقول صباحك ورد شادي كل الكادر. أيضا كلمات لامست قلبي لامست جرحي، كل ما يمس كرامتك عليك أن تنهيه، أما غير ذلك فالتجاهل راحة. سأل صباحك سيد محمد. صباح الخير، صباحكم سوري مع رائحة القهوة مع الأجواء المطر اللندني، صباحكم

0: الخير من آرام، يسعد لي صباحك. ما في مشاركة، بنروح للاتصال. ألو،
1: يسعد صباحك أستاذ شادي، أطيب الناس أنت.
0: يا صباح النور يا دكتورة راقية، كيفك؟
1: وشكرا للمخرجة المهذبة. أنا تركت المحاضرة استراحة بالبوفة وعم بحكي معك.
0: أيوة سلمي لنا عليهم كلهم.
1: الله يسلمك، بحبك كثير.
0: تسلمي أنت وياهم، إن شاء الله هيك بنشوفكم دكتورات عظيمات.
1: مخرجة المهذبة اللي ردت علي
0: كمان، كنا أنا بسلم عليكي. تفضلي يا راقية.
1: أستاذ شوف، أول شيء من البيت، سواء زوج سواء ابن سواء جيران سواء زملاء سواء أي شيء، إنه لازم ما نتدخل بخصوصياتهم، ما نتدخل بخصوصياتهم ولا ندلق عليهم، يعني نخش كثير فيهم عشان نضل ما تروح الهيبة بيننا وبينهم والاحترام.
0: أيوة،
1: لأنه ما يتدخل بخصوص مهما كان، يعني كثير أنت يعني كثير كثير صحبة أنت وياهم، بس ما تتدخل بخصوصياتهم وأسرار بيتهم وتأسئلة ما لها طعم، يصرف تسلم إنسان تستمر هالعلاقة.
0: حلو.
1: وثاني شيء، إنسان إحنا ما لنا كاملين نستوعب الناس حتى ثقافتهم حتى بيئتهم.
0: أكيد، يعني جميل الكلام.
1: أنا دكتورة مثلا، واحد إن شاء الله تكون عامل تنظيف، مفروض أحترمه وكل شيء
0: 100%.
1: إنسان يعني الإنسان إنه ما يقدر على الناس يتكبر عليهم، لأن نحن ما حدا وصلنا الكمال.
0: أكيد.
1: يعني نحن ما وصلنا، بس وصل الكمال نسريع على الناس.
0: جميل جدا راقية، يسعد لي صباحك. بالفعل ذكرتيني أنت بموضوع أنه الناس دائما خطأون، والبشر يعني غير كاملين.
1: هذه المرة أنت
0: تمام،
1: حتى منك هاي الجملة إنه نحن ما لنا كاملين، نوصل
0: 100%.
1: ويعني نحن مثل زبدية السوق، ونرن وفي أرض علينا غبار، ساعتها نحن نعامل الناس كمان. يعني إذا أنا دكتورة، يعني كل الناس تكون دكتورات، بالعكس بجوز أعمل تنظيف أسهل مني منك. الإنسان مو بشهادات وشي قد ما، يعني ما نستخف بالناس كمان ونحترمهم، وبالبداية نحسن الاختيار مشان ما نغلط.
0: تماما، الله يسعد لي صباحك يا راقية، وسلاماتنا لكل كلية في الطب البشري.
1: انت غيرهم بهديها لأستاذة نانا ولريهام. وين أستاذة ريهام؟
0: ريهام بالسبت بتيجي.
1: ايه، انت لحالك انت.
0: ايه، اليوم اليوم لحالي، التنين القادم انا وسلافة ان شاء الله. ماشي، على راسي يا راقية، سلامات.

0: يسعد لي صباحك زاهر بركة من حمص عبول، مشاركة مع برنامج إذاعة دمشق. التركيز على المصلحة المشتركة أو مصلحة الشخص، الابن، الزوجة، الأخ، الصديق. الصدق في الكلام والتعامل والشفافية وتوضيح ما هو المفيد. الابتعاد عن الهزل والتسلية في العلاقات. يسعد لي صباحك يا زاهر وشكرا لمشاركتك. معنا اتصال. ألو،
1: يسعد صباحك بالرضا والخير سيد شادي.
0: يسعد لي الصباح، كيفك؟
1: أنا أبو ظافر من لديه حبيبي.
0: يا ميت أهلا وسهلا عمي أبو ظافر.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: كيف الأجواء بالأول باللادية هيك؟ طمنا عن الأجواء باللادية.
1: إلى كل الأصدقاء يا سيد شادي وإلى جميع أهل بلادي.
0: ربي يسعدك.
1: إلى البحر، إلى السهل، إلى الجبل، إلى أسحق وادي.
0: والنعم والله، والنعم من جميع يعني المحافظات السورية الجميلة.
1: بارك فيك.
0: أخبرنا بالأول كيف الأجواء باللادية؟
1: إذا سمحت كان السرعة. أحد القادة
0: ما كأنك مع
1: إلى الجهة.
0: عم يقطع صوتك عمي أبو ظافر، عم تسمعني؟ للأسف يمكن التغطية سيئة عنده شوي. كل أحوال يسعد لي صباحك عمي أبو ظافر، إن شاء الله إذا رجع يعني يتواصل معنا. معنا اتصال هلأ.

0: الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور.
1: ان شاء الله يا استاذ شادي انت واحبابك تضلوا دائما بخير.
0: الجميع يا رب.
1: وتضل اذاعه دمشق الغاليه هي اذاعه الجماهير كلها.
0: خلي لي اياك عمي ابو محمد.
1: ابو محمد قاسيون معك.
0: يا ميت اهلا وسهلا.
1: يا سيدي الكريم، انا راح ادخل بالموضوع مباشره.
0: تفضل.
1: الاحتفاظ باي انسان يجب بالبدايه ان تصغي له اصغاء جيدا.
0: حلو.
1: فيما يقول وفيما يريد وفيما يتحدث.
0: حلو كتير.
1: وإذا لمست احتياجا عنده تساعده.
0: حلو.
1: تساعده قدر الإمكان، والمشورة الصادقة تعطي الإنسان إمكانية الاستمرار بأي علاقة جيدة.
0: جميل جميل.
1: بعدين في ملاحظة.
0: نعم.
1: يعني عندما أتوقع الضرر من أي صديق معين بنسبة معينة، بجهز نفسي لاحتمال هذا الضرر، لتحمل هذا الضرر.
0: تتوقع توقع انه يكون في ضرر فبتجهز حالك؟
1: لانه الصديق هو الذي يغفر اخطاء الصديق.
0: اكيد.
1: يعني لا، يعني كل انسان لابد ان يكون مخطئ بشكل من الاشكال، بقصد او غير قصد. فاذا كان الانسان هذا طيب واخلاقه جيده، لا بحاول انا بقدر الامكان اتحمله. يعني لكل انسان لابد، يعني
0: أكيد.
1: ما بيقول الشاعر، بيقول وعينك ان ابدت اليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس اعينوا.
0: 100% جميل جدا هذا الكلام عبي ابو محمد.
1: بعدين استاذ شادي، من خلالك ومن خلال اذاعه دمشق، بحب سلم على الاستاذ الكريمه مارتا حداد، ان شاء الله تكون هي واولادها بخير.
0: ما عرفنا هي مستمعة ولا يعني حدا من الكادر ولا؟
1: لا مستمعة، هي مستمعة.
0: هلا أنا معلش اسمح لي بهي النقطة، مشان حتى مرات قادمة ما منحب نوجه تحيات خاصة من خلال الإذاعة لأي شخص.
1: بس هالمرة إذاعة دمشق تسامحني.
0: هالمرة أكيد أكيد، يعني أنتوا على العين والراس دائما، بس هي فكرة أنه منبر إذاعة دمشق ليس للتحيات الخاصة، بس هي فكرة عمي أبو محمد.
1: يا سيدي أنا أشكر.
0: وأنت على العين والرأس
1: لتحمل غلاظتنا.
0: لا على سلامتك، على سلامتك. شكرا شكرا جزيلا عمي أبو محمد.
1: حبيب قلبي.
0: سعد لي الصباح.

0: رضوان من شاغوري، سعد لي صباحك عبول، اسعد صباحكم. انا على مقربة من الجميع وبكل محبة وسرور، لانني لا اتدخل بخصوصيات ناس. كل من يتدخل بخصوصياتي بغير السيرة بكل حرفية، يعني هيك بتريح راسك حتى مع الاقارب. سعد لي صباحك يا رضوان. المستمع الدائم لإذاعة دمشق العريقة، راح مع بين الاسم، دير الزور، مدينة محسن، محمد بشير محمود الخليف، أبو عز الدين، يسعد لي صباحك، تحياتي للجميع. قال بالنسبة لتفاعل اليوم حول موضوع الصورة بشكل عام، أنظر إلى خلفية الصورة قبل النظر إلى الصورة ومن خلالها أعرف محتواها. حابب يسمع شي لسعدون الجابر وبيهديها للجميع. يسعد لي صباحك يا سيد أبو عز الدين. معنا اتصال. ألو،
1: يسعد لي صباحك استاذ شادي الحبيب.
0: يسعد لي الصباح سيد مروان، كيفك؟
1: الله يسلمك
0: حبيب القلب.
1: كيفك استاذنا؟
0: الحمد لله
1: استاذي. انا حاختصر لك علاقتي ب ب ب
0: بمحيطك
1: بما يقال خير الكلام من قل ودل.
0: والنعم.
1: بيقول برنارد شو، اجعل علاقتك مع الناس كاوراق الشجر، من يبقى يثمر ومن يسقط لا يعود.
0: الله، اجت على المحك هذه المقولة، ها؟ كأوراق الشجر.
1: نعم، من يبقى يثمر ومن يسقط لا يعود.
0: طيب أحيانا الثمر، أنا برأيي سيد مروان،
1: نعم،
0: بحاجة لعناية، بحاجة لسقاي، بحاجة لاهتمام.
1: صحيح.
0: فأي علاقات البشرية كمان قائمة حتى تثمر.
1: صحيح.
0: أنت برأيك شو ممكن نعمل بدل السقاي، بدل الري، بدل الاهتمام؟
1: يعني انت سالت وجواب استاذ شادي، يعني نحن
0: مزبوط
1: يعني
0: نعم، عن ما بس يعني احيانا الواحد ممكن يمتاز عن غيره انه يا اخي هذا الزلمه ممكن يكون كريم فبيغطي على عيوب اخرى، هذا الزلمه ممكن يكون صدوق ممكن يغطي على عيوب اخرى.
1: صحيح.
0: بالنسبة لمروان، شو الاساليب اللي بيستخدمها للحفاظ على علاقته بالاخرين؟
1: والله انا الصراحه أنا بحب الصراحة كتير والصدق. الصراحة والصدق.
0: حلو.
1: أنا بعتمد بكل علاقاتي بالصراحة والصدق. بس بيني وبينك أستاذ شادي، أنا وقت بلاقي إنسان مرة مرتين ثلاثة غلط أو عفوا كذب، خلص بالنسبة لي مثل
0: تمام.
1: ما قلت لك
0: تماما،
1: خلص انتهى.
0: حلو.
1: أنا بحب الصداقة والصدق، الصداقة والأمانة بعلاقتي مع العالم والصراحة.
0: وأكيد
1: كل صفات،
0: يعني كل صفة لها درجة من الأهمية بحياتنا. أكيد
1: أكيد أكيد. تمام.
0: جميل.
1: تمام.
0: الله يسعد لي صباحك.
1: خلينا يا
0: شكرا سيد مروان للمشاركة.
1: سلام.
0: في اتصال. ألو ألو، صباح خير.
2: ألو،
0: صباح خير.
2: يسعد لي صباحك شادي.
0: يا هلا يا حنان، كيفك؟
2: كيفك أنت؟
0: الحمد لله.
2: كيفك انت؟
0: هاتي لنشوف يا حنان، تفضلي.
2: هلا اول شيء بدي اقول نقطه كثير مهمه شادي. شكر الله امرئ عرف قدره عرف حده فوق عينه. فهي الحدود انه تكون بينك وبين الاخرين، هذا كثير شيء مهم. انه انت تحط حدود، عرفت شلون؟
0: هي مع الناس الغريبه، ممكن
2: مع الغريبة، حتى أحيانا الأقرباء بيحتاجوا لاشي. والله يا سعد،
0: طيب إذا لنفترض زوجك المستقبل إن شاء الله، شو ممكن يكون تعملي حتى تحافظي على العلاقة الجيدة؟
2: هلا أنا برأيي حتى المقربين اللي كتير، يعني لازم يكون في مسافة أمان، أو هي المسافة اللي بتخليك أنت يعني ما تزعل ولا تزعل حدا منا.
0: كيف تماماً؟ كيف هالمسافة ممكن؟
2: هذا يكون يعني شيء خاص فيك والله يا شادي. يعني هذا خط أحمر أنا فيني أعتبره. هالخط الأحمر ممنوع حدا يتجاوزه.
0: يعني ممكن يكون في خصوصية لحنان يعني بأقرب العلاقات لإله، يكون في خط أحمر إنه عدم الاقتراب هنا.
2: صحيح تماما، هذا الشيء كثير ضروري، خصوصية لكل شخص وحتى ولو كان في أقرباء. هلا أنا بالنسبة للتعامل مع ماما طبعا هذا مختلف نهائيا، فأكيد في كثير خلافات، كثير في نقاشات، بالأخير أكيد متفق وعلى الرأي الصح طبعا
0: أكيد. ان شاء الله الله لا يتوهلكم رأي. شكرا يا حنان،
2: يجد لي صباحاتك
0: وصباحك سلامة.

0: هلا من انتصار بتقول صباح الخير للجميع. التعامل مع الجميع يكون بالكلام المقبول واللطيف والواضح او بشكل رسمي دون الدخول بالتفاصيل بتفاصيل خصوصية للشخص مين ما كان هذا. هذا الامر بديم المودة بين الناس. وشكرا يا انتصار وحابة تسمع يا طيب القلب بهديها للجميع. معنا اتصال. الو
1: يسعد صباحك استاذ شادي الحداد.
0: يسعد لي صباحك عمي ابو علي، كيفك؟
1: الاخ والصديق العزيز.
0: ربي يسعدك خليك يا رب.
1: اهلين وسهلين.
0: تفضل عمي ابو علي.
1: بالنسبه لموضوعنا اولا في قول مأثور او كذا بيقول الجنه بلا ناس ما بتنداس.
0: اكيد.
1: والمجتمع هو ضروره ملحه، ما فيك انت تعيش لحالك ولا فيك بلا مآخذه، يعني بدك تتبادل الآراء مع الناس، تتبادل الأفكار، تتبادل جميع المسائل. أما بعيد ما ممكن الإنسان يموت، عرفت شلون؟ فهون بالنسبة للحوار مع الناس والتبادل الآراء وهالشغلات هاي بتولد يعني كثير شغلات عظيمة وحلوة إلى آخره. فأنت بتفرض شخصيتك وأنت بتتقبل اللي بدك إياه وما بتتقبل اللي بدك إياه. نحن عم نستناك أستاذ شادي بدي يعلش. دائما نحبك ونحترمك.
0: تسلم يا طيب خليني
1: ونتفاعل معك على طول. يعني تعالوا بس سؤال صغير استاذ اذا في مجال. سؤال صغير
0: تفضل.
1: بس رنا عبد الكريم علي وين؟ ما عاد سمعت عنه شيء.
0: هلا بتداوم بتسجل برامج هلا ما يعني في في في شويه تغييرات عمي ابو علي.
1: نعم ما عاد سمعنا صوتها بنوب وهي
0: لا في لها برامج مسجله عم تطلع وموجوده اكيد وراح وصل لها سلاماتك كمان. شكرا.
1: الله
0: لا يا عمي فضلنا حالنا. شكرا عمي ابو علي يسعد لي صباحك.

0: هلا هي الرسالة حسيتها يعني قوية قوية، مثل ما بقول أسعد، مو أسعد اسمه ضيعة ضايعة، فبقول قوية. يعني تخيلوا إنه واحدة اسمها مجهولة عم بتقول برسالتها أنا بعمل سحر وكتيبة للشخص اللي بحبه فمشان حافظ على علاقتي معه. قديشك قوية يا مجهولة. نفات والله، الله يسعد لي صباحكم دائما. يعني هذه الطرافة أحيانا بالطرح بالفكرة كتير جميلة وبتحلي أيامنا وبتحلي صباحاتنا. منروح لاتصال. ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، يا هلا.
1: صباح الخير يا طيب القلبي. صباح الخير.
0: تسلمي. مين معي؟
1: سميرة.
0: أهلا وسهلا يا سميرة، كيفك؟
1: الحمد لله، الله يسلمك يا رب.
0: هاتي لنشوف يا سميرة.
1: اللهم صل على النبي. هلا العلاقات مبنية على الصراحة والحب والاهتمام، كيف ما كان نوع العلاقة، وبتكون الأقرب إليك بتكون زيادة على اللزوم. الأقرب في الأقرب، كل ما كان الشخص الأقرب في الأقرب بيكون الاهتمام زيادة على اللزوم.
0: معلش بتوضحي لي أكثر؟
1: هلا مثلا الأقارب اهتمام بيكون زيادة عن الغريب.
0: مو مقياس، يعني بالعكس احيانا الغريب يعني مقرب لإلك اكثر من القريب.
1: بس الغريب احيانا بيتركك في ظروف مجهول، يعني ما بتعرف كيف بيتركك وبيضل ما بيضل حواليك ليل القرب.
0: هلا على البيجوز والفرضيات كثيره، بدنا سميره شو ممكن تقدم لعلاقتها يعني بشخص بيعز عليها حتى تديم هذه العلاقه، حتى تدوم عفوا.
1: والله هيك هلا في علاقه جديده

0: داخلي فيها أنا إن شاء الله تثبت يعني.
1: إن شاء الله تمام على خير يا رب.
0: الله يسلمك. أنا حابة أعطي اهتمام وحب وصراحة وصدق.
1: ممتاز.
0: وأمشي الصدق بالعلاقة والصراحة والاهتمام. وإن شاء الله ما بقدر إذا لقيت القبول إنه موافق على هذا الغلط اللي أنا فيه. أهلا وسهلا.
1: طبعاً طبعاً أكيد ما رح يعني نختلق.
0: أنا ما بربط حدا أبربط حدا.
1: ممتاز هذا الكلام. أكيد ما رح نختلق هيئة على غير هيئتنا حتى نرضي الآخر. فكتير هذا الكلام كويس. يسعد لي صباحك يا سميرة. إن شاء الله تمام على خير.
0: الله يسلمك.
1: شكرا. سلامات.
0: أيضا.

0: صباح الخير. عندما يسود الحب تقترب القلوب وتنخفض الأصوات، يقال التمس لأخيك 70 عذرا، لكن ليس ما يمس بالكرامة. يقال الذي يبيعك بالفول بيعه بالأشهور. معكم أبو حسن، أسعد الله صباحكم بكل خير، تحياتي للجميع. يسعد لي صباحك يا أبو حسن. أما ميساء بتقول: أنا علاقتي مع أهلي والأقارب وكل الناس أضع مسافة أمان فقط بيني وبين زوجي، ما في مسافة أمان، هو بيت سري وأنا بيت سره. يسعد لي صباحك يا ميساء، شكرا. أجمل تحية صباحية للجميع أصدقاء البرنامج. على الموضوع التفاعل لهذا اليوم: سبل الحفاظ على علاقة جيدة مع الآخرين، الكرامة قبل الحب. ولا أؤمن بمقولة الحب شو بدل، ولا ضرورة لمحبة ثمنها الإدلال، كما لا أؤمن بالحب من طرف واحد، وأفضل أنواع المحبة. المحبة للتشابه أو لتشابه الميول والقناعات وتبادل خبرات الحياة، والوفاء بدون أنانية من طرف ضد طرف. الدكتور علي من دمر، يسعد لي صباحك يا دكتور علي. منروح لاتصال. ألو ألو، صباح الخير.
1: ألو،
0: صباح الخير.
1: كيفك؟
0: سعد لي هالصباح يا عدي، كيفك؟ ألو. أبدو أن التغطية كمان أحيانا عم بتكون سيئة اليوم. يلا، بكل الأحوال أيضا تصبيحة من أبو محمد من عرطوز، يسعد لي صباحكم. احترم الناس تحترم، وبعدين لا تبصم بأصابعك العشرة، خلي إصبع لتعضه. يعني عن ندم. يسعد لي صباحك أبو محمد، شكرا. المعتصم بالله بيصب على الجميع، أحلى إذاعة في العالم، تربينا على صوتها. عم بيذكر بالاسم. المعتصم بالله يسعد لي صباحك. لا تحمل هم الغد، ولا ترهق قلبك بما لم يحدث بعد. الله الذي دبر أمرك بالأمس لن يضيعك اليوم، والباب اللي بيجيك منه الريح سده واستريح. لا يدوم المعروف مع ناكره. صباحكم راحة وسعادة، شادي والكادر، وداد القصاص. يسعد لي صباحك. في اتصال. ألو.
2: أنا يسعد لي صباحك يا شادي.
0: يسعد لي هالصباح، كيفك؟
2: حياك الله.
0: ما سمعت آخر شيء شو قلت لي.
2: نيه، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، إن شاء الله على طول منيح يا عدي.
2: علي، معك علي محمد.
0: علي، علي على راسي. أنا بتغربط أحيانا بين عدي وعلي. تفضل يا علي.
2: نفس الشيء سبحان
0: الله. على راسي وعيني.
2: أنا شوف، أنت عم تتعامل داخل البيت، انت عطانا مع اشخاص كل شخص له طبع.
0: صحيح.
2: طبعا بدك طالع انت، انا بدي اتوعي بالكل، هذا الشخص هالشغله بتزعجه انا ما بري عليه، انا مغني عني.
0: اها، حلو. هاي ملاحظه كثير مهمه. انا بعرف هاي الشغله بتزعج هذا الطرف، من ان كان اخ، ان كان زوجي، ان كان حبيب، ان كان ابن، فبحاول انه ما اقرب عليها هاي الشغله.
2: طب انا ما بغني عنها، طول ما انا بدي احب، بدي

0: حلو.
1: بدي غض النظر بدي استوعب الكلمة مثلا. يعني في ناس حساسة مثلا ما تحب النقد يا أخي، أخي من ما ضروري أن أقوله، أنا ما في المبعد.
0: تماما يا عيني عليك.
1: هيك أنا بدي أحافظ المهم، أنا ما بدي أحافظ بدي أنكش ما تسمع نفسك.
0: جميل يا علي، جميل هالكلام، ويسعد لي صباحك، شكرا لمشاركتك، سلامات.

0: يلا راح يكون آخر اتصال بعدين نكمل مشاركاتكم من خلال المسجات. ألو ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: يا صباح النور.
1: كيفك
0: استاذي؟ هلا سليمة كيفك؟
1: نور وحداني.
0: تسلمي.
1: خليلي ياك يا رب.
0: هاتي لنشوف تفضلي.
1: إنه أهم شيء بالعلاقة إنه يكون في براءة، إنه الواحد يكون بريء ما عنده نوايا خبيثة. ويكون صادق وفي وأمين. فكل هذول إذا كان طيبة وهو كثير بريء من هالقصة بتقولك أنت تتابعه، لكن مع الأصل منقطعك.
0: هلا أنا مو معك بهالفكرة لأنه أنا أعتبر لحتى بدي أحسن علاقتي مع هالشخص المقابل. إذا كنت بريء أنا شو حسنت بالعلاقة؟
1: أو لحتى هو بده يكون عنده براءة.
0: هو ما بنضمنه. أنا بدي أنا شو بعمل لهذا الشخص المقابل حتى تستمر علاقتي الجيدة معه.
1: هلا بدي أعرف أول شيء إنه تفكيره ونواياه، إنه كيف وفقه للقضايا الإنسانية، أما إنه بدي أعرف عنه شيء لحتى أنا استمر معه. أما إذا ما بعرف عنه شيء ما فيني استمر. بدي أعرف شو هو، بس إذا أحيانا واحد ما عاد حكى معي مثلا ليه، بدي أعرف كيف هو بفكر، عنده ظروف عنده كذا.
0: هلا حسيتك شوي طلعتي عن الموضوع أو عملتي الحالة العكسية. يعني انت شو بتعملي للشخص حتى تستمر علاقتك؟ يعني انت بعيدا عن موضوع بحث وال شو خلفيته وشو بدي عم يعمل وشو كذا، انت شو بتقدمي له؟ شو بتعملي له؟
1: اهم شيء اني اتواصل معه وشوف شو اخباره شو ناقصته عنده شو مشاكله.
0: تماما تماما.
1: هذه القصه دائما انا بتابعها بكل العلاقات الانسانيه. ما كانت انه سواء كان في نوايا ثانيه او شيء، المهم انه انسان. فالإنسان بيضل تابعه طالما أنا بعرفه شو عنده مشاكل، شو عنده ظروف، شو فيني ساعده. إذا هو بطل يحكي شو بدي أعرف شو ظروفه.
0: ما شاء الله عنك يا سليمة، لازم كمان نحطك يعني بكتاب جينيس إنه بتهتم بكل الناس.
1: إنه أنا بطمئن على الكل من غير ما حدا يسأل.
0: الأم تريزا بنصير بنصير نعيط لك الأم سليمة.
1: شكرا لك.
0: الله يسعد لي صباحك. شكرا يا سليمة، سلامات. رح نكمل هيك ببعض الرسائل حتى لأنه شارفنا على انتهاء الوقت. سلاما لكل القلوب الطيبة التي لامسها نور الصباح فازداد جمالا، يسعد صباحك شادي. ولكل الكادر سلامات للجميع. معرفة صاحب الرقم لآخره 605. برجع أبو أيمن، المقولة هي قد أختلف معك بالرأي ولكن أدفع حياتي ثمنا لحقك في الدفاع عن رأيك. مع الاحترام. يسعد لي صباحك يا أبو أيمن. صباح الخير. هناك مشاكل في البث. آرام أقول نرجو المعالجة إن شاء الله. أكيد يعني هذا الموضوع بهم الجميع. حافظوا على ألق وأمتع إذاعة عربية. في ملاحظات قبل. يسعد صباحكم من عمان الأردنية لبلد سوريا ومشقط رأسي درع الصمود. تحية واشتقنا لتراب حوران. يسعد لي صباحك صاحب الرقم لآخره 611. ما عرفت شو الفكرة، يمكن ملاحظات على الدورة البرامجية الجديدة. صباحك شادي، في رسام أبدع برسمه لدرجة الإعجاز وتحدى أي شخص يطالع فيه خطأ. بعد فترة جاء شخص قال له عصفور واقف على سنبلة غير

منحنية، أصبحت الرسمة ليس لها قيمة. شكرا صاحب الرقم اللي أخره 015. رانيا من حمص عم بتقول صباحكم خير، يعطيكم ألف عافية، حابة تسمع شيء لكاظم وبهديها لزوجته، بتهديها

أمره. شكرا يا روشان، يسعد لي صباحك. المحبة الحقيقية هي سؤال دائم ودعم في كل وقت. يسعد صباحك صاحب الرقم، أو من أحمد ياسر لبابيدي. شكرا. يعني أي إنسان بيغلط، بس لازم ما ننسى. أم عبد الله من بانياس عم بتقول يعني أي إنسان بيغلط بس ما لازم ينسى كل شيء منيح من شان غلطة. كثير موضوع الغفران جميل جدا بحياتنا. خلينا هيك استراحة لحتى نشوف مين الرسائل فقط المشاركة ونذكرها.

أيضا تصبيحة جميلة من أبو عمار ركن الدين، يسعد لي صباحك عبول، أجمل تحيات لكل الكادر والمستمعين، حابب ينوه على فكرة حلوة قمت بها اليوم، قال يا ريت كل الزملاء الباقيين يكونوا على نفس المنوال، انه عدم توجيه التحيات الخاصه على الهاتف. اكيد. شكرا يا ابو عمار، شكرا لملاحظتك ايضا. يعني كثير هي الاشياء اللي بنعملها بحياتنا، يعني من خلال ذكركم ومشاركاتكم، يعني كثير احيانا بكلمه، احيانا بابتسامه، احيانا ب يعني بنعرف هذا الشخص المقابل. هذا الأمر بيزعج الصداقة، أن يكون في هناك صدق بالتعامل، أن أكون صادق مع الغير، أن أكون محب للغير، أن أكون معطاء، أن أكون كريم. كتير صفات، ولكن منا يعني يختلف بين أسلوب وأسلوب، منا بيختلف بين طريقة تقديم وطريقة أخرى. فدائما كونوا على ثقة بأنه قد ما بتعطوا من محبة ومن داخلكم، على قد ما بتستمر العلاقة الجميلة والمفيدة. فكونوا بخير مستمعينا الكرام، شكرا لكل من يعني تواصل معنا وتواصلنا معه في صباحكم سوري. بعد قليل ستكون معنا زميلتنا رغد الخطيب في الزاوية الصحية. هذه تحياتي مني، كنت معكم داخل استوديو شادي حداد، والمخرجة اللطيفة كنانة حميشة ولمى اليوسف.

0: الزاوية الصحية من صباح سوري. صباح الخير. العين من أكثر أعضاء الجسم حساسية، وبعض أمراضها ممكن تتطور بصمت من دون أعراض واضحة، ومن أبرزها الزرق أو الماء الأسود يلي ممكن يؤدي لفقدان البصر إذا لم يكتشف ويعالج مبكراً. ولأن الكشف المبكر ممكن يحمي البصر وضمن حملة رؤيتك تستحق، يتيح مشفى وبنك العيون الجراحي بدمشق فحوص مجانية للعين من 30 آب وحتى 3 أيلول. للحديث عن أهمية الزرق وأهمية الكشف المبكر وعن تفاصيل الحملة ومراكزها، بدي رحب بالدكتور محمد الكوكو، اختصاصي الزرق ورئيس اللجنة المنظمة للحملة. أهلا وسهلا فيك دكتور بإذاعة دمشق.
1: صباح الخير، صباحكم.
0: صباح الخيرات، سعيدين بوجودك معنا لتخبرنا أكثر عن هالحملة.
1: أهلا وسهلا فيكم. أول شيء قبل ما نحكي عن الحملة بدي أحكي شوي عن الزرق أو المية السوداء.
0: تمام.
1: هو من أكثر الأمراض اللي عنا ضمن ثقب العيون، اللي هو ممكن يصير يتطور المرض من دون وجود أعراض. هو مرض بيصير بالعصب البصري، تتأذى الألياف العصبية. هذا الشيء رح يأثر على مجال الرؤية المحيطية للمريض، يعني بيكون هو المركز عم بيشوف فيه طبيعي لكن المخيط عم بيتأثر، فلهيك ممكن المريض ما يحس بوجود أعراض. أهم عامل خطورة لأده هو ارتفاع ضغط العين، لهيك شائع بالعوام اللي هو ضغط العين اللي هنا منعبر عنه بالزرق أو المية السوداء. تمام. لكن في عوامل أخرى أكيد بتلعب دور، أهم عامل خطورة هو ارتفاع ضغط العين.
0: تمام. طيب دكتور، لما نقول إنه الزرق ممكن يؤدي لفقدان البصر، هل الضرر يلي بسببه قابل للعكس أم خلص ممكن نوصل لمرحلة ما عاد في منها رجعة للأسف؟
1: هو للأسف الشيء اللي بيتضرر ما بيرجع، بينشفى وما بيرجع يتحسن النظر. لهيك نحن ضمن قسم الزرق في مشفى وبنك العيون عملنا هي الحملة هي السنة، لأنه للأسف الأخوة المراجعين وقت عم بيراجعونا دائما عم بتكون المراحل متقدمة. تمام. كل ما تقدمت المرحلة كل ما كان العلاج أصعب وكل ما كانت الفائدة أقل. لهيك نحن كل ما قدرنا نكتشف هذا المرض بشكل باكر رح تكون الفائدة من العلاج أفضل وأحسن. فلهيك هي السنة نحن السنوات الماضية عملنا شوية حملات، لكن هي يعني للتوعية عن المرض، لكن كانت حملات فيني إنك خجولة نوعا ما. هالسنة حاولنا تكون هي الحملة كبيرة وواعية لحتى يستفيدوا الأخوة ونزيد مستوى الوعي عن هذا المرض
0: إن شاء الله. أكيد مشكورة كل جهودكم دكتور. الحملة بتبلش من 30 آب وبتستمر ل 3 أيلول. شو هي الخدمات والفحوصات اللي بيقدر المواطن يحصل عليها مجانا ضمن حملة رؤيتك تستحق؟
1: هلا يعني رح يكون كل شيء بشكل مجاني. الفحوصات بالإضافة، نحن هذا المرض نكتشفه بشكل يعني على الفحص على الأجهزة العينية المستخدمة، لكن أحيانا نضطر لشوية استقصاءات أو تصاوير عينية، هي كمان موجودة عندنا بالمشفى رح نعملها بشكل مجاني للأخوة المواطنين. بالإضافة في حال تم اكتشاف وجود مرض عندهم رح نقدم العلاجات مجانية. هذا المرض ممكن نعالجه بشكل دوائي إذا كانت الإصابة بسيطة، رح يكون في توزيع عينات دوائية مجانية، أو أحيانا نضطر لإجراءات ثانية مثل يعني إجراءات ليزرية أو جراحية، كمان رح يتم تقديمها بشكل مجاني بالمشفى إذا كان في حالات تستدعي يعني هي الإجراءات.
0: تماما. يعني في كتير أشخاص للأسف دكتور ما بيعملوا فحص خوفا من أنه يطلع معهم مرض لا سمح الله وتكلفة العلاج وإلى آخره. اليوم ضمن حملة رؤيتك تستحق لأدران يفحص مجانا، وبحال كان في مرض فهو أدران يحصل على العلاج مجانا إن شاء الله كمان.
1: تمام. كلها سواء دوائية أو ليزرية أو جراحية.
0: حلو. طيب دكتور، الحملة هل هي موجهة لفئة عمرية معينة أم أي شخص بيقدر الاستفادة منها؟ يعني إذا بدنا نعطي مجال عمري للأشخاص اللي بيقدروا يستفيدوا من حملة رؤيتك تستحق.
1: هلا هذا المرض يخطيط كل الأعمار للأسف، يعني حتى عنا بعض الأطفال من أول ما بيجوا على الحياة بيكونوا مصابين بالزرق، في إله يعني علامات وأعراض معينة، لكن الجزء الأكبر منه بيكون مع الأعمار الكبيرة. لهيك نحن مستهدفين بهي الحملة هي الأعمار، يعني الأشخاص اللي عمرهم فوق 35 سنة كلهم لازم يعملوا شكاب على عيونهم، على ضغط العين وعلى العصب البصري. بالإضافة يعني هي بتستهدف الأعمار اللي فوق 35، بالإضافة للعالم اللي عندهم عوامل خطورة اللي هي إذا في عنده المريض أمراض جهازية، إذا عنده سكري أو ضغط يعني ضغط شرياني بجسمه، إذا في قصة عائلية للإصابة بالمياه السوداء أو الزرق، إذا المريض أكل يعني رد سابق على العين، ضربة على العين، إذا عامل عمليات سابقة عينية كذا عملية، يعني كمان هذا عامل خطورة ليصور ضغط العين عندهم. إذا في أسوأ انكسار عالية، يعني مريض يحط نظارة لكن هو بيعرف درجاتها عالية ميكا نظارة، يعني سواء حسر أو مد بصر. فهدول هن الفئات اللي نحن مستهدفينها لحتى يراجعوا المشفى بشكل مجاني ويستفيدوا من هي الحملة والفئات.
0: طيب دكتور، هل بيحتاج الشخص لحجز موعد مسبق أم بيقدر يتوجه مباشرة لمراكز الحملة؟
1: لا، نحن هلأ أنا هذا الشيء اللي كثير مهم بدي أحكي عنه، نحن خلال هي الفترة من 30/8/9 بمشفى وبنج العيون الجراحي بمجمع ابن المسيح اللي موجود بركن الدين، هذا هو المركز الفحص على عيادة الزرق من الساعة 9 للساعة 2، فينهم يتوجهوا الأخوة المواطنين يوم الأحد ليوم الخميس بهذا المكان بهذا التوقيت بين 9 و2، رح يكون في آلية تنظيمية عملناها ضمن المشفى لحتى ننظم الدور ونجري الفحوصات بشكل سلس ومريح للأخوة المراجعين.
0: إن شاء الله أكيد، يعني إن شاء الله أكيد بيكون في إقبال، كونه نحن من منبر إذاعة دمشق وكونه من منصاتكم كمان عم تعملوا توعية على هاي الحملة. الزرق موضوع مهم وبحاجة لهي الفحوصات لحتى مثل ما ذكرنا ما توصل المشكلة لفقدان البصر لا سمح الله. دكتور، اليوم قبل ما نختم إذا بدنا نوجه رسالة لكل اللي عم يتابعونا حول حملة رؤية تستحق، شو بتحب تخبرون؟
1: هلا بتخبرون إنه هذا المرض مرض خطير، ونحن نفس ما هو خطير نفس ما هو نحن بنقدر نسيطر عليه بالمراحل البدئية. بدي أي شخص لا يتردد ويعني ولا يتهاون بهذا الموضوع، لأنه فحص صغير عندنا نحن كأطباء العينية خلال مراكز الحملة رح يوقي من شيء يعني يأثر له على نظره ويأثر على حياته ومهامه الوظيفية طول حياته. فأنا بشجع الكل خصوصا الفئات اللي أنا حكيت عليها لحتى يعني يجوا ويتحطوا عيونهم ويستفيدوا من هاي المبادرة وننشر الوعي. يعني الأهم من هذا تكون هاي إن شاء الله الحملة بداية لحملات مستمرة لنشر الوعي عن الفحص المبكر وأهميته.
0: إن شاء الله أكيد، مشكورة كل الجهود اللي عم تبذلوها دكتور، يعطيكم ألف عافية يا رب.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك.
1: شكرا شكرا,
0: شكرا. شكرا جزيلا لدكتور محمد الكوكو اختصاصي الزرق ورئيس اللجنة المنظمة لحملة رؤيتك تستحق، وشكرا لكل الكادر على الجهود المبذولة ضمن الحملة. ولكل المتابعين، ما تنسوا تفحصوا عيونكم ضمن مراكز الحملة من 30 آب وحتى 3 أيلول. تذكروا أنه أحياناً الفحص يلي منعمله اليوم هو نفسه يلي ممكن يحافظ على نعمة النظر لسنوات طويلة. ضلوا بخير وصحة وعافية. سلام.

0: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وفد سوري رفيع المستوى يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. خلال الاجتماع السوري الإسرائيلي، الجانب السوري يؤكد أن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بآليات عسكرية عدة في قرية معريا بريف درعا الغربي. محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تعقد اليوم الجلسة السادسة للتدقيق والنطق بالحكم في قضية المتهم أحمد حسون. وزارة التعليم العالي ترفع مقترح مرسوم الترفع الإداري لرئاسة الجمهورية. في خبرنا الأخير، وزير الخزانة الأمريكي يتوعد إيران بأكبر هجوم مالي على الإطلاق.

0: هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: طيب راجع كلامك.
1: ليش شو قلت؟
0: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك
1: مع وفاء مصلي
0: وعلي القاسم.
1: تعرفي شو أسرع شي بهالبلد بأيامنا الحلوة؟
0: إذا قلت الإنترنت رح أزعل منك. ها العالم وصل لفايف جي ونحن ولا جي.
1: اطمني، مو النت أسرع شي بسوريا، إنما الخبر أو الإشاعة هن اللي أسرع شي، وأحياناً ما حدا بيعرف الفرق.
0: صح.
1: اليوم الحارة كلها عم تحكي عن أبو فراس.
0: خير شو صاير معه؟
1: ما حدا بيعرف، بس الكل عم يحكي.
0: يعني مثل العادة. ايه وهلأ اللي عم تتفلسفي علينا. ايه
1: سألت واحد شو اللي صار، قال والله سمعنا هيك.
0: ايه ومن مين سمع بقى؟
1: من واحد سمع من واحد، والتاني سمع من واحد، وبالأخير ما ضل غير أبو فراس ما سمع القصة.
0: تعرف شو المشكلة؟ إن الناس بتحب تكون أول مين بيعرف ومو أول مين بيتأكد.
1: صح، معك حق.
0: طبعا
1: في لسه غريبة بالخبر.
0: صح، خصوصا إذا كان عن غيرك.
1: مرة كنت قاعد مع جماعة، دخل واحد وقال معي خبر أكيد.
0: إيه وأكيد الخبر طلع مو أكيد.
1: طلع الخبر كله غلط.
0: لك
1: بس الغريب إنه بعد ما عرفوا إنه غلط كملوا يحكوا فيه.
0: طبيعي بهالبلد الإشاعة إلها عمر أطول من الحقيقة أحيانا، لأنه الحقيقة بدها جهد، أما الإشاعة فبتناسب اللي بده يصدقها.
1: يعني المشكلة باللي بيحكي.
0: مو بس اللي بيحكي، كمان اللي بينقل.
1: بس إذا قال أنا مجرد ناقل هو ما دخله.
0: لا مو مزبوط أبو الروض، يعني إذا واحد ناولك حجر وضربت فيه حدا بتصير أنت مجرد ناقل.
1: والله هي قوية.
0: طبيعي لأنها حقيقية.
1: تعرفي شو المضحك؟
0: شو؟
1: كل واحد بالحارة اليوم عم يقول أنا ما بحب الحكي على العالم، وبعدين بيكمل 10 دقايق حكي على العالم.
0: هي مثل إيه، بس يعني ما حدا يفهمني غلط، بعدها بتجي المصيبة الكبرى.
1: مرة واحد قال عن شخص أنا مو متأكد بس سمعان.
0: إيه إيه هي أخطر بداية جملة، لأنه بتعطيك شعور بالبراءة، كأنك عم تقول لكو أنا ما قلت شي رغم أنك قلت كل شي.
1: يعني إذا ما كنت متأكد سكوت.
0: أحياناً السكوت أصدق من الحكي.
1: هي أول مرة بتمدح السكوت
0: حبيبي، لأنه مو كل سكوت بيشبه بعضه، في سكوت عن الحقيقة وفي سكوت عن الكذب.
1: أي والله حيرتيني.
0: إيه مو أنا، الحياة هي اللي بتحير. شو بك أبو الروت؟
1: بس عن جد الإشاعة أحياناً بتدمر حياة إنسان.
0: لا حبيبي مو أحياناً، كتير أحيان وللأسف.
1: والمشكلة إنه ما إلها صاحب.
0: شفت كيف رجعنا لنفس الفكرة؟ كل شي سيء بهالبلد بيطلع يتيم، ما إله لا أم ولا أب.
1: يعني اللي بينقل الإشاعة مسؤول؟
0: طبعا، خصوصي إذا كان بيعرف إنه مو مؤكدة،
1: حتى لو ما اخترعها.
0: إيه لأنه عطاها رجلين تمشي فيهم.
1: طب مرة سمعت جملة الكلمة إذا طلعت ما بترجع.
0: طبيعي، لأنه الكلمة مثل السهم، بس الفرق إنه السهم بيصيب شخص واحد، بس أحياناً الكلمة بتصيب عمر كامل.
1: من أول حديثنا وأنت لاحقتيني على الحرف، ليش دائماً عندك إضافة؟
0: ببساطة لأنك دائماً بتترك الجملة ناقصة.
1: طب إذا واحد سمع كذبة عن شخص وعرف إنها كذبة، شو لازم يعمل؟ سترضية؟
0: حبيبي أقل شي ما يكمل نشرة، وإذا بيقدر يصححها حتى لو كان متأخر، لأنه الحقيقة حتى لو وصلت متأخرة أشرف من الكذب إذا وصل بالأول.
1: في ناس بتقول خلاص صار اللي صار، وهي جملة مريحة كتير.
0: طبعاً لأن جملة بتعفيك من التصحيح والتعب.
1: إذا المشكلة مو بالإشاعة لكان وين؟
0: المشكلة إنه كتير ناس بتنقل الكلام وكأنه ما لها علاقة فيه، وهي إلها علاقة، لأنه الحقيقة ما بتضيع لما الناس تكذب، الحقيقة بتضيع لما الناس تكرر الكذب وهي مسكتة ضميرة. لهيك مو كل كلمة بتنحكى بتنحسب، بس كل كلمة بتأثر. راجع كلامك،
1: راجع كلامك.
0: راجع كلامك، وتحية من
1: مروان خربطلي،
0: عادل شخيص،
1: وأحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية من إذاعة دمشق لجلسة النطق بالحكم في قضية المتهم أحمد حسون. فبين أروقة المحكمة وصوت الضحايا الذي انتظر طويلا، تعقد اليوم جلسة النطق بالحكم على أحمد حسون. سنوات طويلة استخدم فيها المنبر لإسباغ المشروعية على القتل وتبرير الجريمة، اليوم تصل إلى نقطة الحقيقة حيث يقف الخطاب في مواجهة القانون، وتتحول سنوات الصمت والانتظار إلى استحقاق قضائي تاريخي يعيد للعدالة هيبتها وللذاكرة حقها. وللوقوف على هذه الجلسة المفصلية في تاريخ القضاء والعدالة الانتقالية، ينضم إلينا عبر الهاتف الباحث والمتخصص في العقيدة الإسلامية الدكتور تيسير العمر. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: حياكم الله، بارك الله بكم وحسنا إليكم. تحياتي لكم في الإذاعة ولمن يستمع إلينا كذلك مثل، ومن يرى هذه المحاكمة العادلة، المحاكمة التي عادت الأمور إلى نظامها.
1: حياك الله وفيك بارك دكتور. كيف تقيمون اليوم يعني حجم الضرر الذي يعني لحق اليوم؟ دعنا نتوجه بسؤال إلى يعني مؤسسة الإفتاء اليوم، كيف تقيمون حجم الضرر الذي لحق بهذه المؤسسة نتيجة استخدامها لسنوات كغطاء ديني وسياسي لتبرير القمع والقتل، خاصة هذه الفتوى جاءت يعني ضد شعب كامل؟ تفضل دكتور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كلمة المفتي هي كلمة أمانة، ولا بد أن يؤديها نيابة عن صاحب الرسالة، فإن الذي جاء بكتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

0: ترى غير ذلك إنه يضل ويضل كذلك غيره من الناس. وهذه أمانة عظيمة جدا في أعناق الذين يتعلمون العلم الشرعي أو يتبوؤون مناصب شرعية كبيرة لا سيما القضاء وكذلك الإفتاء. هذا المنصب منصب ذو أهمية كبيرة جدا وعظيمة في الإسلام. ولا بد للإنسان أن يعلم عندما يتكلم أنه قد قتل بهذه الكلمة، والذي قتل به أشد حقيقا مما يحدث بقتل السنان. فالكلمة أشد خطرا من استخدام السلاح. إن السلاح الذي قد قتل لا عقل له ولا إرادة، إنما وراءه عقول قد فكرت، وكذلك كلمات قد دبجت بكلام وبيان فصيح يخرب العقول أحيانا، وكذلك يجب وراءه الخيبة للأمة وللإنسانية كلها.
1: نعم. عذرا على المقاطعة دكتور، سنأخذ فاصل وأعود إليك، هناك مشكلة في الصوت لديك، سأعود إليك.

0: أعود إليك من جديد الدكتور تيسير العمر، الباحث والمتخصص في العقيدة الإسلامية، وأرحب بك من جديد ونعيد حيث يعني وقفنا دكتور. تفضل، قلنا أن الكلمة هي قاتلة أكثر من السلاح، هنا توقفنا.
1: فلنتابع. نعم، حقيقة هذه الكلمة خطيرة جدا، لذلك إذا أردنا أن نوجه كلمة حلل وعاضل، وكلمة من يحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يكون مع الحق ولا يمال أحدا. لذلك عندما يميل الإنسان بعاطفته إلى غيره أحيانا قد يكون معذورا، ولكن أن يميل بالحق هذا من أكبر المصائب الكبيرة جدا جدا. يعني إحنا لو أخذنا مثلا أبو يوسف قاضي القضاة صاحب أبو حنيفة رحمه الله، عندما حضرت الوفاة كان يقول: يا رب، سويت بين كل من وقف بين يدي ممن ترفع إلي بقضاء إلا في قضية النصراني وهارون الرشيد. هارون الرشيد كان له مشكلة أو كان له خلاف مع أحد النصارى، فاشتكى النصراني على هارون الرشيد ووقف بين يدي أبي يوسف وأبي يوسف القاضي وقضى على هارون الرشيد. مع ذلك كان يلوم نفسه أو يوسف أنه قد مال بقلبه إلى هارون الرشيد ولم يشرب في قلبه بين النصراني وبين هارون الرشيد. الحقيقة إذا كانت هذه الأمانة التي تسأل عنها الجموع الكبيرة جدا من يحفظون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نضبط الكلمة ضبطا دقيقا وأن نضعها كذلك في مكانها ولا نحب فيها.
0: نعم.
1: الرسالة التي جاءت من أجلها، أما أن تبرر القتل وسفك الدماء والأطفال حتى ولو كان ذلك العيان من العيان، فرأى بعينه وبعد ذلك أنكر ما رآه واختبأ وراء إصبعه ورضي بأن يكون عونا للظالم، فهذا حقيقة يستحق أن يكون على مزابل التاريخ، فيستحق أيضا أن يكون في مكان يحترم فيه أو في مكان يعني مهمل، بل هذا لابد أن ينال أقصى العقوبات.
0: نعم. يعني اليوم دكتور برأيك كيف تقيم
1: دينيا فحسب عندما نتكلم، بل هي قراءة واقعية، قراءة واقعية. أنت إذا نظرت إلى كتاب الله عز وجل فإنه يؤكد على أن كلمة الحق لابد أن تقال، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: والله والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتها. لا توجد عندنا عواطف حقيقة عندما نقول، فلا بد أن يكون عندنا إنصاف عندما نتكلم بالكلمة.
0: نعم.
1: والآن هذا القضاء، هذا القضاء.
0: يعني اليوم حجم الضرر كيف تقيمه دكتور؟
1: نعم. ما سمعت أنا الصوت.
0: حجم الضرر كيف اليوم يعني تقيمه حضرتك كدكتور وباحث في العقيدة الإسلامية؟
1: ضرر الكلمة أننا إذا يعني رضينا أن تمر بدون عقوبة، حقيقة سيكون هناك فساد كبير جدا ويتجرع كذلك المغفلون على الحق، وهذا لا يتناسب مع طبيعة الحق الذي جاء به الأنبياء، ولا سيما يعني قد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن الآن يعني أمام عالم كله يلتفت إلى قضية العدل الإنساني. كل العالم كله يلتفت إليه، من باب أولى أن يلتفت المسلمون إلى هذه النقطة بالذات. لذلك نقول إنه العواطف لا تكفينا، لابد أن ندرك أننا إذا تفاعلنا في هذه المسألة بمعنى أننا سنرضى بالباطل بعد ذلك، ونحن نجد أن أحكام الحدود في الشريعة الإسلامية أحكام صارمة وأحكام قوية وشديدة، هي حتى تنصف المظلوم، لا تريد أن تنتصر للظالم أبدا. لذلك إذا كانت يعني الكلمة التي تقال

موضوعة لخدمة الظالم أو خدمة من يكون من أعوانه سنؤدي إلى يعني سيؤدي الأمر إلى فساد كبير جدا في حياة الإنسانية. إحنا قلنا إنه القضاء عندنا القضاء عادل، والقضاء هذا لا يعرف عواطف أبدا من مرة. لذلك إذا كان عندنا كلمة فلا بد أن نمثل قول الله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذا الأمر بالعدل هذا أمر ضروري جدا. أثمن ما عندنا القضاء. إذا أصبح القضاء ملعوبة هذه مصيبة كبيرة جدا، وإذا أصبحت الفتوى تخدم كذلك الظلمة هذه من أكبر المصائب، لأن العوام معذورون باتباع هؤلاء. فإذا لابد أن يكون عندنا منهجا واضحا بينا في أن نتبنى نظرية مبنية على أساس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في القضاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون

0: كثيرا، وعلينا أنه لا نميز والله هذا يعني شيخ ولا هذا كان وزيرا أو كان مسؤولا أو كان يعني ذا هيبة. نحن لا ننظر إلى الرجال وننظر إلى المبدأ. علي رضي الله عنه كان يقول لا تعرف الحق بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. يعني إذا كان الرجل على الحق فهذا الذي يتبع، أما نعم. أن تتبع رجل لمجرد أنه رجل، لمجرد أنه رئيس أو وزير أو مسؤول أو ما شابه ذلك، حقيقة يعني هذه جريمة كبيرة جدا. إذا يعني نبي عليه الصلاة لما يقول إن المقتصين عند الله على منابر منهم، هذه كناية عن شدة قربه من الله عز وجل. إذا ضاع القضاء ضاعت الأمة، ضاعت الكرامة، وضاع كل شيء، إنه هدمنا كل ما نبني. لأن على منابر من نور عن يمين الرحمة.
1: يعني صدق رسول الله. دكتور يعني اليوم كيف استطاعت سلطة النظام اليوم دكتور كيف استطاعت يعني سلطة النظام البائد من اختراق المنظومة الدينية وتوظيف أعلى منصة إفتاء لتوجيه الشارع ومصادرة رأيه، كيف استطاعت هذه السلطة؟
0: الحقيقة هذه السلطة البائدة كانت لا تعرف حقا ولا تنكر منكرا، هي أهم عندها أهم واحد فقط، أن تحافظ على الكرسي فقط، يعني تريد المكاسب لها. وإحنا سمعنا كثيرا يعني لم يبقى اسم للسوري، الاسم كان الأسد، السوري الأسد كرسي، حتى كانوا يعني إذا يفتحوا لا تأخذني يعني حمامات كانوا يقيموا الشعارات والأغاني والأزيج، على أنه هذا تم بعاد هذا الرجل بأنه يعني هو الذي أمر افتتاحي، وكان الناس في الأول ما كانوا يعني الآلية التي يعني سرقت فيها المنظومة الدينية حقيقة هي آلية يعني خطيرة جدا. لذلك حتى ابن قيم الجوزية يقول يعني إن ربما العالم يزيل، لذلك لابد أن يكون في عندنا مراقبة شديدة جدا. المراقبة لم تكن هناك هيئة مستقلة للتراقب، يعني ما كان عندك أنت مؤسسات قضائية حقيقية ولا مؤسسات حقيقية، أنت عندك مؤسسات فاشلة. هذه المؤسسات الفاشلة كانت كلها بيد النظام، وخرب المساجد، صادر الوقف، صادر الكلمة، صادر كل شيء. ونحن لا نستطيع أن نعد يعني مؤسسات في لحظة واحدة. طبعا الذي يتحمل هذه المسؤولية أصحاب الثانية، يتحمل العلماء.
1: برأيك هل المؤسسة الدينية السابقة يعني نعم. تتحمل هذه المسؤولية؟
0: نعم.
1: هل هناك يعني تتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية عن الفتاوى والخطاب الذي شجع على الانتهاكات والتجاوزات بحق السوريين؟ هل تتحمل المؤسسة الدينية السابقة ذلك؟
0: نعم تتحمل. يعني الآن

0: ابن مشارك بكل وسائل اجرامه وتبرير الاجرام. يعني الشيخ احمد حسون بالزمانات كتب مقاله في جريده تشرين كان يحرض النظام على كليه السلاح بجامعه دمشق. كان يتهمه شخصيا، كان دكتور طالبه عندي وكان له مقاله كانت يطعن فيها بالصحابه، واتصلت يعني فيه حتى شخصيا حتى وراوغ في الكلام حقيقه يعني، لكن ما كان منصفا ابدا وما كان يعني عنده استعداد ليسمع كلمه الحق. وانا مره لما شافني في الاوقاف يعني لما تعين مدير فكان يقول لي والله ان انا والدي بحبك، كان كنت دكتور في كليه الشريعه وكانت اخته قلت لك طالبه عندي.
1: نعم
0: ادري، لكن هو اعتذر عن ان يشيلني الى مكتبه، وكان خائف اني ادخل لمكتبه لانه انا كانت سمعت يعني عند النظام ليست يعني سمعه يعني طيبه، فهو لا يريد ان يوقي نفسه في اشكال مع النظام ابدا. يعني هو كان حريص على يعني موقفي، حريص على ان يحصل المنصب الذي اراد ان يكون الى جانب هذا النظام البائد الاسلام. وراى ما حدث يعني، وابنه مات في هذا الطريق ويعرف كيف يعني، مو المساله غبيه عنه. فهو كان يتكلم عن سابق ارصاد وترصد، يعني اذا كان ارصاد وترصد اذا كانت الجريمه يعني تكتمل اركانها لما يكون فعلا الجاني قد يعني اصر وترصد ثم نفذ. وهو تكلم ممكن يقول لك يعني كنت مضغوط علي او شيء او كذا.
1: هنا السؤال يطرح نفسه دكتور.
0: نعم
1: هنا السؤال يطرح نفسه، يعني نعم. اليوم كيف يمكن تمييز الفتاوى الصادرة تحت ضغوط الإكراه السياسي أن وجدت عن تلك التي يعني صدرت عن قناعة ومحاباة تامة مع السلطة؟ كيف يمكن تمييز الفتاوى؟
0: والله المحاباة التامة يعني هذه حقيقة مصيبة كبيرة جدا. يعني إذا كان معنى الكلام هو شديد 100%، لكن ممكن يقول أنا والله كنت خائف أو شيء، لكن لا يعذر، لأنه يعني من استحل المحرم يعد كافرا، ولكن ولو امتنع عن المحرم، لكن الذي يعني قد يرتكب المحرم ولا يستحله هذا يعتبر يعني عاصي عصيانا كبيرا. فنحن الان يعني امام واقع مؤلم الحقيقه. يعني هذا يعني هذا الصف وامثاله كانوا بلاء بالنسبه لهذه الامه، بلاء على سوريا وعلى شعبها. فلا بد ان يكون هناك يعني ما ياخذ به على ايديهم، وان نبني مؤسسه جديده الان. يعني ننظر الى الامام، لا نريد ان نرجع فقط الى الوراء، علينا ان نبني مؤسسه جديده. هذه المؤسسه حقيقه هي تكون مستقله في كلمتها وفي بيانها وفي وضوحها عندما تخرج الفتاوى، وعندما كذلك يتم البلاغ من هذه يعني الجهه المسؤوله الشرعيه التي نتكلم عنها.
1: نعم يعني أنا سؤالي دكتور،
0: أنا لا يعني أسمع الصوت بصراحة.
1: لا تسمع الصوت؟
0: لا أسمع الصوت لا والله.
1: إذا سأطرح سؤالي مرة أخرى لك دكتور، تسمعني الآن؟
0: نعم. أين السؤال؟
1: يعني اليوم كيف يمكن أن أميز الفتاوى الصادرة يعني تحت ضغوط الإكراه السياسي أن وجدت وبين تلك التي يعني صدرت عن قناعة ومحابة، كيف يمكن التمييز بين الفتاوى؟
0: موضوع الفتوى هذا علم مستقل عندنا حقيقة في الشريعة الإسلامية. يعني أنت لابد أن تعرف حال المفتي وحال المستفتي وطبيعة السؤال الذي يطرح عليه. يعني أنت لما تتكلم أنه واحد بده يفتي، من تستفتي؟ ما يسامحني احمد حسون في لغه عربيه، ادب عربي. فلذلك يعني كانت المخابرات مزوجه حتى كمان يعني على دور اساسا مزوجه منه لما اتكلم عن جواز التبني. نفس المخابرات يعني مره عم يحققوا معايا فسالوني بفعل الخطيب

أنا على طول كنت زائر عندهم المخابرات، ويعني اتهامات كثيرة جدا، فكنت رأي المفتي قال لي بجواز التبني، قلت له هذا المفتي ما عنده علم بصراحة، يعني هذا واحد بيتكلم أديب يعني، وبتشوفه أنت لما بيتكلم عنده صفحة بيان يعني، لكن إذا تعمق بفروع الفقه ما يعرف بالفقه ولا غيره، فلذلك هذا يعني ارتكب جريمة، الجريمة الأولى أنه حقيقة اعتدى على الفتوى، لأنه ليس من أهل الفتوى أصلا يعني، وكذلك هو يعني أفتى بقتل أبرياء وأفتى بضياع حقوق يعني، حتى بما ما كان مخالف للشريعة الإسلامية واضحة يعني، مخالف للمسلمات، أصلا قال ادعوهم بآبائهم وأعمقوا لا ما من يعني ما المشكلة في يعني أن يكون هناك طفل يرعى بين أبوين وإن لم يكونا أبوين، ما فرق بين موضوع الرعاية وما بين إنه يعني إنك أنت عم تتبنى

0: هذه لا تعتب على الإفتاء في الإسلام، تعتب عليه هو. بعدين حال المستفتي بيجي إنسان أحداه يستفتي، يجب أن تعلم مراد المستفتي. جاء يعني رجل عبد الله بن عباس متوسعا سيفه مغضبا، يسأل عبد الله بن عباس يقول له هل من القادم من توبة؟ قال لا. فتعجب يعني الطلاب والحضور، قال كيف تقول أنه ليس القادم من توبة؟ قال أما رأيتمه متوسعا سيفه مغضبا هكذا يريد أن يقتل؟ لو قلت له نعم راح قتل. فلذلك يعني الفتوى تكون على قدر حال المستفتي، هو يعلم أن هذا أن بيئة الأسد مليئة بالرشاوة ومليئة بالأصولية ومليئة بالخيانة ومليئة بالكذب ومليئة بالدجال
1: ومجرمين أيضا ومجرمين أيضا. إذا
0: نعم
1: إذا أفتى لهم على هذه الحال، رأينا وشاهدنا ما فعل آل الأسد في سوريا.
0: نعم طبعا هم يعني يجي واحد مثل الحسون، احنا كما يقول العوام بفاتوا بحكم على جرب، انه كانوا جماعة يعني مثلهم بالإسلام وتكلموا بالإسلام وكل شيء. للأسف انا مرة كان عم يحقق معي ضابط كبير، وكانت مشكلة في موضوع يعني إدخال الإيرانيين على السوري. فقل لي أنت عم تقول كلام حتى بمحاضراتك يعني ربما يخالف أساتذتك. فكان أستاذك هنا فلان سمى ما بدي أسميه، كان موجود عندي هنا وما قال كلامك هذا. قال مصيبة، قلت له أنت مصيبة أنك تحسبني على أستاذي، لأنك ما بتحسبني على الحق أنت، وأنت بتشتغل أشخاص مشان تدمروهم لا أكثر ولا أقل. قال كلامك عجيب، قلت له كلامي هذا أنا أقوله لله سبحانه وتعالى، وأنت طبعا راح تتعجب لأنه ما راح يكون يعني ماشي المسار تبعك والمسار تبعك. أنا عندي أمانة بدي أبلغها، نصيحتي لكم إنه إحنا نستطيع أبناء سوريا أن ندافع عن بلدنا بكل ما يعني نملك من قوة. لا تستعينوا لإنتوا لا بالإيراني ولا بالروسي ولا بغيره ولا بكذا. قال على كل حال معادلات دولية، وإحنا ما بإمكاننا، وانت كلامك اكبر منك يعني ما يشعر من هذا القبيل. وطبعا يعني بعديها ما خلوا لي شيء بالبيت وحكموا علي بالاعدام وطلعنا من سوريا. ما هي مشكله الحمد لله، لكن يعني بمعنى انه الان هذا الطريق الذي يسلكونه هؤلاء، هذا طريقه حقيقه المجرم يعني الذي يريد ان يبرر اجرامه، ما بيبرر اجرامه مجرم يعني دائما.
1: يعني اليوم دكتور هناك الكثير ممن إن صح التعبير يعني يقال لهم مشايخ، يقولون أنهم يعني تحت ظروف الإجبار وتحت يعني الضغوط أفتوا، أو إن صحت الكلمة رقعوا لهذا النظام المجرم.

0: القضية الثانية أنه هذا عمل في القضاء كبير، لأن الدنيا كلها تعتبر القضاء السلطة العليا، سلطة ما وراء يعني ما فوق السلطة، لأنه أصلا يعني لما يجي الخليفة يحاكم بين يدي القاضي، معنى لكن أبسط القاضي أعلى مطلوبة الخليفة. حتى الفقهاء تساهلوا في قضية رئيس الدولة يعني أو الأمير بشكل عام الحاكم السياسي، تساهلوا أكثر مما يتساهلوا مع مين؟ مع القاضي. قال إذا أخطأ رئيس الدولة خطأه على نفسه، بينما إذا أخطأ القاضي فخطأه على ماذا؟ على الأمة كلها. فيحاسب القاضي بالدرجة الأولى، وطبعا الدرجة الثانية مع القضاء هي مسألة الإفتاء، لأن الإفتاء يعني هي منزلة ليست سهلة. حتى في التاريخ الإسلامي إحنا ممكن لما نقول رئيس الوزراء، كان الإفتاء هو موازنة لرئاسة الوزراء. الأمور كثيرة جدا لا يوقع عليها الخليفة أو رئيس الدولة أو الملك، يعني لأن يعني الشخص الأعلى في الدولة ما يوقع عليها حتى يوقع عليها المفتي، لأن المفتي هو رمز البلد كلها ورمز الدولة كلها. فإذا كان هذا بده يكون يعني ترك هذه المنزلة كلها وخانها، فهل هذا يختلف عن الجاسوس؟ يعني ما حكم الجاسوس؟ أنت الخيانة ليست فقط يعني أنه والله أنت تكون عميل للصهيوني أو تكون عميل لعدو بلدك، الخيانة الكبرى أنك أنت ما تعمل بالعدل الذي هو مطلوب منك. هذه المسألة إذا ما أعدنا لها نصابها من جديد حقيقة ما تكون يعني عندنا يعني عودة حقيقية إلى البناء الصحيح لهذه الأمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بأن يعني يقال الحق، لكن إذا أعذر لكن في حدود الضرورة جدا، مثل ما حدث مع عمار بن ياسر رضي الله عنه. لكن أنت ما عندك ضرورة، أنت متبرع وأنت عم تخطب وتتكلم عن الناس وتبرر أعمالها.
1: هناك من يعتقد بأن النظام هو مجرم، ويعني نظام استخبارات وأمن ويعني مخبرين. ممكن يقول الشيخ الذي كان يعني يفتي ويتكلم ويبارك دخول الجيش للقرى والبلدات التي مشى فيها على جثث يعني الشهداء، يعني يعتقد بأن هذا النظام مجرم ويمكن يعني أن يخشى على حياته إن لم يقف.
0: والله هذا لو قرأ باب القصاص كان ما حكى.
1: نعم، عذرا على المقاطعة دكتور، عذرا على المقاطعة. سننتقل متابعينا الآن وإياكم إلى قاعة المحكمة للاستماع.
2: محضرا موجودا ومسؤول طليقا المتهم أحمد بدر الدين حسون الحاضر سابقا. الأستاذ عبد الرحمن طباع وكيل المتهم الحاضر سابقا. حاضر. المدعيين بصيح اسمه بوقف حيله. محمد العلي بن رمضان، استريح. عبد السلام السعدي، محمد عيد برقدار، محمد خير الله الحلبي، عبد السلام الوحش، شرع بالمحاكمة الوجاهية وبمثابة الوجاهي علنا. الهيئة تقرر بالإجماع ختام المحاكمة واتخاذ القرار التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص عن القرار: أولاً، السياق التاريخي للدعوة. في بداية عام 2011 خرجت مظاهرات سلمية في عدد من المحافظات السورية مطالبة بالإصلاح، وقد واجهتها القوات الأمنية والعسكرية باستخدام الرصاص الحي والأسلحة الفتاكة، وقد سخر النظام مختلف القوات العسكرية والأجهزة الأمنية في عمليات القمع، إلى جانب تشكيلات مسلحة غير نظامية وميليشيات استخدمت من خارج البلاد. وقد ارتكبت أفعال شملت القتل واسع النطاق والتعذيب والعنف الجنسي والنهب وتدمير الممتلكات والتهجير والإخفاء القسريين بحق السكان المدنيين، وذلك

أعلنه شكل هجوما واسع النطاق ومنهجيا موجها ضد السكان المدنيين. وتشير المعطيات إلى أن المؤسسة الدينية الرسمية وعلى رأسها دار الإفتاء في الجمهورية العربية السورية قد وظفت ضمن هذه السياسة العامة لإعطاء غطاء ديني على العمليات العسكرية والأمنية وتبريرها أمام الرأي العام. ومن بين ما نسب إليها تبريرها لاستخدام البراميل المتفجرة، وهي ذخائر غير موجهة يؤدي إلقائها على المناطق المأهولة، إلى أحداث دمار واسع وعشوائي لا يميز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، بما يشكل انتهاكا لمبدأ التمييز وحظر الهجمات العشوائية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. وتفيد وقائع الدعوة

تصور. ظهر المتهم في تسجيل مصور موجه إلى أهالي محافظة إدلب، يتضمن عبارات التهديد بالقتل والتدمير. وبحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تم توثيق مجزرة بحق المدنيين خلال الفترة الزمنية التي أعقبت هذه التصريحات، وتزامنت مع موجة التصعيد اللاحقة لها، وذلك في المدة الممتدة ما بين 23 أيلول و 24 تشرين الأول عام 2019. ظهر المتهم في مقطع مصور مع عصام زهر الدين، وهو ضابط هالك في النظام البائد ومنسوب إليه ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق السوريين، وهو يدعو له بالتوفيق والحماية والنصر. ثبوت تلقي المتهم مبالغ مالية وهدايا عينية من أجل إخلاء سبيل موقوفين مدنيين عند الأجهزة الأمنية للنظام البائد. أقدام المتهم بصورة دورية على تقديم دعم مالي لقيادة وعناصر لواء القدس، وهو تشكيل مسلح شارك في العمليات العسكرية التي شهدت ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السكان المدنيين خلال النزاع المسلح في سوريا. تؤكد المحكمة أن هذا الدعم لم يكن عملاً اجتماعياً أو خيرياً مجرداً، وإنما شكل مورداً مادياً ساهم في تعزيز قدرة ذلك التشكيل على الاستمرار في نشاطه العسكري. ظهر المتهم في تسجيلات مصورة يثني فيها على التدخل الإيراني والروسي في سوريا. وبناء على طلب وكيل المتهم، أجرت المحكمة خبرة فنية

وتؤكد المحكمة أن دور المتهم لم يقتصر على التعبير عن رأي ديني أو سياسي مجرد، بل وجه بصورة متكررة ومعلنة خطابات وتصريحات ونداءات تضمنت دعوات صريحة أو ضمنية إلى استخدام القوة والعنف ضد فئات محددة من الأشخاص. كما ثبت للمحكمة أن الأفعال موضوع الدعوة وقعت في سياق نزاع مسلح غير دولي واسع النطاق، شهد ارتكاب جرائم

جرائم قتل وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وأن المتهم كان عالما بحكم موقعه وصفته بطبيعة القوى المخاطبة والأفعال التي ترتكبها، ومع ذلك صدرت عنه عبارات من شأنها تعزيز عزيمة المنفذين أو إطفاء المشروعية على أفعالهم أو تشجيعهم على الاستمرار فيها. وترى المحكمة أن الوقائع الثابتة في هذه الدعوة تقوم على نظرية المساعدة والتشجيع والدعم المعنوي، ولا سيما أن جانبا أساسيا منها يتمثل في أفعال قولية وعلنية تشكل مساهمة فعلية في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لذلك تقرر المحكمة أن الأفعال الثابتة بحق المتهم تشكل أفعال تندرج ضمن إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سياق نزاع مسلح واسع النطاق ومنهجي. ولما كانت هذه الجرائم من الجرائم التي استقر القانون الدولي العرفي والاتفاقي على عدم جواز إفلات مرتكبيها من العقاب، فإن الدعوى العامة لا يشملها التقادم ولا العفو العام. كما تقرر المحكمة عدم منح المتهم الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عنها بالمادة 244 من قانون العقوبات العام، وذلك بالنظر إلى جسامة الأفعال الثابتة بحقه والتي تكيف قانونا بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. لذلك وعملا بأحكام المواد 533 298 307 342 216 218 من قانون العقوبات العام، والمواد 309 و310 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي باسم الشعب العربي في سوريا: أولا، تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة. ثانيا، تجريمه بجناية التحريض على القتل قصدا والمعاقب عليها بموجب المادة 533 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 20 سنة. ثالثا، تجريمه بجناية التدخل الأصلي بالقتل قصدا وفق أحكام المواد 533 بدلالة المادة 218 فقرة باء ودال من قانون العقوبات، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن 10 سنوات. أربعة، إدانته بجرم إساءة استعمال الوظيفة المعاقب عليها بموجب المادة 342 من قانون العقوبات العام تبديلا للوصف الجرمي من المادة 347، والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤقت 3 سنوات وبالغرامة البالغة 3 أضعاف قيمة ما أخذ وقدرها 195,000 دولار أمريكي. خامسا، إدانته بجرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية المنصوص عليه في المادة 307 من قانون العقوبات العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالحبس 6 أشهر والغرامة 1,000 ليرة سورية وبالحرمان من الحقوق المدنية عملا بالمادة 65 من قانون العقوبات العام. سادسا، دغم العقوبات المانعة للحرية وتنفيذ الأشد وهي السجن المؤبد مدى الحياة عملا بالمادة 204 من قانون العقوبات العام وجمع الغرامات وتنفيذها. سبعة، تؤكد المحكمة على حرمان المحكوم عليه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص ومن أطلاق السراح المشروط ومن وقف التنفيذ العقوبة ووقف الحكم النافذ، وذلك نظرا لجسامة الأفعال الثابتة بحقه والتي تكيف قانونا بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ثامنا، إلزامه بالتعويض للمدعين الشخصيين الذين قبلت دعواهم وفق الجدول المرفق في باب التعويضات المدنية. تاسعا، الاحتفاظ بحقوق كل متضرر لم يدعي شخصيا حتى تاريخه ولذوي الضحايا والمفقودين بالمراجعة أمام المرجع القضائي المختص، ولا يحول هذا الحكم دون ذلك. عشرة، تثبيت الحز الاحتياطي الواقع على أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة وقلبه إلى حز تنفيذي.
مصادرة أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة.

الخزانة العامة، وذلك بعد أن يتم تنفيذ فقرات الإلزامات المدنية. الاحتفاظ بحق الجهات الرسمية المختصة بالمراجعة والمطالبة بما لحق بالمال العام وبالمرافق العامة من أضرار. 13. الاحتفاظ بحق النيابة العامة في تعقب سائر المسؤولين والمساهمين والشركاء الذين لم تشملهم هذه الملاحقة، وفتح ملفات مستقلة بحقهم كلما توافرت الأدلة بذلك. 14. استمرار سريان تدابير حماية الشهود المقررة أثناء المحاكمة بعد صدور هذا الحكم. حفظ الهويات الحقيقية للشهود المشمولين بالحماية في ملف سري مغلق لدى ديوان المحكمة لا يطلع عليه إلا بقرار قضائي معلق. حظر نشر أو إذاعة أو تداول أي بيان من شأنه الكشف عن هوية شاهد مشمول بالحماية أو عن مكان إقامته تحت طائلة المساءلة القانونية. 17. تضمين المحكوم عليه الرسوم والنفقات القضائية. قرارا وجاهيا بحق النيابة العامة والجهة المدعية والمتهم، وبمثابة الوجاه بحق المدعين الغائبين، قابلا للطعن بالنقض، صدر بتاريخ 11 ربيع الأول 1448 هجري الموافق 24/8/2026 ميلادي تولي وأفهما علنا. رفعت الجلسة.

أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة دمشق. نواصل معكم هذه التغطية الخاصة عقب إعلان القضاء منطوق الحكم بحق مفتي النظام السابق أحمد حسون والملتزم بالحد الأقصى للعقوبات السالبة للحرية. هذا القرار القضائي يرسخ محطة أساسية في مسار محاسبة كل من استغل منصبه الرسمي للتجيش والتحريض، معيدا الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيئاتها الرسمية عبر المساءلة القانونية الصارمة، ليؤكد أن دولة القانون لا تسقط الحقوق وأن القضاء السوري يمارس سلطته بشرعية الإجراءات وضمانات العدالة.

إذن متابعينا ويا أيها السوريون، سنوات طويلة استخدم فيها المنبر لإسباغ المشروعية على القتل وتبرير الجريمة وتبرير أفعال هذا النظام البائد. اليوم وتصل إلى نقطة الحقيقة، حيث يقف الخطاب في مواجهة القانون، وتتحول سنوات الصمت والانتظار إلى استحقاق قضائي تاريخي يعيد للعدالة هيبتها وللذاكرة حقها. إذن نحن معكم متابعينا في تغطية لجلسة نطق بالحكم على المتهم أو على المجرم أحمد حسون بعد أن صدر الحكم من القصر العدلي

إذن متابعينا نذكر بما جاء في هذه الجلسة في محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، وتحدث القاضي فخر الدين العريان أن المعطيات تشير إلى توظيف المؤسسة الدينية لتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية

تلقي المجرم مبالغ مالية وهدايا عينية من أجل إخلاء سبيل موقوفين مدنيين عند الأجهزة الأمنية للنظام البائد. وتابع قائلا أنه أيضا ثبت للمحكمة تقديم المتهم لدعم مالي لقيادة وعناصر لواء القدس، وهو تشكيل مسلح شارك بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال النزاع المسلح في سوريا.

نتابع تصريحات القاضي فخر الدين العريان، وأيضا ثبت للمحكمة يعني تقديم المتهمة الدعم المالي لقيادة وعناصر لواء القدس، وهو تشكيل كما يعرفه السوريون تشكيل مسلح شارك بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال سنوات الثورة في سوريا. أيضا المحكمة أكدت علم المتهم أحمد حسون بالانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين رغم موقعه وصفته. وتابع العريان قائلا أيضا: قررت المحكمة اليوم تجريم المتهم أحمد بدر الدين الحسون بجناية الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. أيضا قررت المحكمة اليوم الحكم على المجرم بدر الدين الحسون بالسجن المؤبد مدى الحياة. وأيضا قررت المحكمة الحكم على المتهم أحمد بدر الدين الحسون بالسجن المؤبد مدى الحياة والحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة. إذن المحكمة أيضا تقرر منع إطلاق السراح المشروط ووقف تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليه. إذن متابعينا نعيد على مسامعكم وعلى حضراتكم ما تلاه قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق فخر الدين العريان، قائلا أن المعطيات تشير إلى توظيف المؤسسة الدينية لتوفير غطاء ديني للعمليات العسكرية والأمنية وتبريرها للرأي العام إبان النظام البائد. وأيضا ثبت للمحكمة ثبوت تلقي المتهم أحمد حسون مبالغ مالية وهدايا عينية من أجل إخلاء سبيل موقوفين مدنيين عند الأجهزة الأمنية للنظام البائد. وأيضا ثبت للمحكمة تقديم المتهم لدعم مالي لقيادة وعناصر لواء القدس، وهو تشكيل مسلح شارك بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين في سوريا. العريان أيضا الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت مجازر بحق المدنيين خلال الفترة التي تناولتها الدعوة. أيضا ثبت للمحكمة تقديم المتهم كما أفدنا سابقا الدعم المالي لقيادة وعناصر لواء القدس، وهو تشكيل مسلح شارك بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين. اليوم المحكمة أكدت علم المتهم أحمد الحسون بالانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين رغم موقعه وصفته. قررت المحكمة تجريم المتهم أحمد بدر الدين الحسون بجناية الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. قررت المحكمة الحكم على المجرم أحمد حسون بالسجن المؤبد مدى الحياة. وقررت أيضا الحكم على المتهم بالسجن المؤبد مدى الحياة والحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة. إذن متابعينا الكرام، بذلك تطوى إحدى أثقل الملفات وأثقل يعني الصفحات القانونية التي شغلت الشارع السوري والرأي العام بحكم قضائي حاسم قضى بالحكم للأبد على المجرم أحمد حسون ليضع كلمة الفصل والنهاية لهذه القضية. كنا معكم في هذه التغطية المباشرة لحظة بلحظة، وسنظل معكم على مدار الساعة لنقل

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام من إذاعة دمشق إلى آخر وأهم أخبار الرياضة. أحرز لاعب منتخبنا الوطني للمصارعة محمد أسد الدين الأسطى الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حاليا في مدينة تورنتو الإيطالية، ونال الأسطى الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن 60 كيلوغرام في المصارعة الرومانية بعد فوزه على الفرنسي ليان عيناوي، ويشارك في دورة المتوسط نحو 4000 رياضي ورياضية من 26 دولة يتنافسون في 33 لعبة، وتضم البعثة السورية 28 لاعبا ولاعبة ينافسون في 8 ألعاب رياضية. وحقق منتخبنا الوطني للجودو 4 ميداليات متنوعة ذهبية و3 برونزيات في بطولة أنقرة الدولية لفئتي الأشبال والبراعم المقامة منافساتها حاليا في تركيا. ففي منافسات فئة البراعم ظفر اللاعب محمود النجار بالميدالية البرونزية الذهبية، بينما أحرز البرونزيات 3 عبدالله المعلم وأليم مفيد شاهين ومليك اسماعيل. من جانبه حقق نادي نوى 4 ميداليات ذهبيتين وفضيتين خلال مشاركته في بطولة أندية الشرق الأوسط المفتوحة بالكاراتيه المقامة في العاصمة الأردنية عمان، ويشار إلى أن 5 أندية سورية تشارك في بطولة أندية الشرق الأوسط المفتوحة بالكاراتيه، وهي المحافظة والنضال من دمشق، جرمانة من ريف دمشق، نوى من درعا، والهلال من الحسكة. تعرض منتخبنا الوطني للناشئين بكرة اليد للخسارة أمام نظيره السعودي ب 19 هدف مقابل 32 ضمن منافسات الدور الأول للمجموعة الثانية من بطولة آسيا المقامة في العاصمة الأردنية عمان. وكان منتخبنا خسر في مباراته الأولى أمام المنتخب الكويتي ب 19-29، وسيلتقي اليوم مع منتخب قطر عند الساعة 12 ظهرا، ويختتم مباريات الدور الأول بلقاء إيران يوم الأربعاء القادم. ويشارك في البطولة 10 منتخبات توزعت على مجموعتين تتنافس فيما بينها على 4 بطاقات مؤهلة إلى بطولة العالم للناشئين 2027، ويلعب منتخبنا كما ذكرنا ضمن المجموعة الثانية. أما الآن فنتحول إلى جولة على الملاعب الأوروبية في الدوريات الخمسة

الكبرى طبعا التي انطلقت حتى الآن بأربع دوريات بانتظار انطلاق الدوري الألماني الأسبوع القادم. البداية من إسبانيا، حيث استهل برشلونة حملة الدفاع عن لقبه بفوز كبير على مضيفه إلتشي وبخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية من الدوري، وسجل الوافد الجديد كريم أديمي هدف ورافينيا هدفين وفيرمين لوبيز هدفين، وشهدت المواجهة تألق الوافد الجديد الإنجليزي أنتوني غوردون بتقديمه لتمريرتين حاسمتين، وتسجيل القادم أيضا الوافد الجديد من بروسيا دورتموند كريم أديمي لأول أهدافه بقميص البلوغرانا. يذكر أن هذه هي المباراة الأولى لبرشلونة هذا الموسم بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى. ولحساب ذات الجولة، انتهت مواجهة أتلتيكو مدريد وضيفه فياريال بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وسجل أهداف المباراة جيرارد مورينو من ركلة جزاء عند الدقيقة 66 وجورج ميكوتادزي أيضا من ركلة جزاء عند الدقيقة 78 سجل هدفي فياريال، فيما سجل مارك بويل عند الدقيقة 59 وجوليانو سيميوني عند الدقيقة 85 أهداف أتلتيكو مدريد الذي رفع رصيده إلى 4 نقاط بعد جولتين، فيما يملك فياريال نقطتين بعد تعادله في الجولة الأولى. وفي مباراة أخرى طبعا من مباريات يوم الأمس، فاز ختافي على الراسينج سانتاندير بهدف دون مقابل. اليوم يقام لقاءان، أوساسونا سيواجه ليفانتي وملقا يلتقي مع ديبورتيفو لاكارونيا. في إنجلترا، انتهت قمة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز بين نيوكاسل يونايتد وضيفه ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما بعد مباراة مثيرة، وقدم نيوكاسل مباراة كبيرة افتتحها إيلانغا، افتتح التسجيل عند الدقيقة 5 قبل أن يعادل خاكبو لليفربول عند الدقيقة 55، لكن التقدم لم يدم طويلا سوى دقيقتين فقط عندما نجح جوي لوك بتسجيل الهدف الثاني لنيوكاسل، وانتظر ليفربول حتى الدقيقة 9 من الوقت المحتسب بدل ضائع ليسجل هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها ديمونيك سابوسلاي بنجاح. وفي مباراة ثانية، قلب مانشستر سيتي تأخره في اللحظات القاتلة إلى فوز على ضيفه بورنموث بهدفين لواحد بعد أن تقدم بورنموث منذ الدقيقة 26، انتظر السيتي حتى الدقيقة 84 ليسجل مارغوهي هدف التعادل عند الدقيقة 84، وعاد غفارديولا ليسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل ضائع. وفي مباراة أخرى، فاز برايتون على أستون فيلا بأربعة أهداف دون مقابل. اليوم سيكون الظهور الأول لفولهام وضيفه تشيلسي عند الساعة 10. في إيطاليا،

الأولى خسر في نيسيا أمام ليتشي بهدفين دون مقابل، وفاز أتلانتا على ضيفه ساسولو بهدفين مقابل هدف واحد. اليوم بولونيا سيواجه لاتسيو عند 7:30، والروما يستضيف فيورنتينا عند 10:45 مساء. إلى فرنسا، حيث انتهت مباراة رين وضيفه باريس سان جيرمان بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى من مباريات الدوري بعد مباراة مثيرة. شيمانسكي وليبول سجلا هدفي أصحاب الأرض. في المقابل شهدت المواجهة تألقا لافتا للوافد الجديد صاحب هدف تتويج إسبانيا بكأس العالم فيران توريس، الذي سجل ثنائية جنبت الفريق الباريسي التعثر في الجولة الافتتاحية. كما ذكرنا، هذه المباراة تأتي ضمن الجولة الأولى. طبعا توريس يعني دفيرين جاء في الدقيقتين، الدقيقة 9 والدقيقة 38، لكن توريس سجل في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقتين 71 والثانية 82، هدفي التعادل لباريس سان جيرمان. على العموم، الجولة شهدت أيضا فوز صعب لموناكو على مضيفه اللوهافر بهدف دون مقابل، وليل خارج ملعبه على أنجي بهدفين نظيفين. أخيرا من الدوري التركي، حيث قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ترابزونسبور لتحقيق الفوز على ضيفه إسطنبول باشاكشاهير وبهدفين لهدف في الجولة الثانية من الدوري، وسجل صلاح هدفي فريقه عند الدقيقتين 10 والثامنة 48، فيما سجل إلدور شومرودوف هدف إسطنبول باشاكشاهير الوحيد من ركلة جزاء عند الدقيقة 19، و ألغي هدف ثالث أيضا لصلاح بداعي التسلل. على كل، في مباراة أخرى فاز غازي عنتاب على مضيفه أيوب سبور بهدف دون رد، وانتصر إيلانيا سبور على ضيفه بشكتاش بهدف وحيد. اليوم كوجالي سبور سيواجه أميد سبورتيف عند 9:30. طبعا هذه المباريات تأتي ضمن الدورة الجولة الثانية من الدوري التركي الممتاز. وصلنا وإياكم لنهاية أخبار الرياضة لهذا اليوم. لكم كل التحية من مصطفى شمشام، في الإعداد مني أنا مهران خربطلي، وتحية الإخراج من كنان حميشي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها في هذا العرض السريع والمباشر لأهم البرامج والمحطات التي ستبث خلال هذا اليوم الاثنين 11 من ربيع الأول الموافق للرابع والعشرين من شهر آب لعام 2026. مرحبا بكم. مستمعينا، بعد قليل وفي تمام الساعة 12 أنتم على موعد مع مسلسل رسائل يتيمة، وفي الساعة 12:15 تتابعون برنامج في الميزان، أما في الساعة 13:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 13:15 تتابعون دراما خفايا الأيام الصعبة، والحلقة الثانية منها في الساعة 13:15 تتابعون نشرة الأخبار الرئيسية. في الساعة 14:45 تتابعون برنامج تقويم، أما في الساعة 13:15 تتابعون برنامج قادة وأبناء. برنامج أجيال مع الزميلة هبة طراف تتابعونه في الساعة 13:30، وفي الساعة 14:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 14:15 أنتم على موعد مع برنامج المذيع الصغير مع الزميلة مارلين شكيب. برنامج بودكاست عين الحقيقة مع زميلة مرح طه أنتم على موعد معه في الساعة 15:30، وفي تمام الساعة 16:00 تتابعون إعادة لمسلسل رسائل يتيمة، أما في الساعة 16:15 تتابعون نشرة الأخبار المحلية. في الساعة 16:42 تتابعون برنامج خلق وفسوى، وفي الساعة 17:30 تتابعون برنامج سكوب اقتصادي. في الساعة 17:45 تتابعون برنامج أنوار الإيمان، وفي تمام الساعة 18:00 تتابعون برنامج ابتسم مع الشعراء مع زميل

0: عبير القاموع. أما في الساعة 8:15 تتابعون موجز للأخبار. برنامج بانوراما الصحف تتابعونه في الساعة 8:45 دقيقة. أما في تمام الساعة 9 مساء تتابعون برنامج رحلة في كتاب مع الزميلة مارلين شكيب. مسلسل صابر وصبرية أنتم على موعد معه في الساعة 9:20 دقيقة. وفي الساعة 10:10 دقائق تتابعون إعادة لبرنامج قادة وأبناء. أما في الساعة 10:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 10:20 دقيقة تتابعون إعادة لمسلسل راجع كلامك. وفي الساعة 10:30 تتابعون برنامج لنا لقاء مع الزميل أحمد أو مع الزميلين أحمد الشامي ومرح الطاها. وفي الساعة 11:15 تتابعون موجز للأخبار. برنامج مع العندليب تتابعونه في الساعة 11:16 دقيقة. وفي الساعة 11:15 تتابعون إعادة لبرنامج المذيع الصغير مع الزميلة مارلين شكيب. الساعة 12:30 تتابعون إعادة لبرنامج بودكاست عين الحقيقة مع الزميل يوسف اليوسف. وفي الساعة 1:30 تتابعون إعادة دراما خفايا الأيام الصعبة. مسلسل في مكان ما تتابعونه في الساعة 3:15. وفي الساعة 3:30 تتابعون إعادة لبرنامج خلق فسوى. وفي تمام الساعة 4:00 تتابعون إعادة لبرنامج أنوار الإيمان. مسلسل أبو ذر الغفاري تتابعونه في الساعة 4:15. وفي الساعة 4:45 دقيقة تتابعون مسلسل سيف بن ذي يزن. أما في الساعة 5:30 الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. مستمعينا، فترتنا الصباحية لهذا اليوم انتهت. لكم مني ومن أسرة العمل في إذاعة دمشق أطيب الأمنيات. الهندسة الإذاعية عباس جنيدي وميساء الزعبي. ولكم كل التحيات من فريق المذيعين الذي رافعكم خلال هذه الفترة الصباحية المباشرة: شادي حداد، رغد الخطيب، كوثر الصالح، محمد ستيلا، مهران خربطلي. وكنت معكم في تقديم هذه الفقرة أنا نسرين الجردي. ولكم أيضا كل التحيات من فريق الإخراج مع الزميلتين لما يوسف وكنان حميشة.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: أنا يارا.
1: أهلين خالته. أهلين، مين بدك؟
0: للحقيقة ما بعرف شو بدي أقلك، بس أنا من شوي كنت ببيت أهلك.
1: كيف كيف؟
0: كنت ببيت أهلك.
1: إيه؟
0: الظاهر أختك ما اتصلت فيكي وخبرتك عني؟
1: لا ما حدا حكى معي، أو بجوز حكوا أنا كنت برات البيت.
0: بصراحة الحديث طويل كتير، بقدر أخذ من وقتك لو شوي؟
1: حديث شو يا بنتي؟ احكي بقى، نطفتي لي قلبي.
0: تتذكري يوم كانت سلمى محبوسة؟ وانتي ساعدتيها كرمال تكتب رسالة لابنها؟
1: سلمى؟ وانتي شو عرفك؟ شو عرفك؟ هي شغلة ما حدا دري فيها إلا أنا وسلمى.
0: رسالة معي.
1: شو؟ ليكي انتي طوشتيني، انتي مين؟ بعتك هاللقيم أبو يزن ما؟
0: الصدفة هي اللي جابتني لعندك، ممكن فوت وأحكي لك كل شيء؟
1: لا، هون بالبيت أنا ما بسترجي. ليكي لقيلي براس الشارع بعد ربع ساعة، ومنه بكون حكيت مع أختي ولأفهم شو السالفة.
0: طيب معناها لا تتأخري.
1: الله معك.

0: نعم، اسمعك فلك، تفضلي احكي. وقت تزوجت عصام كنت طايرة من الفرح، شاب وسيم ومتعلم وطيب وأهله ناس أكابر. ما فيي قلك مقدار سعادتي بارتباطنا. حاسة فيكي قديش بتحبي. صح، كنت حبه، بس وقت الرجال ما بيبادلك الحب وبيتعامل معك كأنثى مفروض عليه، هالشي بيوقف عندك الحب.
1: عفواً، بس ليش هيك كان عم يتعامل معك؟
0: لأنه قلبه بمكان تاني.
1: قصدك عني؟
0: الرجال بيفكروا أنه بيقدروا يخدعوا زوجاتهم، بيغرقوا البيت غراض، بيعطوا أولادهم مصاري، بيكرموا الضيف، بس للحقيقة هنن عم يضحكوا على حالهم، لأنه الزوجة قادرة من نظرة عيون زوجها تعرف أنه كل هالشي تعويض.
1: تعويض؟ تعويض عن شو؟
0: تعويض عن بعده عني وعن أولاده، تعويض عن غيابه الروحي وسرحانه الطويل. هو معنا جسد، لكن روحه

0: مكان تاني. فهمتي علي؟
1: أنا السبب، أنا السبب، مو هيك؟
0: لا رشا، لا، أنت ما دخلك. للحقيقة هو حكالي عنك وعن قصة حبكن العنيفة، وقال لي بوقتها أنه كرهك. بعدين اكتشفت لي أنه هالكره هو ذاته الحب يلي حاوط حاله بناره وخلاها تحرقه وتحرقني معه.
1: بس أنا بعدت وتزوجت، وأصلاً رسالتي ما وصلت له.
0: رحتي وما رحتي، غبتي وما غبتي، وضل عصامي يحبك كل الوقت. بتصدقي؟ كنت شوفك معه بكل لحظة، كنت حس بوجودك وهو واقف على الشباك وشارد، كنت أسمع حديثه إليك وقديش هو مشتاق لك.
1: أوف، يعني لهالدرجة؟ لا تزعلي مني، بس أنتي عم تبالغي كتير.
0: أبداً ما عم بالغ، ويكون بعلمك كرمال هالسبب تركته.
1: خلاص فلاك، احكي كلامي تصدق. مين تركتي؟ عصام؟
0: ايه عصام، تركت عصام ونسيت انه كان حبيب إلي بيوم من الايام. تركته معك ومع حبه إليك يلي زاد من وقت ما اجته هي الرسالة على البيت، وخباها بدرجه وقفل عليها.
1: ايوه رسالة. وأنا يلي عم أقول شلون اكتشفتي القصة وعرفتي العنوان، معناها مرقتي لبيت أهلي.
0: بالضبط، نقلت العنوان بعد ما قريت رسالتك القديمة يلي كان عصام حريص يحطها بدرجه ويقفل عليها منيح.
1: شلون هيك وصلتي لها؟
0: بسيطة، كان عم ياخد دوش، فتحت الدرج وقريتها وشفت إنها قبل يوم من زواجك.
1: تغير بعد ما التقينا، ما هيك؟
0: كتير، وفوق ما تتصوري. وأنا شكيت إنه صار معه شي كركبه، وبالتحديد بعد كم تليفون إجا من حدا غريب ونزل بوقته من البيت بسرعة.
1: التليفون كان من مازي، وهلأ صار ضروري أحكي لك القصة كلها.
0: مين مازين؟
1: يا ستي هذا مازين ابن ساعي البريد يلي تقاعد أبوه وجاب معه كل الرسائل يلي ما وصلت.

0: شو صار معها؟ تأخرت كتير.
1: طول بالك شوي، هلأ بتجي.
0: يا ترى رح تقبل تحكي لنا حكاية سلمى كلها؟
1: الله أعلم. ها ليك ليك إجيت. مرحبا. أهلا وسهلا.
0: أهلا
1: وسهلا. هذا زوجي مازن، هو يلي لقى رسالة سلمى.
2: أنت؟ طيب وشلون بعد كل هالسنين؟
0: في شي حديقة قريبة نقعد فيها ونحكي براحتنا، لأنه القصة معقدة شوي.
2: بلا، لحقوني.
0: يلا.

0: شو رأيك بقى يا فلك؟ بتصدقي هيك قصة؟
1: وأنا يلي استغربت كتير تاريخ الرسالة، بس قلت لحالي بيكون شي حدا مخبيها عنده وعطاياها بهالوقت.
0: هذا اللي صار. أحياناً بقول يا ريت رسالتي ما وصلت لأيد مازن، لأنه هالرسالة خزلتني.
1: خزلتك؟ كيف يعني خزلتك؟
0: كان هدفي توصل لعصام بالتوقيت المناسب، أما هلأ شو؟ توقيتها غلط وخطأ كمان.
1: بالعكس، أنا بالنسبة إلي هذا التوقيت أنسب شي لحتى أنهي علاقتي برجل ما بيشوفني إلا وحدة بالبيت وللولاد.
0: لا فلك، لا تقولي هيك، مستحيل خليكي تتركيه. لا تخربي بيتك، حرام، مشان أولادك.
1: وشو مشاني أنا رشا؟ شو مشان مشاعري اللي دمرها وجودك بحياة عصام كل هالسنين؟ شو مشان كرامتي وكبريائي كأنسة شايفة زوجها غرقان بحب قديم ومو رضيان يطلع منه؟
0: بصراحة عن جد

0: أنا عاجزة إني رد. تحملت كتير وصبرت كتير، لكن وقت شفت رسالتك انهزيت من جوا. قلبي وكرامتي ودموعي وروحي كلهم ساروا علي وقالوا لي اجى الوقت لحتى ترتاح.
1: بترجاكي فلك لا تحكي هيك. والله أنا ما بدي أخرب بيتكم.
0: ولك يا رشا البيت خربان من زمان، عصام بعمره ما كان إلي. شو الشغلة بس عقد وكتب كتاب؟ الشغلة أعمق من هيك، وأنتي جربتي هالشعور وبتعرفي منيح.
1: صحيح، تزوجت غصب عني وعشت مع رجال كان مستعد يحرق حاله كرمال يرضيني.
0: ورضيتي يا ترى؟ أكيد لا. جاوبي، ليش ساكتة؟ طيب أنا بجاوب. ما رضيتي ولا حبيتي بيوم، وكل شي عملتي تمثيل كرمال الحياة تستمر.
1: كانت أصعب تمثيلية بالعالم. يا الله، ما في بصعوبتها.
0: جاي على بالي بيوم فيق بدون هم عصام وتقل قلبي من وجع عصام. جاي على بالي أنفض كل هالسنين يلي دست على حالي فيهم كرمال البيت والولاد. قلك سر،
1: تفضلي.
0: حابة أعيش مشاعر الحب مع رجل يحبني قد نص ما حبك فيه عصام، وأنا رضياني.

0: مزبوط، هي الرسالة اللي كتبتها سلمى وأنا بإيدي حطيتها بمكتب البريد وما توقعت إلا أنها وصلت.
1: للأسف ما وصلت، واجبي حاليا وصلها ليزا.
2: الفكرة إنه قدرنا نوصل لعنوان بقالية أبو منها، بس صاحبها ما تعاون معنا أبدا.
0: صاحب هي البقالية كان جار سلمى ومرته بتحبها كتير وكانوا يتعاطفوا معها دائما، ومخبرتهم قبل إذا صار معها أي طارئ، وبعتت لهم الرسالة ووصلوها ليزن.
1: الزلمة توفى وابنه رفض يعطي يزن الرسالة وقال إنه بيكره أمه لأنه تخلت عنه.
0: لا لا، هي ما تخلت عنه أبدا، مو صحيح. هاي زوجي وأبوه هن يلي جبروها ما تروح بهداك اليوم.
2: نعرف هذا الشيء، بس الفكرة إنه شو صار فيها بعدين؟ ليش ما ضلت تحاول تشوف ابنها؟
0: لأنه زوجوها مرة تانية غصبا عنا وما طلعت من الأوضة إلا لكتب الكتاب والسفر.
1: سفر؟ يعني هي مسافرة هلأ؟
0: زوجوها لواحد كان متزوج قبلها، واختلف هو ومرته وعنده 3 أولاد، يعني كان بده واحدة تربي له أولاده.
2: يا الله، من المفروض إنه تربي ابنها، ليش هيك عملوا فيها؟ ليش؟
1: وين ساكنة حاليا؟
0: بكندا.
1: بكندا؟ وكيف بدنا نوصلها ونسألها ليش ما حاولت تبعت رسائل لابنها؟
0: هلا على حد علمي كانت تبعت، ولما انتقل طليقة مع ابنه لحارة تانية، أنا بنفسي جبت العنوان من أبو منهل وعطيتها إياه.
1: كانت تبعت؟ كيف هيك؟ يعني صدفة إنه رسالة ما توصل، بس كل الرسائل ما يوصلوا، معناتها في شي غلط.
2: طيب خالي رويدة، ممكن تعطينا رقم سلمى بكندا؟
0: إيه ماشي، بعطيكم إياه. استعرفوا يا جماعة، أنا حالياً عملوم حالي.
2: ليش؟ شو عملتي؟
0: أنا كان لازم لاقي طريقة وشوف يزن وخبره بكل شي.
1: وليش ما عملتي هيك من البداية؟
0: أوه، ليش حازم بخليني اتنفس؟ أوه منه عصبي ولئيم، لو تشوفوا شو عمل بسلمى. يا روحي يا سلمى، لليوم ما بتحكي مع أخوها.
1: حازم جوزك ما؟
0: الله يقصف عمري لأرتاح منه.
2: لا لا، طولي بالك، لا تدعي على حالك، انتي ما في مني. وقفتك مع سلمى بالمكفى.
0: سلمى كانت رفيقتي واختي، وكانت ترد عني ضرب اخوها وابوها، وياما تعطيني مصاري بالمخفي، ولليوم بتحسب حسابي وبتبعت لي وبتقلي عيشي ولا تنطري على حازم.
1: لا حول ولا قوه الا بالله. طيب بدنا منك شغلتين.
0: اللي.
1: رقم سلمى وعنوان ابوه ليزن.
0: ماشي، بس ليك خلي الصبية تجي معي وتوقف بعيد عن البيت، لأنه بخاف يكون رجع حازم، لأنه كل شي طلبته كاتبته بورقة ومخبيته عنه. تفضلوا.
1: طيب.

التأليف بشرى عباس، يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: وعز الشرق أوله دمشق. أهلا بكم متابعين الكرام، مشاهدين ومستمعين على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم وحوار محمد سطيلة، الإخراج لما يوسف. أيها السادة، منذ فجر التحرير تنحو سوريا الجديدة في سياستها إلى مسارات الحوار السلمي والدعوات المستمرة لتكريس دور العمل الدبلوماسي في خدمة الأمن الإقليمي والدولي، انطلاقا من أهمية دورها المحوري في استقرار التوازن الاستراتيجي للمنطقة، ولأن مساعيها في ترتيب البيت الداخلي نجحت في تعزيز الأمن وتحقيق السلم الأهلي، تتجه سوريا إلى توحيد الجهود لإعادة إعمار وتدوير عجلة التنمية المستدامة. إلا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية التي تشكل اعتداء سافرا على السيادة السورية تقوض مساعي الدولة في تنفيذ رؤيتها التنموية، مما دفع إلى الحوار مع إسرائيل بمساع أمريكية ضمن إطار سيادي وثوابت وطنية يساهم في تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، بل يعزز أيضا قواعد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. لكن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يضع العثرة الأكبر في مسار اتفاق أمني يروح في الأفق تحقيقه وفق الاستراتيجيات الوطنية السورية. في كفتي الميزان اليوم، سوريا بين السيادة الوطنية والسلام الإقليمي. وللحديث أكثر ولتفاصيل أكثر يسعدنا أن يكون ضيفنا عبر الهاتف للإجابة عن بعض التساؤلات المحلل السياسي سامر خليوي. مرحبا أستاذ سامر.
1: أهلا وسهلا بكم وبالأخوة المستمعين.
0: أهلا بكم أستاذ. بداية أستاذ، إسرائيل كانت ولا زالت تواصل الاعتداءات على الأراضي السورية رغم الدعوات الدولية لوقف والالتزام بالقرارات وقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية. لماذا كل هذه التكرارات في الانتهاكات؟
1: نعم، يعني أنا أعتقد أن هناك بعض الأسباب لذلك. أولها كما يعلم الجميع أن خسارة إسرائيل خسارة كبيرة بسقوط هذا النظام المجرم البائد العميل. يعني الجميع لاحظ أنه منذ السقوط بدأت إسرائيل باستهداف الأراضي السورية والمواقع العسكرية، وأعلنت صراحة بأنها لن تسمح ببقاء أسلحة لدى الدولة السورية لأنها تخشى أن تستخدم هذه الأسلحة ضد إسرائيل نتيجة سقوط النظام البائد الذي كان يستخدم تلك الأسلحة ضد الشعب السوري، ولم تكن إسرائيل تمانع في ذلك. لهذا هي زادت من عملياتها العسكرية. بعد ذلك حاولت أيضا التدخل في الشأن الداخلي السوري بدعم صابة خارجة عن القانون يتزعمها الهجري.

0: في إسرائيل سوف يؤدي إلى محاسبته. لذلك هو يضرب هنا ويضرب هناك. أما الدولة السورية فهي منذ اليوم الأول أعلن السيد الرئيس بأن سوريا لن تكون منطلقا لإيذاء أي دولة من دول الجوار أو غير دول الجوار، بل سوف تكون عامل استقرار وأمان للمنطقة. طبعا الذي لا يريد ذلك يعمل على تصعيد الأمور في المنطقة. الدولة السورية قالت بأننا نريد أن نعود إلى اتفاقية فضل اشتباك عام 74، طيب. وممكن أن نتفق أمنيا مع إسرائيل دون الذهاب بعيدا.
1: نعم أستاذ سامر، إضافة لما قاله السيد رئيس أحمد الشرع، أيضا وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في مقابلة لرويترز في مطلع هذا العام قال أنه تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على عدة نقاط، ومن أهمها وأولها هو عدم الاعتداء على الأراضي السورية، وعدم أيضا تدخل إسرائيل في الشؤون الداخلية، وأيضا أضاف إلى ذلك الانسحاب من الأراضي السورية. لكن أين المفارقة بين ما تم الاتفاق عليه وما بين ما نشهده الآن على أرض الواقع؟
0: يعني كما تحدث السيد الوزير وهذا صحيح عندما قال بأننا يعني وصلنا باتفاق على الورق بمعظم الأمور، ولكن الحرب الإيرانية الإسرائيلية هي من أوقفت هذه المفاوضات. هذا يعني أن الدولة السورية تفي بما تعهدت به وبما اتفقت عليه، ولكن كما هو معلوم الحكومة الإسرائيلية دائما تتملص وتهرب من أي اتفاق، ولذلك هي لا تريد السلام ولا تريد الاستقرار، بل تعمل على فرض شروطها في المنطقة. هي تعتقد بأنها الدولة السورية الآن كما هي أيام النظام المجرم البائد الذي كان يتلقى الأوامر وينفذها. الآن هناك حكم وطني شعبي مدعوم شعبيا ومدعوم إقليميا، وهذه لأول مرة منذ انقلاب المجرم حافظ الأسد يكون هناك حكومة تحظى بشعبية وقبول شعبي وتعمل من أجل شعبها. نعم. إسرائيل لا ترغب بذلك، والدولة السورية أعلنت أكثر من مرة بأنها تريد الاستقرار، ولذلك هي تطالب الولايات المتحدة بتنفيذ أقوالها إلى أفعال وترجمتها إلى أفعال، لأن الولايات المتحدة التي تعتبر سوريا شريك وحليف في محاربة الإرهاب، وهناك توافق كبير ما بين الدولة السورية والولايات المتحدة، لذلك على الولايات المتحدة أن تنفذ أقوالها إلى أفعال وتمنع هذا التصعيد الإسرائيلي، لأنه لا يخدم أمن واستقرار المنطقة كما ترغب وتريد الولايات المتحدة التي تعتبر سوريا شريك في الأمن والاستقرار. فكيف يكون هناك شراكة في الأمن والاستقرار وسوريا مستهدفة من قبل هذا الكيان المحتل؟
1: طيب أستاذ ساني، ذكرت منذ قليل أن سبب إيقاف المفاوضات أو عدم الاتفاق بشكل تام على المفاوضات هو عودة الحرب الإيرانية الإسرائيلية. إذن استئناف المفاوضات هل هو مرهون بإيقاف الحرب أو إنهاء الحرب الإيرانية؟
0: أحسنت على هذا السؤال. طبعا هذا ما تقوله إسرائيل بأنها منشغلة الآن في قضية إيران، ولكن يجب ألا ننسى أن هذا الكيان المحتل لا يفي بالتزاماته، يعمل على مبدأ خذ وطالب. هو يعني عندما يوافق على شيء بعد ذلك يتمرد ويعلي سقف المطالب من أجل تحقيق مزيد من المكاسب، ما لم يكن هناك جهة قوية ضاغطة على إسرائيل تعمل على إيقاف هذا التمدد وتعمل على إلزام إسرائيل. نعم هذا صحيح، لأن الولايات المتحدة ترى في الدولة السورية الجديدة والحكم السوري الجديد بأنه يعمل

0: على أمن واستقرار المنطقة. وتوم باراك صرح أكثر من مرة بأن الولايات المتحدة تدعم أمن واستقرار ووحدة الأراضي السورية. هذا كلام جميل. نطالب الدولة السورية، تطالب الولايات المتحدة وباقي الدول الأخرى بالضغط على هذا الكيان من أجل الأمن واستقرار المنطقة، لأنه عدم استقرار سوريا سوف يؤدي إلى عدم استقرار في المنطقة، وهذا ما يعلمه الجميع. لذلك باعتقادي أن الكرة الآن هي في الملعب الإسرائيلي، والضغط يجب أن يزداد على هذا الكيان المحتل من أجل إيقاف اعتداءاته والقبول بالاتفاق الذي يمكن أن يحصل مع الدولة السورية.
1: نعم. طيب أستاذ سامر، في حسب مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية، وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني وعضوية رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية عقد أمس مع وفد إسرائيلي رفيع المستوى أيضا بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. برأيك أين سيذهب بنا هذا الاجتماع؟
0: يعني في البداية دعني أن أتوقف على سابقة لم تحدث في تاريخ النظام المجرم البائد. انظر مدى الشفافية والصراحة. حقيقة كل من سمع هذا الأمر من الإخبارية السورية ومن إعلامنا الرسمي، حقيقة يعني بغض النظر عن أي شيء، أنا سعدت كثيرا جدا ومثلي الكثيرين بأن هناك شفافية ومصداقية مع الشعب السوري. هذه كانت مفقودة لسنوات طويلة. الآن لا الدولة السورية ليس لديها ما تخفيه عن الشعب، وهذه رائعة جدا، يعني بادرة بصراحة، يعني كانت أكثر من رائعة ولقت قبول كبير جدا، لأن الدولة لا تعمل في الظلام بل تعمل في النور وتعمل على إطلاع الشعب على كل ما يحصل. هذا من جانب. من جانب آخر لا بأس في ذلك، لأن الولايات المتحدة والأردن هم من كان يرعى هذا اللقاء، وهذا لا أعتقد بأنه يسيء للدولة السورية بقدر ما يعطي الدبلوماسية السورية مزيدا من التحرك ومزيدا من الاتصالات من أجل هدف واحد. انظر ماذا قال السيد الشيباني: لم يكن هناك تنازل عن أي شبر من الأراضي السورية كما تريد إسرائيل، لم يكن هناك قبول بأن تكون منطقة الجنوب خالية بشكل كامل من السلاح كما تطالب إسرائيل، وأيضا كانت تطالب كما تعلم بوجود كوريدور جوي يمكن أن تستخدمه إسرائيل لضرب إيران، وأيضا تريد أن تحدد عدد أعضاء الجيش العربي السوري في تلك المنطقة، وتريد أن تحدد مكان تواجده وغيرها من ذلك. المطالب السورية مطالب شرعية ومطالب محقة، لذلك هي تلقى دعم سواء من الأشقاء في الأردن أو الولايات المتحدة، لأنها مطالب محقة. وبنفس الوقت انظر إلى هذه الفارقة الدقيقة بعجالة، أن الدولة السورية تقول لك: لن نعتدي على أحد، لديك بعض المخاوف ممكن أن نتفاهم من أجل تبديدها، لأننا نقول لا نريد أن نعتدي على أحد. الأمر الآخر، تقول الدولة السورية: لا نريد أن نذهب بعيدا، نريد أن نعود إلى اتفاقية فصل الاشتباك وإلى اتفاق مع أمني مع إسرائيل يزيل تلك الأوهام التي تستغلها إسرائيل من أجل الضغط على الدولة السورية. لذلك أعتقد أن هذا اللقاء مهم جدا، وأعتقد أنه كان بناء ويختصر الكثير من الأمور، ويمكن التوصل إلى حل إن كانت الحكومة الإسرائيلية صادقة في التوصل، وإن كان هناك ضغط أمريكي حقيقي عليها.
1: نعم. طيب أيضا كمان أستاذ، حسب التصريحات لرويترز فإن الاتصالات أيضا انقطعت مع تل أبيب بعد الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة أبو ظهور منذ بضعة أيام، لكن ما الرابط الحيوي بين الانقطاع والاستهداف الذي حصل؟
0: يعني طبعا صار هناك كثير من ردود الأفعال، وكانت أيضا من قبل توم باراك الذي يعني أدانا هذا العمل وقال أنه لم يكن هناك تنسيق معنا. أضف إلى ذلك أنه زاد من حدة التوتر، وباعتقادي أن زيادة التوتر لا تنسجم مباشرة مع استمرار المباحثات، لأن هناك ردة فعل سورية كبيرة، هناك ردة فعل أيضا تركية، هناك إدانة كبيرة من قبل العديد

0: إسرائيل تريد أن تقول بأننا نحن من يحدد مع من تتعامل الدولة السورية ومن يحق في التواجد في الدولة السورية. طبعا هذا شأن سوري خالص ترفضه الدولة السورية. وأيضا زاد هناك التصعيد ما بين تركيا وبين إسرائيل. نعم. إسرائيل تعلم هي حاولت أن تكسب من هذه الضربة، ولكن باعتقادي وبوجهة نظري المتواضعة بأنها ارتدت عليها لأنها لم تكن موفقة في هذا العمل، وكانت ردود الأفعال ضد هذا العمل الذي قامت به.
1: عندما طالبت بالانتربول الدولة بمحاكمة نتنياهو؟
0: نعم. هذا نتنياهو يعني انظر الآن هو يورط إسرائيل أكثر فأكثر. هو أيضا في العلاقات انظر الآن التناقض، هناك تقارب وتفاهم تركي أمريكي كبير يقابله بعد تركي إسرائيلي وأيضا توتر تركي إسرائيلي. هذا لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة على الإطلاق، والولايات المتحدة لا تريد أن تخسر تركيا من أجل إسرائيل. هذا نتنياهو كما ذكرت لك يضرب هنا وهناك لأنه يعلم تماما أن محاكمته سوف تأتي بعد أن تتوقف تلك الأعمال التي يقوم بها. هو يحاول أن يسجل مكاسب، ولكن هذه مكاسب وهمية لم تفيده فيما بعد. وفي المحصلة باعتقادي بأن نتنياهو سوف يلقى محاكمة، وسوف يمكن أن يتم عزله لأنه أساء كثيرا. الأمر الآخر أن حتى تركيا، وإذا تابعت تصريحات فيدان وزير خارجية تركي، قال على إسرائيل وعلى من يدعم إسرائيل أن يلجم هذه الحكومة ويوقفها عند حدها. إذن هناك تصعيد أيضا كبير من قبل تركيا ومن قبل بعض الدول في الضغط على إسرائيل. كما ذكرت لك في البداية أن نتنياهو يعمل على الهروب إلى الأمام، وهذا سوف يكون مؤقتا ولن يكون دائما، وسوف ينعكس عليه وعلى هذا الكيان المحتل.
1: نعم أستاذ سامر، أيضا جل أو كل مطالب الدولة السورية هي وقف الهجمات المتكررة على سوريا، إضافة للمطالبة بالانسحاب الكامل من الأراضي السورية. لكن أستاذ يعني هذه التصريحات والمصدر أيضا أوضح أن الاجتماع ركز على اتخاذ خطوة عملية لخفض التصعيد بالتوازي مع بحث لبعض السبل في مسار التفاوض. لو تحدثنا أيضا عن آليات العمل التي يمكن أن تضمن احترام الحقوق السيادية لسوريا.
0: يعني أحسنت بما تفضلت، هذه فعلا هذه المطالب السورية، وهي مطالب مشروعة ومطالب محقة، بل أكثر من ذلك. يعني حتى أكون أكثر وضوحا، السيد الشيباني قال بأن الآن الحديث هو عن انسحاب إسرائيل في تدخلها بعد 8 ديسمبر 2024. هذا يعني أنه
1: يطالب العودة مبدئيا إلى فضل الاشتباك 1974 إلى حدود فضل الاشتباك.
0: نعم، هذا صحيح. ولكن أنا أقول لك الآن سوريا تقول بأن على إسرائيل، لأنه تعلم أن اتفاقية فضل الاشتباك بال74 هذا لم يكن إسرائيل قد توغلت أكثر في سوريا كما حصل في 8 ديسمبر 2024. لذلك الأمر الأول هو يطالب الكيان المحتل بالخروج من الأراضي التي احتلتها إسرائيل بعد سقوط النظام المجرم البائد، هذا أولا. ثانيا يطالب إسرائيل بعدم التدخل بالشؤون الداخلية ودعم بعض الجماعات الانفصالية أو غيرها. الأمر الثالث كما تفضلت، هذا صحيح، سوريا تطالب بالعودة إلى اتفاقية فضل الاشتباك عام 1974، لأن إسرائيل تريد أن تقيم اتفاقية، يعني قد يكون مسمى مختلف ولكن مضمونها تريد أن تكون اتفاقية سلام بالشروط الإسرائيلية، وهذا ما ترفضه سوريا. طيب. سوريا تقول لك الآن نحن لدينا هذه المطالب، تنسحب نعود إلى اتفاقية فضل الاشتباك.
1: عفوا للمقاطعة، سنتحدث عن بعض هذه الشروط برأيك، لكن بعد الأذان، لأن حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ أبو العينين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

أهلا بكم متابعينا الكرام على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقتنا من برنامج في الميزان. وأيضا أجدد ترحيبي بضيفي المحلل السياسي الأستاذ سامر خليوي. مرحبا بك من جديد أستاذ.

0: أهلا وسهلا بكم
1: أستاذ. كنا نتحدث قبل الفاصل عن الشروط التي تريد وضعها إسرائيل على الاتفاق.
0: نعم
1: تفضل.
0: يعني كانت هناك ثمانية مطالب للكيان المحتل، وطبعا رفضتها الدولة السورية في ذلك الوقت. كانوا يطالبون بمنطقة عازلة ضمن الأراضي السورية لعدة كيلومترات، كانوا أيضا يطالبون بنوعية السلاح ونوعية وعدد من الشرطة وعدد الجيش الذي يتواجد هناك. كانوا أيضا يطالبون بتأمين كوريدور جوي من أجل أن تقوم إسرائيل في ضرب إيران متما شاءت ومتما أرادت. أيضا كانت أيضا تطالب بأنه يكون هناك تنازل عن الجولان وعدم المطالبة بالجولان وغيرها من المطالب الأخرى التي تعني أن إسرائيل لا تريد حقيقة سلام واستقرار.
1: طيب أستاذ سامي نعم، هذا الاجتماع الذي عقد في الأمس، هل يمكن أن نشهد ذات التعنت في ذات المطالب لهذا الاتفاق؟
0: نعم، هذا يتوقف على حجم الضغط الذي يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة على إسرائيل. فإن شعرت إسرائيل بأنه لا يوجد ضغط حقيقي عليها فهي سوف تماطل وتلعب على عامل الزمن، ولكن إذا كانت هناك رغبة أمريكية وضغط أمريكي حقيقي على إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاقية أمنية، وأعود وأكرر وأقول اتفاقية أمنية ليس أكثر من ذلك، وهذا ما تقوله الدولة السورية، لا نتحدث أبعد عن ذلك. الأمر الآخر أيضا الذي لم أكمله قبل الأذان، ألا وهو أن حتى السيد الشيباني لم يتحدث كثيرا عن موضوع الجولان، وطبعا الجولان أرض سورية ولن تتنازل عنها الدولة السورية، ولكنه كان يقول حاليا نتحدث عن تفاهم أمني، عن اتفاق أمني يفضي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها بعد سقوط النظام المجرم البائد، وأيضا تبديد مخاوف إسرائيل سواء من ناحية تواجد القوات الأمم المتحدة من ناحية المنطقة العاجلة، ولكن دون أن يكون هناك تدخل على السيادة السورية. إذا كان الهدف فقط هو تبديد المخاوف فسوريا جاهزة لذلك، علما أنها أعلنت بأنها لن تكون منطلقا لإيذاء أي دولة من الدول، وكما أيضا ذكر السيد الرئيس والسيد الشيباني بأن سوريا الآن تريد أن تبني الدولة، تريد أن تزيل الخراب الدمار الذي خلفه النظام المجرم البائد ل54 عاما، فهي بحلا من التدخلات الأخرى وبحلا من سياسة المحاور التي انتهت بسقوط هذا النظام المجرم البائد. وكما ذكرت لك الكرة الآن في ملعب الكيان الإسرائيلي، وأعتقد أن الولايات المتحدة قد تكون جادة حقيقة الآن بالضغط على إسرائيل، لأن هذا سوف يصب لصالح الجميع وسوف يهدي أيضا الأوضاع ما بين تركيا وإسرائيل، وهذا سوف يؤدي إلى أن الولايات المتحدة لا تريد أن تخسر لا إسرائيل ولا تركيا، وأنها سوف تحقق المكسب الأهم ألا وهو الاستقرار في المنطقة.
1: طيب أستاذ، ذكرت منذ قليل أن الأمر منوط بكمية الضغط الدولي سواء من أمريكا أو الدول العظمى التي لها يد في هذا الملف، لكن أين الدعم الإقليمي والدولي لسوريا من هذا الملف؟
0: يعني للأمانة هناك دعم، يعني هناك دعم إقليمي وهناك
1: أقصد الدعم الذي يساعد في تغيير موقف في إصدار القرار.
0: القرار الإسرائيلي قصدك؟
1: قرار في الموافقة على مطالب سوريا إذا ما نعم. إذا ما استمرت إسرائيل في التعنت على المطالب التي تريدها.
0: نعم، أيضا هذا سؤال هام. الآن الجميع ينتظر، لأن الولايات المتحدة هي الراعي الرئيسي لهذه المفاوضات، ولا تريد أي دولة من الدول الأخرى أن تتدخل، لأن هذا الأمر متروك للولايات المتحدة لسببين أساسيين، ألا وهما أن الولايات المتحدة علاقاتها مميزة مع الكيان المحتل، وأيضا علاقات

0: حركتها الآن في طريق التميز مع الدولة السورية، لذلك هي ترعى هذه المفاوضات وهي تحاول أن تحقق هذا التفاهم وهذه الاتفاقية. لذلك تجد أن بعض الدول باستثناء طبعا الأردن وأحيانا تركيا لا تتدخل في هذا الشأن. أما الأمر الآخر بالنسبة للمطالب السورية، فباعتقادي أن الدول الإقليمية وغالبية دول العالم هي مع المطالب السورية المحقة والمشروعة، وحتى زيارة الأمين العام إلى سوريا كانت أيضا هذه زيارة هامة جدا وتحدثنا عنها تفصيليا في الإعلام السوري، وحققت الكثير من المطالب وعلى رأسها أن تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة على استقرار ووحدة الأراضي السورية، وعلى أن أيضا الجولان محتل وهو أرض سورية، وغيرها من هذه التصريحات البناءة المحقة. الأشقاء في الأردن أيضا يعملون مع الولايات المتحدة كونه لديهم أيضا علاقات مع إسرائيل، أيضا يعملون على الوصول إلى تفاهم وقد يفضي إلى اتفاقية ما بين سوريا وإسرائيل، وأعيد وأكرر اتفاقية أمنية ليس أكثر من ذلك كما يروج البعض وكما يذهب البعض بعيدا، وهذا أمر مشروع ولا غبار عليه. لذلك تجد الآن المفاوضات حتى الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي يعني لا يتدخل في هذا في هذه المفاوضات كون الولايات المتحدة هي من ترعاها، ولكن أيضا هناك تأييد من قبل الاتحاد الأوروبي وأيضا من قبل بريطانيا التي تدعم بقوة الدولة السورية وتطالب أيضا بوحدة الأراضي واستقرار الأوضاع في سوريا. ولكن كما ذكرت لك في البداية نحن نطالب كل من يتحدث بذلك إلى ترجمة أقواله إلى أفعال وإيقاف هذا الكيان عن التجاوزات التي يقوم بها.
1: طيب أستاذ سامر، منذ بضعة أيام تمت دعوة سوريا إلى المشاركة في اتفاق مكة، الاتفاقية التي وقعت بين كل من أمريكا والولايات المتحدة المملكة العربية السعودية وتركيا وجمهورية باكستان الإسلامية. أين ممكن أن نصنف ما تقوم به إسرائيل في لمنع محاولات أو لمنع دخول سوريا ضمن هذا الاتفاق؟
0: يعني اولا من السابق لاوانه ان سوريا سوف تنضم الى
1: طبعا اضافه لما ذكره السيد الوزير وزير الخارجيه والمغتربين انه لم يكون هناك اي تصريح واضح وصريح بالقبول او الموافقه بالانضمام الى هذا الاتفاق.
0: احسنت، هذا ما اردت ان اقوله، بان سوريا ابدت رغبتها للانضمام، ولكن هذا لا يعني ان هناك موافقه على الانضمام، لأنه كما تعلم هذا الاتفاق أخذ حيزا ووقتا طويلا من أجل أن يصل إلى النور. أما ناحية انضمام سوريا وهناك من يتحدث أيضا عن انضمام مصر، هذه تسبقه الكثير من المفاوضات واللقاءات قبل

0: بعافيتها. سوريا الآن بحاجة للأشقاء العرب وبحاجة أيضا للأشقاء الأتراك، لأنهم يعملون على دعم الدولة السورية واستقرار الأوضاع في سوريا ودعم وحدة الأراضي السورية، عكس ما تريده إسرائيل. تركيا وباقي الدول العربية تريد سوريا أن تكون دولة قوية تستطيع أن تدافع عن نفسها وتستطيع أن تحقق مطالب شعبها في الازدهار والتقدم والاقتصاد، أما إسرائيل فلا تريد ذلك. في حال وأنا أستبعد ذلك في الوقت الحالي على الأقل، في حال انضمام سوريا فهذا سوف يشكل ضربة كبيرة لإسرائيل، لأن هذا الاتفاق يقول بأن أي اعتداء على أي دولة من تلك الدول هو اعتداء على الجميع. هذا ما تخشاه إسرائيل، لأنه تخيل لو أن سوريا انضمت وقامت إسرائيل بهذا الاعتداء لن تسكت باقي الدول. أضف إلى ذلك الانضمام إلى هذه الاتفاقية يتطلب إجراء مناورات وإجراء قواعد عسكرية في الدول المشتركة ونوعية السلاح ونوعية عدد الجنود وغيرها من هذه الأمور، وهذا ما لا ترغب به إسرائيل. نتمنى مستقبلا أن يكون لسوريا حضور قوي وتواجد في مثل هذه المحافل، خاصة لأن هذا عنوان أساسي صرحت عنه المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وقالوا بأن هذا الاتفاق اتفاق مكة لا يستهدف أي دولة من الدول الأخرى. هذا عنوان أساسي، والقصد منه أنه هذه اتفاقية دفاع مشترك، بمعنى إذا أنت لم تعتدي على هذه الدولة فلن يأتيك شيء، أما إذا اعتديت فسوف تنال جزاءك. هذا باختصار يعني اتفاق مكة، وهذا طبعا في حال أنه تحقق سوف يكون أيضا يعني مكسب كبير للدولة السورية، وإن كانت الآن الدولة السورية باعتقادي لديها الكثير من القضايا والمشاغل، أنه تعلم يعني هناك تركة وورثة ثقيلة جدا في كافة المجالات. سوريا الآن حققت إنجازات بوقت قياسي، سوريا كانت هي مصدر للإرهاب والكتاغون والمخدرات والسلاح والإرهاب، وأيضا عدم استقرار في المنطقة، كانت تصل لكل أوروبا الأذى النظام الأسد المجرم. الآن انظر الآن كيف تغيرت الأمور، الأردن الشقيق كان يعاني بشكل يومي من النظام المجرم البائد، الآن هناك علاقات جيدة وهناك تحسن كبير وملحوظ في الاستقرار وفي ضبط الأمور. لذلك باعتقادي أن سوريا لديها أولويات داخلية كثيرة مهتمة بها، وهذا ما عبر عنه السيد الشيباني وقال أننا نريد أن نبني الدولة السورية ولسنا بصدد التدخلات الإقليمية أو إيذاء أي دولة من الدول.
1: نعم، إضافة أستاذ سامر لما ذكرت، سوريا منذ بداية التحرير إلى اليوم دائما ما تؤكد مساعيها وتجدد الدعوات لإقامة العلاقات مع جميع الدول قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
0: نعم، أحسنت، هذا صحيح.
1: نعم.
0: وهذا ما أعلنه السيد الرئيس منذ خطابه الأول الذي ألقاه، وكنا نتابع هذا الخطاب وكنت أعلق على هذا الخطاب مع قناة العربية أول بأول، وكنا نتحدث عما تفضل به السيد الرئيس وعن الرسائل التي تحدث بها، وهذا الخطاب كان عنوان أساسي وكان محور الصد وتتابع من كافة الدول، لأنه يعني الكثير بوجهة النظر التي سوف تقوم عليها الدولة السورية. لذلك انعكس هذا الخطاب وانعكست هذه الرسائل إيجابيا على دعم الدولة السورية. انظر بعد ذلك، انظر العقوبات رفعت، العقوبات الاتحاد الأوروبي، عقوبات بريطانيا، العقوبات الأمريكية، الآن نتحدث عن إزالة سوريا من دولة داعية راعية للإرهاب التي فرضته الولايات المتحدة عام 79، أيضا رفع قانون قيصر وغيره من العقوبات الأمريكية، أيضا هناك دعم كبير من كافة الدول للدولة السورية. هناك حقيقة باختصار مكاسب كثيرة كثيرة جدا حققتها الدولة السورية ولا تزال تحقق لأنه لديها الكثير الكثير للبلاكن. الأهم من ذلك باعتقادي بأنها تحظى بدعم وثقة الشعب السوري وهذا ما لم نكن نحلم به حقيقة. والأمر الآخر تحظى بدعم إقليمي ودولي لأن سياسة الدولة السورية الآن مختلفة جذريا عن سياسة النظام المدني البائد وهي سياسة مقبولة وتلقى التشجيع والدعم من كافة الدول.
1: طيب أستاذ سامر في ظل ما تحدثنا عنه في هذه الحلقة كيف هي رؤيتك للآفاق أو للمرحلة القادمة؟
0: يعني باعتقادي أن الدولة السورية تتابع المسير لأنه طريق جديد يبدأ بخطوة وهذه الخطوة قد انطلقت. الدولة السورية تسير بثبات واستقرار في سبيل إعادة وبناء الدولة السورية وإعادة الإعمار ولملمة الجروح التي خلفها المجرم البائد بشار الأسد ومن قبله والده. هذا لا يعني

بقايا الحلول، هذا أمر نعلمه ونتوقعه، ولكن السياسة السورية ثابتة على ما أعلنته منذ اليوم الأول لسقوط النظام المجرد البائد.

أيضا هي الرسائل التي أرسلتها الدولة السورية ولا تزال ترسلها إلى الجميع بأنها تريد الاستقرار والأمان لسوريا ولكافة الدول، لا تريد أن تتدخل بأي شأن من الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وكما

0: إن شاء الله تعالى. بهذا متابعينا الكرام ومستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج في الميزان، وجزيل الشكر للضيف الكريم الذي رافقنا في الحوار المحلل السياسي الأستاذ سامي الخليوي. شكرا جزيلا لك أستاذ سامي.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: لنا لقاءات قريبة إن شاء الله. والشكر موصول لكم متابعينا الكرام على كرم المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. تحقيقا للعدالة، محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تحكم بالسجن المؤبد على المجرم أحمد حسون والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة. محكمة الجنايات الرابعة تقرر حرمان المحكوم عليه أحمد حسون من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص نظرا لجسامة الجرائم المرتكبة. خلال اجتماع سوري إسرائيلي، الجانب السوري يؤكد أن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية. في مقابلة مع وكالة رويترز، الوزير الشيباني يتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا ويشدد على أن وقف الاعتداءات أولوية بالنسبة لسوريا. برعاية وزارة الخارجية، انطلاق ورشة عمل لوزارة الطوارئ حول الأمن المناخي في سوريا. وفي خبرنا الأخير، انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 222 عائلة من مخيمات النزوح في الشمال السوري باتجاه قرى وبلدات ريف حماة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.

الماء نعمة ثمينة فلنحافظ عليها. أغلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو الحلاقة وتجنب هدر المياه دون حاجة.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: خفايا الأيام الصعبة.
1: خفايا الأيام الصعبة.
2: المظلوم بده العدالة وما بيقبل بتأجيل العدالة.
3: معه حق، نحن انظلمنا كتير ومنعرف شو يعني يتحاسب الظالم.

زهايمر. عن قصة للكاتب عامر مارديني.

0: لك ابني انت ليش ما عم تفهمني؟ ها؟ ليش بدك ياني عيط بوشك؟ فهمني ليش؟ ليش بدك ياني انه انا كون غلطان؟ ها؟ يعني بدك يقولوا عاصم بيك عم يعيط على ابنه ويبهدله يلي هو جود بيك وعم يعامله مثل ولد صغير؟
1: ما عم بفهمك غلط بابا، ما عم بفهمك غلط، بس انت عم تنسى ونسيانك عم يعمل مشاكل للناس يلي بيحبوك ولعمل الشركة نفسها.
0: لك مين قال لك هالحكي؟ مين؟ مين قال لك انه عم انسى؟ مين قال لك؟ فهمني. لك ساكرتي انا مثل الحديد، احكي لك عنك وقت كنت صغير بالاحفاد،

0: احكي لك اول كلمه علمناك اياها، احكي لك انك قبل 40 سنه كنت تحط المصاري بتمك وكنت رح تختنق بليف الذهب، ولولا لطف الله كنت اختنقت. احكي لك
1: دخيلك افهمني، والله العظيم مو هيك قصدي. بعدين كلياتنا بننسى، بس يعني نسيانك احيانا عم يعمل مشاكل للشركه والناس عم تشتكي.
0: هذا عشمي فيك، بدك تبعدني عن الشركة؟ يا أسفي عليك، يا أسفي عليك، ما بي غير تقلي إني أنا خرفان.

0: اوعك تتورطي يا مرام، الفساد من كتر ماله واسع بغير الصحفي، بس يا ويلو اذا وقع.
1: انت استاذ وصديق وكلامك على راسي، بس بالحياة العملية الصحفي النظيف لازم يحكم ضميره، الضمير والصحفي لازم يمشوا مع بعض.
0: الصحفي ببلادنا بس يحكم ضميره يصطدم بالسلطة، والسلطة هي المخابرات والأمن، لأنه أصلاً ما عنا صحافة. في كم جريدة كل يوم الصبح بتعيد وبتنشر، استقبل وودع، هي مالها صحافة.
1: الصحافة محمي باسمه وشغله ودقة عمل، بالصحافة الثانية في مواقع بتنشر وبترفع السقف.
0: انسي يا مرام، اشتغلي على أساس الواقع، رح تتذكري كلامي بعدين كتير، لأنه الثمن كبير كبير كتير يا مرام.
1: ماشي استاذ.

0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا جد بيك، من زمان ما شفتك. تفضل تفضل.
1: سياده اللواء، انت مشغول ونحن ما بدنا نزيد عليك.
0: يعني هيك ظروف البلد، شو بدنا نعمل؟ كيف الولد عاصم بيك؟ بعده عم ينسى كيف رضا علينا وعلي انا بشكل خاصة؟
1: منيح منيح ماشي الحال الحمد لله، بس يعني عم يتعبني شوي بقصة النسيان، ولهيك مشاكله عم تكتر. لتكون لساتك زعلان منه؟ إذا عم تضحك معناتها مالك زعلان.
0: أبدا يا جود بيك أبدا. أول شي تفاجأت، بعدين فهمت القصة، عرفت إن الوالي معه فقدان ذاكرة. بس قيمك من المزح، كل ما أتذكر شو صار بقلب على أفقي بالضحك. بعكس وقت اللي صار معي. ها،
1: صدرك واسع يا سيادة اللواء.
0: بس وقت معصب علي خوفني عن جد، اطلع فيه هيك وصرخ بوشي مثل الأب اللي عم يربي ابنه، وقال لي يا لواء جمال لازم تفهم علي، لازم تسمعني وتعمل اللي بقلك عليه. اللواء قال كلامك كله حق فرنك، وجاي تحاكيني بمصلحة البلد؟ لك مصلحة البلد هي انه الشغل يضل ماشي، فهم؟ تعرف ذكرني بالفرنك.
1: الحقيقة ما في حل معه، تعرف؟ عم فكر جديا اني صير بعده عن الشغل شوي شوي.
0: ما فيك صابي، شو بدك تحبسه يعني؟ شو رأيك وقفه عندي بالفرع شي شهر؟
1: لا يا سيادة اللواء، معقول نعاقبه؟ لا لا ما بيصير، بيضل أبي.
0: ألو، كيف؟ طيب طيب هلأ بشوف. عفوا جد بيك، في شي مهم لازم تابعه.
1: ولا يهمك، كنت بدي أحكي لك شغلة ضرورية.
0: بكرة ما صار شي، الشغل ما بيخلص.
1: شغلة بتتعلق بالصحافة.
0: ليش في عنا صحافة؟ تعال بكرة، بكرة أنا جاي.
1: طيب ماشي، اتفقنا.

0: صباح الخير يا بيك.
1: خير؟ في شيء أريج؟ الملف يلي بإيدي مهم كتير.
0: حاضر يا بيك، بس برا موجود حامد بيك وحابب يشوفك. أنا شو قل له؟
1: حامد بيك برا؟ ولو ولو ما بدأ حكي، خليه يفوت فورا.
0: ماشي يا بيك، فورا فورا.
1: أهلا أهلا وسهلا مصباح بيك. أريج أجلي فوتة الضيف شوية بس نخلص الهاتف.
0: حاضر يا بيك.
1: مصباح بيك، والله ما بصدق لك، اشتقت لك يا رجل. وينك يا ابن الحلال؟ وينك؟

0: حامد بيك بدك ما تواخذني، عاصم بيك اجاه تليفون بس كم دقيقة وبتفوت لعنده، هو كتير سعيد انه جاي لعنده انت حضرتك.
1: ولو شو هالشغلة، شي طبيعي، حبيبنا عاصم بيك.
0: 10 دقايق بس.
1: ولا يهمك ولا يهمك، خليه خلص شغله.
0: شو بتحب تشرب حامد بيك؟ بعرف قهوتك سادة بس في بارد إذا بتحب.
1: سادة، قهوة سادة إذا سمحتي.
0: تكرم يا بيك.

لا لا ما بصدق، هاي القصة صار لشي 50 سنة، وقتها كنا بالجامعة. صحيح، وكان معنا كمان حامد بيه الضرسان، ما عاد شوفه بنوب. دخلك عم اشوفه لحامد بيه؟ بيجوز وقتها كان بعز شبابه، وكان يشتغل معنا ببيع الأمصان استوكات، وكان معنا زكوان رباح وبسام قسطجي، ما غيره صاحبك. إيه ما ألزه ألز حكياته. والله بتذكر كل قصصه لزكوان. ما بتتذكر وقت توفى جمال عبد الناصر؟ كان يحبه كتير، صار يبكي مثل الولد الصغير. وبسام كان ملبك بحياته وما بيعرف شو بده.

0: ما مين بيكون عم يحكي، بيضل شاغل حاله وبالأخير ما بيطلع عنده شغل.
1: في شي حامل بيك؟
0: لا لا أبدا، خطر لي خاطر ضحكني.
1: تفضل اشرب القهوة حامل بيك.
0: يسلم. لا يكون في شي عم يخبيه علي عاصم بيك، حاكم في قصص كتير عم تصلني من بعد.

0: أنا السؤال شاغلني يا أستاذ بكري، إنه كيف الحقيقة يلي وصلت لها بينبنى عليها رواية، يعني قصة وحكاية. لك كيف ثلاثة كانوا يبيعوا قمصان بالكرتونة بشارع النصر صاروا من كبار تجار البلد، وكيف علاقتهم قوية مع الضباط.
1: التاجر الكبير ببلش تاجر صغير، وهذا طبيعي بالحياة.
0: طبيعي؟ طبيعي وقت بيكون التاجر الصغير صاحب المصلحة. أجير ما أنا مشكلة هاي، وقتها بيصير صاحب مصلحة والله بيعطيه، بس بتكون سمعته مسك.
1: وهدول هيك بلشوا واستفادوا من الفرص.
0: ايه لا مو هيك، هدول دخلوا شركة مع الضباط والمخابرات وصاروا يمشوا يلي بالدنيا، وهي مانا تجارة، هي فساد. يعني المخابرات صنعتهم مو التجارة يلي الله حللها.

اسمع لإلا كل هالقصص يلي عم تذكرني فيها بترجعني لأحلى أيام حياتي. لك بهداك الوقت كنت تحبها لصفاء، كنت تكتب لها شعر، وخصوصي وقت تجي بفستانة بنفسجي. نعم؟ لا سيدي أنا ما بنسى، هاي شغلة ما بتنسى، وبالعلامة قريت لي الرسالة قبل ما تبعتها. الله يرحمها، كتبت فيها أنت بالحرف الواحد أنك حتجيب أهلك 20 وجيه مشان تخطبها.

0: ألو،
1: كيفك أريج؟
0: أهلين يا بيك.
1: اسمعيني وفهميني منيح.
0: تفضل.
1: بدك تنتبهي على أبي، بدك تخبريني مين عم يجي لعنده وهو مع مين عم يحكي، لأنه في شي خطير عم يصير.
0: يا لطيف،
1: بدك تنتبهي كتير منيح. فهمتي شو عم قلك؟
0: يعني بدك يعني راقبه يا بيك؟
1: لا مو هيك قصدي، فهمتيني غلط، بس يعني ممكن الناس تستغل وضعه الصحي وتسجل شي حكي من اللي عم يحكيه وتقوم الدنيا وما تقعد علينا.
0: معك حق يا بيك، معك حق.

0: انت ما عم تصدقني يا استاذ بكري، قصص هدول الناس بتخيل. لك تصور قبل ما اترك الصحيفه وروح اشتغل بالموقع، في واحد حط لي ظرف على الطاوله معبى مصاري وقال لي هي حق فنجان قهوه، وفجاه اتصل فيني رئيس التحرير وقال لي رجعي على الجريده بدنا نعدل شوي بالتحقيق الاستقصائي.
1: انا عم بسمع وساكت. يا مرام انا فرحان فيك كثير، عم تذكريني بشبابي. هذا الحماس حلو، بس قلتلك بلدنا ما فيها صحافة، فيها موظفين بينفذوا الأوامر.
0: إيه بس أنا وصلت لحقائق.
1: خبيها معك لأنه مستحيل تنشريها. شو مفكرة حالك بالسويد؟
0: خبيها معي؟ يعني أنا الصحفية لازم أطمس الحقيقة؟ يعني هلأ إذا سكتنا على الفساد رح نسكت على السجون؟ رح نسكت على القتل؟ رح نسكت على الخراب اللي عم يعملوه؟
1: ولو كان كلامك ما بيحل المشكلة، وانت بعدين بتدفع الثمن.
0: ما بيهمني بدفع الثمن. اكتشفت انه في ضباط مهمين ومعروفين شركاء معهم، في قصة احتكار وفساد. لك حتى الضباط يلي صارت اموالهم بالبنوك كوميات تركوا شغلهم بالجيش والدفاع على البلد، وصار الفساد والابتزاز شغلهم شاغل. لك صارت معهم مليارات.
1: بنصحك هالحكي بلا هالتحقيق الصحفي. اكتبي رواية، الرواية بتمشي بالأدب، عم يمشوا كل شيء ومفكرين إنه ما حد عم يرى.
0: ماشي.

نعم ايه سيدي، شو عليه؟ نلتقى المساء. ايه بالمطعم، ليش لا؟ بلكي منشوف حامد بيه. ولا يهمك ولا يهمك، اتفقنا. يلا مع السلامه.

0: معناتها عاصم بيك زعلان مني. أكيد وصل الكلام اللي حكيته قبل كم يوم عنه. عاصم بيك ما بيتها دغري حاب يهيني بمكتبه.
1: أنا ماشي قريش، خبريني إذا في شيء.
2: تأمر يا بيك.
3: صباح الخير عاصم بيك، صباح الخير.
1: بعدين.
3: ولو معقول؟ ليش عمل معي هيك؟ ليش عم يهيني هيك؟

0: دكتور إياب، بترجاك بترجاك بدياك تلاقي لي حل.
1: لسه بيتعبك كتير لأنه الزهايمر له مراحل.
0: كيف يعني؟
1: كتير ناس بيطول معهم المرض، وفي ناس ما بتظهر أعراض تسبب مشاكل لألون. بس يعني ولو زالت مني، في مراحل بيسموها الخرف بيمر فيها المريض، ومن خلالها فينا نقدر درجة المرض وأثاره.
0: بس الغريب يا دكتور أنه ذاكرته القديمة مثل رصاص. تخيل دكتور، بيتذكر شو كان لابس لون بنطرون من 50 سنة.
1: المريض بينسى آخر الأحداث وبيتذكر الأحداث القديمة، وأحياناً بيشعر بالتعب وهو عم يتابع الأشياء الضرورية اللي كان يهتم فيها من زمان.
0: طيب لوين منوصل بعدين؟
1: بس يتطور المرض ممكن المريض ينسى اسمه وعنوانه، كمان ممكن يضيع بالطريق. إن شاء الله ما توصلوا لهالمرحلة.
0: إن شاء الله دكتور، إن شاء الله.

0: ايه جود بيك، خبرني شو الشيء المهم اللي بدك تقول.
1: سيادة اللواء، في صحفية عم تجمع معلومات عن أبي.
0: بركي بدها تعمل معه مقابلة.
1: هالضرب مو ضرب أصحاب أبدا.
0: شو قصدك؟
1: بدها تعمل فضيحة عن الفساد.
0: بقص راسها،
1: خايف تكون جهة تانية وراها من اللي ببالي بالك.
0: اكتب لي المعلومات اللي عندك على ورقة وعطيني اياها.
1: حاضر سيادة اللواء.

0: اي والله هذا اللي صار يا عاصم.
1: من وين جبتها هي؟ قال انا تركته ومشي. اسمع يا حامد بيك هالقصة. مرة كنت نازل أنا وأم جود على سوق الحميدية
0: إيه؟
1: ومثل ما بتعرف كان السوق عم يغلي غلي بالناس والبيع والشراء.
0: نعم.
1: سألتني أم جود وكان جود صغير وقتها، منين بيجيبوا تجار سوق الحميدية هالمال كله؟
0: إيه؟
1: يعني ما في دكنجي إلا عنده بيوت وأراضي وأطيان وأموال ما بتاكلها النيران.
0: وشو قلت له؟
1: كان جوابي إنه هدول الناس كانوا صغار وكبروا، وبكرة نحن كمان منكبر ومنصير، شو ناقصنا يعني؟ تعرف شو سألتني بعدين؟
2: شو سألتك؟
1: سألتني سؤال حيرني فعلا يا مصباح بيك. قالت لي صحيح انه الناس كانت تحط امانات عند التجار؟
0: ايه.
1: طيب هلأ ليش ما حدا بيأمن لتاجر؟
2: ما حق، كأنه التجارة ما عاد التجارة، الناس غير ناس.
1: كأنه عم يضحكوا على الناس.
2: لا يا عصام بيك، مو صحيح الحكي ابدا. انت ما بتعرف قصة المرأة اللي راحت على الحج وحطت أماناتها عند التاجر، وقامت وقت رجعت وخربطت بالتاجر، التاجر الثاني عطاها الذهبات، وقت لقت التاجر الحقيقي رجعت وسألته كيف انت بتعطيني شغلة ما حطيتها عندها؟ قام هزير شو قلت؟

0: ولا
1: مشان ما يقولوا التاجر الفلاني أكل حق الناس، يعني السمعة والصدق إلها دور بالتجارة.
2: بتصدق يعني هالقصص هاي؟ إحنا كنا نبيع قمصان بالكرتونة وكنا نضحك على الناس ونبيع قمصان استوكات، وكبرنا وصرنا لك وين هالسمعة هاي؟ وين؟ كان مصباح بيك يشتغل معنا حويس.
0: لا لا لا لا،
2: وكبرنا وصرنا وما حدا حط عنا أمانات ولا شيء. يعني هاي قصص حكواتية
0: قلتك.

0: شو هالحكي هذا؟ انت كان عندنا صحفيين بتجسسوا على العالم.
1: والله يا سيادة اللواء، المعلومات اللي عم تصلنا انه في كم صحفي عم يشتغلوا بطريقة بوليسية وعم يعملوا قصص ما انزل الله بها من سلطان، وعم ينشروها على الفيسبوك وبالمواقع اللي برا ويسيئوا للبلد.
0: بينقص راسه، شو الشغلة فوضى؟
1: قال شو؟ نص التجارة يلي بالشام صارت غسيل أموال، وصار لازم يعرف العالم مصدر الأموال يلي عم تطلع فجأة بين إيدين تجار ما حدا سمعان فيهم من قبل. يعني فيك تقول حكي من هذا النوع.
0: لحظة لشوف. ألو، مرحبا يا ابني، أعطيني رئيس تحرير أي صحيفة من الصحف الثلاثة اللي عنا بسرعة. يلا. أنا صحيح ما بقرأ جرايد وبقرف منها، بس عندي مختصين بالفرع بيتابعوا كل صغيرة وكبيرة.

0: الو يا ابني، حول لي يا. الو، كيفك استاذ؟ ليش ما عم تيجي تشرب قهوة عنا؟ ها، خايف من القهوة بالفرع؟ إلا تخاف، انتو بالجرايد مننا وفينا. لا بس حابب اسألك كم سؤال، يا ريت تجي لعندي على الفرع لنحكي بالموضوع. طيب طيب، لازم شوفك وبسرعة، تعال اشرب قهوة عنا. جود بيك، بكرة بجيب لك رئيس التحرير وبنتف له حواجبه وبخليه يحط تاتو بداله.
1: ما بتقصر.

0: مساء الخير عاصم بيك.
1: أهلين أهلين مرام. ما قلتي لي وين وصلنا؟ بدي قصتي تهز العالم هز.
0: رح سميها من الذاكرة.
1: ممتاز ممتاز. بس بدنا نفاجئ فيها الكل.
0: أكيد أكيد ولا يهمك.
1: تسلميلي.

0: أنت رئيس تحرير صحيفة رئيسية موثوقة بالبلد، وعم تقلي إنك ما بتنشر أي تحقيق بتعلق بأمن البلد بدون ما ترجع إلنا.
1: مظبوط
0: هالكلام ماشي، بس كيف ما بتعرف إنه في صحفيين عم يجمعوا معلومات وعم يتنقلوا من محل لمحل ويسألوا ويقروا ملفات؟ كيف؟ فهمني
2: يا سيادة اللواء. بس نحن ما نشرنا أي شيء بيضر أمن البلد، حتى لو كان في صحفيين عم يجمعوا المعلومات لشي تحقيق صحفي، بعدين إلا ما تجي لعنا مشان النشر. شو بتستفيد إذا ما نشرناها؟
0: وشو بيعرفك لمين عم تبعتها؟ آه؟ ليكون مفكر حالك النية الطيبة بتبني بلد؟ هيك أنتوا رؤساء التحرير معجونين على السطحية، ما فيكن تفكروا أبعد من مناخيركم، وبتنسوا إنه المناخير للشم بس.
2: يا سيادة اللواء، ما سبق وصار إنه صحفي أو صحفية من جريدتنا بعد شي لبرات البلد. الصحفي عنا ملتزم بعمله بخطة الجريدة. شو اسمها هاي الصحفية من بعد إذنك يعني يلي عم تحكي عنها؟
0: اسمعوا، لا عم تحكي من برات مناخيرك ومفكرني عم افتري عن الناس.

0: حاضر سيادة اللواء، حاضر مثل ما
1: قلت لك تمشي. ليش وقفت؟ بتمشي وقت ما انا بدي. فهمت يا رئيس التحرير؟ اشرب قهوتك، اشرب.

هذا عاصم بي عم يحكي كل شي بالمشرمح. والله ليطلع أحلى تحكي.

0: رقوتك، شو بده منا رئيس التحرير؟
1: والله ما بعرف هالليان.
0: يا سيدي خلينا نسمع شو بده.
1: قولتك يا جماعة، أنا جمعتكن اليوم لأنه في شي عم يصير من ورانا. بتعرفوا أنه صحيفتنا سمعتها طيبة فوق بالقيادة وعم يقروا كل شي فيها، وهي معلومة ها؟ وما علينا ملاحظات أبداً، بس في حدا قايل إنه في تحقيقات استقصائية عم يساويها من تحت لتحت بتضر البلد، وصار لازم نعرف التفاصيل.
2: عم مين عم يحكي رئيس التحرير؟
0: والله ما بعرف.

ألو؟ مين؟ ما اسمك؟ مرام؟ لا لا لا أبداً، أنا ما عندي وقت، ما عندي وقت هلا. مين هاي مرام؟ أيوة، بس معقولة؟ من زمان ما سمعت صوتها. هاي قرايبتها لأم الجود، أكيد زعلت. بسيطة بسيطة، مو مشكلة، ترضى، أنا مستعد راضيها. ألو، أنسى مرام؟ تذكرتك، ما تأخذيني الله يخليكي. ما تأخذيني، مشاغل كتيرة شوي. أهلا وسهلا. أنا بالمكتب طبعا بانتظارك.

0: يا سيادة اللواء، أنا برأيي في سوء تفاهم. أنا من شوي اجتمعت بصحيفتنا مع
1: يا حضرت، أنا ما طلبت رأيك، ما طلبت منك اجتماعات، طلبت منك معلومات. أنا ما عندي شيء اسمه سوء تفاهم، أنا الشيء اللي عندي اسمه أصروص، فهمان؟ كل حدا بيكتب أي تقرير بترفع لي اسمه، إذا أنتوا ما بتعرفوا شو عم يعملوا الصحفيين، أنا بعرف أوصل اللي بدي إياه. الله معاك.
0: أمرك سيادتي.

0: ايه يا بيك، في صحفية فاتت لعند عاصم بيك.
1: صحفية؟
0: ايه، وصار لها تلت ساعة جوا.
1: طيب عرفتي لي شو اسمها؟
0: هلا هي ما ردت لي، بس الوالد قال لي انه خليها تفوت فورا.
1: طيب ماشي، شكرا أريج، انا هلا بحكي تليفون وبشوف شو القصة.
0: ماشي يا بيك.

0: ألو خير، امبارح كنا سوا.
1: سيادة اللواء، الصحفية هلأ عند الوالد وما قالت اسمها للسكرتيرة.
0: هيك لكان. ماشي ماشي.

0: اسأل الله يا مرام، ايام ما بتنسى. تصوري انه من كرتونة صغيرة صنعنا ثروة كبيرة. تعرفي شو جاي على بالي؟
1: تفضل.
0: جاي على بالي تكتبي قصة حياتي وتساويها مسلسل للتلفزيون.
1: ما هي هي الفكرة، لأنه الجيل لازم يتعلم منكم ليصنع المستقبل.
0: المستقبل؟ الله عليك يا مرام، شو دمك خفيف.
1: شكرا.
0: تعرفي إنه ما بيشتغل بهالبلد إلا النصب والاحتيال؟
1: عفوا، كيف يعني؟ ما فهمت.
0: تعرفي إنه وقت كنا نبيع قمصان بشارع النصر، إجت مرة دورية شرطة وأخذوني وأخذوا الكرتونة كمان.
1: أيوة.
0: وجوات المخفر اتفقت أنا ورئيس المخفر إنه نصير شركاء.
1: معقول؟ كيف قبل معك؟
0: يا ستي، عرضت عليه نص المربح وبعدين صرت شراكة مع رئيس فرع مخابرات.
1: أوف، وافق كمان؟
0: وافق مثل العادة. لك شو بدي اتذكر لأتذكر، كان وقتها عم يحقق معي عن واحد كان موقوف واشتغل معنا حويس، ووقت جاوبته انه انا ما بيهمني اعمل فيه شو تشبيه، انا يلي بيهمني اني عبي جيبتي بالمصاري. ساعتها وقف التحقيق وقال لي ولا بدي اياك تشتغل معي، واشتغلت معه وصرنا نكبر. رحمة الله عليه، مات بالسكتة القلبية بعد 20 سنة وما تركني ولا لحظة.
1: الله يرحمه. معناتها التجارة كنز صح؟
0: لك لا، وقت بتشارك مع ضباط كبار بتصير كنز. ساعتها كل شي بدك اياه بيكون جاهز. رح احكي لك تفاصيل ما بتتصدق ابدا.
1: مثلا
0: شركاتنا فوق بياخدوا النص، وشغلتهم بس الاستثناءات وحل المشاكل يلي بتصادفنا.
1: هذا كلام بده اثباتات عاصم بيك.
0: صحيح، وراح اعطيكي صور عن كل هالاستثناءات يلي عندي.
1: حلو كتير.
2: لا تواخذوني قطعت حديثكم، جبت قهوة سادة. أكيد بتشربي القهوة سادة.
1: ايه عادي
2: بشربها سادة. وهي كاسة مي.
1: يسلموا
0: ايدك. منيحة يلي جبتي القهوة، نشف حلقنا. الصحفية مرام حسن عم تكتب قصة حياتي، بدها تساويها مسلسل تلفزيوني.
1: الله يقويكي. شكرا، شكرا كتير.
0: لما بتكون السلطة فاسدة التاجر الفاسد بنعنش.

ألو جود بيك، ترك الباب مفتوح شوي لحتى أسمع. أبوك عم يحكي عن الفساد والدولة، قال بده يحكي للصحفية قصة حياته كلها. إيه وعرفت اسم الصحفية.

ألو، مقدم رؤوف، فورا بتروحوا على مكتب عاصم بيك وبتجيب لي الصحفية مرام حسن، هي عنده هلا. معك 10 دقايق وبتخبرني بالتفاصيل.

0: وهي هي الحكاية.
1: ماشي يا بيت، منكمل بعدين.
0: يا ستي وأنا كمان جاهز، بس تجي مرة تانية منكمل.
1: ولا يهمك، ودايما على القهوة. سلامات.
0: مع السلامة.

0: ألو جود بيك، هلأ طلعت. نعم، حاولت محسن توقفها.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا،
1: أنا المقدم رؤوف من الأمن.
0: أهلا وسهلا، كيف فيني أخدمك؟
1: الصحفية بعدها جوا؟
0: لا هلأ طلعت.
1: طيب في يعرف شو لابسة؟
0: كانت لابسة فستان فوشيا.
1: ماشي، شكرا. وراي شباب.
2: حاضر سيدي.

0: عفوا يا أنسي.
1: نعم، شو بتريد؟
0: حضرتك الصحفية اللي كنتي عند عاصم بيك؟
1: نعم، ليش؟ في شي؟
0: أنا المقدم رؤوف من الأمن، ممكن تتفضلي معي وبدون شوشرة؟
1: شو؟
2: حركي قدامي
0: شباب،
3: امشي يلا.
1: أنا ما عملت شي.

0: يمكن لمشتركي الخليوي في سوريا ترك رسالة صوتية
1: وإعادة
0: طلب الرقص.
1: هاي المرة الثالثة اللي عم دق فيها، ليش مسكرة خطة؟ ماشي، أكيد بيكون الخبر وصل له إنه ضيروا رؤساء التحرير. يا ريت ما تكون نشرة التحقيق عن التجار والسلطة.

0: أهلا أهلا بالصحفية الاستقصائية مرام حسن. أهلا، هون بشر لك اللي بدك يا صحفية. ليش عم تروح للمواقع اللي برات البلد؟ يعني الفرع عنا أرطب وأحسن، ما هيك؟
1: ممكن أعرف ليش أنا هون؟
0: ألو، أهلا جود بيك. أهلا. لا لا لا تعذب حالك، صارت عندي، بس ضب لي الوالد بقى.
2: كنتم مع
3: خفايا الأيام الصعبة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: أيها السيادة والسادة، نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وفد سوري رفيع المستوى يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية.
0: تحقيقا للعدالة، محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على المجرم أحمد حسون.
1: برعاية وزارة الخارجية والمغتربين، انطلاق ورشة عمل لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حول الأمن المناخي في سوريا.
0: وفي نشرتنا أيضا، وزير الخزانة الأمريكي يتوعد إيران بأكبر هجوم مالي على الإطلاق. هذه نشرتنا الرئيسية، يقرأها عليكم الزميل محمد الدرباس وأنا يسرى السيد عيسى، وفي الإخراج أروى حامد. وتفاصيل هذه العناوين بعد الفاصل.
1: أهلا بكم. في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، عقد وفد سوري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني وعضوية رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية أوضح أن الاجتماع الذي جاء في أعقاب القصف الإسرائيلي الأخير للأراضي السورية وتصاعد التوترات في جنوب البلاد ترتكز مناقشته على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف وإحياء مسار التفاوض بهدف التوصل لاتفاق أمني يمكن أن يشكل أساس الاتفاق مستقبلي أكثر شمولا. حيث أكد الجانب السوري خلال الاجتماع أن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، مشددا على رفض أي ترتيبات أو آليات من شأنها تقييد هذه الحقوق السيادية.
0: إلى ذلك، أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني تأمل أن يفضي إلى انسحاب الأخيرة من الأراضي السورية، داعيا إلى اغتنام فرصة تاريخية في ظل استمرار انفتاح باب الدبلوماسية على أي مسار يمكن أن يحقق تقدما سياسيا. وفي مقابلة مع وكالة رويترز، شدد الشيباني على أن أولوية دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية، مؤكدا ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة في هذا الاتجاه.
1: وللحديث أكثر عن تفاصيل الاجتماع السوري الإسرائيلي ومستقبل المفاوضات، ينضم إلينا المحلل السياسي المختص في شؤون الشرق الأوسط الدكتور عامر النمر. أهلا ومرحبا بك دكتور.
2: مرحبا بك وبالمتابعين
1: حياك الله. حياك الله دكتور. كيف تقرأ توقيت عقد الاجتماع السوري الإسرائيلي اليوم؟
2: يعني بالنسبة لي أنا أرى أن هناك يعني رسالتين واضحتين في هذا الخصوص، خاصة

0: كما ذكرت. الأولى أنه جاء مباشرة بعد القصف الإسرائيلي كان قبل أسبوعين يعني على مناطق في المناطق القنيطرة وفي معرية في درعا، وإن كان أيضا يعني قصف مطار بزور قبل أسبوع تقريبا. فالتوقيت مهم جدا أن يعني هذه الهجمات وهذه التوترات كانت تدفع باتجاه عقد اتفاق أمني. طبعا حتى الآن لم يكن هناك اتفاق أمني، إنما هناك جلسة تفاوض سلسلة من جلسات بدأتها يعني بدأها الطرفين منذ يعني سقوط
1: النظام. هو الآن هو اجتماع سيفضي فيما بعد إلى عقد جلسات أو الذهاب باتجاه التفاوض.
0: يعني هو ممكن أن نقول أنه بمثابة يعني كبح لجماع التصعيد يعني وهذه التوترات، إيقاف هذه التوترات على الأقل فتح مسار للتفاوض.
1: نعم، يعني اليوم الجانب السوري وسوريا تؤكد دائما والحكومة يعني في هذا الاجتماع على أن سوريا ذات السيادة وأنها يحق لها أن تبني جيشها الوطني وأن تبني تحالفاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية. اليوم يعني دكتور، ما الرسائل التي حملتها تأكيدات الجانب السوري فيما يتعلق بهذه الحقوق لسيادة سوريا أو ما يخص موضوع الجولان السوري المحتل؟
0: نعم، هذا يعني أمر في غاية الأهمية. يعني الطرفين يعني الطرفين بيعلنوا انه نحن لسنا دائرين في مسار التصليح، انما في مسار اتفاق امني كما حدث في عام 1974. ويعني كان بعده تلاه للقرار لمجلس الامن الدولي، وبالتالي اليوم نحن في مسار تفاوضي لعقد اجتماع امني وليس للاعتراف. يعني من كلا الطرفين، ليس يعني سوريا لا تذهب سوريا اليوم للتفاوض من اجل الجولان، ولا تذهب اسرائيل اليوم ل يعني الخروج ويعني ترك الجولان يعني المحتل. وبالتالي هذا مسار تفاوضي على صعيد السياده، يعني تؤكد سوريا انها دوله ذات سياده وان الزمن يعني الحرب انتهى فيها، وبالتالي لها الحق في بناء جيشها وبناء ايضا تحالفاتها. وطبعا هذه بالنسبه لي هي بمثابه رساله للداخل والخارج، يعني ان اي اتفاق امني لم يكون على حساب السياده. نحن لن نتحدث عن الجولان، نتركها جانبا لانها لم يكن احتلال الجولان في زمن يعني العهد الجديد، انما كان في زمن على عهد البائد، وبالتالي لم يستطع النظام البائد يعني الدخول في مسار مفاوضات لعودتها وحتى في حرب لاسترجاعها. وبالتالي نحن اليوم في مسار يعني هناك توترات على اراضي تم قضمها خلال فتره ما بعد التحرير، ونحن اليوم نحاول دخول بمسارات تفاوضيه ونقرا الواقع بشكل جيد، وبالتالي الحفاظ على حقوقنا وايضا بناء تكتلات ذات سيادة كاملة. أما على صعيد الجولان طبعا الخبر لم يذكر صراحة يعني أي حديث عن يعني كلا الطرفين لم يتحدثوا عن الجولان صراحة. يعني أنا أتحدث هنا عن الوسائل الرسمية، لكن إذا يعني إذا كان هناك اتفاق أمني مستقبلي يعني أكثر شمولا،
1: لكن الاجتماع دكتور
0: الجولان يعني قد تكون الجولان نعم على طاولة التفاوض.
1: نعم، يعني الاجتماع ركز دكتور على اتخاذ خطوات عملية لخفض التصعيد بالتوازي مع بحث سبل العودة إلى مسار التفاوض. يعني بعد هذه المواقف السورية الثابتة برأيك هل ستنجح العودة إلى مسار التفاوض؟
0: نعم، يعني طبعا الأمر هنا مرهون بعدة يعني عوامل، لعل الأهم في هذا المسار هو يعني الالتزام التام من كلا الطرفين بتنفيذ آليات خفض التصعيد. وهنا أنا أذكر خاصة الجانب الإسرائيلي، لأن الجانب الإسرائيلي هو الجانب المعتدي وهو يعني وهو من يبدأ كل هذه التوترات ويستغل يعني الحالة الانتقالية في سوريا، يستغل حالة يعني بناء الجيش من جديد. فهو

0: تم الالتزام من كلا الطرفين طبعا يكون النجاح مرهون لعودة يعني فتح باب التفاوض من جديد او استمرار ديوان التفاوض ويكون تفاوض اكثر او يصل لمرحله الحوار الاستراتيجي ايضا. ايضا الرعايه الدوليه يعني الوسيط اليوم من هو الوسيط؟ الوسيط الامريكي وسابقا كان ايضا الاذربيجاني وكذلك الفرنسي. اذا كان يعني الضامن بالفعل يريد فرض التصعيد ويضغط على الجانب الاسرائيلي بشكل خاص لايقاف هذه الهجمات فبالتالي سيكون الاتفاق والاتفاق الامني يعني ناجحا. وايضا يعني خلينا نقول المرونه من كلا الطرفين. يعني بالنسبه لسوريا ابدت مرونه بالحديث عن اليات عمليه و يعني اتوقع هذه المره الاولى التي يعلن بها صراحه على وكاله الانباء الثانة مباشره عن اللقاء. نعم كان هناك في سياسيين ولكن بالنهايه هذا كان اجتماعا امنيا لاول مره. هذا الاجتماع الامني يعلن بشكل رسمي. كانت كلها سابقه اجتماعات سياسيه الا هذا كان اجتماعا امنيا بالدرجه الاولى وبالتالي هو امر في غايه الاهميه. هذه المرونه من قبل سوريا وايضا اذا كان هناك ايضا مرونه من قبل الجانب الاسرائيلي فبالتالي ستكون يعني مسار هذا او سيكون مسار هذا التفاوض ناجح.
1: نعم. المحلل السياسي المختص في شؤون الشرق الاوسط الدكتور عامر النمر، شكرا جزيلا لك.
0: صحيح.
2: وبعد الاجتماع السوري الإسرائيلي الهادف إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا، وصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 من خلال توغلاته في الجنوب السوري والاعتداءات على المواطنين بالمداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق القذائف. وفجر اليوم توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بآليات عسكرية عدة في قرية معرية بريف درعا الغربي ودهمت منازل المدنيين.
1: استكمالا لمسار العدالة الانتقالية الذي بدأته سوريا من أجل محاسبة المتورطين بارتكاب جرائم خلال عهد النظام البائد، قررت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تجريم المتهم أحمد حسون بجناية الاعتداء والحكم عليه بالسجن مدى الحياة وبجناية الاعتداء الهادف لإثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي. تفاصيل أكثر في سياق التقرير الآتي.
3: منذ التحرير اتجهت سوريا نحو تعزيز مسار العدالة الانتقالية، وأول ثمار هذه الجهود بدأت تظهر عندما حكمت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق على عدد من مجرمي النظام البائد بالإعدام. واليوم جاء دور مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون، وبعد 5 جلسات استمعت خلالها المحكمة للشهود ولأقوال المتهم ودرست الأدلة والاتهامات، جاءت الجلسة 6 ليصدر خلالها الحكم بالسجن مدى الحياة دون الاستفادة من أي مرسوم عفو.
4: تجريم المتهم أحمد بدر الدين حسون ابن محمد أديب والدته حميدة تولد 1949 بجناية الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والمعاقب عليها بموجب المادة 298 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات العام والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن المؤبد مدى الحياة.
3: أولى جلسات محاكمة المجرم أحمد حسون مفتي سوريا في عهد النظام البائد انطلقت في 25 من شهر حزيران الماضي في القصر العدلي بدمشق، حيث تليت أمامه لائحة الاتهامات المنسوبة إليه والتي شملت استغلال منصبه من أجل تحقيق مصالح شخصية وإقامة علاقات واتصالات واسعة خارج الأطر الرسمية مع رأس النظام البائد بشار الأسد وعدد من كبار الضباط وقادة الميليشيات التي شاركت في القتال داخل سوريا. كما نسب إليه إلقاء محاضرات أمام ضباط وعناصر قوات النظام البائد دعا خلالها إلى دعمه ومواصلة القتال ضد الشعب السوري، إلى جانب إطلاق تصريحات إعلامية تحريضية. وأيضا تضمنت لائحة الاتهام تهديدات منسوبة إليه بحق أهالي محافظة إدلب وإشادته بممارسات ضابط النظام المخلوع عصام زهر الدين وتأييده قائد الحرب

0: الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، فضلاً عن دعمه وتبريره للانتهاكات المنسوبة لهؤلاء المجرمين. اليوم وتحقيقاً للعدالة، قررت المحكمة أيضاً حرمان المجرم حسون من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص نظراً لجسامة الجرائم المرتكبة، ومنع إطلاق السراح المشروط ووقف تنفيذ العقوبة بحقه، مصنفة الأفعال الثابتة بحق المحكوم عليه كجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. على مدار 14 عاماً وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف، لكن اليوم تبدل الحال، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون أنفسهم تمضي سوريا قدما في عملية محاسبة المجرمين. فسوريا التي تحررت من حكم النظام البائد أبعد ما يكون عن العدالة تعمل اليوم وبكل نجاح على تحقيق هذه العدالة ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد الشعب.
1: وفي إطار جهودها لبناء شراكات مؤسساتية قائمة على نقل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية بما يعزز قدرة المؤسسات السورية على مواصلة مسار العدالة الانتقالية بكفاءة واستدامة، وقع رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد اللطيف مذكرة تفاهم مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات الوطنية المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية. وجاء توقيع المذكرة خلال لقاء جرى في مبنى الهيئة بدمشق، بحث سبل التعاون العملي خلال المرحلة المقبلة ومجالات العمل المشترك التي يمكن أن تسهم في تطوير أدوات الهيئة وتعزيز قدراتها في تنفيذ مهامها بما يخدم مسارات العدالة وحقوق الضحايا واحتياجات المجتمع.
2: برعاية وزارة الخارجية والمغتربين، بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حول الأمن المناخي في سوريا بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والمنظمات المحلية والدولية والأممية، وذلك في فندق الدمروز بدمشق.
1: وفي خبرنا الأخير، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستبدأ اليوم هجوما ماليا على إيران، وصفه بأنه الأضخم من نوعه على الإطلاق. وبيّن بيسنت أن الهدف من هذا الهجوم هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما، مشيرا إلى أن الدول التي تربط مصيرها بطهران عليها أن تتوقع انغلاق أي مسار نحو الرخاء المستدام، ومحذرا أي دولة تعمل كشريان مالي للنظام الإيراني من أنها ستتقاسم معه العزلة.
2: أيها السادة، قبل ختام نشرتنا الرئيسية لهذا اليوم، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في إطار الجهود الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الاستقرار في سوريا والمنطقة، وفد سوري رفيع المستوى يعقد اجتماعا مع وفد إسرائيلي بوساطة أمريكية واستضافة أردنية. تحقيقا للعدالة، محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على المجرم أحمد حسون. برعاية وزارة الخارجية والمغتربين، انطلاق ورشة عمل لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حول الأمن المناخي في سوريا. وكان في نشرتنا أيضا، وزير الخزانة الأمريكي يتوعد إيران بأكبر هجوم مالي على الإطلاق.
1: أيها السادة، هذا هو الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل. في الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار، وفي التقديم الزميل محمد الدرباس، وأنا يسرى السيد عيسى، وفي الإخراج أروى حامد. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: المفقود ليس رقماً في سجل، إنه اسم ووجه وذاكرة وعائلة تنتظر جواباً. الهيئة الوطنية للمفقودين، لأن لكل مفقود حقاً في أن يعرف مصيره.
0: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام، فلا تعتبر الأمر بعيداً عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سبباً في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع. دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
2: دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا، تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم متابعينا مستمعينا ومشاهدينا على أثير وشاشة إذاعة دمشق. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج تقويم. برنامج تقويم برنامج يركز على السلوك حتى يستقيم كل عوجاج فينا، من رؤيتنا للعالم ومما فينا من أفكار وردة فعل. وخير من نقتدي به في هذا التقويم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن من عرف نفسه عرف ربه، حتى نعرف أنفسنا حقا علينا أن نتعلم كل يوم ما نريد أن نصل إليه، ونقارن هل وصلنا فعلا وكيف نحافظ على هذا الوصول. شباب يصل إلى الفلاح يعني مجتمعا يتطور بتقويم ويغرس العلم ويعزز القيم. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تقويم، ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة الدكتور أحمد الحديدي، الأستاذ المساعد في الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. أهلا بكم دكتور أحمد.
2: حياكم الله أستاذ عبد الكريم، بارك الله فيكم، شكرا على الاستضافة.
1: حياكم الله. الحقيقة اليوم حلقة اليوم يعني حلقة شيقة بوجودكم دكتور. الحلقة اليوم تتناول موضوع التفاؤل، خير ما يعني نبدأ به في هذه الحلقة ما ذكره عز وجل في القرآن الكريم حين قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ليس كل مبتسم متفائل، وليس كل باكي قد فقد الأمل. قد يبتسم الإنسان وفي داخله ما يخفيه من وجع ثقيل، قد يبكي لأنه يتألم، لكن في أعماقه ما زال يحسن الظن بالله عز وجل. إذن فالتفاؤل ليس أن ننكر ما يؤلمنا، التفاؤل يعني أن نقول كل شيء، ليس أن نقول كل شيء جميل من حولنا، ليس أن نطلب من المكسور أن يبتسم، ليس أن نتعامل مع المصيبة وكأنها لم تحدث ونحن في عالم آخر. التفاؤل أعمق من ذلك، وهذا ما سنعالجه من خلال هذه الحلقة معكم دكتور. يعني بالتأكيد التفاؤل أن نرى الواقع كما هو، لكن أن لا نسمح لهذا الواقع أن يسلبنا رجاءنا بالله عز وجل. بالتأكيد أن نعترف بالألم لكن ألا نستسلم له. حياكم الله دكتور معنا في هذه الحلقة. يعني بداية لو أردنا يعني أن نوضح مفهوم التفاؤل، هناك يعني كثيرون يتحدثون عن ملف التفاؤل، وموضوع التفاؤل في الإسلام حقيقة أمر جوهري ومطلوب، نريد أن نعالج هذا الأمر، لكن بالتأكيد من زاوية مختلفة عن الزاوية التي قد يتناولها البعض ليذهب بإيجابية حالمة تخرج الإنسان عن الواقع، تذهب لنقل بخيال جامح وبعيد عن أرض الواقع. كيف يعني عالج الإسلام وكيف يعني كانت النظرة الإسلامية للتفاؤل؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالفعل أستاذ الكريم،

0: مهم وبالغاية في الأهمية، خصوصا في وضعنا الحالي. يعني حسن الظن بالله الواسع الكريم هو جوهر الطمأنينة. في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالتفاؤل ممكن ننظر له أنه هو طريقة لرؤية الواقع. جميل. هذه الطريقة لرؤية الواقع مبنية على حسن الظن بالله، مبنية على أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا، وأن مع العسر يسرين كما تفضلتم في الآية: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا نظرنا إلى المختصين في هذا المجال نلحظ ما يسمى بالنمط التفسيري أو باللغة الإنجليزية explanatory style. كل إنسان يوصف الأحداث التي تمر به بقصة يحكيها لنفسه. يعني لنفترض أننا هم في زيارة لأحد الأسواق الشعبية الرئيسية ونتناول بعض المثلجات. تصف الموضوع ممكن بطريقتين، ممكن توصفه بطريقة سلبية، تقول ازدحام، أماكن ضيقة، حر، إزعاج من الباعة المتجولين إلى آخره. ويمكن أن توصفه لنفسك بطريقة أخرى وتقول: يا لها كان المثلجات جميلة، استأنسنا بالناس، رأينا كيف يذهبون وكيف يجيئون، وجدنا خيارات متنوعة للشراء. نفس الحدث يمكن أن توصفه بوصفين، هذا ما يسمى النمط التفسيري. فالاعتناء بالنمط التفسيري هو أحد المفاتيح الأساسية التي تساعدنا على أن نكون متفائلين أو تجبرنا على أن نكون متشائمين.
1: نعم. طيب إذا أردنا يعني أن نبسط أكثر الأمر ومفهوم التفاؤل، ربما هناك يعني نظرة شائعة، من يتحدث اليوم بتفاؤل يعني النظرة الأولى التي تتجه نحوه، لغة الخطاب التي تتجه نحوه مباشرة، أنك يعني خارج الواقع، أنت ساذج، أنت يعني تتعامل بشيء من السفه مثلا بنظرتك التفاؤلية هذه. مفهوم الإنسان المتفائل يعني كيف يكون الإنسان متفائلا وبذات الوقت أيضا يعني يفهم الحياة بعمقها، يعيش المواقف الصعبة بعمقها؟ يعني لو نبسط هذا الأمر بداية.
0: نعم.
1: بالتأكيد المتفائل ليس شخصا ساذجا، يعني إذا ما ابتدأنا بهذه النقطة.
0: التفاؤل ليس لا يعني السذاجة. التفاؤل إذا أخذ بمفهومه الخاطئ، بمعنى تجاهل السلبيات وابقى إيجابيا، هذا به سذاجة أو يؤدي إلى سذاجة.
1: ما تصنعه النعامة،
0: ما تصنعه النعامة. والمشكلة أن ما تتجاهله سيبقى موجودا ويعني
1: يتراكم
0: ويسبب لك الأذى مستقبلا، كما يقول بالإنجليزية it will fire back. يعني فالإيجابية السامة هي الإيجابية التي تغطي الحقائق، ترفض تحمل ألم الواقع وتتجاهله باسم الإيجابية، لكن هذه بالحقيقة إيجابية سامة. الإنسان لا يجوز أن يقمع مشاعره، يجب أن لا يجلد ذاته، لكن بالمقابلة يجب أن يتحلى بالقوة لمواجهة الواقع الذي قد يكون بعض الحالات صعبا، ويخطط ويعمل ويتحرك، لأن الإيجابية السامة تدعو للإحباط والتوقف والكسل، في حين أن التفاؤل الصحيح يدعو للعمل. والعلماء أثبتوا أن هذه النوعية من التفكير، من رؤية الواقع بالنظارات، كما إنجاز التعبير من النظارة الإيجابية، لها آثار إيجابية جمة تشمل صحة القلب، ارتفاع مستوى المناعة، سرعة التعافي من الأمراض، سرعة التعافي بعض الأمراض، بعض العمليات الجراحية إلى آخره.
1: أنت تقصد بأن هناك ليس فقط أثر سلبي، عفوا أثر نفسي علي أنا عندما أفكر بتفاؤل ويعني يعني أخوض غمار الحياة بتفاؤل، وإنما أيضا يؤثر على جسمي.
0: بالتأكيد، هذا بالتأكيد، لأن وجود الإنسان بحالة متشائمة يدعو إلى عدم الأمل في المستقبل، وهذا ينعكس على البناء النفسي ككل. والبناء

0: النفس المتهدم أو المتهتك يرتبط بشكل وثيق مع الجسد المتعب والذي يعاني من أجل التعافي.
1: نعم. طيب اليوم كيف نفرق يعني بين المتشائم وبين المتفائل؟

0: عمله
1: يراه تحديا،
0: يراه تحديا ويرى أن له وقتا محدودا في علم الله. إذا نظرنا إلى ما هي ردة الفعل الأولية للمتشائم عند حصول العقبات، ترى المتشائم يتأمل هذه العقبة أو هذا الإخفاق ويغرق في الأسباب ويغرق في ماذا حصل مع الحسرة والندامة، ويرى أن إخفاقه مسألة كونية شاملة.
1: يعني المتشائم عندما يحدث له حدث يرى بعد هذا الحدث أكبر بكثير من حجمه الحقيقي،
0: من حجمه الحقيقي، في حين ترى المتفائل، المتفائل الصحيح وليس المتفائل بشكل سلبي، يستوعب هذه الإخفاقات ويحسن التعامل معها بأن يرى هذا الحادث هو عبارة عن حادث منفرد لا يرتبط ببقية الأمور، ويفكر ماذا يمكن عمله في المستقبل. فالمتشائم على سبيل المثال لو رجعنا يرى أن كل ما في الحياة هو مصائب، ولديه قائمة طويلة بالمصائب التي مر بها، ولديه قصر نظر ويستغرق في هذه المقاعة السلبية دون أي نظرة استراتيجية شاملة، في حين المتفائل يعرف أن هناك صعوبات يستوعبها دون تهويل ولا إهمال وتجاهل، ويرى أن كل انتكاسة محدودة ولن تلغي سعيه لتحقيق هدفه، وكل ما عليه هو تعديل خطته بحيث يقدر أن يصل إلى الهدف ضمن هذه العقبات التي حصلت، ونظره يكون بعيدا ويرى الإخفاقات ضمن حجمها الحقيقي.
1: نعم. طيب اليوم كلنا يعني معرض للمصائب، وهذه سنة الحياة، كلنا يعني نخضع للبلاء المستمر طوال يعني عيشنا في هذه الدنيا. المتفائل كيف يعني يتلقى هذه المصيبة وهذا الحدث؟ ما الذي يشعره في داخله؟ كيف يستقبله؟ كيف يتعامل معه؟
0: جزاك الله خير. يعني ببساطة نقول أنه لا يجوز الإفراط في الإيجابية والتغافل عن الكارثة، بالمقابل لا ينبغي التهويل من ما يحدث. يعني حقيقة أستاذ عبد الكريم، يعني الظروف اللي مرينا فيها كلنا كسوريين بعد 14 سنة من المعاناة، وبعدين ممكن صار في تأخر بدوران عجلة اقتصادية، وهذا شيء طبيعي، الألم مستمر، يعني نحن ما نستطيع أن نمكن هذا الأمر، الكرب صعب حقيقة ولا يمكن تجاهله، لكن لا يجوز الدخول في اليأس. يعني قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال تعالى أيضا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني إذا نشوف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلا فليغرسها. طيب أنا إذا بدي أفكر بمنطقي بدي أغرس فسيلة، أنا شوف المتشائم لك أنا بدي أغرس فسيلة، هل وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، شو بدي أغرس فسيلة، أنا شو بدي أساوي هالفسيلة؟ أنا إذا كنت متشائم ولو في بسيط بسيط من الأمل بشتغل بتحرك ولا أبقى جامدا.
1: إذا كنت متفائل حتى لو كان في بسيط ضعيف من الأمل أنا سأتحرك،
0: أتحرك. فالإنسان يتعامل مع المصائب الواقعية، لا ننكر الواقع، لكن يجب أن نتحلى بالصبر والاحتساب والقوة والعمل والتحرك للوصول إلى الأهداف رغم وجود الصعوبات.
1: نعم.
0: عارف موضوع نظريا سهل، لكن الواقع يحتاج الإنسان إلى مناعة نفسية كبيرة ليتجاوز. نعم. هذه المصائب.
1: يعني اليوم قد يسأل سائل، واليوم إذا ما توجهنا مثلا إلى فئة الشباب، هذا الشاب المنطلق يعني الذي في نفسه الطاقات والاندفاع، اليوم هذا الشاب عندما تحدث له مشكلة أو مصيبة أو يواجه تحديا، كيف يتعلم التفاؤل؟ من أين يأتي بهذا التفاؤل؟ يعني هل هو يولد مع الإنسان كعامل نفسي داخلي، أم أنه يربى فيه، أم أنه يكتسب مثلا من الآخرين، أو يكتسب مثلا بالتدريب والمران مثلا؟ يعني ما النظرة لموضوع مفهوم اكتساب التفاؤل مثلا، وهل الأمر صحيح؟ يعني إذا ما صح يعني
0: الأمر عادة، التفاؤل عادة. ممكن هذه أهم فائدة ممكن الأخوة المستمعين ممكن يستمعوا ممكن يستفيدوا منها، بأن التفاؤل هي عادة

0: اختيار خيارات صغيرة ومتكررة. نحن لا نقوم بعملية زرع شخصية جديدة في الإنسان، وإنما تغيير تفكيره تدريجيا بحيث أن يصبح متفائلا. ماذا يعني أن أغير تفكيري كي أصبح متفائلا؟ كيف أبني عادة التفاؤل؟ نعود إلى فكرة بدأنا فيها بها، وهي النمط التفسيري. كيف أرى الواقع أنا؟ إذا حصل لي أمر سيء أروي لنفسي، أول شيء أحصر حجم المشكلة. هذه ليست نهاية الكون، هذه مشكلة. نعم،
1: إذن أنا أبدأ بخطاب نفسي داخلي
0: بالطبع.
1: بالنظر إلى المشكلة
0: وحجمها، وأحط حقوق حدودها الطبيعية. لا أصغر من حجمها، لا لا أصغر من حجمها، أعطيها أبعادها الحقيقية الطبيعية.
1: يعني اليوم مثلا شاب لم يوفق في امتحان الشهادة الثانوية لظرف من الظروف رسب،
0: إذن يتقبل الواقع ويحلل ماذا حصل وكيف يمكن تفاديه مستقبلا، وما العمل الآن؟ ما هو الجهد اللي كان مبذول لتجاوز هذا الامتحان؟ هل كان الجهد كافي؟ هل كان الجهد غير موجه بطريقة صحيحة؟ إذن إما أن أبذل جهدا إضافيا وأوجه الجهد بشكل صحيح. فهذا أول جانب هو لبناء عادة التفاؤل، هو أن أقوم بتعديل النمط التفسيري الذي أخاطب به نفسي فيما يخص الوقائع وما يجري فيها. لأن الأمر الثاني الرضا بالواقع. يعني أستاذ عبد الكريم، نحن ما بإيدنا هذا الكون، يعني نحن عبيد بين يدي الله، فنحن نرضى ونصبر ونحتسب. إذا خرجنا عن هذه الدائرة فقد نكون خرجنا إلى مستوى اليأس، والذي كما أسلفنا يعني لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. واليأس يفضي إلى الأمراض النفسية المعروفة، الاكتئاب وما شابه
1: يعني
0: ذلك.
1: سبحان الله، هذا الملمح يعني حتى في الآية، الربط ما بين يعني الـ اليأس وما بين الكفر،

0: فهو لا يرى إلا بمحدودية.
1: صحيح، تصل به إلى مستوى أن يسخط من القدر والعياذ بالله، يغضب على القدر الذي كتبه الله عليه، وهذا خروجا عن العقيدة السليمة. لكن إذا نتابع كيف يمكن اكتساب عادة، إنجاز تعبير عادة التفاؤل، انطلاقا من توضيح النمط التفسير الذي أخاطب به نفسه بنفسي وأوصفها الأحداث بالأبعاد الحقيقية، أرضى بالواقع وأصبر وأحتسب عند الله، هذا يريح جدا. والنقطة الأخيرة وهي جدا هامة، وهو التركيز على الحمد والامتنان. هناك أشياء إيجابية دائما، في كل أمر سلبي صعب هناك أشياء إيجابية صغيرة يجب الإشارة إليها ومراقبتها وملاحظتها، ويجب أن يكون الحمد والشكر محدد بدل أن يكون عام شامل. فمثلا يقول أنا حصل معي هذه المصيبة الفلانية وفلان ما قصر معي، لا لا لا، وضح لنفسك، قل فلان ساعدني وقد مل عندي خلال أقل من ساعة وساعدني بهذا الشكل، واحد اثنين ثلاثة. فأبدأ أنا في الحمد والامتنان، من لا يشكر للناس لا يشكر لله. ومن الضروري أن يمارس الحمد والامتنان مباشرة بعد الإخفاق وليس بعد تذكر المصيبة بعد فترة. فلو أنا مرحلة التدريب التدريب، فالمتفائل مهما بلغت به النوازل يرى تفاصيل لطف الله وكرمه ويصفها بدقة عند حدوثها. فاكتساب هذه العادات والتركيز عليها، الرضا والامتنان وتقديم نموذج تفسيري صحيح للنفس مع التعويد على هذه العادة، يصبح الإنسان متفائلا.
0: يعني أيضا دكتور، موضوع يعني المعتقد لدى الشخص، العقيدة التي في داخله، كما ذكرت دكتور، يعني أول ما تأتي المصيبة أو تقع المصيبة، أنا يعني هناك شيء من الخطاب النفسي أنا أبدأه، إذا ما بدأته بتفاؤل فأنا يعني دخلت بسبيل إيجابي وبطريق إيجابي وأكملت في هذا السبيل. إذا لم أبدأ بهذا الشكل فأنا ذهبت باتجاه الجزع، فقدت تركيزي، فقدت شيء من صوابي، وبالتالي سأذهب باتجاه الخيار السلبي، ربما أسخط على القدر، ربما يعني يصيبني اليأس من المواصلة، لن أتابع في هذا الطريق. يعني سبحان الله، أنا ربما المشاهد كثيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني عندما نستذكر يعني موقفه وكيف كان إذ يعلمنا، يعني عند وفاة يعني ابنه الصغير الوليد إبراهيم، أيضا ما بعد رحلة الطائف وما عانه من أذية، أيضا يعني هذه المشاهد الطيبة. يعني لا أعلم، خطر في بالي أيضا يعني ذلك المشهد في إحدى الغزوات، عندما يعني خرجت تلك الصحابية وقد فقدت زوجها وأخيها وأبيها، يعني فقدت ربما كل أو معظم العائلة، يعني وخرجت تبحث عن رسول الله وتقول كل مصيبة بعدك أو دونك جلى أو دونك، يعني بمعنى أنها يعني بسيطة دونك المصائب. يعني
1: صحيح،
0: يعني هذا التفاؤل يعني الذي كان في تلك القلوب، ربما يعني مولده ومخرجه أو مبدأه هو المعتقد وسلامة المعتقد. دكتور
1: صحيح صحيح، يعني إذا حبينا نحن نوصف حال الصحابية رضي الله عنها في موقفها، هي رأت الحمد والامتنان في أكبر مصيبة أصابتها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك موجود وسليم ومعافي ومعافى، فهي إذن نظرت إلى الجانب الإيجابي، نظرت إلى الخير والمنحة من رب العالمين وحجمت مشكلتها.
0: ومشكلتها ليست بالقليلة،
1: هي مشكلتها
0: تحدث عن مصيبة كبيرة جدا يعني ألمت بها،
1: لا شك بالضبط. فهذا

0: هذا أحد الصور الذي تظهر موضوع الرضا بقضاء الله والصبر عند المصيبة مع الاحتساب والأجر عند الله. لما أنا أحتسب أن أجري عند الله يزول عني الألم، لأنني أعرف أن الأجر محفوظ بإذن الله.
1: يعني فيما تبقى معنا ربما يعني تبقى معنا قليل من الوقت، ربما ما يقارب دقيقة يعني حتى نختم، ما الرسالة التي يحتاج الإنسان إلى تذكرها عندما يعني يشعر أن الأبواب مقفلة أمامه؟
0: نعم، أحيانا نحن ننظر إلى أن النقاط الإيجابية محدودة أو الفرج محدود ينحصر بجانب معين، لكن الفرج له أبعاد كثيرة. قد يكون الفرج بانخفاض حجم الأزمة، قد التدريجي، انخفاض تدريجي. قد يكون الفرج مرتبط بتحسن الظروف، قد يكون الفرج مرتبط بمعونة من رب العالمين بجوانب أخرى لم ألحظها. فليس بالضرورة أن يكون الفرج هو عينه ما أريده، بل عينه ما وجد في القدر وما أرى. يعني ممكن إحنا يعني نختم بقولنا أنه المتفائل ينظر إلى، يستمر في المحاولة فتزداد فرص نجاحه فينجح فيحصل له التفاؤل، في حين أن المتشائم يستسلم أمام الصدمات فتقل محاولاته وتقل فرص نجاحه ويستمر لديه التشاؤم.
1: نعم. إذن يعني بختام البرنامج الحقيقة، إذن الله عز وجل حين قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني في هذه الآية التربية للقلب على أن يرى العسر وحده، على أن لا يرى عفوا العسر وحده، وأن يرى معه دائما شيئا آخر وهو اليسر، أن يرى الرحمة مع البلاء، أن يرى الأجر مع الصبر، أن يرى يعني الحكمة وإن خفيت. وهنا يعني يكون عقيدة الإنسان، وهنا يعني يكمن التفاؤل الحقيقي لدى الإنسان. أشكرك الدكتور أحمد الحديدي، الأستاذ المساعد في الجامعة أو الألماني. كلية الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان. شكرا لك دكتور على ما قدمته لنا في هذه الحلقة من برنامج تقويم.
0: بارك
1: جزاك الله خيرا، والشكر بالتأكيد موصول لكم متابعينا الكرام. نلتقي بكم في حلقة أخرى من برنامج تقويم. شكرا للمتابعة.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

قادة وأبناء. من السجن إلى سدة الحكم، ابن لمزارع كادح يزرع الأرض ويتكسب من تعبه، نشأ في أزقة قرية بسيطة. اختار طريق العلم فدرس الحقوق في العاصمة داكار، ثم التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة ليتخرج منها مفتشا للضرائب والجمارك، محولا حياته إلى مسار إداري ونقابي صلب في أروقة الدولة المالية. لكن حياته أيها السادة شهدت انقلابا دراماتيكيا لم يتوقعه أحد، فحين ألقي به في السجن كمعتقل سياسي بتهم تحريض ضد الدولة، لم يكن يعلم أن 19 يوما فقط بعد خروجه ستكون كافية لتقلب الموازين رأسا على عقب، فتبرم صفقة عفو خاطفة ويعبر مباشرة من عتمة الزنزانة إلى المنصة الرئيسية كأصغر رئيس ينتخبه السنغاليون عبر التاريخ، باسيرو ديوماي فاي، الرجل الذي تحول من ابن مزارع وسجين سياسي إلى الرئيس الخامس لجمهورية السنغال.

ولد باسيرو ديو ماي فاي عام 1980 في قرية نيديا غانياوا، وبعد إتمامه لدراسة القانون وتخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة بدأ عمله الميداني في مصلحة الضرائب، وهناك التقى برفيق دربه عثمان سونكو، حيث أسسا معا نقابة مفتشي الضرائب لمحاربة الفساد المالي واستغلال النفوذ. في عام 2014 توج هذا التعاون بتأسيس حزب باستيف المعارض، وبينما كان سونكو هو الخطيب الجماهيري المتحدث باسم الشارع، كان فاي يعمل في الخفاء كالعقل التنفيذي والمنسق العام للحزب، يحول الشعارات الكبرى إلى هياكل تنظيمية وخطط عمل ميدانية. في نيسان 2023 ألقي القبض على فاي على خلفية منشورات انتقد فيها أداء الهيئة القضائية، وجهت إليه تهم إهانة المحاكم والتحريض على التظاهر، ليلحق به صديقه سونكو إلى السجن بعدها بأشهر. بدت تلك اللحظات وكأنها نهاية التجربة السياسية، فالحزب أعلن حظره والقادة أصبحوا خلف الأسوار، والنظام الحاكم يمسك بمقاليد الأمور بصرامة. حين صدرت قرارات حرمان عثمان سونكو من الترشح للانتخابات الرئاسية، أطلق الحزب خطة طوارئ ذكية تحت شعار ديو ماي هو سونكو، ليصبح باسيرو ديو مافاي المرشح البديل. ومن داخل السجن صيغت خطط الحملة، وتمت إدارة كل التفاصيل، وتحت ضغط الشارع السياسي صدر قانون عفو عام أفرج بموجبه عن فاي وسونكو في 14 من أذار 2024. خاض فاي حملة انتخابية خاطفة لم تتجاوز 10 أيام، تخاطب تطلعات الشباب الغاضب وتعد بالنزاهة والتغيير. وفي 24 من آذار 2024 توجه المواطنون إلى مراكز الاقتراع، وحسم فاي الانتخابات من الجولة الأولى بنسبة تجاوزت 54% من الأصوات. أيها السادة، وفي 2 نيسان أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 5 لجمهورية السنغال، وأصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد بعمر 44، لتبدأ معه مرحلة جديدة تقع على عاتقها أمال أمة كاملة تتطلع نحو التغيير وتكرس نموذجا استثنائيا في التحول السياسي والتداول السلمي للسلطة. قادة وأبناء.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
1: استخدامنا الذكي للكهرباء يبدأ من البيت. شغل الأجهزة عند الحاجة فقط، واستخدم المصابيح الموفرة للطاقة، فهي توفر استهلاكاً أكبر على المدى الطويل.
2: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: برنامج أجيال عبر أثير إذاعة دمشق. مرحبا بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دمشق في حلقة هذا الأسبوع من أجيال. عوضا عن الزميلة هبة طرف أقدم لكم هذه

0: الحلقة من وراء المايك إيمان شكري. في الإخراج أروى حامد. أهلا بكم مجددا متابعينا الكرام في حلقة هذا اليوم، نفرد الحديث عن الجهود التي تبذلها مديرية تربية دمشق في سبيل تحقيق وتنفيذ خطتها الشاملة في التجهيز لعام دراسي جديد. عمل مستمر تشهده المديرية لتأهيل المدارس والمرافق الخدمية والصحية، وفي الوقت نفسه تعمل على ملء الشواغر فيما يخص الكوادر التعليمية واستكمال التعيينات. إذن أهداف خطة الجاهزية الشاملة للعام الدراسي الجديد 2026-2027 في محافظة دمشق، وماذا عن ملء الشواغر والتعيينات فيما يخص الكوادر التعليمية؟ هذه المواضيع نناقشها في حلقة اليوم، ويسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة رفاهي البوشي الدباغ مديرة تربية دمشق. أهلا ومرحبا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا،
0: تحياتنا لإليك. أهلا وسهلا فيك عبر أثير إذاعة دمشق. اليوم يعني حديثنا مع تحديد بدء العام الدراسي الأول من أيلول سيكون الدوام الإداري، وفي السادس من أيلول تفتح المدارس أبوابها للتلاميذ والطلبة أيضا لعام دراسي جديد. كل عام وأنتم بخير، وبالتأكيد الجهود اليوم مضاعفة، يعني بدأنا بالعد التنازلي في هذه التحضيرات. ففي البداية يعني، وكان لكم قبل أيام أيضا اجتماع مع المدرسين والاختصاصيين مع الموجهين الرئيسيين حول هذه التجهيزات التي يتم العمل عليها في ما يخص الخطة الشاملة لافتتاح العام الدراسي الجديد. خلينا نحكي عن بداية عن التجهيزات اللوجستية، تستطيع على القول صيانة وترميم وتأهيل المدارس لتكون يعني قادرة على استقبال الطلاب والكادر التعليمي.
1: يسعد أوقاتك والله يعطيكم العافية، وشكرا كتير لكم. إن شاء الله كل عام أنتم بألف خير وبداية موفقة إن شاء الله، يا رب يكون عام ناجح بإذن الله. طبعا نحن يعني جهود أو الأعمال دائما مستمرة، إحنا ما عنا توقف بالعمل أبدا يعني، لكن أحيانا بصير تكثيف. صح كلامي، يعني بصير بس هالفترة هو تكثيف للجهود بشكل أكبر يعني. وفعلا نحن يعني المدراء الله يعطيهم العافية يعني هن بعمل متواصل. طبعا نحن بتوجيهات السيد الوزير فعلا نحن هلا بلشنا بالمرحلة الحاسمة إن شاء الله لافتتاح العام الدراسي. فعلا نحن عملنا اجتماع مع السادة الموجهين متابعة عمل المدراء بالمدارس. طبعا نحن مدارسنا بحاجة كتير يعني بده شغل، نحن قد ما يعني دائما قد ما اشتغلنا نحن بحاجة لشغل أكثر. فالتوجيهات كانت أنه متابعة فعلا الأمور اللوجستية الضرورية بمدارسنا، من صيانة حمامات مثلا، التجهيزات، المقاعد الأساسية. فنحن هلا الحمد لله يعني حاولنا قدر الإمكان، يعني نحن على مدار الصيف ونحن في عمل بالمدارس، فإن شاء الله على بداية العام الدراسي ما حقول نحن حنغطي كل احتياجات مدارسنا، أكيد هذا بده وقت يعني، لكن قدر الإمكان الأمور الضرورية والأساسية حنحاول إن شاء الله أن تكون متواجدة بمدارسنا. وطبعا يعني نحن في جهود مكثفة من الوزارة، من المحافظة، من المجتمع المحلي، لهم دور كتير كبير اللي هن عم يساهموا معنا بتأهيل وصيانة المدارس.
0: هون ذكرتي نقاط المهمة يمكن اللي بيتم الحديث عنها بكل بيت وبكل لكل مدرسة. صح. هي المرافق العامة، النظافة العامة، يعني المقاعد الدراسية، يعني هذه التجهيزات كل اللي ذكرتيها دكتورة رفا مهمة جدا يعني لراحة الكادر التعليمي وراحة الطلاب بنفس الوقت. لكن ذكرتي بأنه بقدر الإمكان، رغم أنه نحن يعني في دمشق أيضا يعني، شو الصعوبات اللي عم تواجهكم في تأمين المستلزمات أو ترميم هذه الأمور بشكل
1: عام؟ أحيانا شوي الأمور المادية بتلعب دور، يعني هي لها دور كتير كبير. وضع مدارسنا يعني على هالسنوات هي وضع سيء
0: يعني.
1: تمام، فهي فعلا نحن بحاجة يعني، هذا عمل مكلف جدا يعني، بس إن شاء الله يعني بقدر الإمكان عم نحاول أنه تكون الأمور إن شاء الله مقبولة بمدارسنا. وبعض الأمور يعني ما رح، أنا فعلا في مدارس جيدة لكن في مدارس بدها صيانات بشكل كتير كبير، فهذا يعني بياخد معنا وقت، بياخد جهد، فقدر يعني مثل ما معمول إن شاء الله، إن شاء الله نقدر نكون بالمستوى المطلوب بمدارسنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا مثل ما قلتي يمكن في مدارس عن مدارس كمان ممكن يكون، أو مناطق عن مناطق حسب طبيعة المدرسة، البناء المدرسي، قدمه، كل هذه الأمور يعني بتكون أكيد عم تلعب دور. صح. بهذا الموضوع إذا بدنا نتحدث عن يعني أمر مهم جدا أيضا يتم الحديث عنه بكل عام دراسي.

0: التدريسي وهو توزيع المدرسين أو الكادر التدريسي وخاصة يعني الاختصاصيين المدرسين المختصين بالمواد. بيكون في نقص يعني مدرس ما انه موجود، ما هذه المادة غير يعني متوفر المدرس المختص فيها، هذه الأمور كيف عم يتم معالجتها لحتى تكون يعني متفادين لهذا النقص؟
1: طبعا هلا نحن اكيد الكل بيعرف انه نحن بالنسبه للعقود تم عوده العقود لمكان التعاقد الاصلي. يعني مثلا العقود اللي هنا بمحافظه دمشق وانتقلوا محافظه ثانيه، هنا اساس مسابقتهم كانت لمحافظه دمشق، يعني هن كانوا سادين شواغر دمشق وانتقلوا، هلا حيرجعوا يسكروا شواغر دمشق. فهذا حق له دور كتير كبير انه ان شاء الله نحن نتخلص من مشكله الشواغر. ايضا نحن الوكلاء، يعني كان في تطبيق تم، هي اول مره يعني بالوزاره بيتم اطلاق تطبيق الوكلاء، وطبعا هذا التطبيق كتير مهم. صح نحن عم نعاني فيه من بعض الصعوبات،
0: يعني
1: الضغط
0: كان الحديث كله عنه يعني بين المدرسين. صحيح. هو التحديث اللي تم عليه
1: تمام. هلا هو طبعا تم التمديد، كان الخميس اخر يوم، لكن بسبب الضغط وتعطل التطبيق لفتره تم التمديد. هلا انا ما بننكر انه كان في ضغط، توقف التطبيق لمثلا بعد ساعات وكذا، في مشاكل، لكن نحن كل شيء جديد باوله بدنا نتحمل، لكن نتائجه الايجابيه ان شاء الله رح تظهر. يعني هذا التطبيق حيكون عادل لكل الوكلاء، يعني ما عاد في شخص يتحكم بتوزيع الوكالات على المدارس. هذا التطبيق اللي بيسجلوا عليه بيتم فرز المدرسين طبعا هنا بيحط المدرس رغبته، بيتم توزيعهم على المدارس. فهذا ان شاء الله حيكون في عدل بالتوزيع وسد لكافه الشواغر. يعني الحمد لله كان في اعداد منيحه خاصة بعد زيادة أجور يعني الوكلاء، يعني هي كمان لعبت دور في أعداد هائلة اللي قدمت، وإن شاء الله يعني بتوقع بإذن الله أنه ما يكون في عنا نقص بالشواغل، سواء من المثبتين أو العقود أو الوكلاء في حال وجود النقص إن شاء الله.
0: إذا نحكي عن التطبيق، يعني هو شامل لكل الشروط، يعني الأسئلة مثلا كانت مبارح عن أنه أنا ممكن أختار المدرسة أو المكان. صح. اللي بيكون قريب لإلي أكثر.
1: تمام.
0: وشو في شروط أخرى أيضا؟
1: طبعا نحن محددين طبعا في أولويات. هلا هو التمديد بس تسجيل، لكن الشروط هي نفسها. طبعا الأولوية للشهادة، للقدم الوظيفي، للخبرة، هدول لهم أولوية يعني طبعا. يعني بس المشكلة نحن ما كان يعني التمديد فقط لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الوكلاء أنهم يقدموا عليه، وهي مثل ما قلتي حضرتك هي شاملة من معلم الصف، يعني للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، معلم الصف والاختصاص والإضافة طبعا على شهادة البكالوريا. طبعا نحن برجع بأكد الأولوية للشهادة والخبرة،
0: للشهادة والخبرة والاختصاص له دور
1: كبير. طبعاً حسب النقص، نحن الاختصاص مثلاً حسب أنا عندي نقص إنجليزي، عندي نقص رياضيات، حسب إذا عندنا شواغل نحن أكيد بناخذ منهم للوكلاء.
0: شو أكثر المواد اللي عم نلاقي فيها نقص بالاختصاص؟
1: هلا نحن بالنسبة أنا بحكي على العام الماضي، طبعاً كان عندي مثلاً نقص بمعلم الصف بالمرحلة التعليم الأساسي المرحلة الابتدائية، وأيضاً كان عندنا مثلاً نقص باللغة الإنجليزية، كان عندنا نقص بالمدرسين، رياضيات بعض الشواغل، لكن بالمقابل نحن كان في عندنا فائض بمواد أخرى. يعني إن شاء الله يعني نحن متوقعين إذا الله راد على هالإجراءات اللي اتخذتها الوزارة إنه ما يكون في عنا نقص بالمدرسين إن شاء الله.
0: بالمقابل يعني إذا كان في فائض بنوع من الاختصاصات، شو هي يعني العملية البديلة؟
1: تمام. في حال مثلا وجود فائض نحن بنحول لأعمال إدارية، نحن أيضا بحاجة لأعمال إدارية نحن، فبناخذ التحويل لعمل إداري من الفائض. يعني أنا مثلا ما عندي اختصاص مثلا لغة إنجليزية، عندي نقص، أنا ما باخذ مدرس لغة إنجليزية مثلا يسد لي شاغر إداري وأنا بحاجة. لكن الاختصاصات اللي فيها فائض هن لهم الأولوية بالعمل الإداري.
0: هل اليوم بما أنه يعني التمديد تم لتطبيق الوكيل، ويعني بياخد فترة لبين ما يكون في اختيار للوكلاء اللي رح يتم تعيينهم، قديه هذا الشيء بياخد منكم وقت، ويعني ترى ممكن يعني يتوافق مع بداية العام الدراسي تأمينهم؟
1: هلا اساسا انا ما فيني هلا يعني افرز على المدارس، اولا عدد الشعب الصفيه لسه ما استقر، يعني ما بيبين معنا. مثلا نحن هلا صف العاشر انا لسه ما ببين معي لانه ما طلعت لسه المعدلات للعاشر. مثلا في كثير وافدين عم يجوا، فانا ما بقدر اقدر شواغري بشكل دقيق. انا ممكن اخذها نسبه تقريبيه هلا، لكن بشكل دقيق انا ما بتظهر معي الا بدايه العام الدراسي، وبناء عليه اكيد نحن حيكون التطبيق طبعا منتهي اموره وخالص، وبناء عليه نحن بيتم الفرز، بتكون وضحت عدد الشواغر بشكل دقيق.
0: يعني معلش بده يكون لهم شويه وقت وصبر يعني لحتى يلاقوا نتيجه
1: ان شاء الله. ان شاء الله يعني هلا هن الحق معهم انه يعني شوي كان التطبيق صعب عليهم، بس شوي شوي يعني نحن بنتعود عليه، وهن حيعرفوا انه هذا لمصلحه عامه باذن الله. يعني مثل ما قلت لك ما عاد في يصير مزاجيه بتوزيع الوكلاء، يصير على التطبيق وله الاحقيه.
0: وبالنسبه للوكلاء القدامى
1: طبعا نحن بناخد على الخبرة كمان. أنا قلت الخبرة بتلعب دور، عدد سنوات الخدمة، عدد الساعات كمان هي إلى
0: يعني
1: دور.
0: حتى كيف الوكيل القديم اللي كان هو كان على رأس عمله السنة الماضية بده يرجع يقدم على التطبيق.
1: أكيد أكيد. هلأ الفرص حصرا عن طريق الرابط،
0: يعني لا يعتبر أنه هو عادي بيتداوم بمدرسته مثل السنة الماضية.
1: لا
0: رح يرجع يقدم.
1: تمام. نحن أعلننا أنه الكل، كل وكيل سواء له سنة أو له 10 سنين، الكل بده يقدم على الرابط.
0: وبالنسبة أيضا يعني للتشكيلات الإدارية الجديدة اللي كانت ظهرت بالفترة عن يعني عملية التنظيم بالعملية التربوية ما بين يعني الإرشاديين ما بين المكتبات إلى ما هنالك، كل هذه الفروز يعني اللي بتكون داخل المدرسة وعودة بعضهم إلى صفوف أيضا كمدرسين، يعني قديش فيها حالة التنظيم إذا بنقدر نقول لهذا الموضوع مع بداية العام الدراسي؟
1: طبعا مع صدور الهيكلية الجديدة نحن هلا عم نعيد التنظيم الأمور بالمدارس، فهي عم تاخذ معنا وقت وبدها جهد كتير، ونحن هلا إن شاء الله يعني بلشنا فيها وعم نشتغل فيها. بس وكانت توجيهاتنا لمدراء المدارس إنه نلتزم بالهيكلية الجديدة، ونحن بناء عليه طبعا إن شاء الله الأسبوع القادم نحن عنا اجتماعات مع مدراء المدارس للتأكيد على الهيكلية الجديدة وتنظيم العمل داخل المدارس إن شاء الله، والتقيد بالهيكلية. يعني مثلا احنا صار في عدد معين للموجه، صار في عدد من الشعب الصفية لأمين السر، بناء عليه ان شاء الله راح يتم التأكيد عليها.
0: اذا رجعنا لموضوع المدرسين الاختصاصيين، قلتي في يعني اختصاصيين بما انه راح يتم تعيينهم على حسب مركز العمل بالاساس، فيعني موجود الشاغر بده يكون يعني واضح، يعني هذا الامر ما في اشكال. بموضوع الاخر هو موضوع ايضا اللي دائما بيتم الانتظار عليه هو موضوع الكتب المدرسيه، هيك لو مرور سريع ايضا يعني هل راح يكون في تاخير بالكتب المدرسيه؟ يعني نسخ حتكون متوافره؟ شو الحديث عنه؟
1: ان شاء الله ان شاء الله يعني ما راح يكون في تاخير. طبعا هلا نحن الامر احيانا التاخير بيصير اذا تغير المنهج. مثلا السنة الماضية صار عندنا هذا الإشكال إنه كان في مواد تغيرت، مثلا التاريخ، جغرافيا، ديانة، بلا بينما أن يعني تم تأمين الكتب. لا إن شاء الله هلا في متابعة من قبل الوزارة أكيد لأنه تكون الكتب متوفرة ببداية العام الدراسي إن شاء الله.
0: إن شاء الله. بموضوع عقود المعلمين والمكلفين، في آلية جديدة إذا هيك متبعة، فهون رح يكون في غير شروط الاختصاص والخبرة، أوراق مطلوبة فيما بعد بتكون أيضا لحتى يكون في تم تحضير لإلها؟
1: لا هلا هو الوكيل هو قدم هلا اوراقه عن طريق الرابط، يعني هو ارفق الصور فهي موجوده معه اكيد. ان شاء الله لما يتم فرزه بقى يعني الفرز هالاستاذ على مدرسه معينه بيتم التواصل مع مدراء المدارس. يعني احنا الهدف انه نحاول قدر الامكان نخفف يعني مراجعه مديريه التربيه، نخفف عبء على الوكيل. فنحن ان شاء الله بس يتم الفرز، هي لسه ما توضحت الاليه بشكل كامل، لكن التصور انه نحن بس ان شاء الله ينفرز على مدرسه بصير تواصلنا مع مدير المدرسة، ممكن نحن نجمع الأوراق بشكل كامل عن طريق المدير، مثلا وكيلين ثلاثة يجمع الأوراق وتوصلنا نحن للمديرية. هلا بصراحة لسه ما كتير وضحت الآلية، يعني نحن عم نستنى مرحلة مرحلة لتكون الأمور واضحة. يعني ما فيني أحكي هلا لحتى تكون الأمور 100% إن شاء الله، بس قد ما فينا نقدر نساعد الوكيل ونختصر عليه مراجعة المديرية رح نحاول إن شاء الله.
0: في أعداد ضخمة قلتي متقدمة،
1: أعداد كبيرة، بس طبعا نحن هلا حسب الفرز،
0: في الفرز
1: يعني الفرز بقى على حسب الشواغل. يعني أنا مثلا عندي 1000 شاغل، معناتها بدي 1000 وكيل، ما فيني أخذ أكثر.
0: في مناطق أكثر من مناطق بتحتاج
1: صح. هلا مثلا احنا عندنا بعض المناطق ما فيها شواغر، في مناطق لا بحاجه اكثر لوكلاء.
0: بالنسبه لتجديد اذا بنقدر نقول الحيويه والنبض داخل المدارس من خلال الكادر التدريسي والتعليمي
1: صحيح. هلا طبعا احنا في دورات كثير عم تقام للمدراء، اعداد قيادات تربويه هي بلشنا فيها نحن مع المدراء، لانه بصراحه بس يكون راس الهرم ان شاء الله قوي وقادر على العطاء وقادر على التقديم اكيد هو حيكون يعني بس الحيوية والنشاط عند الكل، وهذا اللي نحن اللي بنتمناه، وهن الحمد لله مدراءنا عم يشتغلوا على هذا الشيء. يعني إن شاء الله يعني المدير الناجح أكيد مدرسته ناجحة حتكون. فبلشنا بدورات تدريبية للمدراء طبعا بمساعدة منظمات وجمعيات وتوجيهات السيد الوزير. المرحلة الثانية احنا هلا يعني اشتغلوا عليها الموجهين وعم يتابعوا فيها، هي تدريب الكوادر التدريسية. يعني احنا كنا بالاجتماع اللي عقدنا اخر اجتماع كانت الفكرة المطروحة انه نحن نكثف هلا مثلا المدرسين يلي او الوكلاء او المعلم الصف اللي حضروا للموجهين السنة الماضية، مين كان عنده ضعف هدول الاولوية انه هلا ياخذ يخضعوا لدورة لو 3 أيام، يعني ما احنا ما بدنا نطول عليهم المدة وتكون، لا نحن بدنا الخلاصة، الشيء المفيد لفعلا يكون هذا المدرس قادر على الإعطاء بالصف، قادر على الضبط. ويعني نحن بدنا يعني إن شاء الله الكل يفوت بهمة ونشاط. أكيد يعني نحن بنعرف الضغط، بنعرف الوضع وكذا، بس نحن فعلا إذا ما

0: اشتغلنا من قلبنا وعطينا بكل شيء ما رح نحقق النجاح. وان شاء الله ان شاء الله يا رب تكون هيك جهود متضافره من الجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب. اذا عمليه الدورات التدريبيه والتاهيليه هي عمليه مستمره ايضا بتربيه دمشق. ذكرتي انه رح يكون في دوره على الاقل 3 ايام رح تكون مع بدايه الدوام الاداري ام مستمره يعني بشكل
0: خلال الاسبوع القادم؟ احنا طلبنا من المواجهين طبعا مو للكل يعني بس اللي بحاجه لدعم بحاجه لشويه توجيهات ونصائح يعني هي ان شاء الله حتكون الاسبوع القادم ان شاء الله. طبعا حيقوموا فيها المواجهين الاختصاصيين والتربويين الموجودين بالمديرية إن شاء الله.
1: وطبعا يعني الترشيح بيكون من قبل المدير المدرسة اللي
0: أول موجه يعني مثلا موجه اللي حضر العام الماضي للعدد من المدرسين يلي كان بحاجة لدعم إن شاء الله هو حتشمله هاي الدورات إن شاء الله.
1: إذا بدنا نحكي عن أيضا عن عملية فرز وتعيين الخريجين الجدد كان كليات التربية المعاهد التابعة للوزارة، كيف أيضا عم يتم التعامل مع هذا الموضوع وتوزيعهم أيضا على مدارس المحافظة؟
0: طبعا هو كان انه العشر الاوائل من كل القسم طبعا انه قدموا وهلا حيتم ان شاء الله يعني تم استقبال اوراقهم وكذا وهلا على بدايه العام الدراسي ايضا حسب الشواغل يعني حنحاول قدر الامكان ان شاء الله انه اللي يكون سكنه قريب الشاغل المناسب. يعني نحن مشكلتنا ما بنقدر نتحكم كثير انه يكون مثلا الشاغل مكان سكن المدرس، نحن حسب وين بيتوفر الشاغل يعني قدر الامكان اقرب مكان له يعني.
1: واذا كان في فائض شو بتعمل مديريه التربيه هون بالكادر التدريسي مثلا او كاختصاصيين بيتم توزيعهم مثلا او يعني ايجاد اماكن لهم بمناطق اخرى؟
0: اكيد نحن بنوزعهم كاعمال اداريه مثل ما ذكرت انه اعمال اداريه بناخذ من الاختصاصات الفائض
1: ليس الى محافظات اخرى او مديريات تربيه اخرى،
0: لانه نحن مثلا العقد الشرط العقد انه يكون العمل مكان التعاقد.
1: بما انه ذكرتي انه ممكن توزيعهم على الاعمال الاداريه، ايضا في الحديث حاليا عن تجديد العقود الاداريه للعاملين في مديريه تربيه دمشق ايضا وعقود جديده ايضا للموظفين الجدد، كيف عم يتم العمل عليها؟
0: طبعا حسب الحاجه يعني نحن عم يتم تجديد العقود حسب الحاجه. من فتره كان بالنسبه كان في مشكلة انه كان في عندنا فائض ببعض الاماكن بعض الدوائر فيعني لم يتم التجديد. الاكيد تجديد العقود بيتم حسب الحاجه حسب الحاجه الفعليه
1: حسب الحاجه الفعليه. وفي حال كان يعني في نقص باماكن معينه عم يتم تعاقد يعني
0: ممكن العقود هن نفسهم نفرزهم لأماكن تانية يعني احنا مثلا وين الفائض بناخده لمكان اللي فيه النقص.
1: ايضا اذا بدنا نقول على المعايير المعتمده لطلبات النقل يعني ذكرتي قبل قليل انه يمكن ما يكون فينا قدره انه نحط كل مدرس بمكان او قريب المكان سكنه، فكيف الاليه ومعايير النقل للمدرسين ضمن الملاك مديرية التربية بدمشق؟
0: هلا نحن طبعا بالاسبوع الاداري بتتم التشكيلات من قبل الموجهين لتوزيع المدرسين على المدارس. في كثير بيكونوا مقدمين طلبات نقل، في حال توفر الشاغر اكيد بتمشى يعني بتصير الامور بشكل امر طبيعي وسهل يعني ان شاء الله، لكن في كثير مثلا بيقدموا طلبات نقل لمنطقه معينه، نحن ما عندنا شاغر بهي المنطقه فبنضطر نحن نكتب مثلا للتريث او توقيف الطلب لحين توفر الشاغر، لكن امور التشكيلات هي هذا الهدف منها مراعاة طلبات النقل، نحاول انه قدر الامكان نراعي مصلحة المدرس ان شاء الله.
1: ان شاء الله. انا بدي ارجع لفكرة موضوع التجهيزات اللوجستية اللي بدأنا الحديث فيها، اهمية هذا الموضوع يعني ذكرتي انه يعني في محاولات لانه يكون في مساعدة دائما كان من المحافظة وانما هنالك من بعض الجهات، قد ايه فعلا انتم بحاجة ليكون في جهات اخرى داعمة مثلا لهذا الموضوع؟
0: هلا انا ذكرت يعني وضع مدارسنا يعني بده شغل كثير وبده يعني بده تعاون من الكل، يعني نحن كمديريه التربيه او يعني حتى وكل وزاره يعني بالرغم من كل الجهود اللي عم تبذلها وزاره التربيه لكن نحن فعلا واقع مدارسنا يعني معروف للكل ما فينا نحكي يعني بده شغل كثير. المحافظه كان لها دور كثير كبير وطبعا المحافظه من ايام الامتحانات ساهمت بشكل كثير كبير بتجهيز مدارسنا اللي هي كانت مراكز امتحانيه. ايضا المجتمع المحلي له دور كثير كبير بكان يعني بالدعم مثلا اما بالمقاعد احيانا كان لهم دور مثلا تامين دهان تامين بطاريات للمدارس. يعني فعلا يعني بنحس انه كان
1: جهود محليه
0: يعني بنحس انه كان فعلا ود ومحبه الكل عم يشتغل، الكل حابب يقدم، الكل حابب يساعد ان شاء الله للنهوض بواقع مدارسنا. ونحن يعني ان شاء الله خطوات هيك لقدام لتظهر هي النتائج، يعني احنا قد ما اشتغلنا ما كثير عم تكون النتائج واضحه بشكل كثير كبير، السبب انه الوضع المتهالك. فان شاء الله يعني على المراحل المتقدمه باذن الله بتظهر النتائج.
1: ما في خطه يا ترى اذا بنقدر نقول حتى لو ما يتم العمل عليها او يتم التجهيز

0: تجهيز لإله يكون لبناء مدارس جديدة يعني فيما قادم الأيام.
1: طبعا السيد الوزير دائما يعني نحن بنرفع لترميم المدارس، وفعلا في منظمات حتى لها دور كتير كبير بترميم المدارس المهدمة مثلا، هي أيضا كمان عم ينشغل عليها بشكل كتير كبير. طبعا هلأ نحن كدمشق يعني عندنا مدارس مهدمة بس مو بالدرجة مثلا مثل دمشق ومحافظات أخرى، فدائما الأولوية للمناطق اللي فيها تهديم كتير، فأكيد يعني في مدارس كتير انفتحت بالريف وبعدة محافظات هي مدارس مهدمة تم إعادة تأهيلها وترميمها من جديد يعني.
0: لكن نعرف أنه مدارس مدينة دمشق ومحافظة دمشق استقبلت كتير من يعني الوافدين المهجرين كانوا سابقا، وأيضا الآن اليوم العائدين من المغترب يعني إلى الوطن، بالتالي أدك كيف عم يتم التعامل مع هذا الموضوع لحتى تأمين الطلبة؟ أو أكيد بيكون في فروقات أيضا ما بين البلدان الأماكن اللي كانوا موجودين فيه وترميم الحالة التعليمية لديهم يعني في استقبالهم بالمدارس من جديد.
1: تمام. هلا نحن بالنسبة للطلاب الوافدين طبعا نحن عم نحاول قدر الإمكان نخفف أعباء عليهم، نحن يعني عم نحاول نقدم لهم تسهيلات. نحن عنا مرحلة التعليم الأساسي كتير بنقدم تسهيلات، ممكن إجراء سبر يعني بالنسبة للأوراق الثبوتية عن سبر بيتم التسجيل، لكن في أمور نحن بنضطر يعني فعلا مثلا بيكون تصديق من السفارة من الخارج، هي الأمور طبعا لمصلحة الطالب. نحن مثلا ما بيكون في شهادات مرحلة التعليم الثانوي نحن ضروري في أوراق أحيانا شوي بالأهل والحق معهم يعني أنه من روتين الوراهي، بس نحن هي لمصلحة الطالب أولا وأخيرا لتكون أموره صح، لكن قدر الإمكان قد ما بنقدر نساعد ونيسر بالأمور خاصة بالورقيات والروتين عم نحاول قدر الإمكان. بالنسبة للصعوبات فعلا هنا عم يعانوا من صعوبات خاصة باللغة العربية، ونحن هي اشتغلنا عليها من السنة الماضية، حاولنا نعمل دورات دعم للطلاب الوافدين باللغة العربية، وكانت الحمد لله يعني ببعض المناطق كانت نتائجها كتير ناجحة، بس ما كانت تجربة معممة بشكل كامل يعني على بعض المناطق، والحمد لله أثبتت نجاحها. وإن شاء الله هاي السنة بدنا نحاول أن نوسعها أكثر لنقدر طلابنا شوي يقدروا إن شاء الله يعني يتماشوا مع زملائهم.
0: هل هدول بيدخلوا ضمن المنهاج الفئة بي ولا منهاج الفئة بي هو مختلف تماما؟
1: منهاج الفئة بي مختلف يعني هو، لكن هنك المتسربين وهي لهن لا وضعهم مختلف.
0: ومنهاج البي اف يعني كيف عم يتم التعامل مع هذه العملية كأطر تعليمية وبرامج تأهيل؟
1: طبعا أكيد يعني منهاج الفئة بي يعني دائما نحن منتابع منهتم فيه، بالعكس هذا بيعالج حالات الطلاب اللي هن فعلا بحاجة لمساعدة. وأنا دائما لما فوت على مدرسة فيها منهاج فئة بي يعني أكيد نحن منهتم بكل الطلاب، لكن أنا فعلا بوجه أنه يكون الاهتمام بهي الفئة بشكل أكبر، لأن هي فعلا بحاجة لدعم بحاجة لمساعدة. يعني هنا مثلا كانت أحيانا ظروفهم الصعبة بعدتهم عن جو الدراسة، فنحن هلأ لازم نكون يعني كتير ندعمهم. وأنا فعلا بتوجه للمدراء وللمدرسين أنه كتير نعتني بهاي الفئة، لأنه نحن هون عم نعطيهم فرصة إن شاء الله ليرجعوا للمسار الصح إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعني هو يعني كمان يعني تدريس هذه الفئة بالتحديد كمان بحاجة إلى كوادر مؤهلة أكيد. ومدربة صح. أيضا فقديش كمان بيكون في حرص على تدريب كوادر خاصة بمنهاج الفئة بي.
1: تمام. يعني هلأ نحن الوزارة على مدار الصيف تقريبا هي عملت دورات، وهلأ مستمرة الدورات لتدريب الكوادر لمدرسي الفئة بي بآلية الطرح بآلية التدريس بطرق التدريسية لفعلا أنه توصل الطريقة صح لطلابنا، والدورات مستمرة على مدار الصيف.
0: بدي أذكر يعني مع اقتراب الوقت من الانتهاء دكتورة رفاه موضوع ذوي الإعاقة. يعني هذا أمر مهم جدا أيضا، هدول الأطفال بيكون عندهم الحالة الخاصة ومن أطفالنا يعني، فبحاجة لأنه نكون كمان مراعين لهم بالمدارس بعملية التقييم لحتى يكونوا موجودين أيضا ضمن إطار العملية التعليمية اللي حقهم الطبيعي صح. فكيف عم يتم الاهتمام بموضوع ذوي الإعاقة؟
1: طبعا نحن يعني بالدرجة الأولى هو الاهتمام بالمدرس اللي عم يعطي ليقدر يتعامل معه. نحن دائرة البحوث هي المتابعة لهذا الموضوع، فهن فعلا مثلا نحن نسميها غرفة المصادر اللي خاصة فيهم. فيعني دائما نقول لهم أنه تكون تجهيزات هاي الغرفة يعني قادرة أنه هي فعلا تفيد هاي الطلاب، المدرسين اللي عم يعطوا يكونوا كفؤ لأنه يعني يتقبلوا هاي الحالات يقدروا يعالجوا يقدروا يوصلوا معهم للطريق الصح. فوالله يعني كتير كانت متابعة، ونحن هلأ الأسبوع الماضي كان يعني هلأ مستمرة هي التقييمات لذوي الإعاقة. إن شاء الله إن شاء الله هيك الله يقدرنا فعلا نقدر نقدم لهم شيء يعني، وهن ما شاء الله حولنا يعني بس بدهم يعني فعلا مين يوجههم للطريق صحيح. الصح لنقدر فعلا نحن نستفيد من القدرات الكامنة فيهم، وإن شاء الله الله يقدرنا
0: بالتأكيد.
1: يا رب.
0: مع ختام حديثنا يعني ما بعرف شو ممكن توجهي كلمة لكل الأهالي اللي عم يسمعونا، للكادر أيضا التعليمي اللي هو ناطر كمان افتتاح

0: مدارس وبهمة ونشاط إن شاء الله يا رب للجميع. فكيف رح تكون يعني بداية هذا العام الدراسي برأيك إن شاء الله؟
1: إن شاء الله أنا بتمنى إن شاء الله يا رب هيك بتوفيق رب العالمين تكون بداية موفقة، بداية ناجحة إن شاء الله، يعني بتمنى فعلا إنه نفوت يعني بإقبال على العام الدراسي، فعلا يكون هدفنا أنه نحن إن شاء الله نحسن العملية التعليمية، تتحسن وضع مدارسنا، وفعلا ننهض بواقع يعني بمستوى طلابنا. طلابنا بدهم شغل كتير ما شاء الله، يعني جيل ما ذكي بس بده مين يقدر يوجهه صح. إن شاء الله نكون على قلب واحد، يعني أنا فعلا بوجه للمدراء للكادر الإداري والتدريسي يكونوا على قلب واحد لينجحوا. أنا بقول لهم نجاح ما في نجاح فرد، نجاح مؤسسة كاملة. فإن شاء الله يا رب بتمنى لهم التوفيق والنجاح وتكون بداية موفقة، وهيك نتمنى لطلابنا كل التوفيق والنجاح إن شاء الله. والأهل أنا يعني إن شاء الله هيك نقدر نحن يعني كل أهل طموحين ليكونوا أولادهم بأحسن المدارس، ونحن هذا اللي عم نسعى له، وإن شاء الله يا رب بتعاونهم معنا نقدر نوصل لهذا الشيء
0: إن شاء الله يا رب. بجهودكم كمان المشكورة، و يعني كمان بالمقابل يمكن في بعض الصعوبات ممكن تواجه إن كان يعني الكادر أو تواجه الأهل أيضا، خاصة في عملية تغييرية اليوم لحتى ننهض من جديد بالهيكلية التنظيمية الإدارية التربوية أيضا لكل المنظومة التربوية يعني بسوريا. فهون الحديث إذا كان في شكاوى، إذا كان في صعوبات عم تواجه، مفتوحة أبواب مديرية تربية دمشق؟
1: أكيد إحنا أبوابنا مفتوحة أكيد، وبس أنا يعني كل شيء جديد فيه له إيجابيات فيه له سلبيات، إحنا بدنا نتحمل بدنا نصبر. يعني ما في بدي أحكم على أي شيء، مثلا إنه مثلا تطبيق الوكلاء إنه تطبيق ما له صح، لا أنا هذا تطبيق جديد فيه له إيجابياته وسلبياته، مع الزمن إن شاء الله هالسلبيات اللي ظهرت هذا العام إن شاء الله بنتدارك العام القادم. فبس هيك بدنا الصبر ويكون فعلا يعني عندنا تفاؤل
0: إن شاء الله. أي جديد من يعني نقول انه ما بدنا التغيير يعني خلينا علينا، فانه لا بالعكس التغيير يكون ايجابي.
1: يعني احنا كل شيء عم نتغير لازم نحن نغير، بس مع الصبر هذا اهم شيء، الصبر ضروري
0: ان شاء الله. وكل مين عم يصبر ينال
1: ان شاء الله باذن الله، اكيد
0: صبره ونجاحه وتميزه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكل التفاصيل، نكون كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله يا رب جهودكم هيك تلقى دائما تكون بمجال الإبداع في عملية تربوية، وتلقى أيضا الرضا من الأهل ومن الكادر أيضا التدريسي. شكرا للدكتورة رفاه البوشي الدباغ مديرة التربية في محافظة دمشق، شرفتينا، أهلا وسهلا فيك. شكرا أيضا أهلا وسهلا فيك، وشكرا أيضا لكل المستمعين الكرام. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة أجيال لهذا الأسبوع، تحية لكم.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الرابعة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا موجز الأخبار. وزير الخارجية أسعد الشيباني يؤكد أن الدفاع عن حقوق الشعب ومواصلة العمل لاستردادها كاملة غير منقوصة في الميادين كافة مهمة مقدسة. محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد على المجرم أحمد حسون والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة. هيئة العدالة الانتقالية تؤكد أن المحكمة اعتمدت القانون الوطني السوري للحكم على أحمد حسون. في زيارته الثانية إلى دمشق، وزير الخارجية النرويجي يلتقي رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواد لبحث الملف

0: المسافات المشتركة بين البلدين. انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 222 عائلة من المخيمات شمالية سوريا عائدين إلى قراهم وبلداتهم في ريف حما. وفي الخبر الأخير، قتيل وإصابتان جراء انفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر شرقي حمص. ختام الموجز، شكرا للمتابعة والسلام عليكم.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، وأمامي نورا، واجعل من ثوبي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
2: عنوان الحلقة: من بذرة صغيرة تبدأ الحكاية.
3: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
4: شاهدين نبدأ؟ واحد، اثنان، إذاعة.
5: هنا دمشق
6: على 95،
7: بداية حلمك.
8: ماما بابا بحبكم كثير.
9: مرحبا يا أطفال،
10: يمكن أن تكون مذيع الغد.
11: هات صوت

0: حلقة جديدة من برنامج المذيع الصغير تنطلق الآن. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الأطفال.
1: أصدقائي برنامج المذيع الصغير بيستنى مشاركتكم إما بتسجيلات بصوتكم بعتونا إياها، أو إذا حابين تشاركوا معنا بالاستديو وتعيشوا التجربة.
0: حلو، طبعا ما في أي شروط صح؟ ما في شروط للمشاركة طبعا. بس بعتولنا على رقم البرنامج ونحن منتواصل معكم. وحابة أذكركم أنه المذيع الصغير بيطل عليكم كل يوم اثنين الساعة 4:30 العصر.
1: عالم المذيع الصغير مليان مغامرات ومعرفة وتحدي ولعب، وبعتولنا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم 0936005430.
0: وين ثلاثة؟ يلا هيك خد نفس على مهلك وقل لهم الأرقام شوي شوي مشان يلحقوا يكتبوها. 093 يلا قول
1: 0936005482.
0: خربطنا شو اسمه الرقم تبع البرنامج. يلا أنا وياه 0936005482. يلا

0: بحلقة اليوم معنا ضيف شطور كتير واسمه رح يضل سر لهلأ، ورح نتعرف عليه بفقرة ضيف المذيع الصغير.
1: اليوم نحضركم مادة حلوة كتير عن الزراعة، خليكم معنا تتعرفوا علي وتسمعوا فقرتي.
0: وأنا أصدقائي محضرت لكم قصة حلوة كالعادة راح تحبوها كتير.
1: معكم مارو، أنا صديقكم السري بالإعداد والتقديم، صديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج.
0: يلا مع بعض متحمسين؟
1: خليكم معنا.

0: وهلأ أصدقائي رح نبدأ بأول فقرة من فقرات برنامجنا بالتعرف على صديقنا الجديد. عرفنا عن حالك صديقي، اسمك، عمرك، أي صف أنت، أي صف صرت بالأحرى؟
1: اسمي عبد العزيز، عمري 11 سنة.
0: حلو،
1: نجحت على الصف السادس.
0: ما شاء الله، كان نجاح حلو، تفوق، برافو عليك.
1: أول عصف.
0: والله ما شاء الله عليك، حلو كتير. طب شو أكتر مادة بتحبها؟
1: والله في عدة مواد، بس أكتر هاي العربي.
0: تحب العربي؟ برافو عليك، شطور. أنا كتير حبيت أنك بتحب العربي. طيب حكي لنا شوي عن هواياتك، كونه نحن لساتنا هلأ بالعطلة الصيفية.
1: أنا أغلب هواياتي هي مثل الزراعة، كرة القدم، السباحة. هو ثلاثة أكتريتي،
0: هدول أكتر شيء وبتمارسهم صح؟ تلعب فوتبول مع رفقاتك؟
1: أوكي.
0: شو بتلعب أنت، هجوم، دفاع؟
1: وسط.
0: وسط؟ تحب خط الوسط كتير؟

0: برافو عليك،
1: لأنه بتنقل بين الدفاع والهجوم.
0: طب مين بتشجع من اللاعبين؟ ما بدي أقول منتخبات ولا كذا، بشكل عام لاعب هيك مميز بالنسبة لك كتير؟
1: كريستيانو رونالدو.
0: يا عيني. طيب كيف تحضيراتك هلأ للمدرسة كونه نحن قربنا شوي من المدرسة؟
1: جيد ومتحمس لتعرف على أصدقاء جدد.
0: والله حلو. طيب يعني أكتر شيء بتحبه ببداية المدرسة إنك أنت بتعرف على أصدقاء جدد، ولا مثلا مرحلة دراسية جديدة إنه حتى المواد كل شيء بيكون فيها جديد؟ شو أكتر شيء بيلفتك؟ يعني أكتر شيء بتحس إنك أنا متحمس لهذا الشيء؟
1: متحمس لأعرف إنه مدى الصعوبة اللي وصلت له بالدراسة والمدى اللي وصلت له بالذكاء وهيك.
0: حلو، برافو عليك. طب أنت بتحب القراءة؟
1: ما هدني الشديدة.
0: ايه بس بتحب تسمع قصص؟ اذا مثلا في قصة مثلا مقروءة بتحب تسمع قصة صح؟
1: ايه
0: بتستمتع فيها طبعا. يعني هلا بفقرة القصة بدك تسمع القصة هيك وتنصت لها وتقلي شو العبرة صح؟ مجهز امورك؟ ان شاء الله. طيب شو اكتر شي عملته بالعطلة الصيفية؟ اكتر شي حسيت انك انت كتير عملت هاد الشي؟
1: والله في اشياء كتير، بس اكتر ريت اني تعلمت السباحة.
0: حلو، انبسطت بالسباحة؟
1: السباحة طولت كتير.
0: والله؟ بس هلأ هيك أمورك تمام متمكن؟ قديش يعني العمق اللي ممكن أنك تسبح فيه بدون ما تخاف؟
1: متر و 30 سنتيمتر.
0: ايه
1: هاي هي.
0: ايه.
1: أما ليك ممكن تلبك فيها 150.
0: ايه بس بكرة لقدام بتصير أمورك تمام، ما في عندك أي مشكلة صح؟ بتعرف هيك توقف بالمي وتسبح وانت واقف بدون ما تكون عم بتمشي حرة، سباحة حرة أو شيء؟ بتعرف؟ والله برافو عليك، في كتير ناس ما بيعرفوا.
1: طبعا.
0: طيب في شيء جذبك بسباحة حسيته انه لازم تتعلمه لقدام؟ غطس مثلا، بدك تصير تدخل بمسابقات؟
1: هي الغطس في لها اشياء معينة، مثلا في بدك تكون الغمق بدك تعرفه على السوم مشان ما تنزل لتحت هيك تخبط راسك.
0: صح صح. يلا بتتعلم شغلات كتير حلوة مع الوقت بسباحة، كل شيء بده وقت صح؟ هلا بدك تكمل سباحة بالصيفية الجاي صح؟ حلو، برافو عليك. احكي لنا عن موقف مهضوم أو بيضحك صار معك بالعطلة الصيفية.
1: أول ما تعلم سواقة البسكليت أخي إجا كان راكب بالسيارة.
0: نعم.
1: طبعا لما شافني اتحمس وتفاجئ، ردة فعله كانت مهضومة بالضحك.
0: كانت مهضومة، ما كان متوقع انك انت عم تعرف تسوق بسكليت صح؟
1: طبعا تعلمت السواقة اول يوم.
0: والله برافو عليك. كنت عم تسوق على عجلتين ولا على اربع عجلات؟
1: على عجلتين.
0: والله برافو عليك. طب مين ساعدك؟
1: هو اخذ كم نصيحة من رفقاتي.
0: ايه
1: وانا اتقنتين هيك.
0: وقعت لك شي وقعة؟
1: ايه بس ما لي هالوقعات
0: القوية صح؟ هلا شوف انا بالنسبة لي اول ما بلشت اتعلم بأول نهار شلت أول دولاب من الأربعة، بعدين شلت الثاني وتعلمت، بس وقعت أكمل وقعة كانوا كتير ظروف. بس كتير بحب البسكليت.
1: هلا أنا لما بدي أقع مثلاً، في مثلاً لما بدي حك شعري هيك بيلف،
0: بيختل توازنك. هلا لقدام شوي بتصير تضبط موضوع التوازن، فيك تسوق بإيد واحدة.
1: هلا بعرف شو.
0: والله جربتها؟ بأي إيد؟ أي إيد بتستحكم فيها أكثر، اليمين ولا اليسار؟
1: اليسار.
0: عن جد بحس هيك اليسار غريبة صح؟ يعني عم بتكمش الدركسيوم بطريقة كتير حلوة.
1: يمكن لأنه الواحد ما بيحس فيها كتير.
0: إيه.
1: ومتعود على اليمين أكثر شيء.
0: طيب شي مرة غلطت وكبست الفرامل الأمامية حسيت البسكليت رح تقلب؟
1: هلا أنا ما وصلت للسرعة إنه فيني أقلب.
0: أيه.
1: بس انا متعود على الورامي.
0: ايه برافو. انا قلبتهم لانه انا مو بستخدم اليمين،
1: فقلبت
0: قلبت الفرامل الاماميه حطيتها على الشمال لانه الشمال ما حاستخدم فرامل كثير، وحطيت الفرامل الخلفيه على اليمين فصارت اسهل بالنسبه لي.
1: هي لما يكون الواحد ما اسري يضرب فرام امامي بينط الدولاب الورامي.
0: ايه صح، ممكن يقلب الواحد فلازم يدير باله صح. طب شو بتوجه نصيحة للأطفال اللي بيطلعوا بالبسكليتات هيك ممكن يروحوا على أماكن خطرة بين السيارات وكذا، شو بتوجه لهم نصيحة؟
1: إنه يمشوا على حرف الطريق وينتبهوا من لما بدهم يلفوا.
0: صحيح، وينتبهوا لما بدهم يلفوا. برافو عليك. كيف حاسس وأنت طالع لأول مرة بالإذاعة وعم تعيش تجربة المذيع اليوم؟

0: والله متحمس لشوف الحلقة اللي أنا هلق أقدمها.
1: عم تقدمها حلو.
0: ومتلبي شوي.
1: متلبك شوي طبيعي طبيعي عليك. هي اللبكة يعني كلياتنا بتصيبنا. يعني نحن كمذيعين مثلا حتى قلنا زمان وكبار مو كبار كتير يعني. نحن بعمركم أكبر بسنة. عم بمزح. حتى أي استوديو منفوت عليه بإذاعة أو بتلفزيون أو استوديو بنسجل فيه أول مرة منفوت عليه منتلبك. عرفت؟ بيكون في رهبة، بس هي الرهبة صحية مثل رهبة أول يوم المدرسة. عرفت؟ بتكون هيك أنت بتصير بتنتبه أكتر، بتدير بالك على على على اللي بتقدمه أكتر، بتكون مسؤول أكتر، صح؟
0: واحد بتعلم من أخطائه.
1: أي صح 100%، برافو عليك. طيب بس تشوف الحلقة رح تقعد تتعلم من أخطائك وتقول أنا لازم كنت أقول هيك وأعمل هيك هون أو هون؟
0: طبعا.
1: بس ما تخلي حكمك قاسي على نفسك لأنه أول تجربة، تمام؟ بس تعلم من هدول القصص، صح؟
0: إنه بتضايق نفسياً أول كام ساعه بعدين.
1: لا ما تتضايق نفسياً ولا على بالك، بالعكس كتير حلو الحلقة، أنا كتير مبسوطة. يعني هيك طالعين رفقات على الهواء وعم نحكي وعم ندردش وعم نتعرف عليك، كتير مبسوطة، وأكيد كل أصدقائنا الأطفال اللي عم يسمعوا البرنامج مبسوطين. هلأ ليك سؤال، هيك بتساعد ماما وبابا؟
0: طبعاً.
1: بشو بتساعدهم؟ بتجيب غراض لماما مثلاً؟ ممكن تساعد بابا بقصص
0: أكتر إيدا.
1: إيه. وشو كمان؟
0: ومثلاً أحياناً برتب البيت.
1: برافو عليك، كونك الكبير أنت هيك بتحس بمسؤولية. ما شو شعورك وأنت الكبير بين إخواتك؟
0: شعور إنه لازم انتبه على إخواتي.
1: حلو.
0: شعور كمسؤولية كبيرة.
1: إيه. وبحسك هيك انتبهت لك أنت كيف تدير بالك على ماما وبتنتبه عليها أو بهمك راحتها. برافو عليك، أنا حبيت هذا الشيء فيك كتير. يعني أنا بنتبه لهذا الشيء بالأطفال، مو كل الأطفال عندهم هذا الشيء. برافو عليك. طيب شو بتقولون على الهوى لماما وبابا؟
0: شيروا ماما وبابا، أنا لو لاكن ما كنت هون أنا.
1: الله يخلي لك ياهن يا رب ويحميهن وتربى بعزهن وبدلالهن ويشوفوك أحلى شاب ناجح بالدنيا.
0: سلام.
1: طيب شو رأيك هلأ هيك احكي لي أي فكرة أجت ببالك وأنت طالع هلأ، يعني نحن قاعدين عم ندردش بهاي المواضيع، أي فكرة أجت ببالك وأنت حابب مثلا أنك تحكيها؟ إجا ببالك، خطر ببالك شيء مثلا أنك تقول تحية لإخواتي على هوا مثلا، توجه لهم تحية؟
0: هو الفكرة اللي أنا تحمست لها مشان إخواتي ردة فعلهم كيف راح تكون هاي.
1: طب وجه لهم تحية، قلهم أنا بحبكم كتير.
0: شو أنا بحبكم كتير إخواتي، قلكم شكرا لكم.
1: الله يخلي لي ياكم. طيب شو رأيك هلأ نطلع فاصل أغنية ونرجع نكمل فقرات برنامجنا؟ جاهز؟ يلا فاصل.

0: عم تسمعونا وتشوفونا على إذاعة دمشق على 95.1 والنايل سات كمان.
1: طبعاً نحن معكم على الهواء مباشر ببرنامج المذيع الصغير.
0: سجلوا عندكم هالرقم أصدقائي 093-600-5482 وتواصلوا معنا عبر الواتساب لتشاركوا معنا بالبرنامج.
1: وهلق أصدقائي رح نرافق مارو بقصة حلوة ونتعلم منها عبرة.
0: يلا. المزارع

0: يحكى أن مزارعاً صغيراً توقف المطر عن الهطول على أرضه منذ وقت طويل، فكان يخرج كل يوم من بيته فيرى الأشجار في حقله تذبل وتتساقط أوراقها، فكان ينظر إلى السماء فلا يجد فيها أثراً لغيمة، فيجلس حزيناً إلى أن تغيب الشمس. كان المزارع الصغير يردد دائماً: لماذا هربت الغيوم من أرضي؟ إني سيء الحظ. ذات يوم اقترب من المزارع الصغير شيخ كبير فسمعه يندب حظه ويردد ما اعتاد عليه من كلمات اليأس والتشاؤم. توقف الشيخ الكبير قريبا منه، وبعد أن حياه قال له:
1: إذا كانت الغيوم قد هربت فلماذا تتهرب أنت من واجبك؟
0: دهش المزارع الصغير مما سمع فتساءل:
2: وما هو واجبي؟
0: قال الرجل:
1: واجبك بدلا من أن تجلس هكذا حزينا تندب حظك العاثر أن تشق لنفسك ترعة.
0: قال المزارع:
2: ولكن النهر يا عمي يبعد كثيرا عن المكان.
0: قال الرجل:
1: وإن كان فكل يوم تحفر جزءا ولو صغيرا حتى تكتمل الترعة مع الأيام وتزرع أرضك وترويها.
0: فكان المزارع أو فكر المزارع قليلاً ثم قال:
2: الحق معك يا عمي، فلو أني فعلت ذلك من قبل لكان حظي اليوم أفضل مما هو الآن، فشكراً لك على هذه النصيحة.
0: وبعد أن ذهب الشيخ أسرع المزارع الصغير وشرع بالعمل في شق الترعة، واستمر على ذلك أياماً مواظباً على العمل من الصباح حتى غياب الشمس. بعد أيام كان الماء يجري في أرضه بين الأشجار، فشعر بالسرور والرضا وهو يرى الزرع يرتوي بالماء. وبعد أيام أخرى تحول لون الزرع إلى الأخضر وانتعشت الأشجار وظهرت الأزهار. ذات يوم مر الشيخ الكبير فرأى المزارع الصغير يزرع الأرض وقد تحول الزرع إلى اللون الأخضر الجميل، ورأى الثمار على الأشجار. رأى المزارع الشيخ الكبير فأسرع إليه يرحب به ويدعوه لرؤية أرضه الجميلة ويشكره، فضحك الشيخ الكبير وقال:
1: من يعمل يحصد نتاج عمله. أحسنت.
0: شو رأيك بالقصة؟
3: حلوة.
0: شو استفدنا من القصة؟
3: إنه لازم نحضر لمستقبلنا.
0: يعني المزارع كان قاعد عم
3: يقول إنه لازم ما نتكاسل.
0: ما لازم نتكاسل بالضبط. خلي المايك هيك. ايوه تمام، لازم ما نتكاسل. المزارع شو كان عم بيصير فيه؟ قاعد عم يدب حظه لانه ما عم بتمطر عنده الدنيا، صح؟
3: صح.
0: هو لازم يسعى لحتى يسقي الشجر لانه واجبه انه يسقي، صح؟
3: طبعا.
0: مو شو نصحه الشيخ يعمل؟
3: انه لا يتشائم ويقوم
0: ويحفر خندق مي او ترعه من النهر لعند المزرعه تبعه، صح؟
3: صح.
0: طيب انت بتحب الزراعة كتير؟ قديش؟
3: انه انا بحبها جدا. بس الشغل بكرهها فيها ان التعب والمشقة، بس بعد ما بتشوف هذه الثمار
0: والنتيجة
3: بينسى كل تعب،
0: صح؟ طيب بما انه نحنا سمعنا القصة الحلوة فهلأ بنطلع بريك صغير نسمع فيه شو غنية مشان نرجع لفقرة محضر لنا ياها مين؟ قول اسمك على هواك.
3: عبد العزيز.
0: عبد العزيز البطل. هيا.

0: لحديقتنا في قريتنا باب. قديش حلوة هاي الحديقة السرية. تخيل عندك حديقة سرية وفي باب هيك، وانت بتفوت لحالك عليها، ما حدا بيفوت، بس انت بتفوت بتزرع وبدير بالك على زرعاتك وكذا، ما حدا بيعرف هاي الحديقة السرية قديش حلوة.
1: طبعا
0: مو
1: كتير حلوة رحتكم،
0: وبكون فيها طيور وحيوانات وقصص، بس ما حدا بيعرف فيها إلا إذا كان في حدا كتير مؤتمن من أصدقائك وما بيخرب بالطبيعة بتفوتوا لهونيك، صح؟ هلأ أصدقائي رح نرافق عبد العزيز بفقرة من إعداده عن الزراعة.

0: العنوان من بذرة صغيرة تبدأ الحكاية. مساء الخير أصدقائي، كيفكم؟ أنا عبد العزيز. الزراعة يا أصدقائي من أقدم وأهم المهن التي يعتمد عليها الإنسان بشكل كبير لاستمرار حياته، فهي مصدر الغذاء الأساسي الذي يأكله كل يوم. فمن دون الزراعة يختل النظام البيئي والنظام الحيواني، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة مستقرة. الزراعة وامتاداتها: توفر الزراعة الخضروات كالطماطم والخيار وغيرها من الخضروات، والفواكه كالبرتقال والتفاح والعنب وغيرها، والحبوب كالقمح والأرز، كما هي مصدر دخل لمعظم الريفيين وأهالي القرى، وتساعد على تنمية الاقتصاد. فمن دون الزراعة الاقتصاد في ضعف مستمر.
1: حلو.
0: تتواجد الزراعة في القرى والمناطق الريفية والجبلية، كما أن الزراعة تعلم الإنسان الصبر والعمل الجاد وعدم الاستسلام، لأن الفلاح يزرع في فصل الشتاء وينتظر يوم الحصاد في فصل الصيف، وبالعكس. بعد وقت طويل من التعب والمشقة وبذل الجهد، وهي أيضا تحافظ على البيئة وتزيد من جمال الطبيعة بالأراضي الخضراء والأزهار الملونة والثمار الطازجة. ويجب علينا الاهتمام بالزراعة، مساعدة الفلاح وتشجيع على الاستمرار
1: والمحافظة
0: على الأراضي الزراعية، وعدم رمي الأوساخ والمواد الملوثة أو التسبب بالحرائق، لأن الزراعة أساس الحياة وأساس استمرارها.
1: حلو، برافو.
0: ومن الأشياء المهمة في الزراعة أيضا أن الفلاح يحتاج إلى الماء حتى تنمو النباتات وتكبر بشكل جيد، لذلك يجب علينا المحافظة على المياه وعدم هدرها، لأن المياه والزراعة مرتبطان ببعضهما، ولا يمكن للنباتات أن تعيش من دون الماء. الفلاح يا أصدقائي يستخدم أدوات مختلفة في عمله، مثل المحراث والمجرفة والمنجل. وفي وقتنا الحالي أصبحت هناك أيضا الآلات الزراعية الحديثة تساعد الفلاح على زراعة الأراضي وحصادها المحاصيل وحصاد المحاصيل وقت
1: في وقتها.

0: وهذا يجعل العمل أسهل ويوفر الكثير من الوقت والجهد.
1: برافو.
0: تحتاج النباتات إلى عناية مستمرة، فالفلاح يزرع البذرة في التربة ثم يسقيها ويعتني بها وينتظر حتى تنمو، وقد تظهر بعض الحشرات أو الأمراض التي تضر بالنباتات، لذلك يجب الاهتمام بالمحاصيل وحمايتها بالطرق المناسبة. ومن الأشياء الجميلة في الزراعة أن كل موسم له محاصيله الخاصة، فهناك نباتات تنمو في فصل الشتاء وأخرى تحتاج إلى الحرارة الصيف، ولهذا يعرف الفلاح مواعيد الزراعة والحصاد ويعرف طبيعة الأرض والطقس والمياه. كما أن الأشجار والنباتات تساعد على تنقية الهواء وتوفر الظل للإنسان والحيوان، وتكون مكانا تعيش فيه بعض الطيور والحشرات والكائنات الصغيرة، لذلك فإن زراعة الأشجار والمحافظة عليها مهمة جدا للبيئة.
1: ممتاز.
0: الزراعة ليست مهمة الفلاح وحده، بل يمكن لكل واحد منا أن يشارك فيها حتى لو كان لديه مكان صغير في البيت أو في المدرسة، فيستطيع أن يزرع نبتة أو شجرة صغيرة ويعتني بها، ومع الوقت تصبح هذه النبتة جزءا جميلا من المكان. وعندما نزرع شجرة صغيرة اليوم فإننا لا نحصل على فائدتها في اليوم نفسه، بل ننتظر حتى تكبر وتنمو، وهذا يعلمنا أن الأشياء الجميلة تحتاج إلى وقت وصبر واهتمام. وفي النهاية يجب أن نتذكر بأن الطعام الذي نضعه على المائدة كل يوم مر بمرحلة طويلة قبل أن يصل إلينا، بدأت ببذرة صغيرة وضع الفلاح في الأرض ثم اعتنى بها وسقاها وانتظر نموها حتى جاء وقت الحصاد، لذلك علينا أن نقدر تعب الفلاح وأن نحافظ على الأرض والمياه والأشجار، وأن نحب الزراعة ونهتم بها لأنها ليست مجرد مهنة، بل هي عمل مهم يساعد الإنسان والحيوان والطبيعة ويجعل حياتنا أكثر استقرارا وجمالا. كنت معكم صديقكم عبد العزيز بفقرة خاصة لبرنامج المذيع الصغير عن الزراعة.
1: شكرا. أول تجربة فيها قديش توتر؟ اللي بالنسبة لي نسبة من 10.
0: والله 7 من 10.
1: 7 من 10 توتر صح؟ هذا اللي خلانا شو ونحن عم نقرأ مرات ما نفهم الكلام، مو مع أنك أنت محضر وشطور وكاتب الفقرة ومحضرة، طبيعي سيطر علينا شوية توتر. فنحن بناخد نفس عميق من تملا، أيوة نطلعه شوي شوي بس مو على المايك. أيوة كمان واحد تاني، يلا من تمك خد نفس كتير وانت كأنك بدك تسبح وتغطس. ايوه طلعوا شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي، مو بسرعه، كلكم بتطلعوا النفس بسرعه. ايوه كمان مره، يلا مشان اقول لك شوف نحن كيف بدنا نشتغل على الفقره لقدام، مشان بالنسبه نعتبر انه هذا درس من دروس المذيع الصغير لكل اصدقائنا اللي قاعدين عم يسمعونا بالبيت وناطرين درس لهم زمان ما سمعوا درس من دروس المذيع الصغير. على فكره شايف؟ شوف لما بنبدأ مثلا بلشنا بالعنوان بدنا نعطيه شوية طاقة العنوان لأنه هو البداية، تمام؟ فمنقول العنوان من بذرة صغيرة تبدأ الحكاية، هون بتعطي شوية تشويق. فيلا سمعني العنوان مرة تانية.
0: العنوان من بذرة صغيرة تبدأ الحكاية.
1: حلو. أيوة يا عيني عليك. هلأ بلشنا ناخد الحس. شوفوا مساء الخير أصدقائي، كيفكم؟ أنا أو كيفكم؟ أنا عبد العزيز. هيك تأكيد أنه أنت عبد العزيز صح ولا لا؟ هلأ شوف لما بنبلش بالفقرة بنبلش بطريقة أنه نجذب المستمعين الأطفال إلنا. الزراعة يا أصدقائي من أقدم وأهم المهن التي يعتمد عليها الإنسان بشكل كبير لاستمرار حياته.

فهي مصدر الغذاء الأساسي الذي يأكله كل يوم. فمن دون الزراعة يختل النظام البيئي والنظام الحيواني، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة مستقرة. تمام؟

0: يعتمد عليها الإنسان بشكل كبير لاستمرار حياته.
1: الزراعة يا أصدقائي من أقدم وأهم المهن التي يعتمد عليه الإنسان بشكل كبير لاستمرار حياته.
0: حلو، فهي مصدر الغذاء الأساسي الذي يأكله كل يوم.
1: فهي مصدر الغذاء الأساسي الذي يأكله كل يوم.
0: فمن دون الزراعة، يلا كمل من عند فمن دون الزراعة للآخر، بس عطيني شو، عطيني شرح، يعني شرح لي الفقرة.
1: فمن دون الزراعة يختل النظام البيئي والنظام الحيوي.
0: لا مو في تعداد، مو في عنا واو، مو في عنا واوات، صح؟ ما من نات بفوتهم بعض هيك. فمن دون الزراعة هون في عنا وقف تشويقي، يختل النظام البيئي والنظام الحيواني، ولا يستطيع الإنسان، كأنك عم تعددهم على إيدك. هون بيوصل الفهم للمستمع أكثر. يلا جربها. فمن دون الزراعة،
1: فمن دون الزراعة يختل النظام البيئي والنظام الحيواني، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة مستقرة.
0: تمام، بس شو عم بصير نحن معنا؟ لما عم نوصل لآخر الكلمات عم ينزل صوتنا لتحت، لازم يضلوا بنفس القوة. تمام؟ يعني فمن دون الزراعة يختل النظام البيئي والنظام الحيواني، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة مستقرة. سمعان صوتي كان على نفس الوتيرة، ما نزل، ما نزل، يعني ما تحسس اللي عم يسمعك أنه أنت عم بس والله عم بختم هون، لأنه هون في فاصل صغير وأنت حتكمل، صح؟ مو؟ كتير حبيت فقرتك، أنت حاكي فيه عن كل شيء لازم الأطفال أنهم يعرفوا، عملت لهم درس علوم مصغر كتير حلو صراحة، حبيت كتير. معلش أنت اليوم متوتر، طبيعي جدا، ولكن تقديمك كان جيد، ولكن شايف الملاحظات اللي أعطيتك إياها، هي تطبق على كل الفقرات. هاي الفقرات موجودة عندك، ترجع أنت بتتمرن عليها بالبيت، منشان شو تصير عندك موضوع القراءة فيه شو، فيه جذب، فيه جذب. هلأ مثلا هون الزراعة وإمداداتها، صح؟ توفر الزراعة الخضروات كالطماطم والخيار وغيرها من الخضروات، صح؟ الفواكه كالبرتقال، التفاح، العنب وغيرها. انتبهت للتعداد كيف؟ الحبوب كالقمح والأرز. لما يكون عندك واو تعداد، ماشي، أو يكون عندك تعداد بدون حرف عطف، يغير بالتون الكلام مشان ما يكون كله مثل بعضه، بصير ممل. تخيل أنا طول الوقت عم قلك عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز، ولا عم قلك عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز عبد العزيز، هاي عبد العزيز، أي اللي بتنتبه له لما بطلع وبنزل، صح؟ لما أكون عم قلك اسمك بنفس الطريقة، أنا خلص حل عني، ما بدي أحكي معك، صح؟ أنا كتير حبيت فقرتك وممتازة، وبدي إياك تضلك تكتب وتطور من فقراتك، مو ضروري عن زراعة، عن أي شيء أنت بتحبه. تمام؟ وبدي هيك توجه تحية لكل اللي عم يسمعونا من أطفال ببرنامج المذيع الصغير، شو بتقول لهم نصيحة؟
1: أصدقائي، أنتوا أول حلقة
0: تتلبكوا؟
1: تتلبكوا كتير، بس ممكن الحلقات الجاي ما تتلبكوا، حسب شخصيتكم وقوتكم.
0: برافو عليك، برافو، حكيت عن شغلة أنت عايشها. وبتعرف أنه هي شغلة من ميزات المذيعين، يعني أنا بعرف مذيعين كتير قراب من الناس وحياتهم اليومية. ليش؟ لأنهم بيحكوا عن الشغلات اللي بتصير معهم، والشغلات اللي بتصير معك بتصير غالبا مع معظم الناس، صح؟ فبرافو عليك، أنت تناولت موضوع كتير مهم. هلأ شو رأيك نروح لوين؟ نسمع أغنية، صح؟ يلا نسمع أغنية.

0: وهلا وصلنا لفقره كثير بنحبها ومنتظرينها دائما عبد العزيز، فقره اغنيه الاسبوع. يا عيني عليك، رح نبدا من عندك. شو اخترت اغنيه؟
1: انا اخترت اغنيه لعهد الصداقه.
0: عهد الاصدقاء بتحبها كثير صح؟ يلا الا لما عرفت، لو سمحتي سمعينا اغنيه عهد الصداقه.
1: لو سمحتي سمعينا اغنيه عهد الصداقه.
0: يلا.

0: وهلا بدك تسمعينا انت اغنيتك ميربط. يلا فاجئينا، دايما بتفاجئنا كل اسبوع باغنيتها.
1: والدنيا
0: هي مختارة طبقة كتير عالية ما بدي.

0: يعني هذا كان أكثر أفلام كرتون مفضل بالنسبة لي وأنا صغير، كنت دائما أتخيل حالي أنا الليدي أوسكار. بطلة بطلة. أغنيتي هالأسبوع، يلا اسألني شو أغنيتك يا مارو؟
1: شو أغنيتي أغنيتك المفضلة يا مارو؟
0: كما عودتكم ألا أعودكم دائما أني لن أقول اسم الأغنية وسنستمع إليها فورا على الهواء مباشرة.

0: كل يوم ألتقي بصديق يخفف وحشة الطريق، وأنت صديقي اليوم. وبهالمناسبة كمان بدي وجه تحية لأصدقاء برنامجنا، ونوجه تحية لمين؟ لسيف. تحياتنا لك سيف، ونوجه تحية كمان لندى. تمام؟ بدنا منكم تسجلوا موضوع صغير عن شيء أنتوا بتحبوا أصدقائي الأطفال.
1: بصوت واضح عم معطت طيع صحيح، وانتبهوا للنفس والإحساس.
0: برافو. أو بعتوا لنا رسالة لطيفة بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير، بتقولوا فيها اسمكم وشو الموضوع يلي حابين إنه نحكي عنه.
1: طبعا أحلى تسجيل راح نسمعه معنا بالحلقة الجاي.
0: لهيك
1: تابعوا المذيع الصغير كل يوم اثنين الساعة 4:30 بعد العصر، لأنه ممكن تسمعوا صوتكم.
0: صح، وكمان رح تستفادوا من المعلومات المهمة يلي منقدمها، ورح نتسلى ونتعلم بنفس الوقت. بعتولنا على واتساب رقم المذيع الصغير 093-600-5482.
1: برافو.

0: تعرفنا اليوم على صديقنا عبد العزيز واستمتعنا بفقرة بتحكي عن الزراعة قدم لنا إياها.
1: وما راح قلتنا قصة حلوة كتير وتعلمنا منها عبرة.
0: وما تنسوا تبعتوا لنا تسجيلاتكم لأنه ممكن أي حدا فيكم يكون ضيفنا بالحلقات اللي جاي. فشو رأينا نقلهم هلأ مع بعض أنا وياك؟
1: كل واحد فيكم
0: مذيع صغير.
1: إلى اللقاء.
2: اثنان
3: إذاعة
4: ألان
5: دوري أحكي
6: هنا دمشق
7: على 95
8: بداية حلمك
9: ماما با

0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
1: هات صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
2: المذيع الصغير.
3: مذيع صغير.
4: أنا المذيع الصغيرة.
5: هنا.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: في كل ثورة هناك من حمل السلاح وهناك من حمل الكاميرا والميكروفون ليقول للعالم هنا شيء يحدث لا يجب أن ينسى. وفي الثورة السورية كانت الغوطة الشرقية واحدة من أكثر الجغرافيا حضورا في المشهد، لكن خلف كل خبر عاجل وخلف كل اتصال هاتفي وخلف كل مداخلة إعلامية كانت هناك حكاية أخرى، حكاية شخص يقف أمام الميكروفون يحاول أن يحول الألم إلى كلمات والصورة إلى شهادة والحدث العابر إلى ذكرى لا تموت.
1: كارثة إنسانية كبيرة، الوضع التعليمي، الوضع الإغاثي، الوضع الطبي، الوضع أيضا الغارات العنيفة اليوم من الطيران الحربي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، غارتين على كفر بطنة وسقوط جرحى بينهم أطفال ونساء، غار على أطراف بلدة جسرين وقصف عنيف جدا بمدافع الفوزديكا استهدف مدينة كفر بطنة وأنباء عن سقوط عدد من الجرحى. أيضا في الغوطة الشرقية القاسمية والإبلالية منذ الصباح لم يتوقف القصف المدفعي.
0: ضيفنا اليوم كان من الأصوات التي رافقت أحداث الغوطة الشرقية منذ سنوات الثورة الأولى، كان حاضراً في المشهد الإعلامي ومتحدثاً باسم مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق وواحداً من العاملين في الحقل الإعلامي في الغوطة. ضيفنا في عين الحقيقة الأستاذ عمر حمزة. أهلاً بك أستاذ عمر.
2: أهلاً بكم
0: أستاذ عمر حمزة، هذا الاسم الحركي
2: صحيح؟
0: الاسم الحقيقي
2: طبعا الاسم الحقيقي هو خالد صعيدي.
0: اهلا وسهلا،
2: سلمكم الله.
0: شو بتحب نادي لك، عمر حمزه ام خالد صعيدي؟
2: الان خالد صعيدي طبعا.
0: خالد الصعيدي او كما يعرف باسم عمر حمزه هو غالبا يرافق الشخص الاسم الذي يعني رافقه في لحظات الالم ولحظات نعم. يعني التغطيات ولحظات الحرب. استاذ خالد

0: سؤالنا الأول، من كان خالد الصعيدي أو عمر حمزة قبل الثورة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية لا شك نترحم على أرواح شهداء هذه الثورة، ونحن الآن نعيش ذكرى مجزرة الكيماوي في 21 آب. قبل الثورة كنت مهندس أغذية، اختصاص علوم أغذية، مهندس زراعي اختصاص علوم أغذية، اسمي خالد صعيدي، مدير جودة في أكبر تقريبا شركة خاصة بإنتاج اللحوم المعلبة والمبردة في سوريا. ست سنوات كسبت فيها الكثير، أصبحت مدقق رئيسي في أنظمة الجودة وبناء نظم إدارة الجودة وسلامة الأغذية، ومحاضرا ومدربا، ووصل راتبي وقتها إلى ما يعادل 1500 دولار ببداية الثورة. وكنت على وشك أن أستلم سيارة كما يقال، وكنت أتدرب يعني لاستلام سيارتي، إلى أن بدأت الثورة في الشهر الثالث، وهنا تغير مسار الحياة، لأنني كنت مستعد نفسيا لهذه الثورة. فكنت ثائرا من قبل الثورة، ويشهد لي طلاب الجامعة في كلية الزراعة بقصائد كنت أنشرها. كنت أكتب الشعر وقتها، وكنت أتهم أنني يعني ضد الدولة كما يقال يعني، وكان بعض أصدقائي يعتقدون أني من المخابرات، لأنه لا يعقل أن يتكلم إنسان بهذه الصوت العالي الذي كنت أتكلم به دون أن يكون إما عنصر مخابرات أو أنك ستعتقل يعني لاحقا. فكان لبعض الناس أثر كبير في ثوريتي، لأقول أولهم طبعا الشاعر أحمد مطر، هذا شاعر عراقي وله قصائد كلها هي في تصف في الثورة، فهذا كان استعداد نفسي يعني، يتكلم عن الظلم ويتكلم عن كيف تحولت الحكام العرب وقتها إلى حكام استبداديين، قصائد جميلة جدا كانت للشاعر أحمد مطر. فهذا كان المهيئ الأول. المهيئ الذي قبله أحداث حما، أنا شربت أحداث حما ممن عاشها. أنا ترعرعت في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وعاش أبناء مدينة دوما أحداث حما، وكان لهم نصيب من هذه الأحداث، واعتقل منهم العشرات ممن اتهموا بأنهم من تيار يعني الإخوان المسلمين. فكان هذا الاستعداد الثاني. الاستعداد الثالث، عائلتي ووالدي على وجه الخصوص رحمه الله كان دائما يحدثني عن تلك الفترة، ولكن كان ينصحني أن لا أتكلم، فالحيطان لها لها آذان، لكن ما كنت أستجيب لكلامه، من أثق به فأتكلم. لذلك قرأنا القوقعة، و قرأنا يوميا سجن تدمر، وهذا كله بعام 2002-2003، كنا في الجامعة وقتها، وكنا نتداول هذه الملفات لأن الإنترنت بدأ وقتها في سوريا. فبدأنا نتعرف على مجازر الأب، وكان هناك حسن ظن بسيط في السنوات الأولى، السنتين أو الثلاثة الأولى، لعل الإبن يتعظ بما أجرم والده، ولكن ظهرت الآثار أنه لا ماض وعازم في المتابعة والتغول، وخاصة أنه سجن واعتقل من كانوا يجتمعون وقتها ليصححوا المسار، لا يوجد حزب واحد وإعلام مركزي، فطرحوا مجموعة طروحات وسمح لهم بذلك بداية، لكن ما لبث وأن عاد أن اعتقلهم. فكان الاستعداد كبير للثورة.
0: نعم. كيف بدأت علاقتك بالعمل الإعلامي والإعلام؟
1: حقيقة قبل الثورة كان لي نشاط تدريبي. والدي رحمه الله منذ عمر 6 سنوات وهو يقدمني لأتكلم أمام الناس في الأعراس، في المآتم، في الأفراح، الزيارات العائلية، قم وألقي قصيدة، قم وقرأ قرآن، قم وأنشد، قم وغني، وهكذا. فتحس أن الشخصية قابلة لي لهذا الموضوع. ثم موضوع التدريب بدأت به بال2006 بمشروع شباب، كنت مدربة ببناء نظم إدارة الجودة ومحاضرات توعوية للجيل الشباب وتحفيزية أيضا. فعندما بدأنا عام 2011 في الثورة في الشهر السادس، وجه تحية المهندس أيمن شمو لأنه عضو مجلس شعب وعضو بهيئة المفقودين، كان يناقش رسالة الماجستير في كلية الزراعة الهندسة الزراعية، دعاني، ذهبت حضرت الرسالة، كان هو معتقل وخرج من المعتقل وقدم رسالة الماجستير، قال لي ماذا تعمل الآن؟ قلت له يعني في شركتي، قال لي لا في الثورة. قلت له والله عم بطلع حط السلوك اتلتم بسقبة وعندي كاميرا كنت جايبة من الإمارات فعم صور وبعت مقاطع. قال لي لا بدنا شغل تاني. نحن بدنا نأسس مجلس ما كنا عارفين شو بدنا نسميه أو كذا، أو كيان ما يعني يجمع الشتات. كل بلدات الريف الدمشقي تكون تقريبا بتنظيم واحد. جاهز؟ قلت له جاهز مباشرة. فأول اجتماع صار أنت بتستلم مكتب الإعلامي، أنت راح تكون مدير مكتب الإعلام. خرجت مباشرة بالشهر الثامن أذكر على قناة العربية لأنقل أحداث كانت ساخنة في الغوطة الشرقية، وأتجابوا لي يعني جهاز الثورية.

0: فقيل لي أنه مع من سنتحدث؟ ما مستحيل أعطيهم اسمي الحقيقي. مباشرة وبدون تفكير وباللاوعي قلت لهم عمر حمزة.
1: ما في سبب للأسم.
0: اسماني أعشقهما. عمر رمز العدل وحمزة رمز الشجاعة. أنا أخي أسميته عمر وابني أسميته عمر وابن حماي أسميته أبو عمر. ولو وقلت مرة لو أتيح لي أن أسمي كل مواليد أحد الأيام بعمر لأسميتهم. وحمزة رمز الشجاعة. ولم أعلم أن هناك عائلات حمزة في بيت سحم في ريف دمشق وفي حرستا وفي حمورية في ريف. يعني أنا بلوت هذه العائلات وأعتذر منها. لم أكن أعلم أن هذه العائلة كبيرة يعني في ريف دمشق. ونالهم شيء من يعني الاعتقال والتعذيب. وللطرفة هناك قصة إن سمحت لي. تواصل معي على سكايب وقتها أخ عقيد أعتقد كان مع الجيش الحر. قال لي لقد بلوت ابن أخي بلوة كبيرة. خير إن شاء الله. قال اسمه عمر حمزة في من بيت سحم ودخل إلى المعتقل وعذب عذابا شديدا. لك يا أخي أنا لست هو صوتي. قال له لا صوتك مطابق تقريبا لصوته وربما السن المقدر تقريبا نفسه. قال لي وعذب وتواصلت له. قالوا له أبدا يعني ما في مجال لا تتواصل له أبدا. قال لي بتعرف من أنقذه من الاعتقال؟ قلت له من؟ قال أنت. خرجت على إحدى القنوات بث مباشر فاقتنعوا أنه هذا الذي يعذب ليس هو عمر حمزة المطلوب يعني. وأيضا ليس من المعقول أن أختار نفس اسمي الحقيقي أن يكون هو الاسم الذي أخرج به على القنوات.
1: طيب عندما دخلت إلى العمل الإعلامي في الثورة هل كنت ترى نفسك صحفي ينقل الحدث أم شاهد يعيش الحدث ويحاول توثيقه؟
0: لا لم يخطر ببالي أبدا أن أكون صحفيا. أنا أصلا تركت العمل الإعلامي بال2015 بسبب دخول المحترفين إلى الغوطة الشرقية. وقتها دخل مراسل الجزيرة محمود الزيبق ودخل ميلاد فضل ودخل مراسلون لقناة أوريان. فانسحبت من العمل الإعلامي بال2015 بوجود الكفاءات المهنية التي تدرس العمل الصحفي والإعلامي. أنا مارسته لسد ثغرة وقتها ثم عدت إلى التدريب. يعني مجالي الرئيسي في التدريب في الغوطة الشرقية وقتها في أكاديمية مسار في الغوطة. وبعض الإخوة موجودون يتذكرون تلك الأيام عام 2015 إلى أن هجرنا بعام 2018. من 2011 إلى 2015 هنا كان يعني دوري الرئيسي في العمل الإعلامي. وبدأ الظهور كما ذكرت بشكل مرتجل. أحداث كانت كبيرة في الغوطة الشرقية. قلت سأتواصل مع قناة العربية وقتها. ثم في الأسبوع الذي بعده أعتقد قناة الجزيرة تواصلت معهم. طبعا كله كان صوت فقط أنا لم أظهر.
1: أنا راجعت المقابلات على اليوتيوب. نعم. وعلى جوجل يعني ما رأيت لك
0: أبدا.
1: ولا صورة.
0: نعم. كله بالصوت. ثم بعدها كان هناك الدكتور محمد خير الوزير وجلو تحية هو الذي يعني أوصلني إلى قناة أوريان. كان معنا في مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق. فكان أول ظهور لي قناة أورينت. وهكذا تدحرجت الأمور من قناة إلى قناة.
1: نعم.
0: وصلت أحيانا تغطيات يعني يمكن أن تكون هناك 7 مداخلات وهذا يعتبر رقم يعني كبير يعني بعالم المداخلات لنغطي أحداث التي تجري في ريف دمشق عموما.
1: نعم سؤالي هنا يعني عندما كنت تظهر على وسائل الإعلام في السنوات الأولى للثورة للحديث عما يجري في ريف دمشق كيف كان إعداد المعلومة في وقت لم تكن في وسائل الإمكانيات يعني كما اليوم؟
0: نعم وسبحان الله ربما دراستي للجودة بناء نظم إدارة الجودة وحبي للتوثيق جعلني من أكثر الشخصيات معروفة في الوسط الإعلامي التي أوثق وأنظم وأجمع الأخبار. فأنا دائما جاهز. أنا دائما عندي ملف وكل حدث أرتبه بحسب الأولوية. هذه تعلمناها من خلال بعض الدورات. يعني هناك مجزرة في دوما وهناك قذيفة هاون في البلدة الفلانية. تبدأ بقذيفة الهاون وتأخذك المذيعة أو المذيع إلى خبر آخر فتنسى المجزرة. فكان لابد من هذا الترتيب. وكنت أقوم بملخص بسيط في البداية. يعني مجزرة في دوما ارتقاء 80 شهيدا قصف مكثف على المليحة كذا والتفاصيل. تعرفين القنوات الرسمية لا تعطيك فرصة كبيرة ولا نعلم أصلا الوقت المتاح لنا.
1: نعم.
0: هو دقيقة هو دقيقتين وثلاث دقائق. إذا كنت أحاول بشكل سريع نوعا ما أن أغطي كل هذه الأحداث. لم يكن بخلدي أعود وأقول أن أكون يعني صحفيا. تعلمنا أسس الصحافة. الأستاذ محمود الزيبق وجه له تحية كان ممن أعطانا دورة في التحرير الصحفي. الأستاذ كان معروف باسم همام الحصري، الأستاذ محمد الهندي، أيضا تعلمنا منه بعض وكان مخرجا بعض الأمور، لكن مارستها كهاون كثائر ولم أمارسها كصحفي محترف.
1: في وقت كانت فيه معلومات ممكن أن تكون متضاربة وشديدة الحساسية، كيف كنت تتأكد من الأرقام والأخبار قبل نقلها؟
0: نعم، تقريبا في كل مدينة كان هناك، أنا كان تواصلنا عبر سكايب ابتداء، وممكن أحيانا عن طريق المسنجر يعني في الفيسبوك. في كل مدينة كان هناك بعض الشباب موجودون في أماكن حتى المحاصرة، والذي ميزه حماس الشباب، حماس هؤلاء الشباب. أنا بالنسبة لي كنت أقاطع المعلومات نتيجة الخبرة والممارسة. تعرفين بعض الشباب للوهلة الأولى يعطيك رقم مبالغ فيه كثيرا، 100 شهيد في البلدة الفلانية. قلت له يا فلان كيف عرفت أنهم 100؟ قال أمام عيني سقط الكثير. قلت هم عشرات إذن. قال أنا ما بعرف، أنا كتبت 100 وأرسلها لإحدى القنوات، للأسف لم تمر عن طريق مجلس قيادة الثورة الخبر، لكن نحن أرسلنا الخبر للعشرات. ما بين تدقيق الخبر وجمع المعلومة، إحدى المرات كنت أنا في كفر سوسة، في تنظيم كفر سوسة يعني على أسطوح المخفر كما يقال. كنت هناك اختبأت لسبعة أشهر هناك، كنت أقوم ببعض المداخلات من هناك، وكان والدي رحمه الله يحضر لي مداخلة على الجزيرة أعتقد. فقلت للمذيعة وقتها أعتقد كانت غادة عويس ربما، قلت الآن وأنا أحدثك الآن المدفعية تقصف على جامع في حي عبد الرؤوف، فيقف أبي ويقول الله أكبر، ابني خالد معنا بدومة، مستحيل يكون بالأردن. طبعا كنت قايلوني في الأردن. القذيفة كانت عم تنقذف لساتها، يعني لسه القذيفة طلعت، الصوت سمع الآن، بس الشاب موجود هنيك تماما في الحدث، وبعث لي خبر عاجل وأنا على القناة. قال لي يعني أبو الوليد خبر عاجل، هلا عم تنقصف مأذنة جامع الفلاني بحي.
1: بأي عام؟
0: عبد الرؤوف أعتقد في 2013 كان أو 2012.
1: شو السبب اللي كنت مخبي عن أهلك إنه حضرتك بالأردن؟
0: طبعا أنا أول شيء أتت المخابرات الجوية والمخابرات العامة، أتوا ليعتقلوا أولادي من الروضة بحموري، ببلدة حموري.
1: نعم.
0: إجوا يعتقلوا أولادي، طبعا قبل إجوا يعتقلوني من مكان عملي، إجوا على شكل تأمينات اجتماعية. طبعا كان معروف ان احنا مؤسسين لمجلس قياده الثوره، استلم الملف وقت حافظ مخلوف. يعني قال ساعتقلهم جميعا. وفعلا اعتقل عدد كبير من اعضاء مجلس قياده الثوره في دمشق. فاتوا لي اعتقلوني من مكان عملي، لم يجدوني. ووقتها قبل بيوم كنت اعرف انني طلبت من خلال احد المعتقلين اعتقل من المجلس، فاخبر اخته وقتها يعني امنت زياره له، فقال لا لقد قلت اي معلومه اعرفها. لم اصمد ابدا امام التعذيب. يعني شربان معي قهوة، قال أنا شربت قهوة مع فلان، بيعرف كنيتك، قال الكنية، بيعرف اسمك، قال اسم، فأنا بيعرف لقط الكنية باتصال تليفوني أمامه. أنه معي خالد الصعيدي، إيه مع خالد الصعيدي، أنا بشتغل بمرتدين، لأنه لقطه هو مع أنه كان بالصدفة موجود بجانبي ماله على قلم. فلقط الكنية ومكان العمل، فجاءوا إلى مكان العمل وطلبوا الكنية، ما بيعرفوا اسمي، في عنكم من بيت الصعيدي؟ فقالوا نعم سائق اسمه ماهر صعيدي رحمه الله، أيضا استشهد تحت تعذيب ماهر صعيدي. فقال لا هذا مسؤول يعني مدير أو كذا. فقال إيه الأستاذ خالد، بس هو بالأردن. كنت أنا قلت لمدير الموارد البشرية وقتها أني سأذهب إلى الأردن، وأقنعت عائلة زوجتي وعائلتي أنني في الأردن، سأهرب إلى الأردن أن انطلبت. لكن حقيقة أنا طلعت إلى تنظيم كفر سوسة وقتها، أو بالأحرى إلى حوالي 24 بيت، يعني خلال 14 سنة ثورة كانوا تقريبا 24 بيت في 11 منطقة مختلفة، كانت هذه حالة النزوح والهجرة. لذلك أتوا بتاء إلى شركتي، ثم أتوا إلى روضة أولادي، ثم أتوا إلى بيتي الذي لم أكن قد انتقلت إليه إلا قبل 3 أشهر. يعني أنا بشهر 11، شهر 8 2011 انتقلت لهذا البيت، يعني ربما جيراني لسه لا يعرفون من أنا إلى آخره، وكانوا يقولون عني مخبر. على فكرة كنت دائما بالبدلة الرسمية ولابس شنتاي هي تبع الشركة يعني. فهذا ما له علاقة بثورة حتى بنظر الجيران، فاستغربت سرعة الوصول كان إلى حتى البيت. أخذوا كل الكتب، وكان فيها ذكريات كبيرة جدا، هذه الكتب والمذكرات، كنت ألخص الكتب بدفاتر صغيرة، أخذوا كل شيء طبعا وقتها. وهنا بدأت رحلة النزوح، هذا تقريبا بالشهر 11 2011.
1: عندما كنت تدخل على الهواء، هل كنت تفكر ما ستقوله للجمهور، أم فقط أنت تشعر أنك تتحدث أيضا نيابة عن الأشخاص الذين لا يستطيعون إيصال أصواتهم؟
0: حقيقة حتى أكون صادق وأعود لمسألة الجودة، علمتني أن أوثق كل شيء. أنا من النوع الذي كنت أوثق حتى مشاعري،
1: نعم،
0: حتى بكائي، يعني أكتب أنا هذا شيء مؤثر لأنه اللي عم يعيشه، ما كنت أتركه هيك للعفوية المفرطة، وإن كان يرى وكأنه الموضوع كله عفوي، لكن أنا من جماعة اللي بحب نظم الأمور. فكنت كما ذكرت لحضرتك كنت رتب الأحداث بشكل بترتيب الأولويات طبعا بحسب القناة التي سأظهر عليها. هناك قنوات تعطيك مساحة كبيرة للكلام، سوريا الغد مثلا، كان قناة بعض القنوات الثورية السورية، فهنا نعم المشاعر كلها ستظهر بعفويتها. يعني إذا

0: بعض مقاطع اليوتيوب موجودة ألقي قصائد مو بس يعني أنقل حدث إلى آخره وأعبر عن المشاعر بشكل كامل. القنوات الرسمية كالجزيرة والعربية وقناة الآن مثلا وغيري من القنوات أنا محدد لي أن أنقل الحدث نفسه بمجزرة بكذا، لكن مع ذلك كنت هنا أحاول أن أضع الذي يسمعني أو يراني أن يكون هو كأنه في المنطقة نفسها. يعني فلذلك كنت أستخدم العبارات البصرية، يعني تخيل أنك في سوق في مدينة دوما وتتساقط القذائف ونجد شخص بلا رأس. ونجد أجزاء من جسد لا نعرف لمن هذه الأجزاء، هذه اليد لمن، هذه الرجل لمن. طبعا أكثر شيء كان مؤثر هي مجزرة الكيماوي، هذا حدث لوحده يستحق حلقات وبودكاستات كاملة لأنه كان حدث كبير جدا. يعني أنت خلال ساعات تفقد أكثر من 1400 إنسان، طفل وامرأة وشيخ وإلى آخره. هناك شهادات كانت مؤلمة جدا، شهادات أنا يعني أبكي أمامها كل ما تذكرت هذه الشهادات. يعني شهادة طبيب واحد تجعلني دائما عندما أستذكرها أعيش الحالة. قال دخلت إلى غرفة فوجدت 10 يصارعون الموت، عائلة واحدة، هناك حفيد وحفيدة وأب وأم والجد والجدة، تقريبا على عدد 10. معي 3 إبر أتروبين فقط، 3 سيعيشون و7 سيموتون حكما. القرار بعد الله طبعا، القرار بيد من الآن؟ بيد هذا الطبيب. بس 3 بدون يعيشوا، مين؟ الحفيد، الأم، الجد. ثواني القرار. إذا قربت على الجد عيونه عم تقول لا أروح عند الحفيد لا تعطيني أنا الإبر، إذا رحت عند الأم لا تأشر له أنه روح عند الأولاد. فهذه الشهادة بحد ذاتها شيء، وهي ثواني عم يعيشها الطبيب. فقال أنا والله ربما شيء أصعب من أن أختنق بالكيماوي، ربما اختناقي بتقرير حياة هؤلاء هو أصعب من الاختناق بالكيماوي. شهادات أخرى كثيرة، أنا ابني بتذكر بالحصار 2013 بدأ في الغوطة، حصار مطبق على 1,000,000 إنسان لا يدخل شيء، خاصة السنة الأولى كان صعب جدا. بعد السنة الأولى بدأت تدخل بعض الأمور، مثلا كيلو الرز ب$100، تخيل هلا كيلو رز 1,300,000 ليرة سوري بسعر هلا، هيك كان وغير متاح كتير ببعض المناطق فقط، بس بلدة حموري كانوا يدخلوا من خلال معبر بحرستها بعض الكبر. فلفت نظري انهم مدخلين كرمانتينا. فعمل لزوجتي انه اليوم شفت بحموري كرمانتينا، فابني بيقول لي بابا شو هي الكرمانتينا؟ فأوصف له اياه انه هي مثل البردقان بس اصغر شوي، ان شاء الله اذا صح لي بجيب لك واحدة او تنتين. ابني الآخر عم يشجع ابن حماي عم يشجعه على الصلاة، عم يقوله لازم تصلي يا محمود، بتعرف إذا بتصلي بتروح على الجنة وبالجنة في شاورما. هكذا كان أبناء الغوطة يعيشون في فترة الحصار، وخاصة الفترة الأولى من الحصار.
1: بصراحة يعني كل ما استمعت أو كل ما استمعنا إلى ما جرى بالغوطة الشرقية يعني يتوعد إلى أذهاننا اللحظة كما هي، يعني ونشعر بغصة. الكلام ليس بقليل وغير سهل يعني على حضرتك أنه ترويف، أنا أعتذر يعني على هذه القصة التي رافقت صوتك. عندما نتحدث عن الغوطة نتحدث غالبا عن المعارك والقصف والحصار، كيف تصف لنا يعني حضرتك وصفت لنا الغوطة، لكن الوجه الآخر للغوطة التي تعرفها أنت بعيدا عن عناوين الأخبار؟
0: الغوطة رجال. ابن الغوطة لا يكسر. هذا أنا أتكلم عن 6 سنوات حصار ما كسرنا. أنا أعطي بالمحاضرات التحفيزية المثال العملي اللي بعطيه أيا كان جنسية من أعطيهم، الغوطة الشرقية كيف صمدت بالحصار. لدينا تجارب رائعة جدا وذكرها الأستاذ محمد حسن المصري وهو يعمل في الإخبارية السورية ببرنامج اسمه صور من قلب الحصار، كيف عاش أهل الغوطة الشرقية. يعني من أين أتينا بالغاز؟ ما عندنا شيء. بنزين، محروقات، الماء، الكهرباء، تجارب تدرس، تعليم لم يتوقف في الغوطة الشرقية. رغم كل القصف ورغم كل القهر ورغم كل المجازر كنا في الأقبية نعلم أبنائنا. من روث الحيوانات كان الغاز. أقطرنا البلاستيك لنستخرج منه البنزين، كيف كنا نحرك الآليات والسيارات الإسعاف وحتى الآليات العسكرية كنا نقطر الكراسي البلاستيك والطاولات البلاستيكية نعيدها إلى البنزين لنستخدمها. وكان البنزين الأصلي بيقول لك بنزين البواري تبع الصرف الصحي، كان يقطر هذا ليصنع منه البنزين، وكان يباع في الطرقات البنزين. لا توجد محطات محروقات ولا يوجد غاز ولا يوجد أي شيء. الغاز كما ذكرنا، طيب الكهرباء، ألواح الطاقة، استطعنا أن ندخل بعض ألواح الطاقة وانتشرت ثقافة الطاقة الشمسية. الماء تم بالآبار لاستخراج المياه، كان بطريقة يدوية، يعني طريقة هي نسميها المضخات اليدوية، عدنا إلى عهد المضخات اليدوية. في فترة من الفترات حتى البنزين فقد، فعدنا إلى حتى الدراجات الهوائية، وانتشرت حتى يعني هي الحناتير وإلى آخره. هو شعب جبار، يعني شعب الغوطة الشرقية شعب ما كان يعجزه شيء، ووصلنا إلى مرحلة أن بدأنا نتأقلم مع هذه الحياة. الآن نسردها بحسرة، وقتها كانت للتندر، أحيانا للضحك. أنا ابني على سبيل المثال كان يقلد صوت القذيفة عندما تخرج من المليحة إلى سقبة مثلا، يقلد الصوت ويضحك، والقصف علينا كان يختبئون تحت مثلا السرير إلى آخره، ثم يضحكون ثم يعودون ويختبئون. وقيسي على ذلك، يعني أذكر مرة كنا في نزهة، وخرج وكنا نضع أغنية لصباح فخري وقتها، فخرجت الزنانة كما يقال، سيعقبها قصف طيران حربي، وكانت فوقنا تماما، فقلنا القصف علينا يعني، فوضعنا أناشيد للعفاسي، يعني عم ننتقل الآن للآخرة يا جماعة، ديروا بالكم. كنا هيك نعيش النكتة بهذه يعني بهذه الطريقة إذا جاز التعبير.
1: أستاذ خالد، ما هي الصورة التي بقيت في ذاكرتك إلى اليوم، وما هو المشهد الذي شعرت أنه لم يأخذ حقه إعلاميا؟
0: الحقيقة مشاهد كثير كبيرة، كثير كثيرة، كثيرة جدا جدا. يعني كما ذكرت لك، مشهد الطبيب والأبر الأتروبين، مشهد الحصار والأولاد، حينما كان ابني هو مثال كل أبناء الغوطة وقتها، يعني اللي أنا بابا ما عم بشبع، كنا نأكل مثلا المتاح لبعض المنتجات الحيوانية باعتبار وجود الأبقار في الغوطة وكذا. فأنت بس ما في خبز، ما في طحين، ما في بالفترة الأولى من الحصار، فكنا نأكل مثلا بالخس، يعني تجربي الخس باللبن. فاللي ابني أنا بابا ما عم بشبع، بابا خلص دبر حالك، يعني هذا المتاح. مشاهد المجازر حقيقة، مشاهد عندما يصل خبر أنه هذا الولد لم يعد له أسرة، الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة وكلهم استشهدوا مثلا، بقي هذا الولد وحيدا. مشاهد من الاعتقالات عندما يخرجون من المعتقل ويتحدثون عن ما عانوا في الاعتقالات، كنت أقابل بعض الشخصيات التي خرجت من المعتقل وأجلس معهم وأسمع منهم، كل الرعب، حالة الرعب لا يمكن وصفها.
1: بهي الفترة كان، هل هذا السؤال خارج بهي الفترة كان في أنفاق أم في دخول وخروج من الغوطة؟
0: الفترة 2013 بداية الحصار، السنة الأولى كانت تقريبا يعني الحال صعب جدا جدا. هنا بدأنا نعمل الأنفاق، وبدأنا ندخل بموضوع بين حرستة وبرزة، وأيضا ملف مخيم الوافدين من عدرا، بدأنا هم بحفر هذه الأنفاق وبعض الصفقات مع بعض التجار من طرف النظام لإدخال البضائع. السنة الأولى كانت صعبة جدا، هذه سنة المأساة كانت في الغوطة. بعدها بدأت تدخل هذه البضائع بكميات قليلة وبأتاوات عالية جدا، كما ذكرنا كان سعر كيلو رز 100 دولار ما يعادل سعر كيلو، وهكذا على قلة الموجود.
1: هل تعتقد أن الإعلام نجح في نقل المعاناة التي عاشها أهل الغوطة، أم أن جزء كبير من الحقيقة بقي خلف الصور؟
0: لو استطاع أن ينقل 10%. نعم
1: فقط،
0: مع كل المجهود، مع كل الجهد اللي بذلناه، نحن نقلنا يمكن 10%، في 90% ما تحسن تنقليهم. في أشياء قد أحيانا تمتهن كرامة الآخر، أنا ما بحسن أنقل قديش هو مشرد، ما بحسن أنقل قديش هو تعبان، ما بحسن أنقل قديش هو مثلا له كرامة. يعني بالنتيجة نحن أحيانا الشهداء ما نحسن نصورهم بسبب حزن أهلهم، شو جايين التجارب الصور، بتعرفي هاي المفاهيم كيف. نحن فعليا أعتقد نقلنا 10%، في 90% هي تحتاج هذه السردية إلى توثيقها بشكل كبير وروايتها لكل الناس، وإعادة تصديرها وتسويقها عبر الإعلام. في ناس بجوز ملت من التكرار لأنه عاشت الحدث، كيماوي كيماوي، لأنه عشنا الكيماوي، بس ما عاش الكيماوي، لا بدي ذكره، بدي له كيف انقصفنا بالكيماوي. في ناس للآن للأسف تعتقد أن النظام لم يقصف كيماوي، للأسف
1: نحن قصفنا حالنا.
0: هم اعترفوا لك، هم أزلام النظام البائد، اعترفوا أنه ونحن لازلنا، أو البعض لازال ينكر، أو لازال ينكر حجم الذي ابتلينا به يذهبوا فقط إلى زملكة ويروا شاهدة إلى الآن الحي الشمالي في مدينة زملكة وغيرها من مدن وبلدات الغوطة الشرقية. أحد السائقين التكاسي كنت أذهب معه فقال لي ما أجد أبنية مدمرة في الغوطة، دخل من عين ترمى إلى آخره. قلت له وقف، وقفته على اليمين. كل بناء تم قصفه في الغوطة الشرقية، وسأعد لك الأبنية الآن، نحن ماشيين.

0: بس انت ما منتبه انه هذا مرمم، ما منتبه انه هذا مثلا الطابق الاول والثاني شغال بس الثالث كله رايح، بس مزبط بحيث انه باين كانه طابقين سوء مطابقين. فبدات اريه انظر هون انظر هون انظر هون، هنا صار يصفر عن والله معناته.
1: يعني انا اللي كان من بداخل دمشق كان يرى كيف الطيران كان يخرج فوق الغوطه ويقصف، انا استغرب يعني كيف انه لا يعترفون حتى بالقصف على الغوطه الشرقيه.
0: بعض الناس يعني للاسف لديها شق واحد تريد ان تصدقه فقط، وبعض الناس حرمت من مزايا كثيره بعد التحرير.
1: نعم.
0: فلا بد ان تبقى هذه السرديه معلقه في الاذهان، ولكن الحمد لله الان كل شيء اصبح واضح ومتاح ومفتوح، يذهب الى جوبر والقابون وبرزه. فقط تكفي الاحياء الدمشقيه.
1: نعم.
0: سبينه، لم نقل لك اذهب الى دير الزور، واذهب الى ريف ادلب، واذهب الى ريف حماة، والى درعا، والى حمص، واحياء حمص المدمره الى الان.
1: نعم.
0: شواهد على ذلك. طبعا ابناؤها يريدون ان يعمروها، نحن لا نريد ان تبقى القنيطره كما البقبور حافظ انها تبقى بدون اعمار لتكون شاهده على اجرام الكيان الاسرائيلي، لا نحن نريد ان نعمر. ولكن الظروف الان و موضوع الأحياء المدمرة بالكامل كجوبر والقابون على سبيل المثال تجعلنا نشد الرحال إلى هناك بأي زيارة، حتى لوفود ووفود رسمية وكذا، اذهبوا وروا بأعينكم هذه الأحياء التي هي في قلب دمشق.
1: نعم.
0: ونحن نعتبرها بوابة الغوطة الشرقية، نفتخر بأبناء جوبر والقابون وبرزة حقيقة. هذه الأحياء الثلاثة التي كانت هي الرئة، رئة يعني الغوطة الشرقية، وإلى الآن في أحاديثنا نعتبرها جزء من الغوطة الشرقية. يعني ابن جوبر نعتبره من أبناء الغوطة الشرقية.
1: نعم.
0: ما بنعطي الهوية الدمشقية.
1: تماما. نعم. حدثني عن أصعب موقف واجهته شخصيا أثناء عملك، ويعني رغم الخوف والخطر ما الذي كان يدفعك للاستمرار؟
0: الحقيقة أي شخص كان في الغوطة لديه رسالة، سواء إعلامياً عسكرياً إغاثياً إلى آخره، هو مشروع شهيد. يعني أصعب المواقف كانت آخر شهر ونص في 2018، كان يتناوب على قصفنا 10 طائرات، بالذكر كانوا 5 ميج و3 مروحي براميل، وتنتين كانوا مسيرات بقصفه كمان كان. وكنت قد أخرجت عائلتي قبلها بسنة ونصف إلى تركيا، ولدت ابنتي وصار قصف عنا في الحارة، فالبنت أصبحت في حالة يعني ذعر، وكان هناك طريق للخروج من خلال يعني حرستها وقتها. فأخرجتهم وجزء من عائل زوجتي موجودون في تركيا في اسطنبول، فكنت وحيدا في هذا الشهر ونصف. فكان أولادي كل يوم يتابعون الأخبار ينتظرون نعوة أبيهم، يعني متى سيستشهد أبي، هل هو من الشهداء؟ دائما بيراجعوا بس أسماء الشهداء، لأنه كانت حتى زوجتي وصلت لمرحلة تقول لهم أنه يعني لا تتأملوا أن يخرج أبوكم حيا. أقف في الليل، خرجت من القبو، هدأ القصف قليلا، فخرجت إلى شقتي في الطابق الثاني في مدينة سقبة، صليت ركعتين، بدأت في الركعة الأولى، في الركعة الثانية بدأ القصف واستهدفت البناء المجاور للبناء اللي أنا فيه، وبدأت بعض البلوك والهيمن شقتي تنزل. استمريت في الصلاة ودعوت 3 دعوات، قلت اللهم كحل عيوني بالنصر وردني سالما لعائلتي واختم حياتي بالشهادة. فأتى القصف الثاني على البناء الذي أنا فيه، وهنا راودني شيء بسيط من اليأس، أنه لعل الله عز وجل أسرع باستجابة الدعاء بالشهادة. قلت كحل عيوني بالنصر، ما لحصل يبدو، شوف عائلتي ما لحصل، فيبدو أن الدعاء الثالث سيستجاب الآن. وبدأ الأبواب عندي كلها تسقط والزجاج يسقط علي، ثم نزلت إلى القبو. وقتها ما كنت أتوقع أنني بعدها بأيام سنذهب مثلا إلى الشمال ثم ألتقي بعائلتي. قلت تحقق الثاني، يعني التقيت الآن بعائلتي، لكن هل ستكحل عيوننا بالنصر؟ هذا كان بعيد وقتها، خاصة ب 2024 ببداياته لما لمعت صورة
1: نعم
0: بشار الهارب والنظام البائد وقوبل برحابه،
1: فقدنا الأمل يعني
0: نهائيا.
1: نعم.
0: قلت لا يمكن، يعني هذا يبدو أنهم لسه في عنا حافظ ولسه في عنا بشار الثاني وهكذا. فسبحان الله، وشاءت الله عز وجل أن يهيئ الأسباب، كل الأسباب هيئت لأن يعني نتحد الصف وأن ترص الصفوف، بالإضافة إلى الظروف التي أحاطت بالمشهد السوري ساعدت جدا على قيام هذه المعارك وحدث التحرير. فقلت كحل عيوننا بالنصر،
1: الحمد لله.

0: أتيت بعد 7 سنوات من الغياب وبعد 13 سنة من إمكانية التجول في دمشق لأتجول في ساحة الأمويين وكأنني تائه. يعني أمشي وأمشي، مشيت ساعات والناس تنظر باستغراب للذي يأتي قد هجر لسنوات طويلة في أماكن كانت محرمة، قسم الشرطة وساحة الأمويين وكذا. أنا أتي فقط لأتنفس هذا الهواء هنا، كحل عيني بالنصر، التم شملي بعائلتي ولله الحمد، وبقيت الثالثة أن يعني تختم حياتنا بالشهادة إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب. يعني ننتقل إلى المحور الأخير بحلقة عين الحقيقة لليوم ونترك الكاميرا والميكروفون والمناصب. هل خسرت أشخاصا خلال هذه السنوات؟ وهل ما زلت تشعر أن هناك كلام لم تقله لهم؟
0: طبعا بداية نحن خسرناهم، هم فازوا. يعني هم فازوا. أخي كان عمره 16 عام، عبد المجيد رحمه الله،
1: الله يرحمه،
0: كان عند الحلاق، فبدأ القناص يضرب على نساء وأطفال، علقت سيارتهم مقابل البرج الطبي في مدينة دوما. هذه الحادثة مشهورة وفيها مقاطع فيديو. يعني السيارة وقفت تماما مواجه القناص، قناص بعيد جدا بالبرج الطبي، مجرد وقوفها ما عاد حسن السائق يتحرك فيها، فصار القناص يضرب على النساء والأطفال. يأتي أحد الإخوة إلى المحل ويقول أنجدوا نساء وأبناء بلدتكم. القناص عم ضرب عليه، فخرج أخي وخرج معه أصدقائه، صاروا يضربوا على يعني بالروسية بأسلحتهم البسيطة، يضربوا على القناص حتى بس يسحبوا السيارة. أثناء ذلك ترسل قذيفة RPG يستشهد 7، أحدهم أخي، والمشهد موجود الآن على اليوتيوب، مجزرة في جامع الرحمة في مدينة دوما. أخي عبد المجيد لم أستطع أن أقول له الكثير لأنه كان لازال شابا يافعا، وأنا تزوجت وهو لازال صغيرا، يعني تزوجت بال2005 فكان عمره صغير، لكنه كان قويا شجاعا. كان والدي يضربه أحيانا كلا يذهب للمظاهرات في البداية في أول 2011 في مدينة دوما، فكان يقول تركني أريد أن أستشهد. بعد أسبوع أبي يشارك في المظاهرات نفسها، طبعا أبي ما يمنعه إلا أنه يعرف إجرام النظام.
1: نعم.
0: فوالدي أصلا غذانا وربانا على هذا الجانب الثوري. أخي الآخر خلدون أصغر مني بسنتين اعتقل على أحد الحواجز في عين منين بإخبارية، يعني على وجود شيء على فلاشتي وكذا في عام 2013 في ذكرى عيد الأم، يعني كان يريد أن يحضر شيء لأمي أعتقد، وكان يمر عادي من الحواجز. أيضا استشهد تحت التعذيب، لم يصمد لأكثر من 13 يوم تحت التعذيب. لم أستطع أن أشكره على وقوفه معي، هو الذي أمن لي بيت في كفرسوسة، هو الذي كان يحضر لي المال ليساعدني. لم أكن أعمل أنا وقتها ولم يأتينا من الإعلام أي ليرة، الحمد لله. يعني أنا حتى عام 2015 لم أخذ ليرة واحدة من عمل الإعلام، لأنه كان كله عمل ثوري وتطوعي، لكن كان هناك إخوة يمدونني بال إخوة كنت أعمل معهم يعني في الشركة وإلى آخره، يقولون لي لن نسامحك إذا احتجت ليرة واحدة، يجب أن نؤمن لك كل ما تحتاجه لتستمر في هذه العملية. أخي خلدون رحمه الله هو الذي كان يضبط لي الأسترا أو الفضائي. كان القناص مواجهه تماما في تنظيم كفرسوسة، فهو الإبرة الخاصة بالبث الفضائي قريبة من الإبرة العادية يعني. فما كان يثير انتباههم، لذلك لم أستطع أن أشكره لأخي خلدون كما يجب.
1: الله يرحمه ويرحم كل شهداء الثورة السورية. ننتقل إلى سؤالنا الأخير، أريد أن أختم بهذا السؤال. بعد كل ما رأيته وكل ما نقلته وكل ما خسرته الغوطة وأهلها، عندما تقول الحقيقة اليوم، ما الحقيقة التي تشعر أن السوريين ما زالوا بحاجة إلى سماعها؟
0: جملة واحدة ذكرتها في حملة ريفنا بيستاهل، لا تنسوا لأن المجازر التي تنسى تعاد. هذه أهم شيء، أن لا ننسى وأن نبقى نذكر بهذه الفظائع التي حدثت. أبناء سوريا كله وخص أبناء الغوطة الشرقية، لأنني عشت في الغوطة الشرقية كل عمري، أنا ولدت في الغوطة الشرقية في مدينة دوما حتى عمري 27 سنة، ثم في عام 2005 انتقلت إلى مدينة سقبة، كلهم أبناء ثورة. طبعا لا أقول كلهم تعميما، تعرفين هذا، لكن حقيقة ابن الثورة ابن الغوطة عندما يكون ابن ثورة فهو مستعد أن يقدم روحه كل شيء. يعني لدينا مو خنساء واحدة في الغوطة الشرقية، لدينا عشرات الخنساوات، قدموا 4 و5 من الشهداء، إحداهم تخرج وتقول أنا لو عندي 10 أقدمهم. ابنها أول يوم بيطلع الجبهة بيستشهد، يعني تخرج وتحمد الله عز وجل. هذه مشاهد عشناها كلها في الغوطة الشرقية، عشنا مع صمود أبناء الغوطة الشرقية، مع التحدي الذي كان عند أبناء الغوطة الشرقية. لذلك لن يقدر مثلا ما عانى أهل غزة أكثر

0: من أهل الغوطة الشرقية أو من حوصروا سواء في معظمية الشام ودرعية سواء في حمص القديمة سواء في درعا، يقدرون ماذا تعني كلمة الحصار. لما يقول محاصرين ما نعرف شو يعني حصار، فراغي عم ينضرب علينا ما نعرف شو يعني فراغي. الآية الكريمة ما أدركنا عظم الترتيب بها إلا ما عشناها، ولنبلونكم بشيء من الخوف، مو الجوع، الخوف بدأ بالخوف، غياب الأمن والأمان والخوف. كان هذا من أعظم الأشياء، كنت تخاف على أبنائك بالقصف، راجمات الصواريخ وقت كانوا يطلعوا من المليحة نسمع أصوات 40 راجمة صواريخ طالعة، بس على من ستنزل؟ علي؟ على جيراني؟ طيب على البلدة المجاورة؟ ما نعلم. هذا الرعب اللي بتعيشه بهذه الدقائق لا يمكن وصفه. مرة نقل لي الأستاذ هادي طاطين مراسل المعروف، كانوا على التنصت في يعرفون سمة الأهداف في غرفة العمليات، فقال لي يعني حيكم سيقصف، الحي اللي أنت فيه قاعد هلأ سيقصف، حجم القصف لا نعلم، متى سيقصف لا نعلم، أنا قاعد الآن أنتظر أن أقصف، قاعد في القبوش ما بحسن أعمل غير هيك إني أقعد في
1: كل مناطق مستهدفة.
0: نعم، وفعلا قصفنا، ولو بقي الأطفال جالسين في المكان الذي كانوا جالسين فيه في القبو لماتوا، لأنه سلت الحديد علينا، حديد اللي خارج القبو. لكن سبحان الله أنا قلت لهم سنقصف، كلهم اقتربوا باتجاه المنطقة الأقل خطرا. كما كل هذه المشاهد وعشرات المشاهد الأخرى. مرة كنا في مكان كنت جالس معهم أحدثهم، فنادى لي إخوة في المهجع يعني في المكان الآخر، فذهبت فقصف المكان الذي كنت فيه، ودفنوا دفنوا جميعا، شيء 4-5 دفنوا، ما عدنا نراهم، الغبا وغبار الكثيف، لكن صرنا نسمع أصواتهم. المنطقة ترابية ولبن كما يقال، فكانت حنونة، بيقولوا المنطقة حنونة، التراب حنون، كلهم أحياء الحمد لله، أحدهم فقط كان إصابته يعني متوسطة والبقية كانوا كلهم أحياء، وخرجنا وقتها وأخرجناهم من تحت الأنقاض، يعني كانوا بحفرة وعشرات المشاهد الأخرى.
1: نعم، الحمد لله على سلامتكم، والحمد لله يعني على نعمة النصر، ونحن الآن يعني هنا جالسون نتحدث عن هي بقية الذكريات. أستاذ خالد الصعيدي، ربما تنتهي المقابلة عندما ينطفئ الضوء الأحمر في الاستوديو، لكن بعض الحكايات لا تنتهي بإغلاق الميكروفون. الغوطة الشرقية لم تكن مجرد اسم على خارطة الحرب السورية، ولم تكن مجرد خبر عاجل يمر في شريط الأخبار، كانت بيوت ووجوه وأطفال ونشطين وصحفيين وأمهات انتظرن أبنائهن، وشباب حملوا كاميرات في الوقت الذي كان حملها كافيا ليصبح الإنسان هدفا. وعمر حمزة كان واحدا من هذه الأصوات التي خرجت من تلك الجغرافيا إلى العالم، حاملا معه رواية المكان كما عاشها وكما استطاع أن يوثقها. أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لكم. إذا سمحت لي بنصف دقيقة.
1: فضل.
0: شهيدان لهما فضل كبير علي، ثلاثة حقيقة هؤلاء يجب أن أذكرهم في كل لقاء. محمد السعيد، حمزة طباجو أول إعلامي خرج في ريف دمشق، محمد الطيب كان إعلاميا بكل شيء، كان هو يصور ويمنتج ويعمل مداخلات وإلى آخره. هؤلاء تعلمت منهما رحمهم الله. الشخص الثالث نقيب في الفرقة الرابعة، النقيب يامن، أنقذ آلاف الأرواح. النقيب يامن يحتاج
1: ضمن صفوف النظام.
0: نعم، هذا يحتاج إلى حلقة خاصة، بودكاست خاص به حقيقة. نقيب يامن هذا أنقذ آلاف الأرواح.
1: استشهد.
0: نعم، استشهد تحت التعذيب عندما اكتشف أمره يعني بعد فترة في حملة رنكوس. هذا يحتاج حلقة ويحتاج فيلم. كنت أحب أن أتواصل حتى مع الأستاذ الذي يؤلف المسلسلات، فاتني الاسم، ابتسم ياهو الجنرال، مؤلف ابتسم ياهو الجنرال، كنت أحب أن أتواصل معه لأعطيه السردية الكاملة عن هذا النقيب وماذا فعله والفضل الكبير بإنقاذ حياة آلاف الناس من الموت والاعتقال. كان يخبرنا بالحملات وكان يعطينا كل حملة متى ستكون، وكان يزودنا بالأسماء بأول أسماء الذين سيتم اعتقالهم اليوم، يعني هذه أسماء محدثة لا يعرف بها أحد. هم كل واحد يظن أنه هو ما عليه شيء، ففجأة سيأتون إلى بيتك. أحدهم قلت له سيأتون إلى بيتك لاعتقالك اليوم، قال لي مستحيل، أنا مفيش ودائق فيش، ومن يومين أنا عندي الأرجاني اللائحة القديمة. قلت له هذه لائحة قديمة، اليوم سيأتون لاعتقالك. فبعد الحملة ما أدراك، ما أدراك أنه سيأتي. قلت له يعني الحمد لله الله أكرمنا ببعض الشخصيات. فهؤلاء الثلاثة حقيقة رحمهم الله، يجب أن نذكرهم بكل لقاء، وأن نسأل الله عز وجل أن يكونوا يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومهما تكلمنا عنهم فلن فيهم حقهم، نحن قصرنا بحقهم حقيقة، أنا مقصر بحق هؤلاء الأسماء الثلاثة التي ذكرتها.
1: وجه لك الشكر مرة أخرى، وأنت تحدثت

أشياء أنا يعني كنت أستمع لها لكن أثرت فيني أكثر عندما يعني أو كنت أسمع عنها. التأثير كان أكبر لما سمعتها من لسانك حضرتك، كنت شاهد وموثق أيضا. اليوم وبعد سنوات لم نأتي في عين الحقيقة لنبحث عن إجابات سياسية وعسكرية، بل لنبحث عن الإنسان الذي كان خلف الميكروفون، عن الخفايا التي لم يسمعها المشاهد، عن التفاصيل التي لم تظهر في الصورة، وعن الحقيقة التي قد لا تكتب في كتب التاريخ إلا إذا امتلك أصحابها الشجاعة ليحكوها. كان معنا الإعلامي خالد الصعيدي أو عمر حمسة، وهذه عين الحقيقة. إلى أن نلتقي في شهادة جديدة وذاكرة جديدة وحكاية سورية أخرى، كونوا بخير واحفظوا الذاكرة، لأن ما لا يروى قد ينسى. كنت معكم في عين الحقيقة، في التقديم أنا مرح الطه. عين الحقيقة.

0: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.
1: دائرة الدراما الإذاعية من إذاعة دمشق تقدم

المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس. يساعد في الإخراج نورة سكريدي.

0: أنا يارا.
1: أهلين خالته. أهلين، مين بدك؟
0: للحقيقة ما بعرف شو بدي أقلك، بس أنا من شوي كنت ببيت أهلك.
1: كيف كيف؟
0: كنت ببيت أهلك.
1: إيه؟
0: ظاهر أختك ما اتصلت فيك وخبرتك عني؟
1: لا لا، ما حدا حكى معي، أو بجوز حكوا أنا كنت برات البيت.
0: بصراحة الحديث طويل كتير، بقدر أخذ من وقتك لو شوي؟
1: حديث شو يا بنتي؟ احكي بقى، نطفتي لي قلبي.
0: تتذكر يوم كانت سلمى محبوسة؟ وانتي ساعدتيها كرمال تكتب رسالة لابنها؟
1: سلمى؟ وانتي شو عرفك؟ شو عرفك؟ هي شغلة ما حدا دري فيها إلا أنا وسلمى.
0: رسالة معي.
1: شو؟ ليكي انتي طوشتيني، انتي مين؟ بعتك هاللقيم أبو يزن ما؟
0: الصدفة هي اللي جابتني لعندك، ممكن فوت وأحكي لك كل شيء؟
1: لا، هون بالبيت أنا ما بسترجي. لكي لقيلي براس الشارع بعد ربع ساعة، ومنه بكون حكيت مع أختي ولأفهم شو السالفة.
0: طيب معناها لا تتأخري.
1: الله معك.

0: نعم، اسمعك فلك، تفضلي احكي. وقت تزوجت عصام كنت طايرة من الفرح، شاب وسيم ومتعلم وطيب وأهله ناس أكابر. ما فيي قلك مقدار سعادتي بارتباطنا.
1: حاسة فيكي قديش بتحبي.
0: صح، كنت حبه، بس وقت الرجال ما بيبادلك الحب وبيتعامل معك كأنثى مفروضة عليه، هالشي بيوقف عندك الحب.
1: عفواً، بس

0: ليش هيك كان عم يتعامل معك؟
1: لأنه قلبه بمكان تاني.
0: قصدك عني؟
1: الرجال بيفكروا أنه بيقدروا يخدعوا زوجاتهم، بيغرقوا البيت غراض، بيعطوا أولادهم مصاري، بيكرموا الضيف،

0: انتي ما دخلك. للحقيقة هو حكالي عنك وعن قصة حبكن العنيفة، وقال لي بوقتها انه كرهك. بعدين اكتشفت لي انه هالكره هو ذاته الحب يلي حاوط حاله بناره وخلاها تحرقه وتحرقني معه.
1: بس انا بعدت وتزوجت، واصلا رسالتي ما وصلت له.
0: رحتي وما رحتي، غبتي وما غبتي، وضل عصامي يحبك كل الوقت. بتصدقي كنت شوفك معه بكل لحظة، كنت حس بوجودك وهو واقف على الشباك وشارد، كنت اسمع حديثه إلك وقديش هو مشتاق لك.
1: اوف، يعني لهالدرجة؟ لا تزعلي مني، بس انت عم تبالغي كتير.
0: ابدا ما عم بالغ، ويكون بعلمك كرمال هالسبب تركته.
1: خلص فلاك، احكي كلام يتصدق. مين تركتي؟ عصام؟
0: ايه عصام. تركت عصام ونسيت انه كان حبيب الي بيوم من الايام. تركته معك ومع حبه الك يلي زاد من وقت ما اجته هي الرسالة على البيت، وخباها بدرجه وقفل عليها.
1: ايوه رسالة. وانا يلي عم اقول شلون اكتشفتي القصة وعرفتي العنوان، معناها مرقتي لبيت اهلي.
0: بالضبط، نقلت العنوان بعد ما قريت رسالتك القديمة يلي كان عصام حريص يحطها بدرجه ويقفل عليها منيح.
1: شلون هيك وصلتي لها؟
0: بسيطة، كان عم ياخد دوش، فتحت الدرج وقريتها وشفت انها قبل يوم من زواجك.
1: تغير بعد ما التقينا ما هيك؟
0: كتير، وفوق ما تتصوري. وانا شكيت انه صار معه شي كركبه، وبالتحديد بعد كم تليفون اجا من حدا غريب ونزل بوقتها من البيت بسرعة.
1: التليفون كان من مازي، وهلأ صار ضروري أحكي لك القصة كلها.
0: مين مازين؟
1: يا ستي هذا مازين ابن ساعي البريد يلي تقاعد أبوه وجاب معه كل الرسائل يلي ما وصلت.

0: شو صار معها؟ تأخرت كتير.
1: طول بالك شوي، هلأ بتجي.
0: يا ترى رح تقبل تحكي لنا حكاية سلمى كلها؟
1: الله أعلم. ها ليك ليك إجيت. مرحبا. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
1: هذا زوجي مازن، هو يلي لقى رسالة سلمى.
2: أنت؟ طيب وشلون بعد كل هالسنين؟
0: في شي حديقة قريبة نقعد فيها ونحكي براحتنا، لأنه القصة معقدة شوي.
2: بلا، لحقوني.
0: يلا.

0: شو رأيك بقى يا فلك؟ بتصدقي هيك قصة؟
1: وأنا يلي استغربت كتير تاريخ الرسالة، بس قلت لحالي بيكون شي حدا مخبيها عنده وعطاياها بهالوقت.
0: هذا اللي صار. أحياناً بقول يا ريت رسالتي ما وصلت لأيد مازن، لأنه هالرسالة خزلتني.
1: خزلتك؟ كيف يعني خزلتك؟
0: كان هدفي توصل لعصام بالتوقيت المناسب، أما هلأ شو؟ توقيتها غلط وخطأ كمان.
1: بالعكس، أنا بالنسبة إلي هذا التوقيت أنسب شيء لحتى أنهي علاقتي برجل ما بيشوفني إلا وحدة بالبيت وللولاد.
0: لا فلك، لا تقولي هيك، مستحيل خليكي تتركيه. لا تخربي بيتك، حرام، مشان أولادك.
1: وشو مشاني أنا رشا؟ شو مشان مشاعري يلي دمرها وجودك بحياة عصام كل هالسنين؟ شو مشان كرامتي وكبريائي كأنثى شايفة زوجها غرقان بحب قديم ومو رضيان يطلع منه؟
0: بصراحة عن جد أنا عاجزة إني رد.
1: تحملت كتير وصبرت كتير، لكن وقت شفت رسالتك انهزيت من جوا، قلبي وكرامتي ودموعي

0: دموعي وروحي كلهم ساروا علي وقالوا لي اجى الوقت لحتى ترتاح.
1: بترجاكي فلك لا تحكي هيك، والله انا ما بدي اخرب بيتكم.
0: ولك يا رشا البيت خربان من زمان، عصام بعمره ما كان إلي. شو الشغلة بس عقد وكتب كتاب؟ الشغلة أعمق من هيك، وأنتي جربتي هالشعور وبتعرفي منيح.
1: صحيح، تزوجت غصب عني وعشت مع رجال كان مستعد يحرق حاله كرمال يرضيني.
0: ورضيتي يا ترى؟ أكيد لا. جاوبي، ليش ساكتة؟ طيب أنا بجاوب، ما رضيتي ولا حبيتي بيوم، وكل شي عملتي تمثيل كرمال الحياة تستمر.
1: كانت أصعب تمثيلية بالعالم. يا الله، ما في بصعوبتها.
0: جاي على بالي بيوم فيق بدون هم عصام وتقل قلبي من وجع عصام. جاي على بالي أنفض كل هالسنين يلي دست على حالي فيهم كرمال البيت والولاد. قلك سر،
1: تفضلي.
0: حابة أعيش مشاعر الحب مع رجل يحبني قد نص ما حبك فيه عصام، وأنا رضياني

0: مظبوط، هي الرسالة اللي كتبتها سلمى وأنا بإيدي حطيتها بمكتب البريد وما توقعت إلا أنها وصلت.
1: للأسف ما وصلت، واجبي حالياً وصلها ليزا.
2: الفكرة إنه قدرنا نوصل لعنوان بقالية أبو منها، بس صاحبها ما تعاون معنا أبداً.
0: صاحب هي البقالية كان جار سلمى ومرته بتحبها كتير وكانوا يتعاطفوا معها دائماً، ومخبرتهم قبل إذا صار معها أي طارئ، وبعتتلهم الرسالة يوصلوها ليزن.
1: الزلمة توفى وابنه رفض يعطي يزن الرسالة وقال إنه بيكره أمه لأنه تخلت عنه.
0: لا لا، هي ما تخلت عنه أبداً، مو صحيح. هاي زوجي وأبوه هن يلي جبروها ما تروح بهداك اليوم.
2: نعرف هذا الشيء، بس الفكرة إنه شو صار فيها بعدين؟ ليش ما ضلت تحاول تشوف ابنها؟
0: لأنه زوجوها مرة تانية غصبا عنا وما طلعت من الأوضة إلا لكتب الكتاب والسفر.
1: سفر؟ يعني هي مسافرة هلأ؟
0: زوجوها لواحد كان متزوج قبلها واختلف هو ومرته وعنده 3 أولاد، يعني كان بده واحدة تربي له أولاده.
2: يا الله، من المفروض إنه تربي ابنها، ليش هيك عملوا فيها؟ ليه فيها؟ ليه فيها؟ ليه فيها؟ ليه فيها؟ ليه فيها؟ ليه فيها؟ ليه فيها؟ ليه فيها؟ ليه فيها؟ ليش؟
1: وين ساكنة حاليا؟
0: بكندا.
1: بكندا؟ وكيف بدنا نوصلها ونسألها ليش ما حاولت تبعت رسائل لابنها؟
0: هلأ على حد علمي كانت تبعت، ولما انتقل طليقها مع ابنه لحارة تانية أنا بنفسي جبت العنوان من أبو منهل وعطيتها إياه.
1: كانت تبعت؟ كيف هيك؟ يعني صدفة إنه رسالة ما توصل بس كل الرسائل ما يوصلوا، معناتها في شي غلط.
2: طيب خالي رويدة، ممكن تعطينا رقم سلمى بكندا؟
0: إيه ماشي، بعطيكم إياه. استعرفوا يا جماعة، أنا حالياً عملوم حالي.
2: ليش؟ شو عملتي؟
0: أنا كان لازم لاقي طريقة وشوف يزن وخبره بكل شيء.
1: وليش ما عملتي هيك من البداية؟
0: أوه، ليش حازم بيخليني اتنفس؟ أوه منه عصبي ولئيم. لو تشوفوا شو عمل بسلمى. يا روحي يا سلمى، لليوم ما بتحكي مع أخوه.
1: حازم جوزك ما؟
0: الله يقصف عمري لأرتاح منه.
2: لا لا، طولي بالك، لا تدعي على حالك. انتي ما في مني، وقفتك مع سلمى بالمكفى.
0: سلمى كانت رفيقتي واختي وكانت ترد عني ضرب اخوها وابوها، ويا ما تعطيني مصاري بالمخفي، ولليوم بتحسب حسابي وبتبعت لي وبتقلي عيشي ولا تنطري على حازي.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. طيب بدنا منك شغلتين،
0: اللي
1: رقم سلمى وعنوان ابوه ليزن.
0: ماشي، بس ليك خلي الصبية تجي معي وتوقف بعيد عن البيت، لأنه بخاف يكون رجع حازم، لأنه كل شي طلبته كاتبته بورقة ومخبيته عنه. تفضلوا.
1: طيب.

كنتم مع المسلسل الإذاعي رسائل يتيمة. التأليف بشرى عباس.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في دمشق.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: نحييكم أيها السادة مع بداية نشرتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بالعناوين بعد الفاصل.
1: تحقيقاً للعدالة، محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة على المجرم أحمد حسون.
0: في زيارته الثانية إلى دمشق، وزير الخارجية النرويجي يلتقي رئيس مجلس الشعب.
1: تعويضات تتجاوز 112 مليون ليرة للمزارعين المتضررين في محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس.
0: وفي نشرتنا أيضا، قتيل وإصابتان بانفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر شرقي حمص. أيها السادة، معكم في هذه الفترة في التقديم أحمد شحادة ووليد يونس، وفي الإخراج ميرفت العبدالله.
1: أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة، حيث أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق حكما بالسجن المؤبد على مفتي النظام البائد أحمد بدر الدين حسون، وذلك بعد استكمال جلسات المحاكمة والاستماع إلى الشهود، حيث بيّن قاضي المحكمة فخر الدين العريان أن المعطيات والأدلة أثبتت تورط المتهم حسون بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقررت المحكمة تجريم حسون بجناية الاعتداء الذي يسبب الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومصادرتها لصالح الخزانة العامة، إلى جانب حرمانه من الاستفادة من أي عفو عام أو خاص نظرا لجسامة الجرائم المرتكبة.
0: مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى بيّن أن المحكمة اعتمدت نظرية المساعدة والتشجيع والدعم المعنوي بتجريم أحمد حسون، واستندت في التوصيف الجرمي إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي، كما اعتمدت القانون الوطني السوري في تحديد العقوبات. ولفت مصطفى إلى أن المحكمة أتاحت لأحمد حسون تقديم دفوعه شخصيا أو عبر وكيله القانوني. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الخبير القانوني محمد رضوان مطر. أستاذ رضوان، يسعد مساك.
2: يسعد مساك أستاذي الكريم، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. إذن قانونيا أستاذ رضوان، كيف تنظر لحكم محكمة الجنايات على المجرم بدر الدين حسون والآلية التي تم اتباعها وصولا لإصدار هذا الحكم؟
2: أولا أهلا بك أستاذ الكريم وبجميع المستمعين. في البداية يعني لابد من التأكيد على أن ما شاهدناه

0: الأطفال، العدل بدمشق هو ليس مجرد محاكمة لشخص عادي الآن، هو خطوة رئيسية بمسار العدالة الانفصالية وبناء سيادة القانون بسوريا الجديدة. إجابة على السؤال الذي تفضلت حضرتك فيه، فمن الناحية القانونية يعني الحكم الصادر اليوم في السجن المؤبد مدى الحياة ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وإلى ذلك، فالأهمية هنا تكمن في يعني علنية وشرعية الإجراءات، والمحاكمة لم تكن محاكمة ميدانية أو استثنائية كما كان يحدث سابقا، بل تمت أمام محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، ويعني حضور المتهم ودفاعه ضمن جلسات علنية استمرت في أسابيع. على سبيل المثال التحريض يعني على القتل وتبرير الجرائم هو مثل يعني حاله حال الفتاوى التي بررت استخدام البراميل المتفجرة أو بعث الإبادة. فقانون العقوبات السوري يعني يعامل المحرض والمشجع بنفس معاملة المجرم الأصلي. يعني من حيث الشكل والمضمون، الآلية التي يعني اتبعتها المحكمة لإصدار الحكم يعني التزمت بالضمانات القانونية وحق الدفاع، وهذا بحد ذاته رسالة بأنه يعني نحن اليوم في دولة قانون، و القانون بدأ
1: يترسخ
0: في المجتمع.
1: طيب يعني هناك استناد كما ذكرنا في الخبر أو في التوصيف الجرمي إلى القانون الدولي والإنساني والقانون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى اعتماد القانون الوطني السوري بتحديد العقوبات. ما المؤشرات يعني التي ممكن أن نذكرها هنا باعتماد المحكمة بالتوصيف الجرمي ليس فقط على القانون السوري، ولكن تم أيضا الاعتماد على قوانين دولية؟
0: الحكم استند هلا أكيد بشكل أساسي إلى قانون العقوبات السوري يعني بتحديد العقوبة والجرم، ولكن أيضا بنفس الوقت كان في انسجام كامل مع مبادئ يعني مع المبادئ والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين. المحكمة لم تتطلع للفتاوي وللتصريحات يعني على أنها مجرد كلام أو رأي شخصي، اعتبرتها هي مشاركة يعني مباشرة باستهداف ناس أبرياء وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعني يعني ما اعترف بها بالقانون الدولي يعني القاضي الوطني أو القاضي السوري حين طبق النص القانوني المحلي، لكنه أيضا أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المعترف بها ليكون يعني الحكم أقوى ومبني على أساس متين. يعني لابد من الأخذ بعين الاعتبار أنه راعى أكيد وميزان أو أخذ بعين الاعتبار يعني قواعد القانون الدولي في الحكم.
1: طب سؤال أخير، هل يحق للمجرم نقد الحكم؟ هل يستطيع الطعن بهذا الحكم؟
0: طبعا هذا أساس من أساسيات المحاكمة العادلة، أن حق الطعن يعني هلأ وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري، فيعني أركان المحاكمة العادلة تقتضي أن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات يعني لا يكون مبرما أو نهائيا فور صدوره، لا بل هو قابل للطعن أكيد بطريق النقد أمام محكمة النقد، ويعني خلال المهلة التي يحددها القانون غالبا 30 يوم يعني من تاريخ صدور الحكم أو تبلوغه. فعمليا محامي الدفاع أكيد يحق له تقديم طعن أمام محكمة النقد. تأتي هنا محكمة النقد لتدقق في حق تطبيق القانون والإجراءات، إذا كان هناك يوجد خطأ في تطبيق القانون، هل خرقت يعني حقوق الدفاع. فإذا وجدت محكمة النقد أن الإجراءات سليمة والتطبيق صحيح، تطبيق القانون يعني صحيح، يعني يتم تأكيد الحكم ويدخل هنا مرحلة النفاذ. يعني يجب التنويه إلى نقطة أن إتاحة حق الطعن للمتهم حتى وهو مجرم وأذين بتهم يعني ثقيلة، يعني هذا بحد ذاته هو قوة للقضاء السوري وليس ضعف، لأنها تثبت للجميع أن الأحكام تبنى على القانون الصارم، يعني فطبعا يحق له الطعن وفق قانون أصول المحاكمة الجزائية السوري.
1: الخبير القانوني محمد رضوان مطر، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أستاذ الكريم.
1: شكرا.
2: التقى رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث آيدي، وذلك خلال زيارته الأولى للمجلس بعد التحرير. وتأتي هذه الزيارة في إطار التعرف والاطلاع على آلية عمل المجلس، وسيتم خلالها بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين.
1: اطلع وفد وزاري على التحضيرات النهائية لإجراء امتحانات الدورة الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لطلاب محافظة السويداء تنفيذا للمرسوم الرئاسي رقم 163 لعام 2026. وشملت الجولة تفقد جاهزية المراكز في ريف المحافظة الشمالي واستيفائها الشروط اللازمة لاستقبال الطلبة ومتابعة واقع الأبنية والمرافق الخدمية وأعمال الصيانة والتأكد من توفر المستلزمات الأساسية لضمان سير العملية الامتحانية بنجاح. مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التربية حسن الحسين أكد أن الوفد اطلع على سير التجهيزات النهائية لتأمين الأجواء الامتحانية الآمنة للطلبة، مبينا أنه تم تجهيز 24 مركزا امتحانيا بكامل لوازمها قادرة على استيعاب 13,000 طالب وطالبة وفق الشروط المعتمدة للامتحانات العامة.
2: أعلنت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب انطلاق قافلة عودة طوعية جديدة تضم 222 عائلة من مخيمات النزوح في الشمال السوري باتجاه قرى وبلدات ريف حماة. وانطلقت القافلة برعاية محافظة إدلب وبالتعاون بين مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة مزن والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث.
1: أقر مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية صرف تعويضات للمزارعين المتضررين في محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس، وذلك عن الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة الكوارث الطبيعية، وبلغت قيمة التعويضات نحو 212 مليون ليرة سورية بشكل إجمالي.
2: انطلقت في جامعة اللاذقية فعاليات مؤتمر سفير تيك 2026 بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الرسمية والحكومية ورئاسة الجامعة والجهات المنظمة إلى جانب ممثلي محافظة اللاذقية وبمشاركة واسعة من الأكاديميين والخبراء والباحثين ورواد الأعمال. وأفاد مراسل إذاعة دمشق أن المؤتمر يركز على الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ومستقبل التعليم العالي والابتكار وريادة الأعمال وتوطين التكنولوجيا من خلال جلسات علمية وورش عمل ومعرض تخصصي، إضافة إلى إطلاق مبادرات ومشاريع استراتيجية تدعم التحول الرقمي وبناء مستقبل تكنولوجي مستدام في سوريا.
1: وفي خبرنا الأخير، قتل أحد عناصر حرس مديرية تدمر أو منطقة تدمر وأصيب مدنيان إثر انفجار قنبلة داخل كيس بحوزة أحد جامعي الخردة أمام مبنى المديرية في ريف حمص الشرقي. وأفاد مراسل إذاعة دمشق هناك أن الانفجار وقع أثناء تفتيش الكيس من قبل حرس المديرية، ما أدى إلى سقوط القتيل وإصابة الشخصين.
2: أيها الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تحقيقا للعدالة، محكمة الجنايات الرابعة تحكم بالسجن المؤبد مدى الحياة على المجرم أحمد حسون. في زيارته الثانية إلى دمشق، وزير الخارجية النرويجي يلتقي رئيس مجلس الشعب. تعويضات تتجاوز 112 مليون ليرة للمزارعين المتضررين في محافظات إدلب وحلب والقنيطرة وطرطوس. وفي نشرتنا، كان أيضا قتيل وإصابتان بانفجار قنبلة أمام مديرية منطقة تدمر شرقية حمص.
1: في ختام هذه النشرة، لكم تحيات معديها من منظومة أخبار إذاعة دمشق. كان معكم في التقديم من وراء الميكروفون أحمد شحادة ووليد يونس، وفي الإخراج ميرفت عبدالله. هذه تحية وإلى اللقاء. دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: بين الانتظار والأمل تبقى الحقيقة هي الطريق. الهيئة الوطنية للمفقودين نعمل من أجل معرفة مصير المفقودين وإنصاف عائلاتهم.
0: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع. دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها

من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

صهيل الذاكرة، الخيل في القصص والأمثال والأخبار. أهلا بكم أيها الأحبة إلى الجزء الثاني من وثائقي الخيل. ليست كل الحكايات تكتب بالحبر، فبعضها يكتب بخطوات على الرمال ويحفظ بصوت الصهيل وينتقل من جيل إلى جيل. منذ أن رافقت الخيل الإنسان لم تكن مجرد وسيلة للسفر أو أداة للحرب، بل أصبحت بطلة في الحكاية وشاهدة على المواقف ورفيقة تحمل أسرار أصحابها. في ذاكرة العرب لكل جواد قصة ولكل فرس سيرة، فهناك خيول خلدت بأسماء أصحابها وأخرى بقي ذكرها بسبب شجاعتها ووفائها وذكائها. لقد كان العربي إذا أحب فرسه لم يمنحه اسما فقط، بل منحه مكانه، فكان يعرف طباعه وصوته ومشيته، ويعرف متى يطمئن ومتى يغضب، حتى أصبح بين الفارس وجواده لغة لا تحتاج إلى كلمات. وكانوا يقولون إن الرجل لا يعرف بسيفه وحده، بل يعرف أيضا بفرسه، لأن الجواد مرآة صاحبه يكشف شجاعته وصبره وكرمه. فالفارس الحقيقي لا يقود جواده بالقوة فقط، بل بالفهم والثقة. ولهذا قالوا الفرس من الفارس، فصلاح الجواد من صلاح من يقوده، وقوة العلاقة بينهما هي سر النجاح في الميدان.

0: ولأن الخيل كانت حاضرة في تفاصيل حياة العرب، دخلت في أمثالهم وحكمهم، فأصبحت رمزا للمعاني الكبيرة. كانوا يقولون: عند السباق تعرف الخيل، أي أن المواقف هي التي تكشف الحقيقة. فكما لا يعرف الجواد الأصيل إلا في ميدان السباق، لا يعرف معدن الإنسان إلا عند شدة.
1: ومن أمثال البادية: اشرب من حيث تشرب الخيل. ففي الصحراء القاسية كانت الخيل دليلا للفارس، فإذا وجدت الماء وأقبلت عليه اطمأن العرب إلى موضعه، فتحولت ملاحظة بسيطة في حياة السفر إلى حكمة عن الثقة بأهل الخبرة والتجربة.
0: وكانوا يقولون: الخيل تعرف فرسانها، إيمانا منهم بأن الجواد الأصيل يألف صاحبه ويميز صوته ولمسته ويستجيب للفارس الذي يحسن معاملته.
1: ومن حكمهم أيضا: ليس كل جواد أصيلا، فالأصالة تعرف عند الحاجة. فلم تكن قيمة الخيل عند العرب في جمالها فقط، بل في صبرها وثباتها ووفائها.
0: ومن رحم الملاحم والحروب المفصلية ولدت أمثال خلدت أسماء خيل بعينها، كالمثل الشهير الذي هز أركان البادية في حرب البسوس.

قربا مربط النعامة مني. كان الفارس الحكيم الحارث بن عباد قد اعتزل الحرب واعتزل دماءها، لكن حين قتل ابنه جبير غدرا خرقت كل عهود الاستراحة. وقف الحارث منكسرا ومحتدما ونادى على فرسه الأسطورية النعامة التي كانت مضرب المثل في السرعة والقتال، وقال: قربا مربط النعامة مني، لقحت حرب وائل عن حيالي. قربا مربط النعامة مني، ليس قولي يراد لكن فعالي. فصار قوله قربا مربط النعامة مني مثلا يضرب لكل من حسم أمره وعزم على دخول معركة لا رجعة فيها وأعد لها أعظم سلاح يملكه. ولم تكن الأمثال تضرب في الحروب وحدها، بل امتدت لوصف الجود والسخاء الفائق، فقالوا في أثمن أشكال العطاء أجود من لافظة. واللافظة في لسان العرب هي الفرس الكريمة الأصيلة التي تعطي كل ما في وسعها ولا تبخل بشيء، ففي ميدان السباق والعدو تلفظ كل طاقتها وسرعتها حتى رمقها الأخير خدمة لفارسها. وقيل هي الفرس التي تسخو حتى بطفلها أو لبنها لرعاية غيره. فصار يضرب بها المثل لكل إنسان جواد، يعطي بغير حساب ويجود بأغلى ما يملك عن طيب خاطر.

0: ولأن العرب عرفوا الخيل معرفة عميقة لم يكونوا ينظرون إلى الشكل وحده، فالجواد الجميل قد لا يكون بالضرورة أصيلا، أما الأصالة الحقيقية فتظهر في الطباع والمواقف.
1: فكان أهل الخيل يراقبون حركة الجواد ونظرته واستجابته وهدوءه وقدرته على التحمل. ومن الأخبار التي تناقلتها البادية أن بعض العرب كانوا يختبرون الجواد بطريقة تكشف عن طبعه، فإذا أصيب بالأذى أو عومل بقسوة ظهر معدنه.
0: وكانوا يروون أن بعض الخيول الأصيلة كانت تأنف من الإهانة، حتى إنها قد تمتنع عن الطعام إذا شعرت بالقسوة أو سوء المعاملة، لأن العربي كان يرى أن للجواد كبرياء خاصا وارتباطا عميقا بصاحبه.
1: لم يكن ذلك في نظرهم عنادا، بل علامة على طبيعة الجواد الكريم الذي لا يقبل إلا المعاملة التي تليق به.
0: ولم يقف الوفاء عند حدود أبيات الشعر، بل فاضت به الذاكرة الشعبية وتناقلت الحكايات أروع صور التعاطف، كالحكاية التراثية لفرس مالك بن ربيعة التي قيل إنها رفضت مغادرة جثة فارسها وظلت تحمحم حزنا وتذود عنه المفترسات في الصحراء. حكايات وإن بالغت المخيلة في نسجها، إلا أنها تعكس ما لمسه العربي قديما من عمق الوفاء والذكاء العاطفي لدى الجواد الأصيل.
1: وفي التراث العالمي قصص الوفاء والذكاء في التاريخ العالمي الموثق، قصة الفتى الإسكندر المقدوني مع حصانه الأسطوري بوسيجفالوس. تقول القصة إنه عرض على الملك فيليب حصان ضخم وشرس، فشل أعطى الفرسان في ترويضه لشدة هيجانه، لكن الإسكندر الشاب وكان في 12 من عمره لاحظ شيئا لم يلاحظه أحد. الحصان كان يفزع من حركة ظله المنتصب أمامه على الأرض. قام الإسكندر وأمسك بعنان الحصان ووجه وجهه نحو الشمس مباشرة، فلم يعد الحصان يرى ظله وسكن روعه. مسح الإسكندر على ظهره، عامله برفق، ثم امتطاه بسلاسة أمام ذهول الحاضرين. انبهر الملك وقال جملته التي خلدها التاريخ: يا بني، ابحث لنفسك عن مملكة تسعك، فمقدونيا أصغر من أن تتسع لك. ورافق هذا الحصان الإسكندر في كل فتوحاته، ولما مات الحصان في الهند أنشأ الإسكندر مدينة على ضفاف النهر وسماها باسمه.

0: في مرابط البادية وبين روايات الفرسان والنسابة نشأت حكاية عريقة عرفت باسم الأمهات المؤسسات أو الأمهات الخمس، وفي روايات أخرى الأمهات السبع. هي رواية تراثية تناقلها مربو الخيل جيلا بعد جيل، وأصبحت جزءا من الذاكرة العربية المرتبطة بأصل الخيل وسلالاتها، مع بقاء تفاصيلها محل اختلاف بين الباحثين، سواء في عدد الأمهات أو أسمائهن أو مدى توثيق أخبارهن.
1: لكن المعنى الذي بقي ثابتا عبر القرون هو أن العربي لم يكن ينظر إلى الجواد من مظهره فقط، بل كان يبحث عن جذوره، لأن الأصالة عنده تبدأ من النسب. فكان يقول: اعرف نسب الفرس تعرف معدنه.
0: ومن هذه الروايات خرجت أسماء أصبحت أعلاما في عالم الخيل العربية: الكحيلان، الصقلاوي، العبيان، الحمداني، المعنقي، الشويمان، والهدبان. لم تكن مجرد أسماء، بل عائلات من الصفات ومدارس في التربية وسلالات عرفت بخصائص تميزها.
1: فقيل إن الكحيلان عرف بالقوة وصلابة البنية واتساع الصدر والقدرة على التحمل، واشتهر الصقلاوي بجمال الرأس والعنق ورشاقة القوام وانسياب الحركة.
0: أما العبيان فجمع بين الجمال والتوازن، بينما ارتبط الحمداني بالجلد والشجاعة، واشتهرت بقية السلالات بصفات جعلت لكل منها مكانتها في عيون الفرسان والمربين.
1: وكان الخبير يستطيع أن يقرأ السلالة من ملامح الجواد ومن مشيته ومن طريقة عدوه، بل وحتى من طباعه. واليوم يلتقي هذا الإرث القديم مع علوم الوراثة الحديثة، فالسجلات التاريخية تتكامل مع تحليل الحمض النووي للحفاظ على نقاء السلالات.
0: حين يدخل العلم إلى عالم الخيل العربية يكتشف أن الجمال الظاهر ليس إلا انعكاسا لبناء داخلي بالغ الدقة، فالجواد العربي لا يتميز بأصالته فقط، بل يحمل خصائص تشريحية منحته القدرة على التحمل والسرعة والتوازن.

0: يبدأ السر من الهيكل العظمي. فالخيل العربية تتميز بظهر قصير نسبياً وبنية متماسكة تساعدها على الاقتصاد في الحركة وتوزيع الجهد بكفاءة أثناء المسافات الطويلة،
1: كما تتميز بمنخرين واسعين يسمحان بمرور كميات أكبر من الهواء، وجهاز تنفسي يساعدها على المحافظة على الأداء تحت الضغط.
0: أما القلب والدورة الدموية فهما يمثلان محرك القوة، إذ يساعدان على إيصال الأكسجين إلى العضلات، وهو ما منحها القدرة على الجمع بين السرعة والتحمل.
1: والعينان الكبيرتان المتباعدتان تمنحانها مجال رؤية واسع، جعلها أكثر يقظة في البيئات المفتوحة. ولم يكتف العلم الحديث بتأكيد هذه الأمثال، بل كشفت دراسات علم النفس الحيواني أن الخيل تطورت لتقرأ تعابير وجه الإنسان ودقات قلبه من مسافة أمتار، وتستجيب لمشاعره من خوف أو طمأنينة، مما يفسر قول العرب قديما: الخيل تعرف فرسانها.
0: ولم تقف حكايات الخيل عند حدود الواقع والحروب، بل عبرت إلى عالم الرؤى والأحلام، حيث يرى العلامة ابن سيرين أن ظهور الجواد الأصيل في المنام ليس مجرد عابر طريق، بل هو رمز متجذر للعز والسلطان ورفعة الشأن.
1: فمن ركب فرسا مطواعا مسرجا نال شرفا وسؤددا بين قومه، ومن سار به الفرس هادئا اتسعت له أسباب الرزق. أما إن كان الجواد جامحا بلا لجام، فتلك إشارة الفراسة إلى جموح الهوى وخروج الأمور عن الزمام.
0: إنها منظومة متكاملة، عظام تمنح الثبات، وقلب يمنح الطاقة، ورئتان تمنحان القدرة، وحواس وإحساس تمنحها سرعة الاستجابة.
1: لكن قوة الجسد وحدها لم تصنع مكانة الخيل، قد كان هناك رابط آخر، رابط الفروسية. فالجواد العربي لم يخلق للإسطبلات، بل كان شريك الفارس في الحرب والسفر والمواقف الصعبة. ومن هنا نشأ أدب الفروسية، حيث لم تكن البطولة مجرد انتصار، بل التزاما بالشرف والمروءة. فالشجاعة بلا رحمة قسوة، والنصر بالغدر عار.
0: وكان الفارس والجواد يتحركان كجسد واحد، إشارة بسيطة بالركبة أو خفيفة بالجسد فتستجيب الفرس فورا. ومن هنا جاء أسلوب الكر والفر، الهجوم المباغت والمناورة السريعة، والقدرة على تغيير اتجاه المعركة.
1: ولهذا ارتبطت الخيل بالفتوحات الإسلامية، فحملت الفرسان عبر القارات، وأسهمت في صناعة مراحل كبرى من التاريخ.
0: لكن رحلة الجواد العربي لم تتوقف عند حدود الجزيرة، فقد عبرت الخيل العربية إلى أوروبا، وأثرت في سلالات عالمية شهيرة.
1: ومن أشهر الفحول العربية التي كان لها أثر في نشأة سلالة الثوروبريد: دارلي أرابيان، جودولوفين أرابيان، بايرلي تورك. ومنها نشأت واحدة من أشهر سلالات سباق الخيل في العالم.
0: كما جذب جمال الخيل العربية الرحالة والباحثين الذين جاءوا بحثا عن سر النقاء والأصالة، واليوم تقف الخيل العربية في ميادين الجمال والقدرة حول العالم، محتفظة بالصفات التي صنعت مجدها: النقاء، التناسق، الذكاء والتحمل.

0: وجفت أقلام المؤرخين، لكن حكاية الجواد العربي ظلت مفتوحة على المدى، عصية على النسيان.
1: لم يكن مجرد كائن استأنسه الإنسان، بل كان قصيدة تمشي على أربع، وحرية

0: لن تضل الطريق.
1: قصة لم تنتهي، لأن الريح لا تتوقف عن الركض، ولأن المجد لا يترجل عن جواده. الخيل العربية سر إلهي وعهد أزلي وحكاية مجد لا تموت.
2: في كل مخلوق حكاية، وفي كل آية من آيات الخلق معنى وعبرة. رحلة نقترب فيها من مخلوقات ورد ذكرها في القرآن الكريم، نتتبع قصصها ونكتشف ما تحمله من دلالات وحكم، وما تكشفه لنا من أسرار الخلق. خلق فسوى، برنامج وثائقي نتأمل فيه روعة المخلوقات بين نور القرآن ومعرفة العلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

إلى كل العالم، هنا دمشق نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

0: مهما بعدنا سيدة المدن هوى القلوب.
1: الحقيقة حق ومعرفة المصير حق. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب المفقودين وعائلاتهم.
0: إذا شاهدت مخالفة مالية أو رصدت هدراً في المال العام فلا تتردد في تقديم شكواك عبر منصة الشكاوى الرسمية للجهاز المركزي للرقابة المالية بوضوح ومسؤولية، فقد تكون معلومة واحدة سبباً في حماية المال العام والحفاظ على حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع. دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة

تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. دمشق الدولي قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد. في كل صباح حكاية جديدة، وفي كل مساء مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.

سكوب اقتصادي. بلغت إجراءات رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب مراحلها النهائية مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للكونغرس من دون تسجيل أي اعتراض رسمي. ويأتي هذا التحول نتيجة مسار دبلوماسي اعتمدته الحكومة السورية قائم على الحوار والانفتاح وبناء العلاقات المتوازنة بعد عقود من القيود السياسية والاقتصادية التي فرضت على البلاد نتيجة سياسات وممارسات النظام البائد، كما أنه يعكس تغير في مقاربة العديد من العواصم الدولية تجاه الملف السوري. ولكن من الناحية القانونية لا يعني انتهاء المهلة زوال التصنيف تلقائيا في اللحظة نفسها، لكنه يتيح للإدارة الأمريكية الانتقال إلى الخطوة التنفيذية النهائية واستكمال الإجراء الرسمي عبر قرار من وزير الخارجية الأمريكي لإصدار الإلغاء الرسمي ونشره في السجل الفيدرالي. لكن السؤال الأهم، ماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد السوري؟ متابعينا، لفهم القصة جيدا دعونا بالبداية نشرح ما هي قائمة الدول الراعية للإرهاب. استحدثت وزارة الخارجية الأمريكية القائمة عام 1979 لتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها قدمت دعماً متكرراً لأعمال الإرهاب الدولي، ويترتب على الإدراج فيها فرض حظر على صادرات السلاح وقيود على المساعدات الأمريكية وعقوبات مالية واقتصادية، فضلاً عن قيود على التعاملات المصرفية والاستثمارية. ورغم الطابع القانوني للقائمة، فإن تاريخها يكشف أن قرارات الإدراج والشطب ارتبطت في كثير من الأحيان بتحولات سياسية كبرى، سواء عبر تغيير الأنظمة أو تبدل السياسات الخارجية أو التوصل إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة. وأدرجت الولايات المتحدة سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب في 29 من كانون الأول 1979 بسبب سياسات وممارسات النظام البائد. الدلالات والأهمية الاقتصادية: يرتبط تصنيف الدول الراعية للإرهاب بقيود أمريكية على الدعم والتمويل الرسمي والاستثمار والمساعدات الحكومية، كما يفرض قيوداً خاصة على الصادرات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج. ولهذا فإن خروج سوريا من القائمة لا يعني فقط أن الشركات تستطيع بيع البضائع والتعامل معها، بل إن العلاقة الاقتصادية الأمريكية معها تستطيع الانتقال تدريجياً من الاستثناءات والتراخيص إلى أدوات أكثر طبيعية للتجارة والاستثمار والتمويل. فمن ناحية التحويلات المالية والمصرفية، يشجع رفع التصنيف على عودة العلاقات المصرفية المراسلة، مما يسهل التحويلات المالية وتمويل التجارة، كما أنه سيخفض تكاليف التحويلات عبر القنوات غير الرسمية التي اعتمد عليها المغتربون، ويعزز تدفق العملات الأجنبية. أما بخصوص جذب الاستثمار، فتمثل إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب خطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى مستقبل الاستثمار، لأنها لا تقتصر على تحسين الصورة السياسية للبلاد، بل يمكن أن تؤثر مباشرة في درجة المخاطر القانونية والمالية والمصرفية التي يضعها المستثمرون والمؤسسات المالية في حساباتهم عند دراسة الدخول إلى السوق السورية، من ناحية خفض المخاطر القانونية والامتثالية وتسهيل عودة العلاقات المصرفية الدولية وخفض تكلفة الاستثمار والتجارة وتوسيع قاعدة المستثمرين المحتملين.

تأثير إزالة التصنيف على العلاقة مع المؤسسات المالية الدولية منذ التحرير إلى اليوم شهدت سوريا حراكاً دولياً متزايداً تمهيداً لإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. واليوم فإن إزالة التصنيف يجعل الانتقال من مرحلة المساعدة الفنية إلى علاقات مالية دولية أوسع وأسهل سياسياً وقانونياً، وتقلل العقبات أمام مساهمة الولايات المتحدة أيضاً في ترتيبات التمويل متعددة الأطراف، كما تصبح سوريا أقل شبهاً بدولة يجري التعامل معها استثنائياً وأكثر شبهاً بدولة خارجة من نزاع تحاول المؤسسات الدولية إعادة دمجها. الاستيراد والتكنولوجيا والمساعدات. في جانب آخر، فإن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون مهماً في مجال الصادرات الأمريكية والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. فبعد رفع العقوبات الشاملة، خففت وزارة التجارة الأمريكية في أيلول 2025 عدداً من القيود على الصادرات إلى سوريا، لكنها شددت بوضوح أنها أبقت أحكاماً مرتبطة باستمرار تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. ويمنح الشطب وزارة التجارة أساساً لإعادة تعديل قواعد الرقابة على الصادرات، ولا سيما القيود التي تستند مباشرة إلى تصنيف الإرهاب. لكن ذلك لا يعني فتح الباب أمام جميع المعدات والتقنيات بلا ترخيص، حيث ستظل السلع الحساسة عسكرياً والتقنيات المتقدمة والاستخدامات المرتبطة بالأسلحة والانتشار والجهات والأفراد المدرجون على قائمة العقوبات خاضعة لأنظمة مستقلة. لكن الفرق بعد إزالة التصنيف أن سوريا لن تعامل بعد الآن كدولة يفرض عليها القانون الأمريكي مستوى إضافيا من القيود لمجرد وجود اسمها على قائمة الدول الراعية للإرهاب. كيف نحول الفرصة إلى نمو حقيقي؟ يرى خبراء الاقتصاد أن توافر الفرص الاستثمارية وحده لا يكفي لتحويلها إلى نمو اقتصادي مستدام، ما لم يترافق ذلك مع إصلاحات مؤسسية ومالية وإجرائية متكاملة تهيئ بيئة جاذبة وآمنة لرؤوس الأموال. فعلى المستوى المؤسسي تبرز الحاجة إلى إطلاق برنامج وطني متكامل لجذب الاستثمار يوفر ضمانات قانونية واضحة لحماية حقوق الملكية وآليات فعالة لتسوية النزاعات وضمان حرية تحويل الأرباح. وعلى المستوى المالي والمصرفي يعد إصلاح القطاع المصرفي أولوية ملحة، ويشمل ذلك العمل تدريجياً على إعادة ربط المصارف السورية بشبكات وأنظمة إلى جانب تحديث البنية المراسلة المالية الدولية التحتية للمدفوعات وتعزيز الأطر الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي. أما في مجال البنية التحتية ينبغي توجيه الأولوية الاستثمارية نحو القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الكهرباء والطاقة والمياه والنقل والاتصالات. وعلى المستوى الإجرائي يتطلب تحسين بيئة الأعمال إنشاء نافذة استثمار موحدة تختصر الإجراءات وتقلل الوقت والكلفة أمام المستثمرين، إلى جانب إعداد خريطة استثمارية وطنية تتضمن مشاريع واضحة وجاهزة للتقييم ودراسات الجدوى والتمويل. كما ينبغي العمل على إصلاح المنظومة الضريبية والجمركية.

0: التكتيكية بما يعزز القدرة التنافسية ويحد من التعقيدات الإدارية وتكاليف ممارسة الأعمال. أما خارجياً فينبغي اعتماد مقاربة تفاوضية ومنهجية مع المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج سكوب اقتصادي، شكراً لطيب المتابعة، بأمان الله.
1: سكوب اقتصادي.

لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا. شاركونا، تفاعلوا معنا، وضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447 0987-810-950 وكونوا جزء من الحكاية.

وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش، عرفته قد ما عرفته ولا عرفتوش، وشفته قد ما شفته ولا فهمتوش.

0: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
1: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
2: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.
3: ابتسم مع الشعراء.
0: وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى غبيا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولا.
3: أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام، فكان كمن سقى الظمآن ظلا وكنت كمن تغدى في المنام.
0: فأنشأ يقول: مر الجراد على زرعي فقلت له: إلزم طريقك لا تولع بإفسادي. فقام منهم خطيب فوق سنبلة: إنا على سفر لا بد من زادي.

زاوية جديدة للابتسام مع طرائف الشعراء وما سجلته مواقفهم وبعض المحطات في حياتهم فصاغوها شعراً طريفاً.

نبدأ بطرائفنا أن يوماً من الأيام كان هناك أعرابي حضر عند الخليل بن أحمد الفراهيدي وأراد أن يتعلم علم العروض، لكن الأمر استعصى عليه. وفي يوم من الأيام جاءه الخليل عند الفجر وأعطاه بيتاً من الشعر وقال فيه: إذا لم تستطع فعل شيء فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففهم الأعرابي المغزى من البيت وخرج من عنده وهو ينشد: مستفعل فعل فعول، مسائل كلها فضول، قد كان شعر الورى صحيحا من قبل أن يخلق.

وننتقل إلى معاناة المدرسين والمعلمين مع الطلاب على مدى العصور والأيام. الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان كان قد رد على قصيدة قم للمعلم الشهيرة لأمير الشعراء أحمد شوقي الذي يقول في مطلعها: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فرد الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان على هذه القصيدة بقصيدة ساخرة من نفس الوزن والقافية. انتقد طوقان الصورة المثالية للمعلم مستنداً إلى معاناته الشخصية وواقعه القاسي كمعلم، حيث عمل طوقان في سلك التدريس وعانى من أعباء المهنة، فكتب قصيدة يعارض فيها شوقي بتهكم ويسلط الضوء على الشقاء اليومي للمعلم. طبعاً هو كان مدرس لغة عربية، ومما قاله في هذه القصيدة: شوقي يقول وما درى بمصيبتي، قم للمعلم وفيه التبجيل، اقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا. ويكاد يقلقني الأمير بقوله، كاد المعلم أن يكون رسولا. لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا. حسب المعلم غمة وكآبة، مرأى الدفاتير بكرة وأصيلة، 100 على 100 إذا هي صلحت وجد العمى نحو العيون سبيلا. ولو أن في التصليح نفعا يرتجى، وأبيك لم أك بالعيون بخيلا. لكن أصلح غلطة نحوية مثلا، وأتخذ الكتاب دليلا، مستشهداً بالغر من آياته أو بالحديث مفصلاً تفصيلاً، وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبساً ولا مبذولاً، وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى، فأرى غبياً بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولة. لا تعجبوا إن صحت يوما صيحة ووقعت ما بين البنوك قطعة.

أما الشاعر بشار بن برد كان يوما من الأيام جائعا ويريد الطعام، وكانت الجارية في البيت وكان اسمها ربابة، كانت ترفض أن تعطيه الطعام، فأنشد قائلا: ربابة ربة البيت تصب الخل بالزيت، لها سبع دجاجات وديك حسن الصوت. فأصبح هذا البيت مضرب المثل عن الدناوة.

المتنبي والليزر. من يسمع هذا العنوان يقول ليزر في العصر العباسي حيث عاش المتنبي، كيف ذلك؟ هذا أحد الأشخاص مستمعينا يقول: من طريف ما حدثني به جدي قوله لي يوما ما: أتعلم بأن المتنبي أول من تحدث عن أشعة الليزر؟ فقلت له: وكيف ذلك؟ فقرأ علي قول أبي الطيب المتنبي. راميات بأسهم ريشها الهدب تشق القلوب قبل الجلود. ثم قال: فما الذي يشق أعضاء الجسم قبل الجلود غير الليزر؟ فاقتنع

ننتقل إلى أبي نواس الذي كان يتهكم بالشعراء الذين كانوا يفتتحون قصائدهم غالباً بمشهد الوقوف على الأطلال، وخاصة في العصر الجاهلي. طبعاً كان معروف أبو نواس أنه كان مجدد بالشعر العربي، فقال

كان واقفا ما ضر لو كان جلس. طيب السؤال، ليش كان أبو النواس موجع راسه فيهم؟ يعني يرتاح من خلص. لقاؤنا يتجدد في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة وابتسامات جديدة. ابتسم مع الشعراء.

0: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.
1: الثامنة وربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا موجز الأخبار. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وزير خارجية مملكة النرويج العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في قصر الشعب بدمشق. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يبحث مع نظيره النرويجي تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين. رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي يبحث مع مندوب سوريا يحيى دياب تعزيز التعاون البرلماني العربي السوري ودعم مسيرة العمل العربي المشترك. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بآليات عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وتجري عملية تفتيش لإحدى المزارع في محيط القرية. إدارة مكافحة المخدرات تفكك شبكة إجرامية متخصصة في تجارة وترويج المواد المخدرة بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة، وتلقي القبض على 3 من أفرادها في محافظة اللاذقية. الخبر الأخير في هذا الموجز، عضو اللجنة التحضيرية للجامعة السورية كمال عبدو يفيد بأن الجامعة ستعمل على الشقين الأمني والسبراني وفي مرحلة لاحقة على الشق الاستخباراتي لتخريج كوادر ذات مهارة عالية. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم.
2: قطرة اليوم تصنع فرق الغد. أصلح أي تسرب مائي فور ملاحظته، فالتسرب البسيط قد يهدر كميات كبيرة مع الوقت.
3: حافظ على كفاءة أجهزتك الكهربائية، نظف المكيف والمراوح بشكل دوري، واضبط درجة الحرارة باعتدال لتستهلك طاقة أقل.
4: دمشق أرض البدء بلا انتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريبا نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: بين حبر المطابع وشاشات المواقع تولد القصص وتنسج الآراء وتنشر الأخبار التي تدخل في تفاصيل الحياة السياسية.
1: بانوراما الصحف، برنامج حواري يقلب الصحف، يرصد العناوين، يغوص في أعماق المقالات ويحلل أفكار الكتاب ويستعرض وجهات النظر المختلفة التي تبني المشهد وتصنع الحدث.
0: ولن يكتفي برنامج بانوراما الصحف بقراءة العناوين العابرة، بل سيغوص في التفاصيل

0: يضع الآراء بميزان الموضوعية ويبحث عن الحقيقة الكاملة وراء الكلمات.
1: مع انتهاء مهلة 45 يوماً لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تقترب دمشق خطوة إضافية من استعادة موقعها في المعادلة الدولية وتحقيق نصر جديد يضاف إلى سجل دولة ثارت على الظلم والإرهاب.
2: وبينما ترسم ملامح تحالفات جديدة على خارطة المنطقة، تعود اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى الواجهة حاملة سؤالا أكبر: أين تقف دمشق من منظومة دفاعية عربية تتبلور في الإقليم؟
1: ومن مكة إلى الرياض وباريس، شراكة استراتيجية تفتح على استثمارات المستقبل في وقت تتحول فيه الأموال والمشاريع إلى أدوات نفوذ لا تقل أهمية عن السياسة والسلاح.
2: أما العراق فيعيش حرباً على الفساد تهدد مشروع الدولة، ويثقله ملف يهدد قدرة المؤسسات على حماية البلاد من الداخل في محاولات لخوض معركة سياسية اقتصادية دون أن تتحول إلى صراع على الدولة نفسها.
1: أما دولياً، تدخل الحرب الأوكرانية مرحلة أكثر خطورة، وتطرح سيناريوهات جديدة لما قد تحمله المواجهة من مفاجآت في حرب ترسم حدودها على الحسابات الدولية لما بعد الحرب.
2: ومن أوكرانيا إلى إيران، نشهد اقتصادا يواجه ضغط العقوبات وسط تأثر العملة والأسواق بشكل كبير. وعلى المقلب الآخر، هنالك دولة تحاول إدارة أزمتها تحت وطأة حصار اقتصادي طويل، فكيف ستنتهي؟
1: أما إسرائيل تعيش قلقا لا ينتهي مع تحول الطائرات الورقية القادمة من غزة إلى تهديد رمزي لترسانتها النووية التي طالما تباهت بها، ليفتح باب الجدل حول هشاشة المنشآت المتطورة أمام وسائل غير تقليدية للحرب.
2: والختام من بوابة الطاقة، فإيران التي تواجه العقوبات والحصار لا تكف عن محاولة حرمان واشنطن من واحدة من أبرز أوراق قوتها، الطاقة. فكيف ستتعامل أمريكا مع ورقة الضغط الإيرانية؟
1: أسعد الله أوقاتكم بكل الخير متابعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما الصحف. وقبل الخوض في تفاصيل ملفاتنا لهذا اليوم، نتوقف مع أبرز العناوين التي تصدرت الصحف والمواقع الإلكترونية والتي اهتمت بالشأن السوري.
2: مساء الخير، نبدأ من صحيفة الثورة السورية ومانشيت تحت عنوان: انتهاء المهلة القانونية، ماذا يوفر شطب سوريا من لوائح الإرهاب؟ أوضحت فيه الصحيفة أنه مع انتهاء مهلة 45 يوما المخصصة لمراجعة الكونغرس الأمريكي قرار رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب SST، تكتمل المرحلة القانونية المخصصة لذلك، وهو ما يعني عملياً إزالة أحد أهم العوائق الإجرائية أمام استكمال شطب اسم سوريا من القائمة.
1: متابعينا الكرام، نتوقف الآن مع قراءة تحليلية لصحيفة الوطن السورية بعنوان: شطب سوريا من قائمة الإرهاب بوابة الاقتصاد السوري إلى النظام المالي العالمي. رأت الصحيفة أن هذا القرار يفتح الباب أمام تحول اقتصادي ومالي واسع من شأنه تخفيف العزلة المصرفية والاستثمارية التي فرضت.
2: صحيح، وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش أن انقضاء مهلة 45 يوما المحددة تشريعيا لمراجعة الكونغرس الأمريكي قرار شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب دون اعتراض برلماني أو تحرك تشريعي مضاد يعرقل القرار، يعني نفاذ التوجه الرئاسي واكتمال المسار التشريعي، موضحا بأن انتهاء المهلة يتيح للإدارة الأمريكية الانتقال فورا إلى الخطوة التنفيذية النهائية، وهي قيام وزير الخارجية الأمريكي ماركو

0: روبيو بإصدار قرار الإلغاء الرسمي ونشره في السجل الفيدرالي الأمريكي ليصبح نافذاً.
1: وذهبت الصحيفة أبعد من ذلك إذ أشارت إلى أن إلغاء تصنيف سوريا ضمن القائمة يمنح الضوء الأخضر للمصارف الإقليمية والدولية لإعادة فتح القنوات الحسابية وتفعيل أنظمة الحوالات المباشرة، كما يمهد لعودة دمج القطاع المصرفي السوري بآليات التحويل المالي الفوري، أي إعادة تفعيل الاتصال بشبكة سويفت، وهو ما يخفض كلفة الشحن المالي والمعاملات التجارية التي كانت تتم عبر وسائل معقدة ومكلفة، فضلاً عن أنه يسهل تدفق تحويلات المغتربين السوريين بشكل رسمي وقانوني عبر البنوك، ما يرفض خزينة المصرف المركزي بالقطع الأجنبي ويعزز استقرار العملة المحلية.
0: وخلصت الصحيفة في ختام قراءتها للمشهد بأنه بعد إلغاء قانون قيصر في أواخر عام 2025 سيأتي رفع تصنيف سوريا من قائمة الدول الرعية للإرهاب، والذي حتما سيفتح الباب أمام استثمارات مباشرة في قطاعات حيوية عانت من شلل هيكلي، كما يمنح إلغاء التصنيف غطاء قانونيا آمنا للشركات وصناديق السيادة الخليجية مثل الشركات السعودية التي تعتزم ضخ مليارات الدولارات للدخول بقوة في مشروعات إعادة الإعمار والتطوير العقاري. أما بالنسبة لقطاع النقل واللوجستيات فإنه سيصبح أقدر على تنشيط التجارة البينية العابرة الترانزيت بعد إلغاء التصنيف، ما يتيح تفعيل موقع سوريا الجغرافي كحلقة وصل تجارية بين الخليج، الأردن، العراق وتركيا. كما سيسهم هذا الإلغاء في فك القيود وتأمين قطاع الغيار والصيانة لقطاع الطيران والموانئ وإعادة فتح الخطوط الجوية الدولية بشكل طبيعي.
1: نتوقف مع مانشيت في موقع ألترا سوريا بعنوان: سوريا واتفاقية مكة للدفاع المشترك، هل تقترب دمشق من المنظومة الجديدة؟ وفي تفاصيله نقرأ: لم يكن توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان في السابع من آب الجاري حدثاً معزولاً عن مسار التطورات الإقليمية المرتبطة أيضاً بتموضع سوريا. إذ ترى الصحيفة أن ارتباط سوريا بصورة مباشرة أو غير مباشرة ببنية الاتفاق يمكن أن يعزز ما وصفته بالردع الاستراتيجي، وأن الحصول على التدريب والتسليح والتمويل وتطوير الصناعات الحربية من شأنه تحسين موقع سوريا التفاوضي إقليمياً.
0: تطل صحيفة العرب الجديد القطرية تحت مانشيت سوريا الأرض التي تتغير وظيفتها، تكشف من خلال مقالها أن الأرض السورية التي كانت لعقود مسرحا لصراعات الآخرين تقف اليوم أمام احتمال أن تصبح عنصرا فاعلا في ترتيبات الشرق الأوسط الجديد، لا بوصفها مساحة يتنافس عليها فحسب، بل بوصفها عقدة تربط التدفقات الاقتصادية. وفي هذه اللحظة الفاصلة لا تقاس أهمية سوريا فقط بمن يعبرها، بل بقدرتها على أن تحدد اتجاه العبور.
1: إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الملف السوري، ونتوقف الآن مع فاصل قصير، وبعدها نعود لمتابعة الملفات العربية والدولية.
0: نجدد الترحيب بكم متابعي إذاعة دمشق الكرام، مستمرون وإياكم في سياق حلقة اليوم من برنامج بانوراما الصحف، وننتقل إلى الملفات العربية والدولية. البداية من صحيفة الشرق الأوسط مانشيت: السعودية وفرنسا شراكة استراتيجية للاستثمار في المستقبل. يرى كاتب المقال أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا تأتي في مرحلة دولية شديدة الاضطراب تتسم بالحروب وتراجع فاعلية النظام الدولي وتصاعد التنافس بين القوى الكبرى، إلى جانب المخاوف بشأن أمن الطاقة والتجارة العالمية. ويخلص المقال إلى أن هذه الظروف تدفع السعودية

0: السعودية وفرنسا لتعزيز تعاونهما انطلاقا من إدراك متبادل لأهمية كل منهما.
1: وفي الشأن العراقي نبقى مع مقال لصحيفة العرب اللندنية كشفت فيه أن محاربة الفساد في العراق تعد واحدة من أعقد القضايا التي تواجه الدولة والمجتمع منذ عقود، إذ أصبح الفساد متجذراً في مؤسسات الدولة ومرافقها، مما أثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي والثقة الشعبية. كما أن نجاح العراق في محاربة الفساد يتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع معاً وإرادة سياسية صادقة وإصلاحات جذرية في النظام الإداري والقضائي والاقتصادي.
0: دولياً ننتقل إلى أوكرانيا، فضمن مقال حمل عنوان سيناريوهات خطيرة لحرب أوكرانيا، أشارت صحيفة الخليج الإماراتية إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تتجه بعد أكثر من 4 أعوام على اندلاعها نحو مزيد من التصعيد والاستنزاف في ظل غياب مؤشرات جدية على التهدئة. فالصراع لم يعد محصوراً في الجبهات التقليدية، بل امتد إلى استهداف المنشآت الاقتصادية والطاقة والمصافي والناقلات والبنى اللوجستية.
1: نبقى في الأجواء الدولية وضمن منشط الاقتصاد الإيراني تحت ضغط الحرب والعقوبات. لفتت صحيفة لاكرواء الفرنسية إلى طريقة مواجهة الإيرانيين الظروف الاقتصادية الصعبة جراء الحرب، وكيف باتوا يعتمدون على خبرة تراكمت على مدى سنوات من العقوبات للتكيف مع الأزمة. إذ ترى الصحيفة أن قدرة الإيرانيين على التكيف تواجه اختباراً متزايداً مع استمرار الحرب، فالأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ولا سيما شبكات الكهرباء والمياه والنقل تنعكس على الإنتاج وتزيد تكاليف التشغيل، بينما يفرض الحصار قيوداً إضافية على حركة التجارة وصادرات النفط. نتابع جولتنا في الملفات الدولية لنقرأ لكم في صحيفة القدس العربية عن تهديد الطائرات الورقية ترسانة إسرائيل النووية، وفيه توقفت الصحيفة عند قرار وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس تشديد التعامل مع الطائرات الورقية والبالونات القادمة من قطاع غزة، معتبرة أن هذه الواقعة تكشف مفارقة صارخة بين أداة بدائية لا تحمل وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي موادا متفجرة أو حارقة، وبين قوة عسكرية تمتلك تفوقا كبيرا وترسانة نووية. وتخلص الصحيفة إلى أن قضية الطائرات الورقية تتجاوز رمزيتها المباشرة لتصبح مثالا على اختلال ميزان القوى وطبيعة الصراع الممتد من غزة إلى الضفة ولبنان وسوريا.
0: وفي القراءة التحليلية للحرب الإيرانية الأمريكية، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلاً عن خبراء أن النزاع مع إيران ألحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الأمريكي، كما حرم الولايات المتحدة من ميزتها في مجال الطاقة. وبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة لا يتجاوز 200,000 برميل يومياً رغم تصدرها قائمة الدول المنتجة للنفط.
1: صحيح، وأشارت تقديرات الصحيفة إلى أن نحو 20 مليون برميل من النفط كانت تتدفق عبر مضيق هرمز من منطقة الشرق الأوسط أصبحت عالقة نتيجة الأعمال القتالية في المنطقة. كما لفتت الصحيفة إلى أن تداعيات النزاع مع إيران انعكست على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، إذ ارتفعت أسعار البنزين والديزل بنحو 40%، فيما تجاوز متوسط سعر الديزل خلال عهد ترامب المستوى الذي سجله خلال فترة رئاسة جو بايدن.
0: بالطبع، وحسب الصحيفة فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 1.5%، وهو مستوى

0: يقل عن الوعود التي أطلقها وزير التجارة وورد لونتك بتحقيق نمو يتراوح بين 5 و6%، بما يعني أن ثقة المستهلك الأمريكي تراجعت بشكل حاد خلال الحرب في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تنامي حالة الاستياء بين المواطنين من الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة في عهد ترامب.
1: متابعينا الكرام، رحلتنا عبر عناوين الصحف ومقالات الكتاب شارفت على الانتهاء.
0: لقاؤنا يتجدد بكم إن شاء الله يوم الغد في حلقة جديدة. تحية طيبة وإلى اللقاء.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

رحلة في كتاب. هناك كتب تخبرنا كيف ننجح، وكتب تحاول أن تعلمنا كيف نكون سعداء، وكتب تقنعنا بأن الحياة يمكن أن تصبح أفضل إذا غيرنا ما حولنا. لكن هناك كتب تبدأ من مكان أكثر قسوة، من الإنسان نفسه. أهلا بكم، أنا مارلين شكيب، ورحلتنا اليوم في كتاب الأمثال في حكمة الحياة لآرثر شوبنهاور. منذ الصفحات الأولى تتغير زاوية النظر، فالحياة لا تتحدث فقط بما يحدث لنا ولا بما نملكه ولا بما يراه الآخرون فينا، وإنما بالإنسان الذي نكونه ونحن نعيش كل ذلك. شوبنهاور يضعنا في كتاب الأمثال في حكمة الحياة أمام سؤال يبدو بسيطاً لكنه يفتح أبواباً كثيرة. ما الذي يجعل نصيب إنسان من الحياة أفضل من نصيب إنسان آخر؟ ومن هنا تبدأ الرحلة. اقتباس: إن سعادة كل إنسان تعتمد قبل كل شيء على ما هو عليه على فرديته. من هو آرثر شوبنهاور؟ هو فيلسوف ألماني يعد من أبرز فلاسفة القرن التاسع عشر، واشتهر بكونه الممثل الأبرز لما يعرف بالتشاؤم الفلسفي. عاش بين عامي 1788 و1860، وكان كتابه الأشهر العالم إرادة وتمثلاً عام 1118 حجر الأساس لفلسفته. التقسيم الأساسي للكتاب: يفتح شوبنهاور كتابه بتقسيم واضح لما يصنع نصيب الإنسان في الحياة. ما هو الإنسان؟ وما يملكه؟ وما يمثله؟ لكن هذه الأشياء الثلاثة ليست متساوية، فلنبدأ بها باباً تلو الآخر ونستكشفها معاً. ما هو الإنسان؟ من هنا يدخل شوبنهاور إلى الباب الأهم. ما هو الإنسان؟ إنه شخصيته، عقله، صحته، قدرته على التفكير، وطريقته الخاصة في النظر إلى الحياة. فالإنسان يحمل شخصيته معه في كل مكان، يستطيع أن ينتقل من مدينة إلى أخرى، وأن يغير عمله، وأن يشتري أشياء جديدة، وأن يحيط نفسه بأشخاص جدد، لكنه سيبقى في النهاية يعيش مع نفسه. وهنا تظهر قيمة العالم الداخلي. فالإنسان الغني بالأفكار لا يحتاج دائماً إلى ضجيج الخارج، بينما قد يشعر الإنسان الفارغ بالملل حتى وسط أكثر الأماكن ازدحاماً. ولهذا لا يرى شوبنهاور أن الوحدة هي بالضرورة

نقص. قد تكون الوحدة بالنسبة للإنسان الذي يملك حياة داخلية غنية مساحة للقراءة والتفكير والتأمل والخيال. أما من لا يحتمل نفسه فسوف يحاول دائما الهروب منها.

بعد الإنسان يأتي ما يملك، وهنا يبدأ شوبنهاور في النظر إلى المال والثروة والحاجات، فليست كل الحاجات متساوية، هناك حاجات ضرورية وهناك حاجات طبيعية لكنها غير ضرورية، ثم هناك حاجات لا طبيعية ولا ضرورية كالبذخ والاستعراض والرغبة في امتلاك المزيد لمجرد أن المزيد موجود. وهنا تبدأ الدائرة التي لا تنتهي، ما كان بالأمس ترفاً يصبح اليوم عادة، وما كان عادة يصبح غداً ضرورة. كلما ارتفع مستوى ما نملك ارتفع معه أحياناً مستوى ما نعتقد أننا نحتاجه، وهكذا لا يعود الإنسان يسأل هل لدي ما يكفيني، بل يسأل لماذا لا أملك ما يملكه غيري. وقد يصبح الغنى نفسه سبباً في القلق إذا لم يعرف الإنسان أين تتوقف رغبته، لذلك لا يقيس شوبنهاور الثروة بما نملك فقط، بل بما نطلبه أيضاً. اقتباس: إن الثروة تشبه ماء البحر، فكلما شربنا منها ازداد عطشنا. الباب الثالث: ما يمثل. ثم نصل إلى الباب الثالث، ما يمثله الإنسان في أعين الآخرين. وهنا يقترب شوبنهاور من واحدة من أكثر نقاط الضعف الإنسانية انتشاراً. نحن نريد أن نرى، نريد أن نكون محبوبين، محترمين، ناجحين، مهمين، وقد نعطي رأي شخص آخر فينا قدرة غريبة على تغيير مزاجنا. كلمة مدح ترفعنا وكلمة نقد تهبط بنا، لكن لماذا نمنح الآخرين هذه السلطة؟ لأن الإنسان كما يرى شوبنهاور يهتم كثيراً بما يعتقده الناس عنه، رغم أن هذا الاعتقاد متغير وغير كامل وخارج عن سيطرته. قد تكون الحقيقة شيئاً وما يراه الناس شيئاً آخر، وقد يمدحونك اليوم وينتقدونك غداً، وقد تقضي سنوات في بناء صورة عن نفسك أمام الآخرين ثم تكتشف أنك كنت تدير الصورة أكثر مما كنت تعيش الحياة. لهذا تصبح الحكمة في أن نعرف قيمة رأي الآخرين، لكن ألا نجعله المقياس الوحيد لقيمتنا. اقتباس: إن ما نمثله في أعين الناس، أي رأيهم فينا، يمكن أن يتغير في لحظة. المواعظ والأمثال: بعد أن يضع شوبنهاور هذه الأبواب الثلاثة، يبدأ في تقديم مواعظه وأمثاله، وهنا تظهر الفكرة التي يمكن أن تكون مفتاح الكتاب كله. ليس علينا أن نطارد اللذة طوال الوقت، فالإنسان الحكيم في نظر شوبنهاور يهتم أولاً بأن يقلل الألم. ليس المطلوب أن تكون الحياة سلسلة من المتع، بل أن نتجنب الألم الذي نستطيع تجنبه. قد لا نستطيع أن نمنع الخسارة، لكن نستطيع ألا نحولها إلى حياة كاملة من الندم. قد لا نستطيع منع الناس من إيذائنا، لكن نستطيع ألا نمنح كل كلمة منهم حق الإقامة الدائمة في رؤوسنا. قد تحدث المشكلة مرة ثم نعيد نحن حدوثها مئات المرات بالتفكير فيها، وهنا يصبح الإنسان شريكاً في صناعة ألمه. اقتباس: ليست اللذة بل الخلو من الألم هو ما يسعى إليه العاقل. سلوكنا تجاه أنفسنا: يطلب شوبنهاور من الإنسان أن يعرف طبيعته، أن يعرف ما يناسبه وما لا يناسبه، وما يستطيع احتماله وما يستنزفه. فالذي لا يعرف نفسه قد يعيش طوال الوقت في محاولة تقليد حياة الآخرين. يرى شخصاً ناجحاً فيريد نجاحه، ويرى شخصاً غنياً فيريد ثروته، ويرى شخصاً محاطاً بالناس فيظن أن وحدته مشكلة. لكننا لا نعرف حياة الآخرين كاملة، نرى النتيجة ولا نرى الثمن، ونقارن حياتنا بما يظهر منها، ولهذا فإن معرفة الذات تصبح نوعاً من الحكمة، أن تعرف ما تحتاجه فعلاً لا ما يجعلك تبدو ناجحاً أمام الآخرين.

وأن تعرف ما الذي يمنحك الراحة لا ما الذي يثير إعجاب الناس. فالإنسان الذي يعرف نفسه يقل احتياجه إلى أن يثبتها باستمرار. اقتباس: كلما كان الإنسان أكثر في ذاته قل احتياجه إلى الخارج. سلوكنا تجاه الآخرين: في علاقتنا بالآخرين يدعونا شوبنهاور إلى شيء من الواقعية. لا تنتظر من الناس أن يكونوا دائماً كما تريد، ولا تجعل سعادتك مشروطة بأن يفهمك الجميع. فالناس يخطئون ويتغيرون ويختلفون ويقولون أحياناً ما لا نعنيه نحن بالطريقة نفسها. إذا جعلنا راحة حياتنا مرتبطة بسلوك الآخرين أصبحنا تحت رحمتهم. ننتظر كلمة أو اعتذاراً أو تقديراً أو أن يعترف الآخرون بقيمتنا، لكن قيمة الناس لا ينبغي أن تكون رهناً بمحكمة لا تنتهي. وهذا لا يعني أن نتجاهل الآخرين، بل أن نعرف أين تنتهي مسؤوليتنا وأين تبدأ مسؤولية الآخرين. اقتباس: إن الإنسان لا يستطيع أن يكون سعيداً إذا كان يعتمد في سعادته على الآخرين. سلوكنا تجاه العالم والمصير: ثم يصل الكتاب إلى ما لا نستطيع التحكم فيه. هناك أشياء تقع خارج إرادتنا: مرض، خسارة، تغير مفاجئ، فشل، ظروف لم نخطط لها. وهنا لا يطلب شوبنهاور منا أن نعتقد أن كل شيء سيكون بخير، بل يطلب منا أن نعرف كيف نواجه ما يحدث. فالحكمة ليست أن نعيش بلا خوف، وإنما ألا نجعل الخوف يمنعنا من الفعل. هناك فرق بين أن تحذر وأن تستسلم، وبين أن ترى الخطر وأن تعتبر نفسك خاسراً قبل أن تبدأ. لذلك يدعو إلى الشجاعة أمام ما يمكن مواجهته، وإلى الواقعية أمام ما لا يمكن تغييره. فالحياة لن تعطينا دائماً ما نريد. اقتباس: لا تستسلم للشر، بل امضي ضده بشجاعة أكبر. اختلاف الأعمار: وفي الفصل الأخير يغير شوبنهاور زاوية النظر مرة أخرى. لم يعد يتحدث فقط عن الإنسان وما يملك، بل عن الإنسان وهو يعبر الزمن. في طفولتنا يكون العالم جديداً، والأشياء الصغيرة تدهشنا، والأيام تبدو طويلة، وكل تجربة تحمل شيئاً من الاكتشاف. ثم نكبر، تزداد الخبرة، ويقل الجديد، ويتغير شعورنا بالوقت. في بداية الحياة يبدو المستقبل طويلاً، وفي نهايتها يصبح الماضي هو الجزء الأكبر، لكن شيئاً واحداً يبقى معنا: الحاضر. فالإنسان لا يستطيع أن يعيش الأمس مرة أخرى، ولا يستطيع أن يعيش الغد قبل أن يأتي. إنه يعيش هذه اللحظة، ولهذا يصبح الحاضر أثمن مما نتصور. وربما مع تقدم العمر يتعلم الإنسان أن بعض الأشياء التي ظن أنها ضرورية لم تكن كذلك، وأن الكثير مما استنزف وقته لم يكن يستحقه. وقد يصبح الهدوء أغلى من الضجيج، والكفاية أغلى من الزيادة، والوقت أغلى من الأشياء التي كان يركض خلفها. الزبدة درس واحد: لا تبدأ بحثك عن حياة أفضل من الخارج، ابدأ من الإنسان الذي يعيش هذه الحياة. اعرف نفسك، احفظ صحتك، نمي عقلك، ولا تجعل ثروتك مقياساً لقيمتك، ولا تجعل رأي الناس مقياساً لسعادتك. لا تطارد كل رغبة، لأن بعض الرغبات لا تعرف أين تتوقف. ولا تجعل كل ألم حدث صغير يتحول إلى قصة طويلة تعيشها كل يوم. افهم أن بعض الأشياء خارج قدرتك، وتذكر أن البهجة التي تستطيع أن تشعر بها اليوم أثمن من السعادة التي تؤجلها إلى يوم مثالي لن يأتي. نغلق الكتاب هنا، لكن شوبنهاور لا يتركنا مع وصفة للسعادة بقدر ما

يتركنا مع طريقة مختلفة للنظر إليها. كانت هذه رحلة في كتاب الأمثال في حكمة الحياة للفيلسوف الألماني آرثر شوبنهاور. إلى اللقاء. رحلة في كتاب.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل، نمضي معاً.

0: جيت صعبة؟
1: والله ما بعرف، انت شو شايفة؟
0: انا ما بحب اتدخل بشؤونك الخاصة، انت اعرف مني اذا كنت اجيت لما لا.
1: هلأ دورات ولفتات ما بدي اسمع.
0: لكان شو بدك تسمع؟
1: والله ما بعرف، بدي اسمع صوتك الحلو.
0: غني لك صعبة؟ خوش انا والله صوتي اليوم مو على بعضه.
1: هلأ كلمة غطاها والتانية بلاها، وين كنت اليوم؟
0: كنت انا وام انوار.
1: ومين هي ام انوار؟
0: ما عرفتها، مرت ابو انوار.
1: لك ومين هذا ابو انوار؟
0: ما عرفته، جوز ام انوار.
1: لك شو العملية؟ عملية تعجيز؟ لك بدي افهم مين هي ام انوار اللي بتكون مرت ابو انوار اللي ما بعرفه؟
0: يه ايه والله والله ما في حدا بهالبلد الا بيعرف ام انوار.
1: يا ستي انا لا بعرفها ولا بدي اعرفها، عجبي؟
0: ليش صابي؟ والله المستورة عادمية واخلاقها عالية.
1: يا ستي والسبعة نعام من كل الناس، بس انا ما عرفتها.
0: يا مرحوم البي، هي بتكون خالتها لنديدة خانم يلي انت حسين مجوزة اخت بنت اختها لابنها.
1: كمان ما عرفتها.
0: شلون ما عرفتها؟ عم اقلك ام انوار يلي توفى جوزها من مدة ولساتها حزنانة عليه لهلأ من كتر ما كان آدمي.
1: كمان ما عرفتها.
0: هلأ انت ايش بدك فيها المستورة عم تسأل عنها؟
1: لك انا ما عم بسأل عنها، انا عم بسأل عنك انت، وين كنتي؟
0: بدك الدغري؟
1: اي نعم.
0: كنت مع ام انوار صعبي.
1: اشهد ان لا اله الا الله. هلأ اذا الواحد حط ايديه بادانه وصرخ صوت بالمقلوب بيقولوا الناس عنه مجنون.
0: بدك طريقة ما يقولوا الناس عنك مجنون؟
1: ايه ارجوكي.
0: حط ايديك بادانك ولا تصرخ صعبي.
1: انا شايف اني رح احط ايدي بخوانيقي واخلص.
0: هلأ انت ليش كل هاد طالع خلقة؟
1: لك بدي اعرف وين كنتي وشلون بتروحي برات البيت من دون ما تشاوريني؟
0: برجع بقلك كنت انا وام انوار. صدقت بقى؟
1: عال عال ام انوار ما عاد بدنا نستفهم عنا شي، لانه على هالشكل رح ينتهي وقت التمثيلية وما رح نفهم عنا شي. بدي اسألك، العادة كنتي تروحي انت وجارتك ام سليم، ليش اليوم ما رحتي معها؟
0: ليش انت ما دريت شو صار مع المسكينة ام سليم؟
1: شو صار؟
0: المسكينة الله يكون بعونها ويصبرها.
1: ليش ضعفانة؟
0: يا ريت صابر، يا ريت.
1: واعم من عسلو؟
0: يا ريت يا صابر، يا ريت.
1: ماتت؟
0: يا ريت يا صابر، يا ريت.
1: لك لك عن شو صار معها؟
0: جوزها اشترى بيت ملك وانتقلوا بالحارة.
1: وليش بقى الله يكون بعونها ويصبرها؟
0: لأنه ما عادت تشوفني كتير صعبه.
1: ايه أنا ما أكون محلها لأقرأ سبع موالد. ايه يرجع مرجوعنا.
0: لأم سليم؟
1: لا لأم أنوار. وين كنت انتي وياها؟
0: وساعة يا صابر وساعة. دقها هنا.
1: شو بلع ساعة يا

0: يعنين؟
1: يو لا، ما بتعرف إنه الدكتور معناني عن المنبهات؟
0: لكن شو السيرة؟
1: هذا يا مرحوم البي، من مدة صار يصير معي وجع غريب بعيني.
0: ايه ومن ايش؟
1: قلت لحالي يا بنت الحلال بجوز رمضانة.
0: بس الرمد أكتر شي بيصيب الصغار.
1: من كبري صعبي.
0: ايه ستي، وبعدين؟
1: بعدين بعد تدقيق وتمحيص وبعد ما راقبت حالي مراقبة صارمة اكتشفت انه وجع العين عم يصير لي من الشاي.
0: من الشاي؟ هي سمعة غريبة
1: فعلا. ولما اخذتني ام انور لعند دكتور العيون قال لي نفس الشي.
0: وشو قال لك الدكتور؟
1: حزيه.
0: ما راح احزر، شو قالوا لك عني بضرب بالمندال؟
1: فرض حالك انت دكتور عيون وانا المريضة، اسألني وانا بجاوب.
0: لا نجي على عقلك.
2: فعلا يا ست شيء غريب، وجع العيون من الشاي.
1: ايه والله يا دكتور، كل ما بشرب شاي بحس النقيز بلش بعيني.
2: وامتى بيروح النقيز؟
1: بعد ما بخلص كاسة الشاي دكتور.
2: انا هالوجع اول مرة بسمع فيها بحياتي.
1: انا عصرية كتير دكتور.
2: يا مدام انا ما عم بمزح، انا عم بحكي جد.
1: وانا كمان ما عم بمزح، لما بشرب شاي عيني بتوجعني.
2: طيب عم تحطي مع الشاي مواد تانية؟
1: لا دكتور، شاي على حبته.
2: طيب ومن ايش عم يصير معك وجع العين يا ترى؟
1: قال عم يسألني إلي. قال هلا انا الدكتور ولا انت يا اخي؟
2: بس ما بدي اعرف شو سبب الوجع.
1: والله ما بعرف، كل ما بشرب كاسة الشاي توجعني عيني.
2: طيب انت كان معك شي تراخومة وانت صغيرة؟
1: شو تراخونة دكتور؟ اي والله والله ما دقت الطرخون من يوم ان كان عمري 6 شهور.
2: مو هذا قصدي، مو هذا قصدي، بجوز من هبال الشاي، وباعتبار عندك حرارة بعيوني بيصير معك هالوجع.
1: تشخيصك مو بمطرحه دكتور.
2: ليش بقى؟
1: لانه لو شربت شاي بارد بدون هبال كمان عيني بتوجعني.
2: فعلا شيء غريب.
1: شو قلتك دكتور؟ هالمرض يلي بعيني مستعصي؟
2: لا بس انا لهلأ ما عرفت شو اسباب هالمرض الغريب.
1: شو قلتك يعني؟ خلي جوزي يرهن البيت او يبيعه ويبعثني لبلاد برا منشان يساولي عملية؟
2: لا لا ما في لزوم، ما في لزوم، ما في لزوم.
1: انا عم بحكي جد دكتور، بعيوني بعافيتي ما عم بقدر اتهنى بكاسة الشاي، كل ما بشرب شاي بتوجعني عيني.
2: اسمع يا ست، انا مو ممكن صدق غير لشوف بعيني.
1: قوم اغلي شاي وفرجيك بعينك.
2: ما في لزوم، في شاي بالابريق من على بكرة. على كلين ما لها فرق، انت قلتي ان شربت الشاي سخن ولا بارد عينك بتوجعي.
1: مزبوط.
2: اذا اتفضلي. هاي كاسة الشاي.
1: شو ساوي فيها؟
2: حركي السكرات واشربي لشوف.
1: ها وهي حركتهم. ها
3: من مكتبة الإذاعة السورية.
1: وهي شربت. لاحظ دكتور، لاحظ لاحظ شلون رأسا عيني حمرت وصارت توجعني.
0: أنا هلا عرفت وجعك اللي عجز عنه الطب.
1: وشو هو يا ترى؟
0: بدك ما تجعك عينك بس تشربي شاي؟
1: إيه صابي.
0: وأنت عم تشربي كاسة الشاي وبعد

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة

إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، يمكنكم متابعة بث إذاعة دمشق على موجات FM عبر الترددات التالية: دمشق، اللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3.

حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

أراد وأبنى. من السجن إلى سدة الحكم، ابن لمزارع كادح يزرع الأرض ويتكسب من تعبه، نشأ في أزقة قرية بسيطة. اختار طريق العلم فدرس الحقوق في العاصمة داكار، ثم التحق بالمدرسة الوطنية للإدارة ليتخرج منها مفتشا للضرائب والجمارك، محولا حياته إلى مسار إداري ونقابي صلب في أروقة الدولة المالية. لكن حياته أيها السادة شهدت انقلابا دراماتيكيا لم يتوقعه أحد، فحين ألقي به في السجن كمعتقل سياسي بتهم تحريض ضد الدولة، لم يكن يعلم أن 19 يوما فقط بعد خروجه ستكون كافية لتقلب الموازين رأسا على عقب، فتبرم صفقة عفو خاطفة ويعبر مباشرة من عتمة الزنزانة إلى المنصة الرئيسية كأصغر رئيس ينتخبه السنغاليون عبر التاريخ، باسيرو ديوماي فاي، الرجل الذي تحول من ابن مزارع وسجين سياسي إلى الرئيس الخامس لجمهورية السنغال. ولد باسيرو ديوماي فاي عام 1980 في قرية نيديا غانياوا، وبعد إتمامه لدراسة القانون وتخرجه من المدرسة الوطنية للإدارة بدأ عمله الميداني في مصلحة الضرائب، وهناك التقى برفيق دربه عثمان سونكو، حيث أسسا معا نقابة مفتشي الضرائب لمحاربة الفساد المالي واستغلال النفوذ. في عام 2014 توج هذا التعاون بتأسيس حزب باستيف المعارض، وبينما كان سونكو هو الخطيب الجماهيري المتحدث باسم الشارع، كان فاي يعمل في الخفاء كالعقل التنفيذي والمنسق العام للحزب، يحول الشعارات الكبرى إلى هياكل تنظيمية وخطط عمل ميدانية. في نيسان 2023 ألقي القبض على فاي على خلفية منشورات انتقد فيها أداء الهيئة القضائية، وجهت إليه تهم إهانة المحاكم والتحريض على التظاهر، ليلحق به صديقه سونكو إلى السجن بعدها بأشهر. بدت تلك اللحظات وكأنها نهاية التجربة السياسية، فالحزب أعلن حظره والقادة أصبحوا خلف الأسوار، والنظام الحاكم يمسك بمقاليد الأمور بصرامة. حين صدرت قرارات حرمان عثمان سونكو من الترشح للانتخابات الرئاسية، أطلق الحزب خطة طوارئ ذكية تحت شعار ديوماي هو سونكو، ليصبح باسيرو ديومافاي المرشح البديل. ومن داخل السجن صيغت خطط الحملة وتمت إدارة كل التفاصيل، وتحت ضغط الشارع السياسي صدر قانون عفو عام أفرج بموجبه عن فاي وسونكو في 14 من آذار 2024. خاض فاي حملة انتخابية خاطفة لم تتجاوز 10 أيام، تخاطب تطلعات الشباب الغاضب وتعد بالنزاهة والتغيير. وفي 24 من آذار 2024 توجه المواطنون إلى مراكز الاقتراع، وحسم فاي الانتخابات من الجولة الأولى بنسبة تجاوزت 54% من الأصوات. أيها السادة، وفي 2 من نيسان أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الخامس لجمهورية السنغال، وأصغر من يتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد بعمر 44، لتبدأ معه مرحلة جديدة تقع على عاتقها أمال أمة كاملة تتطلع نحو التغيير وتكرس نموذجا استثنائيا في التحول السياسي والتداول السلمي للسلطة. قادة وأبناء. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: العاشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يستقبل في قصر الشعب وزير خارجية مملكة النرويج ويبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وزارة الخارجية الأمريكية ترفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

0: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنيت يؤكد أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيساعد على تعزيز الاستثمار فيها ودعم استقرارها السياسي والاقتصادي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بآليات عسكرية في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وتجري عملية تفتيش لإحدى المزارع في محيط القرية. المؤسسة العامة للإسكان وشركة ثرى السعودية تطلقان في قصر المؤتمرات بدمشق مشروع شام فيو العقاري. وفي خبرنا الأخير، وزارة التعليم العالي تصدر قرارا رسميا بافتتاح كلية الحقوق بجامعة الفرات في الرقة واستقبال الطلاب للعام الدراسي 2026-2027. ختام الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: الاستخدام الرشيد للمياه سلوك حضاري. استخدم حاجتك فقط عند التنظيف وري النباتات، فالحفاظ على الماء مسؤولية الجميع.

الكهرباء نعمة والحفاظ عليها مسؤولية. أطفئ الإنارة والأجهزة غير الضرورية عند مغادرة المكان، فكل كيلو واط نوفره اليوم يساعد في استقرار التغذية للجميع.

الانتهاء، فكل شيء هنا يعيد إنتاج نفسه كل يوم بين أزقة تعبق بالتاريخ والعراقة. 62 دورة، ونستكمل الحكاية لتشرق البلاد كما الشمس مع الدورة 63 من معرض دمشق الدولي. قريباً نحتفي بالإبداع ونبني شراكات تتجاوز الحدود لنستعيد مجد الماضي ونخط ملامح المستقبل. معرض دمشق الدولي، سوريا تشرق من جديد.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: طيب راجع كلامك.
2: ليش شو قلت؟
1: مو شو قلت، شو كنت بتقصد؟
2: راجع كلامك.
1: راجع كلامك
2: مع وفاء مصلي
1: وعلي القاسم.
2: تعرفي شو أسرع شي بهالبلد بأيامنا الحلوة؟
1: إذا قلت الإنترنت رح أزعل منك. ها العالم وصل لـ 5G ونحن ولا جي.
2: اطمني، مو النت أسرع شي بسوريا، إنما الخبر أو الإشاعة هن اللي أسرع شي، وأحياناً ما حدا بيعرف الفرق.
1: صح.
2: اليوم الحارة كلها عم تحكي عن أبو فراس.
1: خير شو صاير معه؟
2: ما حدا بيعرف، بس الكل عم يحكي.
1: يعني مثل العادة. ايه وهلأ اللي عم تتفلسفي علينا. ايه
2: سألت واحد شو اللي صار، قال والله سمعنا هيك.
1: ايه ومن مين سمع بقى؟
2: من واحد سمع من واحد، والتاني سمع من واحد، وبالأخير ما ضل غير أبو فراس.

0: ما سمع القصة.
1: تعرف شو المشكلة؟ إن الناس بتحب تكون أول مين بيعرف ومو أول مين بيتأكد.
0: صح، معك حق.
1: طبعا
0: في لذة غريبة بالخبر.
1: صح، خصوصا إذا كان عن غيرك.
0: مرة كنت قاعد مع جماعة، دخل واحد وقال معي خبر أكيد.
1: إيه، وأكيد الخبر طلع مو أكيد.
0: طلع الخبر كله غلط.
1: لك.
0: بس الغريب إنه بعد ما عرفوا إنه غلط كملوا يحكوا فيه.
1: طبيعي بهالبلد، الإشاعة إلها عمر أطول من الحقيقة أحيانا، لأنه الحقيقة بدها جهد، أما الإشاعة فبتناسب اللي بده يصدقها.
0: يعني المشكلة باللي بيحكي.
1: مو بس اللي بيحكي، كمان اللي بينقل.
0: بس إذا قال أنا مجرد ناقل هو ما دخله.
1: لا، مو مزبوط أبو الروت. يعني إذا واحد ناولك حجر وضربت فيه حدا بتصير أنت مجرد ناقل؟
0: والله هي قوية.
1: طبيعي، لأنها حقيقية.
0: بتعرفي شو المضحك؟
1: شو؟
0: كل واحد بالحارة اليوم عم يقول أنا ما بحب الحكي على العالم، وبعدين بيكمل 10 دقايق حكي على العالم.
1: هي مثل ايه، بس يعني ما حدا يفهمني غلط، بعدها بتجي المصيبة الكبرى.
0: مرة واحد قال عن شخص أنا مو متأكد بس سمعان.
1: ايه هي أخطر بداية جملة، لأنها بتعطيك شعور بالبراءة، كأنك عم بتقول ليكو أنا ما قلت شي رغم أنك قلت كل شي.
0: يعني إذا ما كنت متأكد اسكت.
1: أحياناً السكوت أصدق من الحكي.
0: هي أول مرة بتمدح السكوت
1: حبيبي، لأنه مو كل سكوت بيشبه بعضه، في سكوت عن الحقيقة وفي سكوت عن الكذب.
0: أي والله حيرتيني.
1: إيه مو أنا، الحياة هي اللي بتحير، شو بك أبو الروت.
0: بس عن جد الإشاعة أحياناً بتدمر حياة إنسان.
1: لا حبيبي، مو أحياناً، كتير أحيان وللأسف.
0: والمشكلة إنه ما إلها صاحب.
1: شفت كيف رجعنا لنفس الفكرة؟ كل شي سيء بهالبلد بيطلع يتيم، ما إله لا أم ولا أب.
0: يعني اللي بينقل الإشاعة مسؤول؟
1: طبعاً، خصوصي إذا كان بيعرف إنه مو مؤكدة.
0: حتى لو ما اخترعها؟
1: ايه، لأنه عطاها رجلين تمشي فيهم.
0: طب مرة سمعت جملة الكلمة إذا طلعت ما بترجع.
1: طبيعي، لأنه الكلمة مثل السهم، بس الفرق إنه السهم بيصيب شخص واحد، بس أحياناً الكلمة بتصيب عمر كامل.
0: من أول حديثنا وأنت لاحقتيني على الحرف، ليش دائماً عندك إضافة؟
1: ببساطة، لأنك دائماً بتترك الجملة ناقصة.
0: طب إذا واحد سمع كذبة عن شخص وعرف إنها كذبة، شو لازم يعمل؟ سترضية؟
1: حبيبي أقل شي ما يكمل نشرة، وإذا بيقدر يصححها حتى لو كان متأخر، لأنه الحقيقة حتى لو وصلت متأخرة أشرف من الكذب إذا وصل بالأول.
0: في ناس بتقول خلاص صار اللي صار، وهي جملة مريحة كتير.
1: طبعاً، لأن جملة بتعفيك من التصحيح والتعب.
0: إذا المشكلة مو بالإشاعة لكان وين؟
1: المشكلة إنه كتير ناس بتنقل الكلام وكأنه ما لها علاقة فيه، وهي لها علاقة، لأنه الحقيقة ما بتضيع لما الناس تكذب، الحقيقة بتضيع لما الناس تكرر الكذب وهي مسكتة ضميرها. لهيك مو كل كلمة بتنحكى بتنحسب، بس كل كلمة بتأثر. راجع كلامك،
0: راجع كلامك.
1: راجع كلامك، وتحية من
0: مروان خربطلي،
1: عادل شخيص،
0: وأحمد فراج.

دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل

0: اجتماعي يوتيوب فيسبوك تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي، وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: هنا إذاعة دمشق.

ولنا لقاء من إذاعة دمشق. مساء الخير لكم جميعا متابعي ومشاهدي إذاعة وتلفزيون دمشق في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا لقاء. هذه الحلقة التي أرافقكم فيها للأسف وحيدة بدون زميلي أحمد ديما نيوف في الإعداد والتقديم. لكم تحيات الإخراج عبد القادر ترجمان والمخرج رضا بلطة.

طبعا ولنا لقاء بلش وبلشت حلقتنا، وطبعا تقريبا يعني نحن هيك بالحلقة الخامسة وبلشنا بنحفظ فقرات البرنامج، 4 فقرات ضمن برنامجنا. الفقرة الأولى هي فقرة أمس استمعنا، الفقرة الثانية هي سهرني معك، والفقرة الثالثة غدا تقول الأخبار. أما الفقرة الرابعة فهي نتائج تصويت أغنية الختام، وضمن الحلقة رح يكون التصويت على أغنية الختام. يا ترى شو الأغنيتين يلي اخترتن أنا يا رضا يلي اخترتن وبحبن كتير ليكونوا معنا بحلقتنا اليوم؟ لا تختاروا منن أغنية الختام. الأغنية

لوردة الجزائرية العيون السود، كلمات بليغ حمدي ومحمد حمزة، وألحان أكيد بليغ حمدي. اخترناها لتكون الأغنية الأولى من إحدى الأغاني الخالدة بعالم الغناء العربي. شو الأغنية الثانية اللي فعلا تقدر تتحدى العيون السود لوردة؟ شو يا رضا؟

بلش التصويت وأنا شايفة شو عم تكتبوا على الواتساب، بس ما رح أقول هلأ، أنا بعد شوي بقرأ التعليقات. ويا أحلى مساء لأحلى صبايا وأحلى عيون صبايا، أنا اخترت اليوم الأغاني تكون عن العيون. مساء عيونكم الحلوين يا صبايا الفرات، حنان فاسي من مصر، وهلأ أكيد رح نقرأ التعليقات كلياتهم. يسعد أوقاتكم. بس ضمن قراءة نتائج التصويت، لا بينت النتيجة هيك يا رضا، والله بينت النتيجة من أول التصويت. على كل، قبل ما نبدأ بقراءة التعليقات رح نبدأ بفقرتنا الأولى يلي هي أمس استمعنا.

طبعا اكيد رح نعرف من خلال هالفقره عن البرامج او البرنامج اللي انتم بتحبوه وبتتابعوه على اذاعه دمشق. بنسالكم كمان ونعرف رايكم، شو بتحبوا برامج، شو بتحبوا يكون في برنامج على اذاعتنا، شو ملاحظاتكم، انتم شركاء لنا بالنهايه باي عمل، وكل هذه البرامج هي انعكاس لارواحكم وافكاركم عنا بالاذاعه. فأنتم شركاء، اكتبوا رأيكم، شو بتحبوا، شو تابعتوا، شو بتحبوا تتابعوا، شو بتحبوا يكون في برنامج بيشبهكم، أكيد رح ناخذ باقتراحاتكم.

طبعا اتصال على ما في اتصالات، رسائلكم ومشاركاتكم على الواتساب على الرقم 0987 10 59.

ونبدأ نقرأ التعليقات. الرقم اللي نهايته 414 عم يقول مساء الخير. مساء الخير والمحبة والسلام لك أو لألك، ما بنعرف مين معنا. يسعد مساكم.

طيب في فيديو كمان حلو من رقم 58، يا ريت هيك بس تبعتوا لنا كتابة يسعد مساكم. كمان بدنا نقول مساء الخير للرقم اللي نهايته 678 وبعت لنا خاطرة بتقول: نور أطل على الحياة رحيمة، وبكفه فاض السلام عظيمة، لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما.

كمان منروح على الرقم يلي نهايته 682 وبيقول أكيد عيون القلب أكيد في فرق بين الثرى والثريا. لا هلا كتير هيك مو يعني كمان العيون السود مانا سهلة، كلمة قوية يعني أغنية قوية وكلماتها قوية. شو رأيك يا رضا؟ عم يقولوا كتير.

كمان بدنا نروح على مصر ونقول مساء الخير لحنان فاسي. مساء قلبك الحلو يا حنان، منورة الدنيا. تحية لك من سوريا يلي بتمسي علينا وعلى رضا كمان وعبد القادر. بتقول أنا من أنصار وردة وبليغ وبحب وردة كتير كتير، وأنا بختار الأغنية للختام عيون السود. تحية لحبايبي الخماسي ولديما ولرضا لعبد القادر. تحية لك يا حنان، هاي إهداء لحنان.

بدنا نروح على الفرات ونمسي على أحلى صبايا ثلاثي الحب والجمال إيمان ونور الهدى ومروة. مساء الخير لكم الأخوات الفراتيات، مساء عيونكم الحلوين يا إيمان ونور الهدى ومروة. بيقولوا بعد يوم متعب كتير سلامة قلبكم من التعب إن شاء الله. بيقولوا قلنا لقاء بهالمساء بعد التعب مع صوت ديما الجميل. شكرا كتير على كلامكم الجميل اللي بيعكس جمال أرواحكم إيمان ونور الهدى ومروة. وأكيد بيقولوا بنصوت للعيون السود لوردة. أصل خير وأحلى إهداء لكم الرضا.

في صورة، حزير شو هي رضا؟ صورة البحر، بحر وسماء وجمال. خلونا نشوف مين بعت الصورة. بيمس علينا صديق البرنامج أحمد أمانة، وبيقول مسا الورد والفل والياسمين لأحلى لمة حلوة. صوت الياسمين ديما، شكرا يا أحمد. بيقولوا لبرنامج أسرة لنا لقاء، إن شاء الله هيك راجع أحمد الشامي الأسبوع القادم، بنوجه له تحية. بيقول أنا من حلب بس بمس عليكم من عروس الساحل السوري مدينة اللاذقية، وأكيد بصوت وبختار أغنية العيون أسود لوردة الجزائرية. مساء الخير ومساء البحر الجميل، الله على هالجمال يا أحمد، اشتقنا للبحر.

كمان على الواتساب بيمس علينا ماهر بيقول مساء الخير منورين رضا وديما، تحية لكم. أول شيء بيقول بدي مسي على مدام حنان فاسي بمصر وعلى عائلتنا الحلوة مهند بلول، مساء الخير مهند، وعلى خديجة دبس مساكي حلو ياسمين يا خديجة. وبيقول مو بس أنا وكمان معي بنوتي شغف الروح الحلوة، مساء الخير يا شغف. شغف بيقول أصغر مستمعة لبرنامجكم ديما، تحية لك والله يخلي لك شغف يا رب وتربى بعزك يا ماهر. تحية للرائعين مهند، خديجة، حنان، شغف وماهر. بس كمان على شو بتكون تصوتوا؟ ما صوتت. بده العيون الصوت كمان. وردة الجزائرية، ماهر بيقول وردة الجزائرية. ما قلت لك النتيجة كأنه محسومة من أول حلقة.

0: عم قل له لا مخرجنا رضا عطيني هوا، عم قل لي ما رح أعطيك هوا، خلاني أشر له وقل له عطيني هوا وقل لي ما في هوا. أكيد هلأ كنا عم نحكي هيك أنا ورضا، في لفتتني بالتعليقات أنا بتمنى كلكم تكونوا ضيوف سهرني معك، وجاي الأيام رح تكونوا كلياتكم ضيوفنا أكيد، بس لفتني شيء حلو ومنحبه كتير، فاخترت رقم أنا لنعرف شو قصة البحر. أنا ورضا نحب البحر كتير، فهلأ عم يتصل رضا ولنشوف مين رح يكون معنا ضيف سحرني معك.
1: فرشة رمل البحر ونامت وتغطت بالشام،

امتى الحلوة تحس فرشة رمل البحر ونهامت وتغطت بالشمس وصارت مثل النار عصالي امتى الحلوة

0: زوجك تركض فرحانة.
1: وقبل ما أبدأ الفقرة، كونه طلع أحمد أمانة يلي بعت لنا صورة البحر من حلب، بس رح أقرأ تعليق من أبو عادل أخونا وصديقنا من حلب. مساء الخير لك يا أبو عادل، يلي بيقول مساء الخير لهالبرنامج الكتير حلو والرقيق والجميل أحمد وديما، مساكن ورد، وأنا بصوت للعيون السود وبهدية إلى زوجتي أم عادل. لك مساكي كل الياسمين والحلا يا أم عادل، ومو بس بيلبق لك العيون السود، كمان بيلبق لك أحلى الأغاني. وهلأ أكيد في لك إهداء بعد فقرة سهرني معك. اخترنا بعد صورة البحر، وأنا ما أقدر أقاوم البحر، فبنا نعرف أحمد أمانة ابن حلب شو عم يعمل بالبحر. مساء الخير أحمد أمانة.
2: مساء الخير والفل والياسمين إلك ديما، ومساء الخير لعائلة الياسمين كلها، مهند وماهر وشغاف وخديجة وحنان والأستاذ عبد القادر والأستاذ دغة، وهلمن الحلوة السعيدة جدا. أنا فعلا يعني فاجأت على الهواء، عم تطلبوني وتحكوا معي على الهواء، فعلا أنا متفاجئ جدا، يعني ما كنت متوقع أنه تتصلوا معي،
1: لأنه أنت بعد صور البحر فإجباري نقطة ضعفي، يعني عرفت منين يا أحمد؟
2: تعرفي ديما يعني هلا نحن مو اجازه صيفيه، يعني عم نقضي هيك كم يوم على البحر هيك بنريح اعصابنا من ضغط الحياه وامور الحياه، يعني هيك جايين ننبسط على شط البحر. والحلقه اليوم جدا رائعه عن جد، يعني انا اليوم عم بسمعكم وانا قاعد على شط البحر وعم بسمع صوتك الحلو وهالاغاني الرائعه من المخرجين الرائعين اللي عندك،
1: بوجه
2: لهم الف تحيه الف تحيه ومليون تحيه لهم على البرنامج الرائع اللي عم فعلا تسعدونا فيه كثير.
1: تسلم يا أحمد. والله شوفي أحمد، للأمانة أنا اخترتك تكون ضيف سهرني معك، هو عشوائي بتعرف نختار، بس عن جد أنا من نقاط ضعفي وإلهم فضل علي بهالدنيا البحر، إلهم فضل. انتبه شو قلت أنا، البحر، أنا تعلمت كتير من البحر، علمني كتير شغلات، بس أنا ما رح أحكي عن حالي، أكيد أنت الضيف، فرح أسأل أحمد أمانة من حلم، شو علمك البحر يا أحمد؟ شو والله شو كيف علاقتك بالبحر؟ يعني شو
2: يعني أنا علاقتي بالبحر بحسك البحر كتير قريب من جدا جدا، يعني البحر أنا بقول عنه هادئ وأنيق وبداخله عالم عميق، أنا هيك بحس حالي، يعني أنا هيك من برا هادئ وأنيق وجواي عالم عميق. وفي كمان صفة ثانية للبحر هي بتقول أتحمل وأصبر الكثير ولكن احذرني أن عاصف جوي وهاجس موادي، يعني أنا كمان إنسان يعني ليك فور بسرعة وبهدى بسرعة،
1: بتحسه بيشبهك بيشبهك
2: بيشبهني كثير البحر، لذلك أنا كثير بحب البحر وبعشق البحر.
1: طب شو تعلمت من البحر؟ إذا قلنا البحر معلم،
2: البحر تعلمت منه الصبر، الصبر التحمل والصبر، يعني شفت البحر بيتحمل، أنا بتعمل منه التحمل والصبر والهدوء، فكرة الهدوء.
1: جميل. منين من حلب أحمد؟
2: نعم؟
1: من وين من حلب؟
2: أنا من منطقة الملعب البلدي حلب.
1: الملعب البلدي؟
2: نعم.
1: تمام، هلأ قاعد على شط البحر؟
2: نعم على شط البحر. نعم
1: تحية،
2: ويا ريتكم هيك كلياتكم باللمة الحلوة، عازمتكم كلياتكم أنت وأحمد والشباب وعائلة الياسمين هيك تيجوا تشرفوني بالزيارة على البحر، أهلا وسهلا فيكم جميعا.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب. تحية للعائلة كلهم، تحية.
2: الله يخليك يا رب، الله يخليك على العائلة كلها، هي قاعدة بعيدة عني، يعني قلت أنا بدي أسمع البرنامج هيك على رواق مشان ما يصير دوجة ويصير غوشة، يعني
1: أكيد
2: بس فيك في كلمتين حابب أقولهم إذا بتسمحيني بينا.
1: أكيد أنت ضيفنا اليوم.
2: في كلمتين هيك حابب أقولهم أنا بالنسبة للبرامج الإذاعة، يعني خصوصا البرامج اللي بتقدميها أنت واللجان أحمد، في هيك كلمتين حلوين حابب أقولهم لو تسمحوا لي، طبعا بعد إذنكم كلياتكم،
1: طبعا
2: إن كان برنامج للنقاب وإن كان سهر السبت، كانوا حاطين بالمعلومات الممتعة والفقرات اللي أنارت نفسانه، يعني تألقت أنت ديما وأحمد بعرض شيق وأسلوب راقي يلامس القلوب، كلمات عذبة وأداء متميز وتنظيم رائع يستحق كل الشكر والتقدير، وأبدعتهم في اختيار المواضيع وطرحها بأسلوب سلس وجذاب وعصري، كنتوا عن جد عفويين إن كان أنت وأحمد، ووجه له

0: تحية الحاضر الغائب معنا. تعي هو غائب بس روحه موجودة معنا.
1: بحلب عندك بحلب هو.
0: أنا باللاذقية.
1: أنت باللاذقية هو بحلب. نتمنى يرجع بخير وسلامة.
0: بعرف إنه بحلب كنت استضفته بحلب والله.
1: أكيد.
0: ما جيت على البحر.
1: لا خل عينك. شكرا كثير لكلامك ونحن سعيدين انا واحمد انه عن جد عم بلشنا نقدر نوصل لقلوبكم ويكون لنا بصمه جواتكم ونصير عيله. عم نشكل عيله احمد هلا
0: باذن الله. طبعا انتم العفويه تبعيتكم هي اللي قربتنا منكم وانتم بقلوبنا دائما دائما عندنا.
1: يعني انت مع البرنامج انه يكون عفوي؟
0: طبعا طبعا اكيد هو حلاوه البرنامج يكون عفوي. هو هذا التواصل المباشر والعشوائي اللي عم تختاروا فيها المستمعين وبتحكوا معهم هذا الشيء بتكتبوا مقلوب الناس محبه الناس كلها.
1: عجبتك هاي الفقره
0: جدا جدا جدا.
1: طيب
0: ويا ريت يعني لو كانت في مجال يكون وقت البرنامج اطول شوي يعني 45 دقيقه يا دوب ما بتكفي. انا بحس انه الوقت صار 11 وربع وانتهى البرنامج.
1: فعلا مضي الوقت
0: لانه بمضى الوقت بسرعه خصوصا ان كان انت يعني وقتوني انت او احمد عم تقدموا البرامج فانا ما بحس الوقت ابدا ابدا ابدا.
1: نتشكر محبتكم كثير يا احمد بس خليني اسالك سؤال.
0: تفضل
1: هيك نتعرف عليك اكثر. رح أسألك ثلاث أسئلة بأجوبة مختصرة.
0: تفضل.
1: مين أقرب لأحمد أكثر الحزن ولا الفرح؟
0: والله حاليا الحزن.
1: حاليا
0: حاليا الحزن. يعني حزن قريب أكثر من الفرح.
1: حزن دائم ولا مؤقت؟
0: لا إن شاء الله مؤقت إن شاء الله مؤقت.
1: طيب بشكل عام برحلة حياتك كلها هل كان الحزن أم الفرح هو الأقرب؟
0: والله إذا تقول 50% فرح 50% حزن يعني ما هو كان يعني متقاربين جدا يعني الحزن والفرح.
1: طيب خمس صفات عن أحمد أمانة اللي ياهن إيجابي وسلبي. ها
0: ما في مشكلة تفضلي.
1: أنت اللي خمس صفات عنك.
0: والله أنا ببدأ بحب أحكي على السلبيات قبل الإيجابيات يعني بتاع في بمدح نفسه ما منه خير في نفسه بيقول بمدح نفسه ما منه خير. هلا أنا سلبياتي إني أنا إنسان عصبي.
1: عصبي
0: جدا عصبي جدا
1: وجدا
0: وفوت الامور ببعضها يعني بلحظه واحده بهد كل شيء. يعني انا انسان هي عصبيتي ميزه سيئه فيني. انا بحاول اني اكون هادي بس يعني بتعرف الامور يعني احيانا الواحد بيتوتر جدا جدا فانا انسان عصبي يعني هي الشغله.
1: طيب لحظه قبل ما تنتقل للثانيه.
0: نعم
1: رح نناقش بس على السريع عصبي جدا. في حديث للرسول عليه الصلاة والسلام إنه بما معناه إذا غضب أحدكم فليتوضأ.
0: نعم
1: وصدقا أنا جربت أكثر من مرة بحالات عصبية. مزبوط
0: لأنه الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار ولا من النار إلا الماء.
1: تماما صدقا. إذا أنت عصبي جدا عليك بالماء وخليه صديق لك وتحديدا الوضوء وشوف قديش رح تغير حياتك.
0: هي نصيحة كثير نصحوني فيها وانا بحاول نفذها بس احيانا يعني بيكون مثلا في موقع مثلا اني بكون بعيد مثلا لاني اتوضا او كذا في مجال عملي او مثلا بكون مثلا طالع طريق السفر يعني انا بحب اعرف المشاهدين لو سمحتي لي انا بشتغل محاسب بشركه البسه خاصه. فنحن دائما شغلنا بالارقام والحسابات والتوتر واجهزه اللابتوب وفي لنا دوره شهريه على المحافظات مثلا نطلع من لم حسابات من دمشق من حماه من حمص فبيكون نحن احيانا على طريق السفر احيانا بصير توتر كثير فطبيعه عملي يعني اني الطلب يكون بعيد يعني قريب يعني عن مكان الهدوء او الصلاه او هيك الموضوع فهمت علي؟
1: طيب المهم إذا كان في ماء الماء صديقك لازم يكون كعصبي.
0: طبعا طبعا طبعا هو الماء ضروري جدا الماء هو الحياة طبعا هاي معروفة يعني.
1: تمام كمل لي الأربع صفات بس بسرعة.
0: بسرعة هلا قلت لك إني أنا إنسان عصبي. الصفات الإيجابية اللي فيني إني مثلا بسمع للطرف الآخر يعني باخذ بالرأي الآخر. ما عندي عناد يعني ما بتمسك برأيي بقتنع إذا كان رأيي خطأ مثلا مقتنع أنا برأيي
1: تحترم الرأي الآخر لو بخالف رأيي
0: جدا جدا إذا كان عم ينقدني يعني الله أنا كان زملائي وأصدقائي وعائلتي مثلا بشوفوا مثلا إنه رأيي خطأ بقول له لا مثلا أنتوا كلامكم صح أنا كلامي خطأ يعني أنا مثلا عندي
1: جميل
0: يعني هو تكتئتي مثلا لو سمحتي لي
1: بس بسرعة أحمد
0: إيه عندي بنتي الصغيرة الكبيرة اسمها رها الله يخلي لكم أولادكم جميعا. فأنا كانت قناعتي إني أقدم بكالوريا أدبي فهي قالت لي لا بابا أنا بدي أدرس تجارة فاقنعتني برايها انه هي لا انه انا حابه التجاره لا اتركها على راحتها مشان تبدا بالمجال اللي هي اختارته.
1: صحيح.
0: انا مقتنعه جدا بالراي الاول.
1: كثير هذا شيء رائع. قد ايه الاب جميل يكون متفهم لاولاده بيعاملهم كصديق كمان، هي شغله كثير مهمه.
0: طبعا طبعا يعني اولادنا بيمروا من مراحل خطره يعني.
1: هلا انت حلوة. انت وقعت بمشكله هلا.
0: نعم.
1: تعرف شو المشكله اللي وقعت فيها؟
0: شو هي؟
1: انك ما جاوبت باختصار.
0: ايوه طولت شوي عليكم.
1: اي أيوة والله
0: طولت عليكم.
1: يلا شو بدك تختم؟
0: والله هي في هيك خاطره
1: احمد امانه. أنا خاطره أنا وكلمتين رساله توجهها.
0: خاطره هيك خاطره حابب اهديها لكل المستمعين اذاعه دمشق وتحديدا لعائلتنا عائله الياسين. هي كتبت انا من وحي البحر انه نحني على البحر. فبقول فيها اجلس فوق سطح سفينتي واغوص في اعماقي أركض كالهارب يبحث عن طريق نجاة. لو تدركين يا سيدتي مرارة المأساة، أبكي وحيدا وتحاصلني الظلال، كل الدروب أمامي مسدودة وخلاصي في الرسم بالكلمات.
1: الله جميلة خاطرة فعلا جميلة. أحمد أبو شو حضرتك؟ هذه
0: هي أيضا لكل مستمعين إذا عدنا شكو لكل أصدقائنا بعائلة الياسمين مهند وماهر وخديجة والصبايا وحنان وكل الناس.
1: أحمد أمانة تعرفنا. نعم. عليك ولا بقى تعصب بنطلب منك.
0: وعدك ان شاء الله يكون هادي.
1: اكيد وعد. الحياة مو مستاهلة والعصبية
0: ان شاء الله على قدر الامكان قدر الامكان واحد يكون هادي.
1: انت قلت بتهدم فالعصبية فعلا بتهدم كل شيء.
0: ان شاء الله ان شاء الله هيك بنكون انسان هادي ان شاء الله.
1: تحية لك وشكرا لك احمد امانة، وكنت ضيف جميل بفقرة سهرني معك.
0: وشكرا لك وشكرا للمخرجين الرائعين وشكرا لإذاعة دمشق.

طبعا وصلنا للفقرة الثالثة يلي بتقول غدا تقولوا الأخبار، واخترت لكم هيك أخبار على السريع متفرقة حسيت إنه فعلا بتهمنا ومنحبها وممكن يعني تحقق لنا شيء ورح ننطرها أكيد بالقادم من الأيام. هلأ أهم خبر يلي الكل عم يحكي فيه إنه قربت كتير، يعني أيام قليلة يومين بيفصلونا عن معرض دمشق الدولي. واللافت بهالمعرض، بدي أحكي الشيء اللافت، إنه هذا المعرض انتقل من صالة لعرض المنتجات إلى منصة لبناء شراكات وعلاقات استثمارية أوسع، وذلك بسبب حاجة السوريين للأعمال وخلق فرص العمل عبر الاستثمار. وهذا الشيء ليش بهمنا؟ تعرف ليش يا عبد القادر؟ لأنه لما بيصير هالشي رح يزيد دخل الفرد وزيادة الدخل القومي، وكمان الجوانب الثقافية والاجتماعية والوطنية رح تكون حاضرة بقوة وبثراء في هذا المعرض. إن شاء الله يا رب.

ننتقل للفقرات الثانية، والفقرات الثانية كتير حلوة ولطيفة. هي بقدر ما أنا معلومة، بقدر ما شيء لطيف وبيهمنا وبيخوفنا بنفس الوقت، رح نحبه بس رح نخاف شوي. تعرف شو يا رضا؟ طيب السبت الماضي افتتحت دورة الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر المقامة في بكين، واللافت فيها فعلا كانت لافتة جدا. لكن اللافت انه احد الروبوتات استطاع انه يتجاوز وقطع سباق 100 متر خلال 9.39 ثانية. ايه شو يعني؟ شو يعني 9.39؟ يعني تفوق على الرقم القياسي العالمي للبشر، لقلنا نحن البشر، وحطم الرقم القياسي وتجاوز العداء المرعب والقوي

الجامايكي أوسين بولوت والبالغ 9.58 ثانية. كمان روبوت تاني لايتنينج حل بالمركز الثاني كمان أخذ رقم قياسي. إذن الروبوتات تفوقت

إنه يوم 27 و28، وهذا اليوم بنكون معكم في برنامج ولنا لقاء، ومساء يعني ونحن بالبرنامج رح نكون على موعد مع حدث خسوف قمري رائع ومهم جدا، وسيظهر القمر بلون أحمر نحاسي في مشهد بيعرف إعلاميا بالقمر الدموي. وطبعا رح يكون الخميس مثل ما قلت لكم بنكون على الهواء، وأنا بطلب منكم لبين ما يكون هالخبر الخسوف قادم إنه نكون هادئين هاليومين، نكثر من الدعاء لله عز وجل، نصلي كتير، ونكتب أمنياتنا اللي بيحب يكتب الأمنيات، نطلب من الله إنه يحقق لنا كل أحلامنا.

طبعا معايدة بعيد ميلاد الأستاذ العزيز الغالي أبو آدم. رجعنا للفقرة الأخيرة، هي فقرة التصويت على الأغنية وقراءة التعليقات على الواتساب بالدقائق المتبقية من وقت البرنامج. بيمس علينا تحية لكم فريق العمل ديما ورضا وعبد القادر وأنيس بسام يعقوبيان من حلب، يكتب إليكم تحية لك أخ أنيس، منورنا منور برنامجنا. أول مرة بقرأ لك تعليق بيقول: بدي أقول أجمل التهاني. لا هيك يا أنيس، وهيك أحمد الشامي بيعمل فينا، بيقول أجمل التهاني بعيد ميلاد الزميل أحمد الشامي الغائب الحاضر الذي يصادف هذا اليوم الاثنين. ما قالنا أحمد. وبيقول لحظات سعيدة نقضيها أستاذ أحمد في عيد ميلادك، وكل عام وأنت بألف خير. والله يا أحمد ما قلنا إنه عيد ميلاده، بس صلى إذا عيد ميلاده شو بدنا نحتفل بأحمد الشامي العمر كله يا أحمد. وشكرا أنيس، والله ما خبرني شو بدنا نهدي أحمد بعيد.

ما معقول كم التعليقات الكبير كتير، والله أنا ما بعرف كيف مضي الوقت بسرعة. كتير بدكم تسامحوني فعلا. إذا بتشوف التعليقات رضا كتير عم تجي تعليقات على الحلقة. أنا آسفة كتير كتير، وبعرف رح تزعلوا، بس بوعدكم الخميس عوضكم والله. كل الحب لقلوبكم ولا مشاركاتكم، أغلبون عم يقولوا العيون السود. وانيس أنا آسفة عم يقول أنا وانيس، تحية لك يا وانيس. خلص أوكي، كل الحب لقلكم. وأغنية الختام من اختيار عائلة برنامج ولنا لقاء، هذه العائلة الجميلة، وما فيني خلي حدا زعلان، أكيد العيون السود. تحية لكم جميعا. وردة الجزائرية بنختم معها حلقتنا، بنختم حلقتنا بأغنية العيون السود. رضا عمل لي بسرعة. كل الحب موعدنا طبعا الخميس القادم 10:30 مساء. كل الحب لكم مني ديما نيوف، بالأعداد والتقديم عبد القادر ترجمان، رضا بلطة. إلى اللقاء ولنا لقاء.

حبك الجرحك الصبر كان تعال حبك كان كتبتها أنا قلتها كانت عشان كل غير Oh,

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا ومرحبا بكم. وزير الخارجية أسعد الشيباني يهنئ الشعب السوري بإزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 47 عاما تحت تصنيف مرتبط بسياسات وممارسات النظام السابق. المبعوث الرئاسي الأمريكي توم باراك يعلن خطوة تاريخية جديدة ضمن رؤية الرئيس دونالد ترامب لمنح سوريا فرصة بسحب تصنيفها من الدول الراعية للإرهاب. وزير المالية محمد يسر برنية يؤكد أن شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء هذا التصنيف نجاح تاريخي للدبلوماسية السورية ويفتح بابا لتعزيز ارتباطها بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي. وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق يوضح أنه سيتم الإعلان عن مشاريع ومبادرات سكنية وعمرانية جديدة في عدة محافظات ضمن خريطة وطنية لتعزيز التنمية المتوازنة. وفي خبرنا الأخير، وزارة التعليم العالي تصدر قرارا رسميا بافتتاح كلية الحقوق بجامعة الفرات في الرقة واستقبال الطلاب للعام الدراسي 2026-2027. ختام الموجز، بأمان الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: قد يطول الانتظار، لكن الحق في معرفة المصير لا يسقط. الهيئة الوطنية للمفقودين إلى جانب العائلات التي ما زالت تنتظر وتعمل من أجل الحقيقة ومعرفة مصير أحبائها.
3: إذا اطلعت على مخالفة مالية أو تجاوز يمس المال العام فلا تعتبر الأمر بعيدا عنك. بادر بالإبلاغ عبر منصة الشكاوى الرسمية، فبلاغك قد يكون سببا في وقف الهدر وحماية المال العام وصون حقوق المواطنين. محاربة الفساد قرار، وحماية المال العام مسؤولية الجميع.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي

لحن حب لحن حب كبير عليا كبير عليا. مرة تانية برضو صدفة.

برضو السكر كنت موم ضاربنا مرة تانية برضو السكر كنت موم ضاربنا شفنا خطوة حلوة حلوة

هي حاجة مش معقولة، هي وابتديت أسمع في قلبي في قلبي لحن حب لحن حب لحن

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: عنوان الحلقة: من بذرة صغيرة تبدأ الحكاية.
2: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: جاهزين نبدأ؟ واحد، اثنان، إذاعة.
4: هنا دمشق
5: على 95.
6: بداية حلمك.
5: ماما، بابا، حبكم كتير.
7: مرحبا يا أطفال،
6: يمكن أن تكون مذيع الغد.
5: هاد صوت فكرة جديدة.
6: المذيع الصغير.
8: المذيع الصغير.
9: مذيع صغير.
10: أنا المذيع الصغيرة.
11: هنا

0: حلقة جديدة من برنامج المذيع الصغير تنطلق الآن. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الأطفال.
1: أصدقائي برنامج المذيع الصغير بيستنى مشاركتكم، إما بتسجيلات بصوتكم بعتونا إياها، أو إذا حابين تشاركوا معنا بالاستديو وتعيشوا التجربة.
0: حلو، طبعا ما في أي شروط صح؟ ما في شروط للمشاركة طبعاً. بس بعتولنا على رقم البرنامج ونحن منتواصل معكم. وحاب أذكركم أنه المذيع الصغير بيطل عليكم كل يوم اثنين الساعة 4:30 العصر.
1: عالم المذيع الصغير مليان مغامرات ومعرفة وتحدي ولعب، وبعتولنا تسجيلاتكم الحلوة على الرقم 0936005433.
0: وين ثلاثة؟ يلا هيك خد نفس على مهلك وقل لهم الأرقام شوي شوي مشان يلحقوا يكتبوها. 093 يلا قول
1: 0936005482 5482.
0: خربطنا شو اسمه الرقم تبع البرنامج. يلا أنا وياك 0936005482. يلا

0: بحلقة اليوم معنا ضيف شطور كتير واسمه رح يضل سر لهلأ، ورح نتعرف عليه بفقرة ضيف المذيع الصغير.
1: اليوم حضرتكم مادة حلوة كتير عن الزراعة، خليكم معنا تتعرفوا علي وتسمعوا فقرتي.
0: وأنا أصدقائي محضرت لكم قصة حلوة كالعادة راح تحبوها كتير.
1: معكم مارو، أنا صديقكم السري بالإعداد والتقديم، وصديقتنا الرائعة ميرفت العبدالله بالإخراج.
0: يلا مع بعض متحمسين؟
2: خليكم معنا.

0: هلأ أصدقائي رح نبدأ بأول فقرة من فقرات برنامجنا بالتعرف على صديقنا الجديد. عرفنا عن حالك صديقي، اسمك، عمرك، أي صف أنت، أي صف صرت بالأحرى؟
1: اسمي عبدالعزيز، عمري 11 سنة.
0: حلو،
1: نجحت على الصف السادس.
0: ما شاء الله، كان نجاح حلو، تفوق، برافو عليك.
1: أول على الصف.
0: والله ما شاء الله عليك، حلو كتير. طب شو أكتر مادة بتحبها؟
1: والله في عدة مواد، بس أكتر هاي العربي.
0: تحب العربي؟ برافو عليك، شطور. أنا كتير حبيت أنك بتحب العربي. طيب حكي لنا شوي عن هواياتك، كونه نحن لساتنا هلأ بالعطلة الصيفية.
1: أنا أغلب هواياتي هي مثل زراعة، كرة قدم، سباحة.
0: حلو،
1: هدول ثلاثة أكتر إيتي.
0: هدول أكتر شيء وبتمارسهم صح؟ تلعب فوتبول مع رفقاتك؟
1: أوكي،
0: شو بتلعب أنت، هجوم، دفاع؟
1: وسط.
0: وسط؟ تحب خط الوسط كتير؟ برافو عليك،
1: لأنه بتنقل بين الدفاع والهجوم.
0: طب مين بتشجع من اللاعبين؟ ما بدي أقول منتخبات ولا كذا، بشكل عام لاعب هيك مميز بالنسبة لك كتير؟
1: كريستيانو رونالدو.
0: يا عيني. طيب كيف تحضيراتك هلأ للمدرسة، كونه نحن قربنا شوي من المدرسة؟
1: جيد ومتحمس لتعرف على أصدقاء جدد.

0: حلو. طيب يعني أكثر شيء بتحبه ببداية المدرسة إنك أنت بتعرف على أصدقاء جدد، ولا مثلا مرحلة دراسية جديدة إنه حتى المواد كل شيء بيكون فيها جديد، شو أكثر شيء بيلفتك؟ يعني أكثر شيء بتحس إنك أنا متحمس لهذا الشيء؟
1: متحمس لأعرف إنه مدى الصعوبة اللي وصلت له بالدراسة والمدى اللي وصلت له بالذكاء وهيك.
0: حلو، برافو عليك. طب أنت بتحب القراءة؟
1: ما هدني الشديدة.
0: ايه بس بتحب تسمع قصص، اذا مثلا في قصة مثلا مقروءة بتحب تسمع قصة صح؟
1: ايه
0: بتستمتع فيها. يعني هلا بفقرة القصة بدك تسمع القصة هيك وتنصت لها وتقلي شو العبرة صح؟ مجهز امورك؟ ان شاء الله. طيب شو اكتر شي عملته بالعطلة الصيفية؟ اكتر شي حسيت انك انت كتير عملت هذا الشي.
1: والله في اشياء كتير، بس اكتريت اني تعلمت السباحة.
0: حلو، انبسطت بالسباحة؟
1: السباحة طولت كتير.
0: والله؟ بس هلأ هيك أمورك تمام، متمكن؟ قديش يعني العمق اللي ممكن أنك تسبح فيه بدون ما تخاف؟
1: متر وثلاثة سنتيمتر.
0: ايه
1: هاي هي.
0: ايه.
1: أما هيك ممكن تلبك فيها 150.
0: ايه بس بكرة لقدام بتصير أمورك تمام، ما في عندك أي مشكلة صح؟ بتعرف هيك توقف بالمي وتسبح وانت واقف بدون ما تكون عم بتمشي حرة، سباحة حرة أو شيء؟ بتعرف؟ والله برافو عليك، في كتير ناس ما بيعرفوا.
1: طبعا.
0: طيب في شيء جذبك بسباحة حسيته انه لازم تتعلمه لقدام؟ غطس مثلا، بدك تصير تدخل بمسابقات؟
1: وهي الغطس في إلى أشياء معينة مثلا، في بدك كل الغمق بدك تعرفه على السو مشان ما تنزل لتحت هيك تخبط راسك.
0: صح. يلا بتتعلم شغلات كتير حلوه مع الوقت بسباحه، كل شيء بده وقت صح؟ هلا بدك تكمل سباحه بالصيفيه الجاي صح؟ حلو، برافو عليك. احكي لنا عن موقف مهضوم او بيضحك صار معك بالعطله الصيفيه.
1: اول ما تعلم سباقه البسكليت اخي اجى كان راكب بالسياره. طبعا لما شافني اتحمس وتفاجأ، ردت فعله كانت مهضومه بالضحك.
0: كانت مهضومه، ما كان متوقع انك انت عم تعرف تسوق بسكليت صح؟
1: طبعا تعلمت السباقه اول يوم.
0: والله برافو عليك. كنت عم تسوق على عجلتين ولا على اربع عجلات؟
1: عجلتين.
0: والله برافو عليك. طب مين ساعدك؟
1: هو اخذ كم نصيحه من رفقاتي.
0: ايه
1: وانا اتقنتهم هيك.
0: وقعت لك شي وقعه؟
1: ايه بس ما لي هالوقعات
0: القويه صح؟ هلا شوف، انا بالنسبه لي اول ما بلشت اتعلم بأول نهار شلت أول دولاب من الأربعة، بعدين شلت الثاني وتعلمت، بس وقعت أكمل وقعة كانوا كتير ظروف. بس كتير بحب البسكليت.
1: هلأ أنا لما بدي أقاع مثلاً، في مثلاً لما بدي حك شعري هيك
0: بيختل توازنك. بيختل توازنك. هلأ لقدام شوي بتصير تضبط موضوع التوازن، فيك تسوق بإيد واحدة.
1: هلا بعرف
0: سوق. والله جربتها؟ بأي إيد؟ أي إيد بتستحكم فيها أكثر، يمين ولا اليسار؟
1: اليسار.
0: عن جد بحس هيك اليسار غريبة صح؟ يعني عم بتكمش الدركس يوم بطريقة كثير حلوة.
1: يمكن لأنه الواحد ما بحس فيها كثير.
0: إيه.
1: ومتعود على اليمين أكثر شيء.
0: طيب شي مرة غلطت وكبست الفرامل الأمامية حسيت البسكليت رح تقلب؟
1: هلا أنا ما وصلت للسرعة إنه فيني أقلب.
0: أيه.
1: بس انا متعود على الوراني.
0: ايه برافو. انا قلبتهم لانه انا مو بستخدم اليمين،
1: فقلبت
0: قلبت الفرامل الاماميه، حطيتها على الشمال لانه الشمال ما حاستخدم فرامل كثير، وحطيت الفرامل الخلفيه على اليمين، فصارت اسهل بالنسبه لي.
1: هي لما يكون الواحد مأسري يضرب فرام امامي بينط الدولاب الوراني.
0: ايه صح، وممكن يقلب الواحد فلازم يدير باله صح. طب شو بتوجه نصيحه للاطفال اللي بيطلعوا بالبسكليتات هيك ممكن يروحوا على اماكن خطره بين السيارات وكذا، شو بتوجه لهم نصيحه؟
1: انه يمشوا على حرف الطريق وينتبهوا من لما بدهم يلفوا.
0: صحيح، وينتبهوا لما بدهم يلفوا. برافو عليك. كيف حاسس وانت طالع لاول مره بالاذاعه وعم تعيش تجربه المذيع اليوم؟
1: والله متحمس لشوف الحلقة اللي أنا هلا قدمها.
0: عم تقدمها. حلو.
1: ومتلبك شوي.
0: متلبك شوي، طبيعي عليك. هي اللبكة يعني كلياتنا بتصيبنا. يعني نحن كمذيعين مثلا، حتى قلنا زمان وكبار، مو كبار كثير يعني، نحن بعمركم أكبر بسنة. عم بمزح.

0: حتى أي استوديو منفوت عليه بإذاعة أو بتلفزيون أو استوديو بنسجل فيه أول مرة منفوت عليه منتلبك، عرفت؟ بيكون في رهبة، بس هي الرهبة صحية، مثل رهبة أول يوم المدرسة، عرفت؟ بتكون هيك أنت بتصير بتنتبه أكتر، بتدير بالك على على على اللي بتقدمه أكتر، بتكون مسؤول أكتر، صح؟
1: واحد بيتعلم من أخطائه.
0: أي صح، 100%، برافو عليك. طيب بس تشوف الحلقة رح تقعد تتعلم من أخطائك وتقول أنا لازم كنت أقول هيك وأعمل هيك هون أو هون؟
1: طبعا.
0: بس ما تخلي حكمك قاسي على نفسك لأنه أول تجربة، تمام؟ بس تعلم من هدول القصص، صح؟
1: إنه بتضايق نفسيا أول كام ساعة وبعدين
0: لا لا ما تتضايق نفسيا ولا على بالك، بالعكس كتير حلو الحلقة، أنا كتير مبسوطة، يعني هيك طالعين رفقات على الهواء وعم نحكي وعم ندردش وعم نتعرف عليك، كتير مبسوطة، وأكيد كل أصدقائنا الأطفال اللي عم يسمعوا البرنامج مبسوطين. هلا ليك سؤال، هيك بتساعد ماما وبابا؟
1: طبعا.
0: بشو بتساعدهم؟ يعني بتجيب اغراض لماما مثلا؟ ممكن تساعد بابا بقصص
1: اكثر ايدها.
0: ايه وشو كمان؟
1: ومثلا احيانا برتب البيت.
0: برافو عليك، كونك الكبير انت هيك بتحس بمسؤوليه، ما شو شعورك وانت الكبير بين اخواتك؟
1: شعور انه لازم انتبه على اخواتي.
0: حلو.
1: شعور كمسؤوليه كبير.
0: ايه بحسك هيك انتبهت لك انت كيف تدير بالك على ماما وبتنتبه عليها او بهمك راحتها، برافو عليك، انا بحب حبيت هذا الشيء فيك كثير، يعني انا بنتبه لهذا الشيء بالاطفال، مو كل الاطفال عندهم هذا الشيء، برافو عليك. طيب شو بتقول لهم على الهوا لماما وبابا؟
1: شكرا ماما وبابا، انا لولاكم ما كنت هون انا.
0: الله يخلي لك يا هون يا رب ويحميهم وتربى بعزهم وبدلالهم ويشوفوك احلى شاب ناجح بالدنيا.
1: سلامة.
0: طيب شو رأيك هلا هيك احكي لي اي فكره اجت ببالك وانت طالع هلا، يعني نحن قاعدين عم ندردش بهي المواضيع، اي فكره اجت ببالك وانت حابب مثلا انك تحكيها؟ اجى ببالك، خطر ببالك شيء مثلا انك تقول تحيه لاخواتي على الهواء مثلا، توجه لهم تحيه؟ ايه
1: هو الفكره اللي انا تحمست لها مشان اخواتي ردت فعلهم كيف راح تكون هلا.
0: ايه طب وجه لهم تحية، قل لهم أنا بحبكم كتير.
1: شو أنا بحبكم كتير أخواتي، قل لكم شكرا لكم.
0: الله يخلي لي إياكم. طيب شو رأيك هلأ نطلع فاصل أغنية ونرجع نكمل فقرات برنامجنا؟ جاهز؟
1: جاهز.
0: يلا فاصل.

0: تسمعونا وتشوفونا على إذاعة دمشق على 95.1 والنايل سات كمان.
1: طبعاً نحن معكم على الهواء مباشر ببرنامج المذيع الصغير.
0: سجلوا عندكم هالرقم أصدقائي 0936005482 وتواصلوا معنا عبر الواتساب لتشاركوا معنا بالبرنامج.
1: وهلق أصدقائي رح نرافق مارو بقصة حلوة ونتعلم منها عبرة.
0: يلا. المزارع الصغير. يحكى أن مزارعا صغيرا توقف المطر عن الهطول على أرضه منذ وقت طويل، فكان يخرج كل يوم من بيته فيرى الأشجار في حقله تذبل وتتساقط أوراقها، فكان ينظر إلى السماء فلا يجد فيها أثراً لغيمة، فيجلس حزيناً إلى أن تغيب الشمس. كان المزارع الصغير

0: لماذا هربت الغيوم من أرضي؟ إني سيء الحظ.
1: ذات يوم اقترب من المزارع الصغير شيخ كبير، فسمعه يندب حظه ويردد ما اعتاد عليه من كلمات اليأس والتشاؤم. توقف الشيخ الكبير قريبا منه، وبعد أن حياه قال له:
2: إذا كانت الغيوم قد هربت، فلماذا تتهرب أنت من واجبك؟
1: دهش المزارع الصغير مما سمع، فتساءل:
0: وما هو واجبي؟
1: قال الرجل:
2: واجبك بدلاً من أن تجلس هكذا حزيناً تندب حظك العاثر، أن تشق لنفسك ترعة.
1: قال المزارع:
0: ولكن النهر يا عمي يبعد كثيراً عن المكان.
1: قال الرجل:
2: وإن كان، فكل يوم تحفر جزءاً ولو صغيراً حتى تكتمل الترعة مع الأيام، وتزرع أرضك وترويها.
1: فكان المزارع أو فكر المزارع قليلاً ثم قال:
0: الحق معك يا عمي، فلو أني فعلت ذلك من قبل لكان حظي اليوم أفضل مما هو الآن، فشكراً لك على هذه النصيحة.
1: وبعد أن ذهب الشيخ أسرع المزارع الصغير وشرع بالعمل في شق الترعة، واستمر على ذلك أياماً مواظباً على العمل من الصباح حتى غياب الشمس. بعد أيام كان الماء يجري في أرضه بين الأشجار، فشعر بالسرور والرضا وهو يرى الزرع يرتوي بالماء. وبعد أيام أخرى تحول لون الزرع إلى الأخضر، وانتعشت الأشجار وظهرت الأزهار. ذات يوم مر الشيخ الكبير فرأى المزارع الصغير يزرع الأرض، وقد تحول الزرع إلى اللون الأخضر الجميل، ورأى الثمار على الأشجار. رأى المزارع الشيخ الكبير فأسرع إليه يرحب به ويدعوه لرؤية أرضه الجميلة ويشكره. فضحك الشيخ الكبير وقال:
2: من يعمل يحصد نتاج عمله. أحسنت.
1: شو رأيك بالقصة؟
3: حلوة.
1: شو استفدنا من القصة؟
3: إنه لازم نحضر لمستقبلنا.
1: يعني إيه، المزارع كان قاعد عم
3: يقول إنه لازم ما نتكاسل.
1: ما لازم نتكاسل بالضبط. خلي المايك هيك. ايوه تمام، لازم ما نتكاسل. المزارع شو كان عم بيصير فيه؟ قاعد عم يدوب حظه لانه ما عم بتمطر عنده الدنيا، صح؟
3: صح.
1: هو لازم يسعى لحتى يسقي الشجر لانه واجبه انه يسقي، صح؟
3: طبعا.
1: مو شو نصحه الشيخ يا عمي؟
3: انه لا يتشائم ويقوم
1: ويحفر خندق مي او ترعه من النهر لعند المزرعه تبعه، صح؟
3: صح.
1: طيب انت بتحب الزراعة كتير؟ قديش؟
3: انه انا بحبها جدا. بس الشغل بكره فيها ان التعب والمشقة، بس بعد ما بتشوف هيك الثمار
1: والنتيجة
3: بينسى كل تعب،
1: صح؟ طيب بما انه نحنا سمعنا القصة الحلوة، فهلأ بنطلع بريك صغير نسمع فيه شو غنية، مشان نرجع لفقرة محضر لنا ياها مين. قول اسمك على هواك.
3: عبد العزيز.
1: عبد العزيز البطل. هيا.

0: لحديقتنا في قريتنا باب. قديسة حلوة هي الحديقة السرية. تخيل عندك حديقة سرية وفي باب هيك، وانت بتفوت لحالك عليها، ما حدا بيفوت، بس انت بتفوت بتزرع وبتدير بالك على زرعاتك وكذا، وما حدا بيعرف هي الحديقة السرية قديش حلوة.
1: طبعا
0: مو
1: كتير حلوة،
0: وبيكون فيها طيور وحيوانات وقصص، بس ما حدا بيعرف فيها الا اذا كان في حدا كتير مؤتمن من اصدقائك وما بيخرب بالطبيعة، بتفوتوا لهونيك صح؟ هلا اصدقائي رح نرافق عبد العزيز بفقرة من إعداده عن الزراعة.
1: العنوان من بذرة صغيرة تبدأ الحكاية. مساء الخير أصدقائي، كيفكم؟ أنا عبد العزيز. الزراعة يا أصدقائي من أقدم وأهم المهن التي يعتمد عليها الإنسان بشكل كبير لاستمرار حياته، فهي مصدر الغذاء الأساسي الذي يأكله كل يوم. فمن دون الزراعة يختل النظام البيئي والنظام الحيواني، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة مستقرة. الزراعة وإمداداتها. توفر الزراعة الخضروات كالطماطم والخيار وغيرها من الخضروات، والفواكه كالبرتقال والتفاح والعنب وغيرها، والحبوب كالقمح والأرز، كما هي مصدر دخل لمعظم الريفيين وأهالي القرى، وتساعد على تنمية الاقتصاد. فمن دون الزراعة الاقتصاد في ضعف مستمر.
0: حلو.
1: تتواجد الزراعة في القرى والمناطق الريفية والجبلية، كما أن الزراعة تعلم الإنسان الصبر والعمل الجاد، عدم الاستسلام، لأن الفلاح يزرع في فصل الشتاء وينتظر يوم الحصاد في فصل الصيف، وبالعكس. بعد وقت طويل من التعب والمشقة وبذل الجهد، وهي أيضا تحافظ على البيئة وتزيد من جمال الطبيعة بالأراضي الخضراء والأزهار الملونة والثمار الطازجة. ويجب علينا الاهتمام بالزراعة، مساعدة الفلاح وتشجيع على الاستمرار
0: والمحافظة
1: على الأراضي الزراعية، وعدم رمي الأوساخ والمواد الملوثة أو التسبب بالحرائق، لأن الزراعة أساس الحياة وأساس استمرارها.
0: حلو، برافو.
1: ومن الأشياء المهمة في الزراعة أيضا أن الفلاح يحتاج إلى الماء حتى تنمو النباتات وتكبر بشكل جيد، لذلك يجب علينا المحافظة على المياه وعدم هدرها، لأن المياه والزراعة مرتبطان ببعضهما، ولا يمكن للنباتات أن تعيش من دون الماء. الفلاح يا أصدقائي يستخدم أدوات مختلفة في عمله، مثل المحراث والمجرفة والمنجل، وفي وقتنا الحالي أصبحت هناك أيضا الآلات الزراعية الحديثة، تساعد الفلاح على زراعة الأراضي وحصادها المحاصيل وحصاد المحاصيل في وقت
0: أسرع.
1: وهذا يجعل العمل أسهل ويوفر الكثير من الوقت والجهد.
0: برافو.
1: تحتاج النباتات إلى عناية مستمرة، فالفلاح يزرع البذرة في التربة ثم يسقيها ويعتني بها وينتظر حتى تنمو، وقد تظهر بعض الحشرات أو الأمراض التي

0: تضر بالنباتات، لذلك يجب الاهتمام بالمحاصيل وحمايتها بالطرق المناسبة. ومن الأشياء الجميلة في الزراعة أن كل موسم له محاصيله الخاصة، فهناك نباتات تنمو في فصل الشتاء وأخرى تحتاج إلى الحرارة الصيف، ولهذا يعرف الفلاح مواعيد الزراعة والحصاد ويعرف طبيعة الأرض والطقس والمياه. كما أن الأشجار والنباتات تساعد على تنقية الهواء وتوفر الظل للإنسان والحيوان، وتكون مكانا تعيش فيه بعض الطيور والحشرات والكائنات الصغيرة. لذلك فإن زراعة الأشجار والمحافظة عليها مهمة جدا للبيئة.
1: ممتاز.
0: الزراعة ليست مهمة الفلاح وحده، بل يمكن لكل واحد منا أن يشارك فيها حتى لو كان لديه مكان صغير في البيت أو في المدرسة، فيستطيع أن يزرع نبتة أو شجرة صغيرة ويعتني بها، ومع الوقت تصبح هذه النبتة جزءا جميلا من المكان. وعندما نزرع شجرة صغيرة اليوم فإننا لا نحصل على فائدتها في اليوم نفسه، بل ننتظر حتى تكبر وتنمو. وهذا يعلمنا أن الأشياء الجميلة تحتاج إلى وقت وصبر واهتمام. وفي النهاية يجب أن نتذكر بأن الطعام الذي نضعه على المائدة كل يوم مر بمرحلة طويلة قبل أن يصل إلينا. بدأت ببذرة صغيرة وضع الفلاح في الأرض، ثم اعتنى بها وسقاها وانتظر نموها حتى جاء وقت الحصاد. لذلك علينا أن نقدر تعب الفلاح وأن نحافظ على الأرض والمياه والأشجار، وأن نحب الزراعة ونهتم بها لأنها ليست مجرد مهنة، بل هي عمل مهم يساعد الإنسان والحيوان والطبيعة ويجعل حياتنا أكثر استقرارا وجمالا. كنت معكم صديقكم عبد العزيز بفقرة خاصة لبرنامج المذيع الصغير عن الزراعة.
1: شكرا. أول تجربة فيها قديش توتر؟ اللي بالنسبة لي نسبة من 10.
0: والله 7 من 10
1: توتر، صح؟ هذا اللي خلانا شو ونحن عم نقرأ مرات ما نفهم الكلام، مو مع أنك أنت محضر وشطور وكاتب الفقرة ومحضرة، طبيعي سيطر علينا شوية توتر. فنحن بناخد نفس عميق من تمنا، أيوة، نطلعه شوي شوي بس مو على المايك، أيوة، كمان واحد تاني، يلا من تمك خد نفس كتير وانت كأنك بدك تسبح تغطس، أيوة، طلعوا شوي شوي شوي شوي شوي شوي شوي، مو بسرعة، كلكم بتطلعوا النفس بسرعة، أيوة، كمان مرة، يلا مشان أقلك شوف نحن كيف نشتغل على الفقرة لقدام، مشان بالنسبة نعتبر أنه هذا درس من دروس المذيع الصغير لكل أصدقائنا اللي قاعدين عم يسمعونا بالبيت وناطرين درس إلهم زمان ما سمعوا درس من دروس المذيع الصغير. على فكرة شايف؟ شوف لما بنبدأ مثلاً بلشنا بالعنوان، بدنا نعطيه شوية طاقة العنوان لأنه هو البداية، تمام؟ فمنقول العنوان من بذرة صغيرة تبدأ الحكاية، هون بتعطي شوية تشويق، فيلا سمعني العنوان مرة تانية.
0: العنوان من بذرة صغيرة تبدأ الحكاية.
1: حلو، أيوة يا عيني عليك، هلأ بلشنا ناخد حس. شوفوا مساء الخير أصدقائي، كيفكم؟ أنا أو كيفكم؟ أنا عبد العزيز، هيك تأكيد أنه أنت عبد العزيز، صح ولا لا؟
0: طيب.
1: هلأ شوف لما منبلش بالفقرة منبلش بطريقة أنه نجذب المستمعين الأطفال إلنا. الزراعة يا أصدقائي من أقدم وأهم المهن التي يعتمد عليها الإنسان بشكل كبير لاستمرار حياته، فهي مصدر الغذاء الأساسي الذي يأكله كل يوم. فمن دون الزراعة يختل النظام البيئي والنظام الحيواني، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة مستقرة، تمام؟ بدكي كأنك عم بتقلن قصة بس بفقرة، بديك ترجع تعطيني هاي بأسلوب بشد المستمع، الطفل المستمع إلك، بدون ما تكون هيك نسينا التوتر، نحن هلا ما في توتر، تمام؟ بدي اياها تكون الزراعة يا أصدقائي.

0: انتبهت كيف وقفت عند أصدقائي؟ هذا اسمه وقف تشويقي. الزراعة يا أصدقائي من أقدم وأهم المهن التي يعتمد عليها الإنسان بشكل كبير لاستمرار حياته.
1: الزراعة يا أصدقائي من أقدم وأهم المهن التي يعتمد عليه الإنسان بشكل كبير لاستمرار حياته.
0: حلو، فهي مصدر الغذاء الأساسي الذي يأكله كل يوم.
1: فهي مصدر الغذاء الأساسي الذي يأكله كل يوم.
0: فمن دون الزراعة، يلا كمل من عند فمن دون الزراعة للآخر، بس عطيني شو، عطي شرح، يعني شرح لي الفقرة.
1: فمن دون الزراعة يختل النظام البيئي والنظام الحيوي.
0: لا مو في تعداد، مو في عنا واو، مو في عنا واوات، صح؟ ما منا تفوتهم بعض هيك. فمن دون الزراعة هم في عنا وقف تشويقي، يختل النظام البيئي والنظام الحيواني، ولا يستطيع الإنسان، كأنك عم تعددهم على إيدك. هون بيوصل الفهم للمستمع أكثر. يلا جربها. فمن دون الزراعة
1: يختل النظام البيئي والنظام الحيواني، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة مستقرة.
0: تمام، بس شو عم بصير نحن معنا؟ لما عم نوصل لآخر الكلمات عم ينزل صوتنا لتحت، لازم يضلوا بنفس القوة. تمام؟ يعني فمن دون الزراعة يختل النظام البيئي والنظام الحيواني، ولا يستطيع الإنسان أن يعيش حياة مستقرة. سمعان صوتي كان على نفس الوتيرة، ما نزل، يعني ما تحسس اللي عم يسمعك أنه أنت عم بس والله عم بختم هون، لأنه هون في فاصل صغير وأنت حتكمل، صح؟ مو؟ كثير حبيت فقرتك، أنت حاكي فيه عن كل شيء لازم الأطفال أنهم يعرفوه، عملت لهم درس علوم مصغر. كتير حلو صراحة، حبيت كتير. معلش أنت اليوم متوتر، طبيعي جدا، ولكن تقديمك كان جيد. ولكن شايف الملاحظات اللي أعطيتك إياها، هي تطبق على كل الفقرات. هاي الفقرات موجودة عندك، وترجع أنت بتتمرن عليها بالبيت، منشان شو تصير عندك موضوع القراءة فيه شو، فيه جذب، فيه جذب. هلأ مثلا هون الزراعة وإمداداتها، صح؟ توفر الزراعة الخضروات كالطماطم والخيار وغيرها من الخضروات، صح؟ الفواكه كالبرتقال، التفاح، العنب وغيرها. انتبهت للتعداد كيف؟ الحبوب كالقمح والأرز. لما يكون عندك واو تعداد، ماشي، أو يكون عندك تعداد بدون حرف عطف، يغير بالتون الكلام مشان ما يكون كله مثل بعضه، بصير ممل. تخيل أنا طول الوقت عم قلك عبد العزيز، ولا عم قلك عبد العزيز، عبد العزيز. أي اللي بتنتبه له لما بطلع وبنزل، صح؟ لما أكون عم قلك اسمك بنفس الطريقة، أنا خلص حل عني، ما بدي أحكي معك، صح؟ أنا كتير حبيت فقرتك وممتازة، وبدياك تضلك تكتب وتطور من فقراتك، مو ضروري عن زراعة، عن أي شيء أنت بتحبه. تمام؟ بدي هيك توجه تحية لكل اللي عم يسمعونا من أطفال ببرنامج المذيع الصغير. شو بتقول لهم نصيحة؟
1: أصدقائي، أنتوا أول حلقة تتلبقوا كتير، بس ممكن الحلقات الجاي ما تتلبقوا حسب شخصيتكم وقوتكم.
0: برافو عليك، برافو. حكيت عن شغلة أنت عايشة، وبتعرف أنه هاي شغلة مميزات المذيعين. يعني أنا بعرف مذيعين كتير قراب من الناس وحياتهم اليومية. ليش؟ لأنهم بيحكوا عن الشغلات اللي بتصير معهم، والشغلات اللي بتصير معك بتصير غالبا مع معظم الناس، صح؟ فبرافو عليك، أنت تناولت موضوع كتير مهم. هلأ شو رأيك نروح لوين؟ نسمع أغنية، صح؟ يلا نسمع أغنية.

0: هلا وصلنا لفقرة كتير منحبها ومنتظرينها دائما عبد العزيز، فقرة أغنية الأسبوع.
1: الأسبوع.
0: يا عيني عليك، رح نبدأ من عندك. شو اخترت أغنية؟
1: أنا اخترت أغنية لعهد الصداقة.
0: عهد الأصدقاء بتحبها كتير صح؟ يلا. إلا لميرفت، لو سمحتي سمعينا أغنية عهد الصداقة.
1: لو سمحتي سمعينا أغنية عهد الصداقة.

0: الصداقة.
1: يلا.
2: نهار نهار أمل نملك الخيار وخيارنا أمل وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق.

0: يعني هذا كان أكثر أفلام كرتون مفضل بالنسبة لي. أنا كنت دائما أتخيل حالي أنا الذي أوسكار. بطلة بطلة. أغنيتي هالأسبوع، يلا اسألني شو أغنيتك يا مارو؟
1: شو أغنيتي يا أغنيتك المفضلة يا مارو؟
0: كما عودتكم ألا أعودكم دائما أني لن أقول اسم الأغنية، وسنستمع إليها فورا على الهواء مباشرة.
2: أصغر التجيتال.

0: كل يوم ألتقي بصديق يخفف وحشة الطريق، وأنت صديقي اليوم. وبهالمناسبة كمان بدي وجه تحية لأصدقاء برنامجنا، ونوجه تحية لمين؟ لسيف. تحياتنا لك سيف، ونوجه تحية كمان لندى. تمام؟ بدنا منكم تسجلوا موضوع صغير عن شيء أنتوا بتحبوا أصدقائي الأطفال.
1: بصوت واضح عم معطت طيع صحيح، وانتبهوا للنفس والإحساس.
0: برافو. أو بعتوا لنا رسالة لطيفة بصوتكم لبرنامج المذيع الصغير، بتقولوا فيها اسمكم وشو الموضوع يلي حابين إنه نحكي عنه.
1: طبعا أحلى تسجيل رح نسمعه معنا بالحلقة الجاي.
0: لهيك
1: تابعوا المذيع الصغير كل يوم اثنين الساعة 4:30 بعد العصر، لأنه ممكن تسمعوا صوتكم.
0: صح، وكمان رح تستفادوا من المعلومات المهمة يلي منقدمها، ورح نتسلى ونتعلم بنفس الوقت. بعتولنا على واتساب رقم المذيع الصغير 093-600-5482.
1: برافو.

0: تعرفنا اليوم على صديقنا عبد العزيز واستمتعنا بفقرة بتحكي عن الزراعة قدم لنا إياها.
1: وما راح حكيتنا قصة حلوة كتير وتعلمنا منها عبرة.
0: وما تنسوا تبعتوا لنا تسجيلاتكم لأنه ممكن أي حدا فيكم يكون ضيفنا بالحلقات الجاية. فشو رأينا نقولهم هلأ مع بعض أنا وياك؟
1: كل واحد
0: فيكم مذيع صغير.
1: إلى اللقاء.
2: جاهزين نبدأ؟ واحد اثنان إذاعة.
3: ألا دوري أحكي.
4: هنا دمشق
3: على 95.
0: بداية حلمك.
3: ماما بابا حبكم كتير.
5: مرحبا يا أطفال.
0: يمكن أن تكون مذيع الغد.
3: هاد صوت فكرة جديدة.
0: المذيع الصغير.
6: المذيع الصغير.
7: مذيع صغير.
8: أنا المذيعة الصغيرة.
9: هنا.

0: مساحة للكلام، للنقاش، للمعرفة والمتعة. برامج عرفتموها تعود معكم، وبرامج جديدة تنضم إلى يومكم لأول مرة. من الناس إلى الناس، من تفاصيل حياتنا اليومية، إذاعة دمشق معكم دائما. إذاعة دمشق معكم دائما.
1: لأن صوتكم بيكمل حكاياتنا، شاركونا، تفاعلوا معنا، أضيفوا أصواتكم لبرامج إذاعة دمشق. شاركونا على أرقامنا 2-254-447، 0987-810-950، وكونوا جزء من الحكاية.

اسأل ولا تسألش عني، وابعت واسأل عاللي بيسأل، ليه تتعذب ليه ليه؟

من ذاكرة الأمس إلى أسئلة اليوم وطموحات الغد. إذاعة دمشق في دورة برامجية جديدة بصوت أقرب ومحتوى أوسع وحكايات تشبهنا. كونوا معنا فالحكاية مستمرة، لكن هذه المرة بأبواب أكثر. إذاعة دمشق معكم ومنكم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: في كل ثورة هناك من حمل السلاح وهناك من حمل الكاميرا والميكروفون ليقول للعالم هنا شيء يحدث لا يجب أن ينسى. وفي الثورة السورية كانت الغوطة الشرقية واحدة من أكثر الجغرافيا حضورا في المشهد، لكن خلف كل خبر عاجل وخلف كل اتصال هاتفي وخلف كل مداخلة إعلامية كانت هناك حكاية أخرى، حكاية شخص يقف أمام الميكروفون يحاول أن يحول الألم إلى كلمات والصورة إلى شهادة والحدث العابر إلى ذكرى لا تموت.
1: كارثة إنسانية كبيرة، الوضع التعليمي، الوضع الإغاثي، الوضع الطبي، الوضع أيضا الغارات العنيفة اليوم من الطيران الحربي على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، غارتين على كفر بطنة وسقوط جرحى بينهم أطفال ونساء، غارة على أطراف بلدة جسرين وقصف عنيف جدا بمدافع الفوزديكا استهدف مدينة كفر بطنة وأنباء عن سقوط عدد من الجرحى. أيضا في الغوطة الشرقية القاسمية والإبلالية منذ الصباح لم يتوقف القصف المدفعي.
0: ضيفنا اليوم كان من الأصوات التي رافقت أحداث الغوطة الشرقية منذ سنوات الثورة الأولى، كان حاضرا في المشهد الإعلامي ومتحدثا باسم مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق وواحدا من العاملين في الحقل الإعلامي في الغوطة. ضيفنا في عين الحقيقة الأستاذ عمر حمزة. أهلا بك أستاذ عمر.
2: أهلا بكم
0: أستاذ عمر حمزة، هذا الاسم الحركي.
2: صحيح.
0: الاسم الحقيقي
2: طبعا الاسم الحقيقي هو خالد صعيدي.
0: أهلا وسهلا،
2: سلمك الله.
0: شو بتحب نادي لك، عمر حمزة أم خالد صعيدي؟
2: الآن خالد صعيدي طبعا.
0: خالد الصعيدي أو كما يعرف باسم عمر حمزة هو غالبا يرافق الشخص الاسم الذي يعني رافقه في لحظات الألم ولحظات يعني التغطيات ولحظات الحرب. أستاذ خالد أو أستاذ عمر، سؤالنا الأول، من كان خالد الصعيدي أو عمر حمزة قبل الثورة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية لا شك نترحم على أرواح شهداء هذه الثورة، ونحن الآن نعيش ذكرى مجزرة الكيماوي في 21 آب. قبل الثورة كنت مهندس أغذية، اختصاص علوم أغذية، مهندس زراعي اختصاص علوم أغذية، اسمي خالد صعيدي، مدير جودة في أكبر تقريبا شركة خاصة بإنتاج اللحوم المعلبة والمبردة في سوريا. ست سنوات كسبت فيها الكثير، أصبحت مدقق رئيسي في أنظمة الجودة وبناء نظم إدارة الجودة وسلامة الأغذية، ومحاضرا ومدربا، ووصل راتبي وقتها إلى ما يعادل 1500 دولار ببداية الثورة. وكنت على وشك أن أستلم سيارة كما يقال، وكنت أتدرب يعني لاستلام سيارتي، إلى أن بدأت الثورة في الشهر الثالث، وهنا تغير مسار الحياة، لأنني كنت مستعد نفسيا لهذه الثورة. فكنت ثائرا من قبل الثورة، ويشهد لي طلاب الجامعة في كلية الزراعة بقصائد كنت أنشرها، كنت أكتب الشعر وقتها، وكنت أتهم أنني يعني ضد الدولة كما يقال يعني، وكان بعض أصدقائي يعتقدون أني من المخابرات، لأنه لا يعقل أن يتكلم إنسان بهذه الصوت العالي الذي كنت أتكلم به دون أن يكون إما عنصر مخابرات أو أنك ستعتقل يعني لاحقا. فكان لبعض الناس أثر كبير في ثوريتي، لأقول أولهم طبعا الشاعر أحمد مطر. هذا شاعر عراقي وله قصائد كلها هي في تصف الثورة، فهذا كان استعداد نفسي يعني، يتكلم عن الظلم ويتكلم عن كيف تحولت الحكام العرب وقتها إلى حكام استبداديين، قصائد جميلة جدا كانت للشاعر أحمد مطر. فهذا كان المهيئ الأول. المهيئ الذي قبله أحداث حما، أنا شربت أحداث حما ممن عاشها. أنا ترعرعت في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وعاش أبناء مدينة دوما أحداث حما، وكان لهم نصيب من هذه الأحداث، واعتقل منهم العشرات ممن اتهموا بأنهم من تيار يعني الإخوان المسلمين. فكان هذا الاستعداد الثاني. الاستعداد الثالث، عائلتي ووالدي على وجه الخصوص رحمه الله كان دائما يحدثني عن تلك الفترة، ولكن كان ينصحني أن لا أتكلم، فالحيطان لها لها آذان، لكن ما كنت أستجيب لكلامه، من أثق به فأتكلم. لذلك قرأنا القوقعة و قرأنا يوميا سجن تدمر، وهذا كله بعام 2002-2003، كنا في الجامعة وقتها وكنا نتداول هذه الملفات، لأن الإنترنت بدأ وقتها في سوريا. فبدأنا نتعرف على مجازر الأب وكان هناك حسن ظن بسيط في السنوات الأولى، السنتين أو الثلاثة الأولى، لعل الإبن يتعظ بما أجرى موالده، ولكن ظهرت الآثار أنه لا ماض وعازم في المتابعة والتغول، وخاصة أنه سجن واعتقل من كانوا يجتمعون وقتها ليصححوا المسار. لا يوجد حزب واحد وإعلام مركزي، وطرحوا مجموعة طروحات وسمح لهم بذلك بداية، لكن ما لبث وأن عاد أن اعتقلهم، فكان الاستعداد كبير للثورة.
0: نعم. كيف بدأت علاقتك بالعمل الإعلامي والإعلام؟
2: حقيقة قبل الثورة كان لي نشاط تدريبي. والدي رحمه الله منذ عمر 6 سنوات وهو يقدمني لأتكلم أمام الناس في الأعراس، في المآتم، في الأفراح، الزيارات العائلية، قم وألقي قصيدة، قم وقرأ قرآن، قم وأنشد، قم وغني، وهكذا. فتحس أن الشخصية قابلة لي لهذا الموضوع. ثم موضوع التدريب بدأت به بال2006 بمشروع شباب، كنت مدربا ببناء نظم إدارة الجودة ومحاضرات توعوية للجيل الشباب وتحفيزية أيضا. فعندما بدأنا عام 2011 في الثورة في الشهر السادس، وجه تحية المهندس أيمن شمه الآن هو عضو مجلس شعب وعضو بهيئة المفقودين، كان يناقش رسالة الماجستير في كلية الزراعة الهندسة الزراعية، دعاني، ذهبت حضرت الرسالة، كان هو معتقل وخرج من المعتقل وقدم رسالة الماجستير، قال لي ماذا تعمل الآن؟ قلت له يعني في شركتي، قال لي لا في الثورة. قلت له والله عم بطلع

0: حط السلك اتلتم بسقبه وعندي كاميرا جايبه من الامارات فعم صور وبعت مقاطع. قال لي لا بدنا شغل تاني.
1: نعم.
0: نحن بدنا نأسس مجلس ما كنا عارفين شو بدنا نسميه أو كذا أو كيان ما يعني يجمع الشتات. كل بلدات الريف الدمشقي تكون تقريبا بتنظيم واحد. جاهز؟ قلت له جاهز مباشرة. فأول اجتماع صار أنت بتستلم مكتب الإعلامي، أنت راح تكون مدير مكتب الإعلام. خرجت مباشرة بالشهر الثامن أذكر على قناة العربية لأنقل أحداث كانت ساخنة في الغوطة الشرقية وأتجابوا لي يعني جهاز الثورية.
1: نعم.
0: فقيل لي أنه مع من سنتحدث ما مستحيل أعطيهم اسمي الحقيقي. مباشرة وبدون تفكير وباللاوعي قلت لهم عمر حمزة.
1: ما في سبب للاسم.
0: اسماني أعشقهما. عمر رمز العدل. وحمزة رمز الشجاعة. أنا أخي أسميته عمر وابني أسميته عمر وابن حماي أسميته أبو عمر ولو وقلت مرة لو أتيح لي أن أسمي كل مواليد أحد الأيام بعمر لأسميتهم. وحمزة رمز الشجاعة. ولم أعلم أن هناك عائلات حمزة في بيت سحم في ريف دمشق وفي حرستا وفي حمورية في ريف دمشق. يعني أنا بلوت هذه العائلات وأعتذر منها. لم أكن أعلم أن هذه العائلة كبيرة يعني في الريف الدمشقي ونالهم شيء من يعني الاعتقال والتعذيب. وللطرفة هناك قصة إن سمحتي لي.
1: تفضل.
0: تواصل معي على سكايب وقتها أخ عقيد أعتقد كان مع الجيش الحر. قال لي لقد بلوت ابن أخي بلوة كبيرة. خير إن شاء الله. قال اسمه عمر حمزة في من بيت سحم ودخل إلى المعتقل وعذب عذابا شديدا. لك يا أخي أنا لست هو صوتي. قال له لا صوتك مطابق تقريبا لصوته وربما السن المقدر تقريبا نفسه. قال لي وعذب وتوسطت له. قال له أبدا يعني ما في مجال لا تتوسط له أبدا. قال لي بتعرف من أنقذه من الاعتقال؟ قلت له من؟ قال أنت. خرجت على إحدى القنوات بث مباشر فاقتنعوا أنه هذا الذي يعذب ليس هو عمر حمزة المطلوب يعني. وأيضا ليس من المعقول أن أختار نفس اسمي الحقيقي أن يكون هو الاسم الذي أخرج به على القنوات.
1: طيب عندما دخلت إلى العمل الإعلامي في الثورة هل كنت ترى نفسك صحفي ينقل الحدث أم شاهد يعيش الحدث ويحاول توثيقه؟
0: لا لم يخطر ببالي أبدا أن أكون صحفيا. أنا أصلا تركت العمل الإعلامي بال2015 بسبب دخول المحترفين إلى الغوطة الشرقية. وقتها دخل مراسل الجزيرة محمود الزيبق ودخل ميلاد فضل ودخل مراسلون لقناة أوريان. فانسحبت من العمل الإعلامي بال2015 بوجود الكفاءات المهنية التي تدرس العمل الصحفي والإعلامي. أنا مارسته لسد ثغرة وقتها ثم عدت إلى التدريب يعني مجالي الرئيسي في التدريب في الغوطة الشرقية وقتها في أكاديمية مسار في الغوطة وبعض الإخوة موجودون يتذكرون تلك الأيام عام 2015 إلى أن هجرنا بعام 2018. من 2011 إلى 2015 هنا كان يعني دوري الرئيسي في العمل الإعلامي وبدأ الظهور كما ذكرت بشكل مرتجل. أحداث كانت كبيرة في الغوطة الشرقية. قلت سأتواصل مع قناة العربية وقتها ثم في الأسبوع الذي بعده أعتقد قناة الجزيرة تواصلت معهم. طبعا كله كان صوت فقط أنا لم أظهر.
1: نعم أنا راجعت المقابلات على اليوتيوب. نعم. وعلى جوجل يعني ما رأيت لك
0: أبدا
1: ولا صورة.
0: نعم. كله بالصوت. ثم بعدها كان هناك الدكتور محمد خير الوزير وجلو تحية هو الذي يعني أوصلني إلى قناة أوريانت. كان معنا في مجلس قيادة الثورة في ريف دمشق فكان أول ظهور لقناة أوريانت وهكذا تدحرجت الأمور من قناة إلى قناة.
1: نعم.
0: وصلت أحيانا تغطيات يعني يمكن أن تكون هناك 7 مداخلات وهذا يعتبر رقم يعني كبير يعني بعالم المداخلات لنغطي أحداث التي تجري في ريف دمشق عموما.
1: نعم سؤالي هنا يعني عندما كنت تظهر على وسائل الإعلام في السنوات الأولى للثورة للحديث عما يجري في ريف دمشق كيف كان إعداد المعلومة في وقت لم تكن في وسائل الإمكانيات يعني كما اليوم؟
0: نعم وسبحان الله ربما دراستي للجودة بناء نظم إدارة الجودة وحبي للتوثيق جعلني من أكثر الشخصيات معروفة في الوسط الإعلامي التي أوثق وأنظم وأجمع الأخبار. فأنا دائما جاهز. أنا دائما عندي ملف وكل حدث أرتبه بحسب الأولوية هذه تعلمناها من خلال بعض الدورات. يعني هناك مجزرة في دوما وهناك قذيفة هاون في البلدة الفلانية تبدأ بقذيفة الهاون وتأخذك المذيعة أو المذيع إلى خبر آخر فتنسى المجزرة فكان لابد من هذا الترتيب. وكنت
1: نعم.
0: أقوم بملخص بسيط في البداية يعني مجزرة في دوما ارتقاء 80 شهيدا قصف مكثف على المليحة كذا والتفاصيل تعرفين القنوات الرسمية لا تعطيك فرصة كبيرة، ولا نعلم أصلا الوقت المتاح لنا.
1: نعم.
0: هو دقيقة، هو دقيقتين، هو 3 دقائق. إذا كنت أحاول

0: بشكل سريع نوعا ما أن أغطي كل هذه الأحداث. لم يكن بخلدي أعود أقول أن أكون يعني صحفيا. تعلمنا أسس الصحافة. الأستاذ محمود الزيبق وجه له تحية، كان ممن أعطانا دورة في التحرير الصحفي. الأستاذ كان معروف باسم همام الحصري، الأستاذ محمد الهندي أيضا تعلمنا منه بعض، كان مخرجا بعض الأمور، لكن مارستها كهاون كثائر ولم أمارسها كصحفي محترف.
1: في وقت كانت فيه معلومات ممكن أن تكون متضاربة وشديدة الحساسية، كيف كنت تتأكد من الأرقام والأخبار قبل نقلها؟
0: نعم، تقريبا في كل مدينة كان هناك، أنا كان تواصلنا عبر سكايب ابتداء، وممكن أحيانا عن طريق المسنجر يعني في الفيسبوك. في كل مدينة كان هناك بعض الشباب موجودون في أماكن حتى المحاصرة، والذي ميز هو حماس الشباب، حماس هؤلاء الشباب. أنا بالنسبة لي كنت أقاطع المعلومات نتيجة الخبرة والممارسة. تعرفين بعض الشباب للوهلة الأولى يعطيك رقم مبالغ فيه كثيرا، 100 شهيد في البلدة الفلانية. قلت له يا فلان كيف عرفت أنهم 100؟ قال أمام عيني سقط الكثير. قلت هم عشرات إذن. قال أنا ما بعرف، أنا كتبت 100 وأرسلها لإحدى القنوات، للأسف لم تمر عن طريق مجلس قيادة الثورة الخبر، لكن نحن أرسلنا الخبر للعشرات. ما بين شيء تدقيق الخبر وجمع المعلومة، إحدى المرات كنت أنا في كفر سوسة، في تنظيم كفر سوسة يعني على أسطوح المخفر كما يقال. كنت هناك اختبأت لسبعة أشهر هناك، كنت أقوم ببعض المداخلات من هناك، وكان والدي رحمه الله يحضر لي مداخلة على الجزيرة أعتقد. فقلت للمذيعة وقتها أعتقد كانت غادة عويس ربما، قلت الآن وأنا أحدثك الآن المدفعية تقصف على جامع في حي عبد الرؤوف، فيقف أبي ويقول الله أكبر، ابني خالد معنا بدومة، مستحيل يكون بالأردن. طبعا كنت قايلوني في الأردن. القذيفة كانت عم تنقصف لساتها، يعني لسه القذيفة طلعت، الصوت سمع الآن، بس الشاب موجود هناك تماما في الحدث، وبعت لي خبر عاجل وأنا على القناة. قال لي يعني أبو الوليد خبر عاجل، هلا عم تنقصف مأذنة جامع الفلاني بحي
1: بأي عام؟
0: عبد الرؤوف أعتقد في 2013 كان أو 2012.
1: شو السبب اللي كنت مخبي عن أهلك إنه حضرتك بالأردن؟
0: طبعا أنا أول شيء أتت المخابرات الجوية والمخابرات العامة، أتوا ليعتقلوا أولادي من الروضة بحموري، ببلدة حموري.
1: نعم،
0: إجوا يعتقلوا أولادي. طبعا قبل إجوا يعتقلوني من مكان عملي، إجوا على شكل تأمينات اجتماعية. طبعا كان معروف ان احنا مؤسسين لمجلس قياده الثوره، استلم الملف وقت حافظ مخلوف. يعني قال ساعتقلهم جميعا. وفعلا اعتقل عدد كبير من اعضاء مجلس قياده الثوره في ريف مشقطه، فاتوا لي اعتقلوني من مكان عملي، لم يجدوني. ووقتها قبل بيوم كنت اعرف انني طلبت من خلال احد المعتقلين اعتقل من المجلس، فاخبر اخته وقتها يعني امنت زياره له، فقال لا لقد قلت اي معلومه اعرفها. لم اصمد ابدا امام التعذيب. يعني شربان معي قهوة، قال أنا شربت قهوة مع فلان، بيعرف كنيتك قال الكنية، بيعرف اسمك قال اسم، فأنا بيعرف لقط الكنية باتصال تليفوني أمامه. أنه معي خالد الصعيدي، إيه مع خالد الصعيدي أنا بشتغل بمرتدين، لأنه لقطه هو مع أنه كان بالصدفة موجود بجانبي ما له علاقة، فلقط الكنية ومكان العمل، فجاءوا إلى مكان العمل وطلبوا الكنية، ما بيعرفوا اسمي. في عنكم من بيت الصعيدي؟ فقالوا نعم سائق اسمه ماهر صعيدي رحمه الله، أيضا استشهد تحت تعذيب ماهر صعيدي. فقال لا هذا مسؤول يعني مدير أو كذا. فقال إيه الأستاذ خالد بس هو بالأردن. كنت أنا قلت لمدير الموارد البشرية وقتها أني سأذهب إلى الأردن، وأقنعت عائلة زوجتي وعائلتي أنني في الأردن، سأهرب إلى الأردن أنا انطلبت. لكن حقيقة أنا طلعت إلى تنظيم كفر سوسة وقتها، أو بالأحرى إلى حوالي 24 بيت، يعني خلال 14 سنة ثورة كانوا تقريبا 24 بيت في 11 منطقة مختلفة، كانت هذه حالة النزوح والهجرة. لذلك أتوا ابتداء إلى شركتي، ثم أتوا إلى روضة أولادي، ثم أتوا إلى بيتي الذي لم أكن قد انتقلت إليه إلا قبل 3 أشهر. يعني أنا بشهر 11 شهر 8 2011 انتقلت لهذا البيت، يعني ربما جيراني لسه لا يعرفون من أنا إلى آخره، وكانوا يقولون عني مخبر. على فكرة كنت دائما بالبدلة الرسمية ولابس شنتاي هي تبع الشركة يعني. فهذا ما له علاقة بثورة حتى بنظر الجيران، فاستغربت سرعة الوصول كان إلى حتى البيت. أخذوا كل الكتب، وكان فيها ذكريات كبيرة جدا، هذه الكتب والمذكرات، كنت ألخص الكتب بدفاتر صغيرة، أخذوا كل شيء طبعا وقتها. وهنا بدأت رحلة النزوح، هذا تقريبا بالشهر 11 2011.
1: عندما كنت تدخل على الهواء هل كنت تفكر ما ستقوله للجمهور، أم فقط أنت تشعر أنك تتحدث أيضا نيابة عن الأشخاص الذين لا يستطيعون إيصال أصواتهم؟
0: الحقيقة حتى أكون صادق وأعود لمسألة الجودة، علمت

0: يسمحني أن أوثق كل شيء. أنا من النوع الذي كنت أوثق حتى مشاعري.
1: نعم.
0: حتى بكائي. يعني أكتب أنا هذا شيء مؤثر لأنه اللي عم عيشه. ما كنت أتركه هيك للعفوية المفرطة، وإن كان يرى وكأنه الموضوع كله عفوي، لكن أنا من جماعة اللي بحب نظم الأمور. فكنت كما ذكرت لحضرتك كنت رتب الأحداث بشكل بترتيب الأولويات، طبعا بحسب القناة التي سأظهر عليها. هناك قنوات تعطيك مساحة كبيرة للكلام، سوريا الغد مثلا، كان قناة بعض القنوات الثورية السورية، فهنا نعم المشاعر كلها ستظهر بعفويتها. يعني إذا بعض مقاطع اليوتيوب موجودة ألقي قصائد، مو بس يعني أنقل حدث إلى آخره وأعبر عن المشاعر بشكل كامل. القنوات الرسمية كالجزيرة والعربية و قناة الآن مثلا وغيري من القنوات، أنا محدد لي أن أنقل الحدث نفسه بمجزرة بكذا، لكن مع ذلك كنت هنا أحاول أن أضع الذي يسمعني أو يراني أن يكون هو كأنه في المنطقة نفسها. يعني فلذلك كنت أستخدم العبارات البصرية، يعني تخيل أنك في سوق في مدينة دوما وتتساقط القذائف ونجد شخص بلا رأس. ونجد أجزاء من جسد لا نعرف لمن هذه الأجزاء، هذه اليد لمن، هذه الرجل لمن. طبعا أكثر شيء كان مؤثر هي مجزرة الكيماوي، هذا حدث لوحده يستحق حلقات وبودكاستات كاملة لأنه كان حدث كبير جدا. يعني أنت خلال ساعات تفقد أكثر من 1400 إنسان، طفل وامرأة وشيخ وإلى آخره. هناك شهادات كانت مؤلمة جدا.
1: نعم.
0: شهادات أنا يعني أبكي أمامها كل ما تذكرت هذه الشهادات. يعني شهادة طبيب واحد تجعلني دائما عندما أستذكرها أعيش الحالة.
1: نعم.
0: قال دخلت إلى غرفة فوجدت 10 يصارعون الموت.
1: نعم.
0: عائلة واحدة. هناك حفيد وحفيدة وأب وأم والجد والجدة، تقريبا على عدد 10.
1: نعم.
0: معي 3 إبر أتروبين فقط، 3 سيعيشون و7 سيموتون حكما. القرار بعد الله طبعا، القرار بيد من الآن؟ بيد هذا الطبيب. بس 3 بدون يعيشوا، مين؟ الحفيد، الأم، الجد. ثواني القرار. إذا قربت على الجد عيونه عم تقول لا أروح عند الحفيد، لا تعطيني أنا الإبرة. إذا رحت عند الأم لا تأشر له أنه روح عند الأولاد. فهذه الشهادة بحد ذاتها شيء، وهي ثواني عم يعيشها الطبيب. فقال أنا والله عشت ربما شيء أصعب من أن أختنق بالكيماوي، ربما اختناقي بتقرير حياة هؤلاء هو أصعب من الاختناق بالكيماوي. شهادات أخرى كثيرة. أنا ابني بتذكر بالحصار 2013 بدأ في الغوطة، حصار مطبق على 1,000,000 إنسان. لا يدخل شيء، خاصة بالسنة الأولى كان صعب جدا. بعد السنة الأولى بدأت تدخل بعض الأمور، مثلا كيلو الرز ب$100، تخيل هلا كيلو رز 1,300,000 ليرة سوري بسعر هلا. هيك كان وغير متاح كثير ببعض المناطق فقط، مثلا بلدة حموري كانوا يدخلوا من خلال معبر بحرستها بعض الكب. فلفت نظري انهم مدخلين كرمانتينا.
1: نعم.
0: فعمل لزوجتي انه اليوم شفت بحموري كرمانتينا، فابني بيقول لي بابا شو هي الكرمانتينا؟ فأوصف له اياه انه هي مثل البردقان بس اصغر شوي، ان شاء الله اذا صح لي بجيب لك واحدة او تنتين. ابني الاخر عم يشجع ابن حماي عم يشجعه على الصلاة، عم يقول لازم تصلي يا محمود، بتعرف إذا بتصلي بتروح على الجنة وبالجنة في شاورما. هكذا كان أبناء الغوطة يعيشون في فترة الحصار، وخاصة الفترة الأولى من الحصار.
1: بصراحة يعني كل ما استمعت أو كل ما استمعنا إلى ما جرى بالغوطة الشرقية يعني يتوارد إلى أذهاننا اللحظة كما هي، يعني ونشعر بغصة. الكلام ليس بقليل وغير سهل يعني على حضرتك أنه الترويف، أنا أعتذر يعني على هذه الغصة التي رافقت صوتك. عندما نتحدث عن الغوطة نتحدث غالبا عن المعارك والقصف والحصار، كيف تصف لنا يعني حضرتك وصفت لنا الغوطة، لكن الوجه الآخر للغوطة التي تعرفها أنت بعيدا عن عناوين الأخبار؟
0: الغوطة رجال. ابن الغوطة لا يكسر.
1: نعم.
0: هذا أنا أتكلم عن 6 سنوات حصار ما كسرنا. أنا أعطي بالمحاضرات التحفيزية المثال العملي اللي بعطيه أيا كان جنسية من أعطيهم، الغوطة الشرقية كيف صمدت بالحصار. لدينا تجارب رائعة جدا، وذكرها الأستاذ محمد حسن المصري وهو يعمل في الإخبارية السورية ببرنامج اسمه صور من قلب الحصار، كيف عاش أهل الغوطة الشرقية. يعني من أين أتينا بالغاز؟ ما عندنا شيء. بنزين، محروقات، الماء، الكهرباء، تجارب تدرس، تعليم لم يتوقف في الغوطة الشرقية. رغم كل القصف ورغم كل القهر ورغم كل المجازر كنا في الأقبية نعلم أبنائنا. من روث الحيوانات العفو من

0: ثروة الحيوانات كان الغاز. قطرنا البلاستيك لنستخرج منه البنزين. كيف كنا نحرك الآليات والسيارات الإسعاف وحتى الآليات العسكرية؟ كنا نقطر الكراسي البلاستيك والطاولات البلاستيكية نعيدها إلى البنزين لنستخدمها. وكان البنزين الأصلي بيقول لك بنزين البواري تبع الصرف الصحي، كان يقطر هذا لنصنع منه البنزين، وكان يباع في الطرقات البنزين. لا توجد محطات محروقات ولا يوجد غاز ولا يوجد أي شيء. الغاز كما ذكرنا. طيب الكهرباء، ألواح الطاقة، استطعنا أن ندخل بعض ألواح الطاقة وانتشرت ثقافة الطاقة الشمسية. الماء تم بالآبار، الاستخراج المياه كان بطريقة يدوية، يعني طريقة هي نسميها المضخات اليدوية. عدنا إلى عهد المضخات اليدوية. في فترة من الفترات حتى البنزين فقد، فعدنا إلى حتى الدراجات الهوائية، وانتشرت حتى يعني هي الحناتير والآخر. هو شعب جبار، يعني شعب الغوطة الشرقية شعب ما كان يعجزه شيء، ووصلنا إلى مرحلة أن بدأنا نتأقلم مع هذه الحياة. الآن نسردها بحسرة، وقتها كانت للتندر، أحيانا للضحك. أنا ابني على سبيل المثال كان يقلد صوت القذيفة عندما تخرج من المليحة إلى سقبة مثلا، يقلد الصوت ويضحك. والقصف علينا كان يختبئون تحت مثلا السرير إلى آخره، ثم يضحكون ثم يعودون ويختبئون. وقيسي على ذلك، يعني أذكر مرة كنا في نزهة، وخرج وكنا نضع أغنية لصباح فخري وقتها، فخرج الزنانة كما يقال سيعقبها قصف طيران حربي، وكانت فوقنا تماما، فقلنا القصف علينا يعني، فوضعنا أناشيد للعفاسي، يعني عم ننتقل للآخرة يا جماعة، ديروا بالكم. كنا هيك نعيش النكتة بهذه يعني بهذه الطريقة إذا جاز التعبير.
1: أستاذ خالد، ما هي الصورة التي بقيت في ذاكرتك إلى اليوم، وما هو المشهد الذي شعرت أنه لم يأخذ حقه إعلاميا؟
0: الحقيقة مشاهد كثير كبيرة، كثير كثيرة جدا. يعني كما ذكرت لك، مشهد الطبيب والأوبر الأتروبين، مشهد الحصار والأولاد، حينما كان ابني هو مثال كل أبناء الغوطة وقتها، يعني اللي أنا بابا ما عم بشبع، كنا نأكل مثلا المتاح لبعض المنتجات الحيوانية باعتبار وجود الأبقار في الغوطة وكذا. فأنت بس ما في خبز، ما في طحين، ما في بالفترة الأولى من الحصار، فكنا نأكل مثلا بالخس، يعني نجرب الخس باللبن. فاللي ابني أنا بابا ما عم بشبع، بابا خلص دبر حالك، يعني هذا المتاح. مشاهد المجازر حقيقة، مشاهد عندما يصل خبر أنه هذا الولد لم يعد له أسرة، الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة وكلهم استشهدوا مثلا، بقي هذا الولد وحيدا. مشاهد من الاعتقالات عندما يخرجون من المعتقل ويتحدثون عن ما عانوا في الاعتقالات. كنت أقابل بعض الشخصيات التي خرجت من المعتقل وأجلس معهم وأسمع منهم. كل الرعب، حالة الرعب لا يمكن وصفها
1: بهاي الفترة. كان هل هذا السؤال خارج بهاي الفترة كان في أنفاق أم في دخول وخروج من الغوطة؟
0: الفترة 2013 بداية الحصار، السنة الأولى كانت تقريبا يعني الحال صعبة جدا. هنا بدأنا نعمل الأنفاق، وبدأنا ندخل بموضوع بين حرستة وبرزة، وأيضا من ملف مخيم الوافدين من عدرا بدأنا هم بحفر هذه الأنفاق وبعض الصفقات مع بعض التجار من طرف النظام لإدخال البضائع. السنة الأولى كانت صعبة جدا، هذه سنة المأساة كانت في الغوطة. بعدها بدأت تدخل هذه البضائع بكميات قليلة وبأتاوات عالية جدا، كما ذكرنا كان سعر كيلو رز 100 دولار ما يعادل سعر كيلو، وهكذا على قلة الموجود.
1: هل تعتقد أن الإعلام نجح في نقل المعاناة التي عاشها أهل الغوطة، أم أن جزء كبير من الحقيقة بقي خلف الصور؟
0: لو استطاع أن ينقل 10%.
1: فقط
0: مع كل المجهود، مع كل الجهد اللي بذلناه، نحن نقلنا يمكن 10%، في 90% ما تحسن تنقليهم. في أشياء قد أحيانا تمتهن كرامة الآخر. أنا ما بحسن أنقل قديش هو مشرد، ما بحسن أنقل قديش هو تعبان، ما بحسن أنقل قديش هو مثلا له كرامة. يعني بالنتيجة نحن أحيانا الشهداء ما نحسن نصورهم بسبب حزن أهلهم، شو جايين التاجر بالصور، بتعرفي هاي المفاهيم كيف. نحن فعليا أعتقد نقلنا 10%، في 90% هي تحتاج هذه السردية إلى توثيقها بشكل كبير، وروايتها لكل الناس وإعادة تصديرها وتسويقها عبر الإعلام. في ناس بجوز ملت من التكرار لأنه هي عاشت الحدث كيماوي كيماوي، لأنه عشنا الكيماوي بس ما عاش الكيماوي، لا بدي ذكره بدي له كيف انقصفنا بالكيماوي. في ناس للآن للأسف تعتقد أن النظام لم يقصف كيماوي، للأسف
1: نحن قصفنا حالنا.
0: هم اعترفوا لك، هم أزلام النظام البائد اعترفوا أنه، ونحن لازلنا أو البعض لازال ينكر أو لازال ينكر حجم الذي ابتلينا به. يذهب قط إلى زملكة ويرى شاهد إلى الآن الحي الشمالي في في في مدينة زملكة وغيرها من مدن وبلدات الغوطة الشرقية. أحد السائقين التكاسي كنت أذهب معه فقال لي ما أجد أبنية مدمرة في الغوطة، دخل من عين ترمى إلى آخره. قلت له وقف، وقفته على اليمين، كل بناء تم قصفه في الغوطة الشرقية، وسأعد لك الأبنية الآن وإحنا ماشيين. بس أنت ما منتبه أنه هذا مرمم، ما منتبه أنه هذا مثلا الطابق الأول والثاني شغال بس الثالث كله رايح، بس مزبط بحيث أنه باين كأنه طابقين وسوء مطابقين. فبدأت أريه، انظر هون انظر هون انظر هون، هنا صار يصفر عن إيه. والله معناتها
1: يعني أنا اللي كان من بداخل دمشق كان يرى كيف الطيران كان يخرج فوق الغوطة ويقصف. أنا أستغرب يعني كيف أنه لا يعترفون حتى بالقصف على الغوطة الشرقية.
0: بعض الناس يعني للأسف لديها شق واحد تريد أن تصدقه فقط، وبعض الناس حرمت من مزايا كثيرة بعد التحرير. فلا بد أن تبقى هذه السردية معلقة في الأذهان، ولكن الحمد لله الآن كل شيء أصبح واضح ومتاح ومفتوح، يذهب إلى جوبر وقابون وبرزه. فقط تكفي الأحياء الدمشقية سبينة، لم نقل لك اذهب إلى دير الزور وذهب إلى ريف إدلب وذهب إلى ريف حماة وإلى درعا وإلى حمص وأحياء حمص المدمرة. إلى الآن شواهد على ذلك. طبعا أبناؤها يريدون أن يعمروها، نحن لا نريد أن تبقى القنيطرة كما البقبور حافظ أن تبقى بدون إعمار لتكون شاهدة على إجرام الكيان الإسرائيلي. لا، نحن نريد أن نعمر، ولكن الظروف الآن موضوع الأحياء المدمرة بالكامل كجوبر والقابون على سبيل المثال تجعلنا نشد الرحال إلى هناك بأي زيارة، حتى لوفود ووفود رسمية وكذا. اذهبوا وروا بأم عينكم هذه الأحياء التي هي في قلب دمشق، ونحن نعتبرها بوابة الغوطة الشرقية. نفتخر بأبناء جوبر والقابون وبرزة حقيقة، هذه الأحياء الثلاثة التي كانت هي الرئة رئت يعني الغوطة الشرقية، وإلى الآن في أحاديثنا نعتبرها جزء من الغوطة الشرقية. يعني ابن جوبر نعتبره من أبناء الغوطة الشرقية. ما بنعطي الهوية الدمشقية.
1: تماما. حدثني عن أصعب موقف واجهته شخصيا أثناء عملك، ويعني رغم الخوف والخطر ما الذي كان يدفعك للاستمرار؟
0: الحقيقة أي شخص كان في الغوطة لديه رسالة سواء إعلامياً عسكرياً إغاثياً إلى آخره هو مشروع شهيد. يعني أصعب المواقف كانت آخر شهر ونص في 2018، كان يتناوب على قصفنا 10 طائرات، بالذكر كانوا 5 ميج و3 مروحي براميل و2 كانوا مسيرات بيقصفوا كمان كان. وكنت قد أخرجت عائلتي قبلها بسنة ونصف إلى تركيا، ولدت ابنتي وصار قصف عنا في الحارة، فالبنت أصبحت في حالة يعني ذعر، وكان هناك طريق للخروج من خلال يعني حرستها وقتها. فأخرجتهم وجزء من عائل زوجتي موجودون في تركيا في اسطنبول، وكنت وحيدا في هذا الشهر ونصف. فكان أولادي كل يوم متابعون الأخبار ينتظرون نعوة أبيهم، يعني متى سيستشهد أبي، هل هو من الشهداء؟ دائما بيراجعوا بس أسماء الشهداء، لأنه كانت حتى زوجتي وصلت لمرحلة تقول لهم أنه يعني لا تتأملوا أن يخرج أبوكم حيا. أقف في الليل، خرجت من القبو، هدأ القصف قليلا، فخرجت إلى شقتي في الطابق الثاني في مدينة سقبة، صليت ركعتين، بدأت في الركعة الأولى، في الركعة الثانية بدأ القصف واستهدفت البناء المجاور للبناء اللي أنا فيه، وبدأت بعض البلوك والهيمن شقتي تنزل. استمريت في الصلاة ودعوت 3 دعوات، قلت اللهم كحل عيوني بالنصر وردني سالما لعائلتي واختم حياتي بالشهادة. فأتى القصف الثاني على البناء الذي أنا فيه، وهنا راودني شيء بسيط من اليأس، أنه لعل الله عز وجل أسرع باستجابة الدعاء بالشهادة. قلت كحل عيوني بالنصر ما لحصل، يبدو شوف عائلتي ما لحصل، فيبدو أن الدعاء الثالث سيستجاب الآن. وبدأ الأبواب عندي كلها تسقط والزجاج يسقط علي، ثم نزلت إلى القاع. وقتها ما كنت أتوقع أنني بعدها بأيام سنذهب مثلا إلى الشمال ثم ألتقي بعائلتي. قلت تحقق الثاني، يعني التقيت الآن بعائلتي، لكن هل ستكحل عيوننا بالنصر؟ هذا كان بعيد وقتها، خاصة ب 2024 ببداياته لما لمعت صورة بشار الهارب ونظام البائد وقوبل برحابه،
1: فقدنا الأمل يعني
0: نهائيا. نعم. قلت لا يمكن، يعني هذا يبدو أنهم لسه في عنا حافظ ولسه في عنا بشار الثاني وهكذا. فسبحان الله وشاءت الله عز وجل أن يهيئ الأسباب، كل الأسباب هيئت لأن يعني يتحد الصف وأن ترص الصفوف، بالإضافة إلى الظروف التي أحاطت بالمشهد السوري ساعدت جدا على قيام هذه المعارك وحدث التحرير. فقلت كحل عيوننا بالنصر،
1: الحمد لله.
0: أتيت بعد 7 سنوات من الغياب وبعد 13 سنة من إمكانية تجول في دمشق لأتجول في ساحة الأمويين وكأنني تائه، يعني أمشي وأمشي، مشيت ساعات والناس تنظر باستغراب للذي يأتي قد هجر لسنوات طويلة في أماكن كانت محرمة، قسم الشرطة وساحة الأمويين وكذا، أنا أتي فقط لأتنفس هذا الهواء هنا. كحل عيننا بالنصر، التم شملي بعائلتي ولله الحمد، وبقيت الثالثة أن يعني تختم حياتنا بالشهادة إن شاء الله.
1: اللهم آمين يا رب. يعني ننتقل إلى المحور الأخير بحلقة عين الحقيقة لليوم ونترك الكاميرا والميكروفون والمناصب. هل خسرت أشخاصا خلال هذه السنوات؟ وهل ما زلت تشعر أن هناك كلام لم تقله لهم؟
0: طبعا بداية نحن خسرناهم، هم فازوا، يعني هم فازوا. أخي كان عمره 16 عام، عبد المجيد رحمه الله،
1: الله يرحمه،
0: كان عند الحلاق، فبدأ القناص يضرب على نساء وأطفال، علقت سيارتهم مقابل البرج الطبي في مدينة دوما. هذه الحادثة مشهورة وفيها مقاطع فيديو، يعني السيارة وقفت تماما مواجه القناص، قناص بعيد جدا بالبرج الطبي، مجرد وقوفها ما عاد حسن السائق يتحرك فيها، فصار القناص يضرب على النساء والأطفال. يأتي أحد الإخوة إلى المحل ويقول أنجدوا أنجدوا نساء وأبناء بلدتكم، القناص عم ضرب علي. فخرج أخي وخرج معه أصدقائه، صاروا يضربوا على يعني بالروسية بأسلحتهم البسيطة، يضربوا على القناص حتى بس يسحبوا السيارة. أثناء ذلك ترسل قذيفة RPG يستشهد 7، أحدهم أخي، والمشهد موجود الآن على اليوتيوب، مجزرة في جامع الرحمة في مدينة دوما. أخي عبد المجيد لم أستطع أن أقول له الكثير لأنه كان لازال شابا يافعا، وأنا تزوجت وهو لازال صغيرا، يعني تزوجت بال2005 فكان عمره صغير، لكنه كان قويا شجاعا. كان والدي يضربه أحيانا كان لا يذهب للمظاهرات في البداية في أول 2011 في مدينة دوما، فكان يقول تركني أريد أن أستشهد. بعد أسبوع أبي يشارك في المظاهرات نفسها، طبعا أبي ما يمنعه إلا أنه يعرف إجرام النظام. فوالدي أصلا غذانا وربانا على هذا الجانب الثوري. أخي الآخر خلدون أصغر مني بسنتين اعتقل على أحد الحواجز في عين منين بإخبارية، يعني على وجود شيء على فلاشتي وكذا في عام 2013 في ذكرى عيد الأم، يعني كان يريد أن يحضر شيء لأمه أعتقد، وكان يمر عادي من الحواجز. أيضا استشهد تحت التعذيب، لم يصمد لأكثر من 13 يوم تحت التعذيب. لم أستطع أن أشكره على وقوفه معي، هو الذي أمن لي بيت في كفر سوسة، هو الذي كان يحضر لي المال يساعدني، لم أكن أعمل أنا وقتها ولم يأتينا من الإعلام أي ليرة الحمد لله، يعني أنا حتى العام 2015 لم أخذ ليرة واحدة من العمل الإعلامي، لأنه كان كله عمل ثوري وتطوعي، لكن كان هناك إخوة يمدونني بال إخوة كنت أعمل معهم يعني في الشركة وإلى آخره، يقولون لي لن نسامحك إذا احتجت ليرة واحدة، يجب أن نؤمن لك كل ما تحتاجه لتستمر في هذه العملية. أخي خلدون رحمه الله هو الذي كان يضبط لي الأسترا أو الفضائي، كان القناص مواجهه تماما في تنظيم كفر سوسة، فهو الإبرة الخاصة بالبث الفضائي قريبة من الإبرة العادية يعني، فما كان يثير انتباههم، لذلك لم أستطع أن أشكره لأخي خلدون كما كما يجب.
1: الله يرحمه ويرحم كل شهداء الثورة السورية. ننتقل إلى سؤالنا الأخير، أريد أن أختم بهذا السؤال، بعد كل ما رأيته وكل ما نقلته وكل ما خسرته الغوطة وأهلها، عندما تقول الحقيقة اليوم، ما الحقيقة التي تشعر أن السوريين ما زالوا بحاجة إلى سماعها؟
0: جملة واحدة ذكرتها في حملة ريفنا بيستاهل، لا تنسوا لأن المجازر التي تنسى تعاد، هذه أهم شيء أن لا ننسى وأن نبقى نذكر بهذه الفظائع التي حدثت. أبناء سوريا كله وأخص أبناء الغوطة الشرقية لأنني عشت في الغوطة الشرقية كل عمري، أنا ولدت في الغوطة الشرقية في مدينة دوما حتى عمر 27 سنة، ثم في عام 2005 انتقلت إلى مدينة سقبة، كلهم أبناء ثورة،

0: القديمة سواء في درعا يقدرون ماذا تعني كلمة الحصار. لما يقول محاصرين ما نعرف شو يعني حصار. فراغي عم ينضرب علينا ما نعرف شو يعني فراغي. الآية الكريمة ما أدركنا عظم الترتيب بها إلا ما عشناها. ولنبلونكم بشيء من الخوف، مو الجوع، الخوف، بدأ بالخوف. غياب الأمن والأمان والخوف كان هذا من أعظم الأشياء. كنت تخاف على أبنائك بالقصف، راجمات الصواريخ وقت كانوا يطلعوا من المليحة نسمع أصوات 40 راجمة صواريخ طالعة، بس أنا من ستنزل علي، على جيراني، طيب على البلدة المجاورة، ما نعلم. هذا الرعب اللي بتعيشه بهذه الدقائق لا يمكن وصفه. مرة نقل لي الأستاذ هادي طاطين مراسل المعروف، كانوا على التنصت في يعرفون سمة الأهداف في غرفة العمليات، فقال لي يعني حيكم سيقصف، الحي اللي أنت فيه قاعد هلأ سيقصف، حجم القصف لا نعلم، متى سيقصف لا نعلم، أنا قاعد الآن أنتظر أن أقصف، قاعد في القبوش، ما بحسن أعمل غير هيك أني أقعد في
1: كل المناطق مستهدفة.
0: نعم، وفعلا قصفنا، ولو بقي الأطفال جالسين في المكان الذي كانوا جالسين فيه في القبو لماتوا، لأنه سلت الحديد علينا، حديد اللي خارج القبو. لكن سبحان الله أنا قلت لهم سنقصف، كلهم اقتربوا باتجاه المنطقة الأقل خطرا. كما كل هذه المشاهد وعشرات المشاهد الأخرى. مرة كنا في مكان كنت جالس معهم أحدثهم، فنادى لي إخوة في المهجع يعني في المكان الآخر، فذهبت فقصف المكان الذي كنت فيه، ودفنوا في دفنوا جميعا، شيء 4-5 دفنوا، ما عدنا نراهم، الغبا وغبار الكثيف، لكن صرنا نسمع أصواتهم. المنطقة ترابية ولبن كما يقال، فكانت حنونة، بيقولوا المنطقة حنونة، التراب حنون، كلهم أحياء الحمد لله، أحدهم فقط كان إصابته يعني متوسطة والبقية كانوا كلهم أحياء. وخرجنا وقتها وأخرجناهم من تحت الأنقاض، يعني كانوا بحفرة عميقة، وعشرات المشاهد الأخرى.
1: نعم، الحمد لله على سلامتكم، والحمد لله يعني على نعمة النصر، ونحن الآن يعني هنا جالسون نتحدث عن هي بقية الذكريات. أستاذ خالد الصعيدي، ربما تنتهي المقابلة عندما ينطفئ الضوء الأحمر في الاستوديو، لكن بعض الحكايات لا تنتهي بإغلاق الميكروفون. الغوطة الشرقية لم تكن مجرد اسم على خارطة الحرب السورية، ولم تكن مجرد خبر عاجل يمر في شريط الأخبار، كانت بيوت ووجوه وأطفال وناشطين وصحفيين وأمهات انتظرن أبنائهن، وشباب حملوا كاميرات في الوقت الذي كان حملها كافيا ليصبح الإنسان هدفا. وعمر حمزة كان واحدا من هذه الأصوات التي خرجت من تلك الجغرافيا إلى العالم، حاملا معه رواية المكان كما عاشها وكما استطاع أن يوثقها. أشكرك جزيل الشكر.
0: شكرا لكم. إذا سمحت لي بنصف دقيقة.
1: فضل.
0: شهيدان لهما فضل كبير علي، ثلاثة حقيقة هؤلاء يجب أن أذكرهم في كل لقاء. محمد السعيد، حمزة طباجو أول إعلامي خرج في ريف دمشق، محمد الطيب كان إعلاميا بكل شيء، كان هو يصور ويمنتج ويعمل مداخلات وإلى آخره. هؤلاء تعلمت منهما رحمهم الله. الشخص الثالث نقيب في الفرقة الرابعة، النقيب يامن، أنقذ آلاف الأرواح. النقيب يامن يحتاج
1: صفوف النظام.
0: نعم، هذا يحتاج إلى حلقة خاصة، بودكاست خاص به حقيقة. نقيب يامن هذا أنقذ آلاف الأرواح.
1: استشهد.
0: نعم، استشهد تحت التعذيب عندما اكتشف أمره يعني بعد فترة في حملة رنكوس. هذا يحتاج حلقة ويحتاج فيلم. كنت أحب أن أتواصل حتى مع الأستاذ الذي يؤلف المسلسلات، فاتني الاسم، ابتسم يا الجنرال، مؤلف ابتسم يا الجنرال، كنت أحب أن أتواصل معه لأعطيه السردية الكاملة عن هذا النقيب وماذا فعله والفضل الكبير بإنقاذ حياة آلاف الناس من الموت والاعتقال. كان يخبرنا بالحملات وكان يعطينا كل حملة متى ستكون، وكان يزودنا بالأسماء أول بأول، أسماء الذين سيتم اعتقالهم اليوم، يعني هذه أسماء محدثة لا يعرف بها أحد. هم كل واحد يظن أنه هو ما عليه شيء، ففجأة سيأتون إلى بيتك. أحدهم قلت له سيأتون إلى بيتك لاعتقالك اليوم، قال لي مستحيل، أنا مفيش ودائق فيش، ومن يومين أنا عندي الأرجاني اللائحة القديمة، هذه لائحة قديمة، اليوم سيأتون لاعتقالك. فبعد الحملة قال لي ما أدراك أنه سيأتي. قلت له يعني الحمد لله الله أكرمنا ببعض الشخصيات. فهؤلاء الثلاثة حقيقة رحمهم الله، يجب أن نذكرهم بكل لقاء، وأن نسأل الله عز وجل أن يكونوا يعني مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومهما تكلمنا عنهم فلن نفيهم حقهم، نحن قصرنا بحقهم حقيقة، أنا مقصر بحق هؤلاء الأسماء الثلاثة التي ذكرتها.
1: وجه لك الشكر مرة أخرى، وأنت تحدثت عن أشياء أنا يعني كنت أستمع لها لكن أثرت فيني أكثر عندما

يعني أو كنت أسمع عنها، التأثير كان أكبر لما سمعتها من لسانك. حضرتك كنت شاهد وموثق أيضا. اليوم وبعد سنوات لم نأتي في عين الحقيقة لنبحث عن إجابات سياسية وعسكرية، بل لنبحث عن الإنسان الذي كان خلف الميكروفون، عن الخفايا التي لم يسمعها المشاهد، عن التفاصيل التي لم تظهر في الصورة، وعن الحقيقة التي قد لا تكتب في كتب التاريخ إلا إذا امتلك أصحابها الشجاعة ليحكوها. كان معنا الإعلامي خالد الصعيدي أو عمر حمسة، وهذه عين الحقيقة. إلى أن نلتقي في شهادة جديدة وذاكرة جديدة وحكاية سورية أخرى، كونوا بخير واحفظوا الذاكرة، لأن ما لا يروى قد ينسى. كنت معكم في عين الحقيقة، في التقديم أنا مرح الطه. عين الحقيقة.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد العرب.

0: خفايا الأيام الصعبة.
1: خفايا الأيام الصعبة.
2: المظلوم بده العدالة وما بيقبل بتأجيل العدالة.
3: معه حق، نحن انظلمنا كتير ومنعرف شو يعني يتحاسب الظالم.

زهايمر. عن قصة للكاتب عامر مارديني.

0: لك ابني انت ليش ما عم تفهمني؟ اه ليش بدك ياني اعيط بوشك؟ فهمني ليش؟ ليش بدك ياني انه انا كون غلطان؟ اه يعني بدك يقولوا عاصم بيك عم يعيط على ابنه ويبهدله يلي هو جود بيك وعم يعامله مثل ولد صغير؟
1: ما عم بفهمك غلط بابا، ما عم بفهمك غلط، بس انت عم تنسى ونسيانك عم يعمل مشاكل للناس يلي بيحبوك ولعمل الشركة نفسها.
0: لك مين قال لك هالحكي؟ مين؟ آه؟ مين قال لك انه عم انسى؟ مين قال لك؟ فهمني. لك ذاكرتي انا مثل الحديد، احكي لك عنك وقت كنت صغير بالاحفاد، احكي لك اول كلمة علمناك ياها، احكي لك انك قبل 40 سنة كنت تحط المصاري بتمك وكنت رح تختنق بليرة الذهب، ولولا لطف الله كنت اختنقت. احكي لك
1: دخيلك افهمني، والله العظيم مو هيك قصدي بعدين.

0: كلياتنا بننسى، بس يعني نسيانك أحياناً عم يعمل مشاكل للشركة والناس عم تشتكي.
1: هذا عشان يفيد؟ بدك تبعدني عن الشركة ها؟ يا أسفي عليك، يا أسفي عليك، ما بي غير تقلي أني أنا خرفان.

0: اوعك تتورطي يا مرام، الفساد من كتر ماله واسع بيغير الصحفي، بس يا ويلو اذا وقع.
1: انت استاذ وصديق وكلامك على راسي، بس بالحياة العملية الصحفي النظيف لازم يحكم ضميره، الضمير والصحفي لازم يمشوا مع بعض.
0: الصحفي ببلادنا بس يحكم ضميره بيصطدم بالسلطة، والسلطة هي المخابرات والأمن، لأنه أصلاً ما عنا صحافة. في كم جريدة كل يوم الصبح بتعيد وبتنشر استقبل وودع، هي مالها صحافة.
1: الصحفي محمي باسمه وشغله ودقة عمله، بالصحافة التانية في مواقع بتنشر وبترفع السقف.
0: انسي يا مرام، اشتغلي على أساس الواقع، رح تتذكري كلامي بعدين كتير، لأنه الثمن كبير كبير كتير يا مرام.
1: ماشي استاذ.

0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا جد بيك، من زمان ما شفتك. تفضل تفضل.
1: سياده اللواء، انت مشغول ونحن ما بدنا نزيد عليك.
0: يعني هيك ظروف البلد، شو بدنا نعمل؟ كيف الولد عاصم بيك؟ بعده عم ينسى كيف رضا علينا وعلي انا بشكل خاصه؟
1: نيح نيح، ماشي الحال الحمد لله، بس يعني عم يتعبني شوي بقصة النسيان، ولهيك مشاكله عم تكتر. لتكون لساتك زعلان منه؟ إذا عم تضحك معناتها مالك زعلان.
0: أبدا يا جود بيك أبدا. أول شي تفاجأت، بعدين فهمت القصة، عرفت إن الوالد معه فقدان ذاكرة. بس قيمك من المزح، كل ما أتذكر شو صار بقلب على أفقي من الضحك. بعكس وقت اللي صار معي. ها،
1: صدرك واسع يا سيادة اللواء.
0: بس وقت معصب علي خوفني عن جد، اطلع فيه هيك وصرخ بوشي مثل الأب اللي عم يربي ابنه، وقال لي يا لواء جمال لازم تفهم علي، لازم تسمعني وتعمل اللي بقلك عليه.
2: اللواء قال كلامك كله حق فرنك، وجاي تحاكيني بمصلحة البلد؟ لك مصلحة البلد هي انه الشغل يضل ماشي، فهم؟
0: تعرف ذكرني بالفرنكة.
1: الحقيقة ما في حل معه، تعرف؟ عم فكر جديا اني صير بعده عن الشغل شوي شوي.
0: ما فيك صابي، شو بدك تحبسه يعني؟ شو رأيك وقفه عندي بالفرع شي شهر؟
1: لا يا سيادة اللواء، معقول نعاقبه؟ لا لا ما بيصير، بيضل أبي.
0: علو، كيف؟ طيب طيب هلأ بشوف. عفوا جود بيك، في شي مهم لازم تابعه.
1: ولا يهمك، كنت بدي أحكي لك شغلة ضرورية.
0: بكرة ما صار شي، الشغل ما بيخلص.
1: شغلة بتتعلق بالصحافة.
0: ليش في عنا صحافة؟ تعال بكرة، بكرة أنا جاي.
1: طيب ماشي، اتفقنا.

0: صباح الخير يا بك.
1: خير؟ في شيء أريج؟ الملف يلي بإيدي مهم كتير.
0: حاضر يا بك، بس برا موجود حامد بك وحابب يشوفك.

0: أنا شو قل له؟
1: حامد بيك برا؟ ولو ولو ما بدها حكي، خليه يفوت فورا.
0: ماشي يا بيك، فورا فورا.
1: أهلا أهلا وسهلا مصباح بيك. أريج أجلي فوتت الضيف شوية بس نخلص الهاتف.
0: حاضر يا بيك.
1: مصباح بيك، والله ما بصدق لك، اشتقت لك يا رجل. وينك يا ابن الحلال، وينك؟

0: حامد بيك بدك ما تواخذني، عاصم بيك اجا تليفون بس كم دقيقة وبتفوت لعنده، هو كتير سعيد انه جاي لعنده انت حضرتك.
1: ولو شو هالشغلة، شي طبيعي، حبيبنا عاصم بيك.
0: 10 دقايق بس.
1: ولا يهمك ولا يهمك، خليه يخلص شغله.
0: شو بتحب تشرب حامد بيك؟ بعرف قهوتك سادة بس في بارد إذا بتحب.
1: سادة، قهوة سادة إذا سمحتي.
0: تكرم يا بيك.

لا لا ما بصدق، هاي القصة صار لشي 50 سنة، وقتها كنا بالجامعة صحيح، وكان معنا كمان حامد بيه هالبرسان ما عاد شوفه بنوب. دخلها عم اشوفه لحامد بيه؟ بيجوز وقتها كان بعز شبابه، وكان يشتغل معنا ببيع القمصان ستوكات، وكان معنا زكوان رباح وبسام قسطجي، ما غيره صاحبك. إيه ما ألزه حكياته. والله بتذكر كل قصصه لزكوان. ما بتتذكر وقت توفى جمال عبد الناصر؟ كان يحبه كتير، صار يبكي مثل الولد الصغير، وبسام كان ملبك بحياته وما بيعرف شو بده.

0: مين بيكون عم يحكي، بضل شاغل حاله وبالأخير ما بيطلع عنده شغل.
1: في شي حامل بيك؟
0: لا لا أبدا، خطر لي خاطر ضحكني.
1: تفضل شرب القهوة حامل بيك.
0: يسلم. لا يكون في شي عم يخبيه علي عاصم بيك، حاكم في قصص كتير عم تصلني من برا.

0: أنا السؤال شاغلني يا أستاذ بكري، إنه كيف الحقيقة يلي وصلت لها بينبنى عليها رواية، يعني قصة وحكاية؟ لك كيف ثلاثة كانوا يبيعوا قمصان بالكرتونة بشارع النصر صاروا من كبار تجار البلد، وكيف علاقتهم قوية مع الضباط؟
1: التاجر الكبير بيبلش تاجر صغير، وهذا طبيعي بالحياة.
0: طبيعي؟ طبيعي وقت بيكون التاجر الصغير صاحب المصلحة. أجير ما أنا مشكلة هاي، وقتها بيصير صاحب مصلحة والله بيعطيه، بس بتكون سمعته مسك.
1: وهدول هيك بلشوا واستفادوا من الفرص.
0: إيه لا مو هيك، هدول دخلوا شركة مع الضباط والمخابرات وصاروا يمشوا يلي بالدنيا، وهي مانا تجارة، هي فساد. يعني المخابرات صنعتهم مو التجارة يلي الله حللها.

بس اللي عم تذكرني فيها بترجعني لأحلى أيام حياتي. لك بهداك الوقت كنت تحبها لصفاء، كنت تكتب لها شعر، وخصوصي وقت تجي بفستان بنفسجي. نعم؟ لا سيدي، أنا ما بنسى، هاي شغلة ما بتنسى، وبالعلامة قريت لي الرسالة قبل ما تبعتها. إيه الله يرحمها، كتبت فيها أنت بالحرف الواحد أنك حتجيب أهلك 20 وجيه مشان تخطبها.

0: الو،
1: كيفك أريج؟
0: أهلين يا بيك.
1: اسمعيني وفهميني منيح.
0: تفضل.
1: بدك تنتبهي على أبي، بدك تخبريني مين عم يجي لعنده وهو مع مين عم يحكي، لأنه في شي خطير عم يصير.
0: يا لطيف،
1: بدك تنتبهي كتير منيح. فهمتي شو عم قلك؟
0: يعني بدك يعني راقبه يا بيك؟
1: لا مو هيك قصدي، فهمتيني غلط، بس يعني ممكن الناس تستغل وضعه الصحي وتسجل شي حكي من اللي عم يحكيه وتقوم الدنيا وما تقعد علينا.
0: معك حق يا بيك، معك حق.

0: انت ما عم تصدقني يا استاذ بكري، قصص هدول الناس بتخيل. لك تصور قبل ما اترك الصحيفه وروح اشتغل بالموقع، في واحد حط لي ظرف على الطاوله معبى مصاري وقال لي هي حق فنجان قهوه، وفجاه اتصل فيني رئيس التحرير وقال لي ارجعي على الجريده بدنا نعدل شوي بالتحقيق الاستقصائي.
1: انا عم بسمع وساكت. يا مرام انا فرحان فيك كثير، عم تذكريني بشبابي. هذا الحماس حلو، بس قلتلك بلدنا ما فيها صحافة، فيها موظفين بنفذوا الأوامر.
0: إيه بس أنا وصلت لحقائق.
1: خبيها معك لأنه مستحيل تنشريها. شو مفكرة حالك بالسويد؟
0: خبيها معي؟ يعني أنا الصحفية لازم أطمس الحقيقة؟ يعني هلأ إذا سكتنا على الفساد رح نسكت على السجون، رح نسكت على القتل، رح نسكت على الخرابي اللي عم يعملوه؟
1: ولو كان كلامك ما بيحل المشكلة، وانت بعدين بتدفع الثمن.
0: ما بيهمني بدفع الثمن، اكتشفت انه في ضباط مهمين ومعروفين شركاء معهم، في قصة احتكار وفساد. لك حتى الضباط يلي صارت اموالهم بالبنوك كوميات تركوا شغلهم بالجيش والدفاع على البلد، وصار الفساد والابتزاز شغلهم شاغل. لك صارت معهم مليارات.
1: بنصحك هالحكي بلاه، بلا هالتحقيق الصحفي اكتبي رواية. الرواية بتمشي بالأدب، عم يمشوا كل شيء ومفكرين إنه ما حد عم يرى.
0: ماشي.

نعم ايه سيدي، شو عليه؟ نلتقى المساء. ايه بالمطعم، ليش لا؟ بلكي منشوف حامد بيه. ولا يهمك ولا يهمك، اتفقنا. يلا مع السلامه.

معناتها عاصم بيك زعلان مني. أكيد وصل الكلام اللي حكيته قبل كم يوم عنه. عاصم بيك ما بيتها.

0: حاب يهيني بمكتبه.
1: أنا ماشي قريج، خبريني إذا في شيء.
2: تأمر يا بيك.
0: صباح الخير عاصم بيك، صباح الخير.
1: بعدين.
0: ولو معقول؟ ليش عمل معي هيك؟ ليش عم يهيني هيك؟

0: دكتور إياد، بترجاك بدياك تلاقي لي حل.
1: لسه بيتعبك كتير لأنه الزهايمر له مراحل.
0: كيف يعني؟
1: كتير ناس بيطول معهم المرض، وفي ناس ما بتظهر أعراض تسبب مشاكل لألون. بس يعني ولو زالت مني، في مراحل بيسموها الخرف بيمر فيها المريض، ومن خلالها فينا نقدر درجة المرض وأثاره.
0: بس الغريب يا دكتور أنه ذاكرته القديمة مثل رصاص. تخيل دكتور، بيتذكر شو كان لابس لون بنطرون من 50 سنة.
1: المريض بينسى آخر الأحداث وبيتذكر الأحداث القديمة، وأحياناً بيشعر بالتعب وهو عم يتابع الأشياء الضرورية اللي كان يهتم فيها من زمان.
0: طيب لوين منوصل بعدين؟
1: بس يتطور المرض ممكن المريض ينسى اسمه وعنوانه، كمان ممكن يضيع بالطريق. إن شاء الله ما توصلوا لهالمرحلة.
0: إن شاء الله دكتور، إن شاء الله.

0: ايه جود بيك، خبرني شو الشيء المهم اللي بدك تقول.
1: سيادة اللواء، في صحفية عم تجمع معلومات عن ابي.
0: بركي بدها تعمل معه مقابلة.
1: هالضرب مو ضرب اصحاب ابدا.
0: شو قصدك؟
1: بدها تعمل فضيحة عن الفساد.
0: بقص راسها.
1: خايف تكون جهة تانية وراها من اللي ببالي بالك.
0: اكتب لي المعلومات اللي عندك على ورقة واعطيني اياها بشوف.
1: حاضر سيادة اللواء.

0: اي والله هذا اللي صار يا عاصم.
1: من وين جبتها هي؟ قال انا تركته ومشي. اسمع يا حامد بيك هالقصة. مرة كنت نازل أنا وأم الجود على سوق الحميدية
0: إيه؟
1: ومثل ما بتعرف كان السوق عم يغلي غلي بالناس والبيع والشراء. سألتني أم الجود وكان الجود صغير وقتها، منين بيجيبوا تجار سوق الحميدية هالمال كله؟
0: إيه؟
1: يعني ما في دكنجي إلا عنده بيوت وأراضي وأطيان وأموال ما بتاكلها النيران.
0: وشو قلت له؟
1: كان جوابي إنه هدول الناس كانوا صغار وكبروا، وبكرة نحن كمان منكبر ومنصير. شو ناقصنا يعني؟ تعرف شو سألتني بعدين؟
2: شو سألتك؟ هات شو؟
1: سألتني سؤال حيرني فعلا يا مصباح بيه. قالت لي صحيح إنه الناس كانت تحط أمانات عند التجار؟
0: إيه.
1: طيب هلأ ليش ما حدا بيأمن لتاجر؟
2: ما حق، كأنه التجارة ما عاد التجارة، الناس غير ناس.
1: كانوا عم يضحكوا هالناس.
2: لا يا عصام بي، مو صحيح الحكي ابدا. انت ما بتعرف قصة المرأة اللي راحت على الحج وحطت اماناتها عند التاجر، وقامت وقت رجعت وخربطت بالتاجر، التاجر الثاني اعطاها الذهبات. وقت لقت التاجر الحقيقي رجعت وسألته كيف انت بتعطيني شغلي ما حطيتها عندها؟ عم حزير شو قال لك؟
0: شو قال لك؟
2: مشان ما يقولوا التاجر الفلاني أكل حق الناس، يعني السمعة والصدق إلها دور بالتجارة.
1: بتصدق يعني هالقصص هاي؟ نحن كنا نبيع قمصان بالكرتونة وكنا نضحك على الناس ونبيع قمصان.

0: استوكاه وكبرنا وصرنا لك وين هالسمعة هاي؟ وين كان مصباح بيك يشتغل معنا حويس؟
1: لا لا لا لا
0: وكبرنا وصرنا وما حدا حط عنا أمانات ولا شيء، يعني هاي قصص حكواتية
1: قلتك.

0: شو هالحكي هذا؟ انت كان عندنا صحفيين بتجسسوا على العالم.
1: والله يا سيادة اللواء، المعلومات اللي عم تصلنا انه في كم صحفي عم يشتغلوا بطريقة بوليسية وعم يعملوا قصص ما انزل الله بها من سلطان، وعم ينشروها على الفيسبوك وبالمواقع اللي برا ويسيئوا للبلد.
0: بينقص راسه، شو شغلة فوضى؟
1: قال شو؟ نص التجارة يلي بالشام صارت غسيل أموال، وصار لازم يعرف العالم مصدر الأموال يلي عم تطلع فجأة بين إيدين تجار ما حدا سمعان فيهم من قبل. يعني فيك تقول حكي من هذا النوع.
0: لحظة لشوف. ألو، مرحبا يا ابني، أعطيني رئيس تحرير أي صحيفة من الصحف الثلاثة اللي عنا بسرعة. يلا. أنا صحيح ما بقرأ جرائد وبقرف منها، بس عندي مختصين بالفرع بيتابعوا كل صغيرة وكبيرة.

0: الو ابني حول لي اياه. الو كيفك استاذ؟ ليش ما عم تيجي تشرب قهوه عنا؟ اها خايف من القهوه بالفرع؟ الا تخاف، انتو بالجرايد مننا وفينا. لا بس حابب اسالك كم سؤال، يا ريت تجي لعندي على الفرع لنحكي بالموضوع. طيب طيب لازم شوفك وبسرعه، تعال اشرب قهوه عنا. جود بيك بكره بجيب لك رئيس التحرير وبنتف له حواجبه وبخليه يحط تاتو بداله.
1: ما بتقصر.

0: مساء الخير عاصم بيك.
1: أهلين أهلين مرام. ما قلتي لي وين وصلنا؟ بدي قصتي تهز العالم هز.
0: رح سميها من الذاكرة.
1: ممتاز ممتاز. بس بدنا نفاجئ فيها الكل.
0: أكيد أكيد ولا يهمك.
1: تسلميلي.

0: أنت رئيس تحرير صحيفة رئيسية موثوقة بالبلد، وعم تقلي إنك ما بتنشر أي تحقيق بتعلق بأمن البلد بدون ما ترجع إلنا.
1: مظبوط
0: هالكلام ماشي، بس كيف ما بتعرف إن في صحفيين عم يجمعوا معلومات وعم يتنقلوا من محل لمحل ويسألوا ويقروا ملفات؟ كيف؟ فهمني
2: يا سيادة اللواء. بس نحن ما نشرنا أي شيء بيضر أمن البلد، حتى لو كان في صحفيين عم يجمعوا المعلومات لشي تحقيق صحفي، بعدين إلا ما تجي لعنا مشان النشر. شو بتستفيد إذا ما نشرناها؟
0: وشو بيعرفك لمين عم تبعتها؟ آه؟ ليكون مفكر حالك النية الطيبة بتبني بلد؟ هيك أنتوا رؤساء التحرير معجونين على السطحية، ما فيكن تفكروا أبعد من مناخيركم، وبتنسوا إنه المناخير للشم بس.
2: يا سيادة اللواء، ما سبق وصار إنه صحفي أو صحفية من جريدتنا بعد شي لبرات البلد. الصحفي عنا ملتزم بعمله بخطة الجريدة. شو اسمها هاي الصحفية من بعد إذنك يعني يلي عم تحكي عنها؟
0: اسمعوا، لا عم تحكي من برات مناخيرك ومفكرني عم افتري عن الناس. أنا بعد شوية تطلع من عندي وفوراً بدي شوفك عامل تحقيق عن كل الصحفيين اللي عندك، عن شغلهم، عن أصلهم وفصلهم، عن نوع الإقلام اللي بيكتبوا فيها. بدي تقرير عن اللابتوبات المخصصة لكل واحد فيهم، وبدي تكتب لي تقرير كامل بدي أجوبة عن كل التساؤلات اللي حكيت لك عنها.
2: حاضر سيادة اللواء، حاضر مثل ما
0: قلت لك تمشي. ليش وقفت؟ بتمشي وقت ما أنا بدي. فهمت يا رئيس التحرير؟ شرب قهوتك، شرب.

هذا عاصم بي عم يحكي كل شي بالمشرمح. اي والله ليطلع احلى

0: ترى قولتك شو بده منا رئيس التحرير؟
1: والله ما بعرف هالمعنى.
0: لا سيدي خلينا نسمع شو بده.
1: قولتك
2: يا جماعة، أنا جمعتكن اليوم لأنه في شي عم يصير من ورانا. بتعرفوا أنه صحيفتنا سمعتها طيبة فوق بالقيادة وعم يقروا كل شي فيها، وهي معلومة ها، وما علينا ملاحظات أبدا. بس في حدا قايل إنه في تحقيقات استقصائية عم يساويها من تحت لتحت بتضر البلد، وصار لازم نعرف التفاصيل.
1: عم مين عم يحكي رئيس التحرير؟
0: والله ما بعرف.

ألو؟ مين؟ ما اسمك؟ مرام؟ لا لا لا أبداً، أنا ما عندي وقت، ما عندي وقت هلا. مين هاي مرام؟ أيوة، بس معقولة؟ من زمان ما سمعت صوتها. هاي قرايبتها لأم الجود، أكيد زعلت. بسيطة بسيطة، مو مشكلة، ترضى، أنا مستعد راضيها. ألو، أنسة مرام؟ تذكرتك، ما تأخذيني الله يخليكي. ما تأخذيني، مشاغل كتير شوي. أهلا وسهلا. أنا بالمكتب طبعا بانتظارك.

0: يا سيادة اللواء، أنا برأيي في سوء تفاهم. أنا من شوي اجتمعت بصحيفتنا مع ال...
1: يا حضرت، أنا ما طلبت رأيك، ما طلبت منك اجتماعات، طلبت منك معلومات. أنا ما عندي شيء اسمه سوء تفاهم، أنا الشيء اللي عندي اسمه قصروص، فهمان؟ كل حدا بيكتب أي تقرير بترفع لي اسمه، إذا أنتوا ما بتعرفوا شو عم يعملوا الصحفيين، أنا بعرف أوصل اللي بدي إياه. الله معاك.
0: أمرك سيادة اللواء.

0: ايه يا بيك، في صحفية فاتت لعند عاصم بيك.
1: صحفية؟
0: ايه، وصار لها تلت ساعة جوا.
1: طيب عرفتي لي شو اسمها؟
0: هلا هي ما ردت لي، بس الوالد قال لي انه خليها تفوت فورا.
1: طيب ماشي، شكرا هريج، انا هلا بحكي تليفون وبشوف شو القصة.
0: ماشي يا بيك.

0: الو خير، امبارح كنا سوا.
1: سياده اللواء، الصحفيه هلا عند الوالد وما قالت اسمها للسكرتيره.
0: هيك لكان. ماشي ماشي.

0: اسأل الله يا مرام، ايام ما بتنسى. تصوري انه من كرتونة صغيرة صنعنا ثروة كبيرة. تعرفي شو جاي على بالي؟
1: تفضل.
0: جاي على بالي تكتبي قصة حياتي وتساويها مسلسل للتلفزيون.
1: ما هي هي الفكرة، لأنه الجيل لازم يتعلم منكم ليصنع المستقبل.
0: المستقبل؟ الله عليك يا مرام، شو دمك خفيف.
1: شكرا.
0: تعرفي إنه ما بيشتغل بهالبلد إلا النصب والاحتيال؟
1: عفوا، كيف يعني؟ ما فهمت.
0: تعرفي إنه وقت كنا نبيع قمصان بشارع النصر، إجت مرة دورية شرطة وأخدوني وأخدوا الكرتونة كمان.
1: أيوة.
0: وجوات المخفر اتفقت أنا ورئيس المخفر إنه نصير شركاء.
1: معقول؟ كيف قبل معك؟
0: يا ستي، عرضت عليه نص المربح وبعدين صرت شراكة مع رئيس فرع مخابرات.
1: أوف، وافق كمان؟
0: وافق مثل العادة. لك شو بدي اتذكر لأتذكر، كان وقتها عم يحقق معي عن واحد كان موقوف واشتغل معنا حويس، ووقت جاوبته انه انا ما بيهمني اعمل فيه شو تشبيه، انا يلي بيهمني اني عبي جيبتي بالمصاري. ساعتها وقف التحقيق وقال لي ولا بدي اياك تشتغل معي، واشتغلت معه وصرنا نكبر. رحمة الله عليه، مات بالسكتة القلبية بعد 20 سنة وما تركني ولا لحظة.
1: الله يرحمه. معناتها التجارة كنز صح؟
0: لا، وقت بتشارك مع ضباط كبار بتصير كنز. ساعتها كل شي بدك اياه بيكون جاهز. رح احكي لك تفاصيل ما بتتصدق ابدا.
1: مثلا
0: شركاتنا فوق بياخدوا النص، وشغلتهم بس الاستثناءات وحل المشاكل يلي بتصادفنا.
1: هذا كلام بده إثباتات عاصم بيك.
0: صحيح، ورح أعطيك صور عن كل هالاستثناءات يلي عندي.
1: حلو كتير. لا تواخذوني قطعت حديثكم، جبت قهوة سادة. أكيد بتشربي القهوة سادة. إيه عادي بشربها سادة. وهي كاسة ماي.
0: منيح يلي جبتي القهوة، نشف حلقنا. الصحفية مرام حسن عم تكتب قصة حياتي، بدها تساويها مسلسل تلفزيوني.
1: الله يقويكي. شكرا، شكرا كتير.
0: لما بتكون السلطة فاسدة التاجر الفاسد بنعنش.

0: وهي هي الحكاية.
1: ماشي يا بيك، منكمل بعدين.
0: يا ستي وأنا كمان جاهز، بس تجي مرة تانية منكمل.
1: ولا يهمك، ودايما على القهوة. سلامات.
0: مع السلامة.

0: ألو جود بيك، هلا طلعت. نعم، حاولت محسن توقفها.
1: مرحبا.
0: أهلا وسهلا،
1: أنا المقدم رؤوف من الأمن.
0: أهلا وسهلا، كيف فيني أخدمك؟
1: الصحفية بعدها جوا؟
0: لا هلأ طلعت.
1: طيب فيي أعرف شو لابسة؟
0: كانت لابسة فستان فوشيا.
1: ماشي، شكرا. وراي شباب.
2: حاضر سيدي.

0: عفوا يا أنسي.
1: نعم، شو بتريد؟
0: حضرتك الصحفية اللي كنتي عند عاصم بيك؟
1: نعم، ليش؟ في شي؟
0: أنا المقدم رؤوف من الأمن، ممكن تتفضلي معي وبدون شوشرة؟
1: شو؟
2: حركي قدامي
0: شباب.
1: أنا ما عملت شي.

0: يمكن لمشتركي الخليوي في سوريا ترك رسالة صوتية لإعادة طلب الرقم.
1: هي المرة الثالثة اللي عم دق فيها، ليش مسكرة خطة؟ ماشي، أكيد بيكون الخبر وصل له إنه ضيروا رؤساء التحرير. يا ريت ما تكون نشر التحقيق عن التجربة.

0: اهلا اهلا بالصحفية الاستقصائية مرام حسن. اهلا هون بشر لك اللي بدك يا صحفية. ليش عم تروح للمواقع اللي برات البلد؟ يعني الفرع عنا ارطب واحسن ما هيك؟
1: ممكن اعرف ليش انا هون؟
0: الو اهلا جود بيك. اهلا. لا لا لا تعذب حالك، صارت عني بس ضب لي الوالد بقى.
2: كنتم مع
3: خفايا الأيام الصعبة.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.